يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والنمو المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المذكر.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات مفردة المشاريف. المشاريف وهو أو المشراف هو الشيء المرتفع، كقول الشاعر محمد الدهمشي: ما غير نادي فوق رؤوس المشاريف الصاحب اللي غاب ربي يعيده، وكقول الشاعرة النجلة: لك منزل يبقى برؤوس المشاريف شهان وكره عندنا راس قمة. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المظاهير، وهي الإبل التي تحمل الهوادج والأمتعة، كقول الشاعر نومان الحسيني: الطير منا يا جنيبر غدا فوت يطرد حباري خم تالي المظاهير. ويقول الشاعر فارس الشيخ شالح بن هدلان: شوري اليا هجت توالي المظاهير شلف عليها رايب الدم فاني. وتقول الشاعرة الجازي: المطوني بوسط البياحة قبري على درب المظاهير طاطاه. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي كلمة المداغيش وهما الشجعان، كقول الشاعر عبد العزيز سليس: يقول سوقوه لديار الرجال المداغيش أمثال أبو ماجد وفالح وعكاش.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير مبروك بن ماضي، ونقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك يا أبو فيصل في برنامج المتك.
1: حياك الله وبياك أخوي أبو محمد وأبرك الساعات.
0: الله ربي يبارك فيك، أنا سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة، لأنك قامة وهامة في ساحتنا الشعرية، متمني أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالشعر والإبداع. شاعرنا أبو فيصل لكل شاعر الحقيقة بدايات جميلة، نقول ما هي بداية الشاعر مبروك بن ماضي أبو فيصل، وكيف كانت البداية، ومن له الفضل في بروزه وتميزه، ومن متى أثر؟
1: حياك الله وبياك الغالي. الحقيقة أنا والله ولدت في بيئة وعائلة تعشق الشعر الشعبي وتقربه.
0: جميل.
1: ومن ذلك الحين في عمر يعني صغير تقريبا 10 سنوات، وأنا طبعا يمكن أقول للشعر أيضا الواحد يكتسبه اكتساب من خلال ما أسمع يعني من الناس اللي حولي من أهلي وناسي وهم شعراء كبار، فتتلمت على هذا الأمر أو بديت، ثم بديت أنشر في الصفحات الشعبية في الجرائد والمجلات في عندنا في المملكة وكذلك في الخليج وغيرها. وأنت أحد الشعراء الكبار الذين أسهموا يعني في بروز هذه التجربة طال عمرك.
0: تستاهل يا شاعرنا مبروك الماضي، أنت شاعر عالم الحقيقة، ونشاطك ملموس، فنشاطك أيضا يذكر وتشكر على جهودك طيبة، دائما متواجد. شاعرنا مبروك الماضي بإبداعاتك الجميلة. شاعرنا مبروك الماضي أبو فيصل، ودنا حنا تسمعنا قصيدة من قصائدك وعلى حسب اختيارات.
1: حياك الله غالي. ذكرى ميلاد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وقد كتبت هذا الأبيات.
0: تسلم طارق، تفضل.
1: يقول: نهاية شهر أغسطس كل عام فال وطني زين، بداية مولد الأمة زهت بوجود قايدها، أمير من السياسة والطناخة ماخذ قسمين، لا والله إن طموحاته أبد ما هو محددها، نباهي فيه قادات الشرق والغرب لين الصين، وتز هذه الأمة وتفخر في مجددها، محمد بن سلمان الأمير الأخطل اليدين، كعام المعتدي كم ضربة للخصم سددها، وانا تسمو بأشعاري في مدح معرب الجدين، شبيهم عزي اللي أسس الدولة ووحدها، ومن مثل السعود الغانمين الناصرين الدين، ألا يالله تحفظ هذه الأسرة وتيدها.
0: آمين.
1: وطل يا رب في عمر الأمير الفيصلي. آمين. ودم بالعز ذه سنينه بالخيرات مددها، كبار اقطابها العالم بعزم طويل مقتدئين، ان في رؤيته قدوه لدوله ماخذ بيدها، ان في رؤيته قدوه لدوله ماخذ بيدها.
0: سلامتك. صح الله سانك، قصيده طيبه في سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان اطال الله في عمره. شاعرنا مبروك بن ماضي، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقي الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها أن وجدت؟ طبعا من خلال تجربتك أبو فيصل.
1: والله يا أستاذي الحبيب، الحقيقة أن زمان كنا يعني لما يعني نرسل بقصيدنا إلى أقسام يعني محددة وعليها ناس ذو خبرة من مثلك وشرواك، وبالتالي
0: الطيب.
1: تذهب القصيدة إلى مكان الصحيح وتقيم هناك. الآن يعني كل يرسل والمتلقي هو الذي يحدد هذا الأمر، فكثرة الأشعار هنا وهناك، وطبعا كثرة الشيء يعني تقلل من وهجة، وبالتالي يعني نحن نقول الشعر موجود ولكن ليس هناك منافسة كبيرة كما هو في التسعينات وما قبل الثمانينات، حيث كنا يعني نحتكم إلى صفحات يعني
0: أي ذاك الحين. أبو فيصل الصفحات متعددة يعني أسبوعية على شكل أسبوعي، بعضها شهري بعضها يومي في أحد الصحف، ونجدك ما شاء الله متواجد في هذه الصحف الجميلة. فالآن التواصل ما شاء الله يعني باب مفتوح على مصراعيه بأنواعها المتعددة طال عمرك.
1: أنا أقول إن كان يعني طال عمرك من وجود أنه هو اللي يبدأ الشاعر الجديد ممكن أنه يحظى أو أنه ينشر على طول بدون كنترول.
0: صحيح.
1: فما هو الأول أنه يعني
0: هو بالجوال الآن بالجوال حط في أي في أي أحد التطبيقات هذه وتنشر للجمهور ما شاء الله.
1: صحيح، هي أنا أقدر أقول أنه يعني زمان الورق أحسن من الآن، وكل شيء له يعني طبعا يعني طريقته، لكن ربما أني أنا من الناس اللي كانوا هناك وسعدوا بذلك الزمن. نعم صحيح. الجميل والله.
0: صحيح صحيح، الله رب يعطيك العافية أبو فيصل. أبو فيصل متعطشين لسماع الحقيقة إبداعاتك الشعرية.
1: أبشر،
0: الله يطول عمرك بالشرف الجنة.
1: نعطي أيضا في سمو سيدي.
0: تسلم.
1: يقول: عن العرب لا تسألوني إلا عن شموخ بن سلمان ولطويق وسمو، وخذوني رمز الشهامة عالي الشان، مشاعر الحب يسبقوني يمه بأشعاري وللحان، غيره أبد لا تمدحوني المدح حصري فيك حيلان، والله لمحمد يصوني ويديم عزه كل الأزمان، وتنظر إلى الروية عيوني وتخبر لي أشجار وأغصان، وتخبر لي أشجار وأغصان.
0: صح الله سلامتك.
1: سلامتك والمستمعين.
0: دائما أنا أسميك أبو فيصل شاعر الوطن، الله ربي يعطيك العافية.
1: الله يسلمك، ما نجل من بعدك طال عمرك.
0: الله ربي يبارك فيك. شاعرنا مبروك بالماضي، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟ طبعا نرى المسابقات بأن لها دور كبير في إبراز الشعراء، نبي مرئياتك طال عمرك.
1: والله يا أخي هي طبعا جميلة، وما في شك أن كثير من البرامج المعروفة يعني بدون ذكر اسم.
0: نعم
1: هي يعني ما شاء الله يعني عطت الشعر يعني زخم، ولكن في نفس الوقت أنا لا أحب المسابقات الشعرية التي ترتكن إلى طال عمرك إلى التصويت.
0: قصدك هدفها. نعم. تجاري.
1: يا سلام، هدف تجاري مادي. أفترض أني شاعر يعني ولا عندي مثلا يعني نقول يعني ناس كثير يصوتون لي، وبالتالي وأنا شاعر يعني أكون قوي. ربما أنا لا تسنح لي الفرصة بالبقاء في البرنامج للأسباب التي ذكرناها.
0: جميل جميل، يعني أنت قصدك بأن يكون هناك مسابقة محكمة من لجنة الحكام، لجنة المسابقة، هم اللي يقيمون النص الجميل.
1: هذا الصحيح.
0: الله
1: هذا
0: الصحيح. إن شاء الله بإذن الله منا إليهم إن شاء الله، وبإذن الله القائمين على هذه المسابقات أن يتخذون هذا القرار الجميل في المسابقات الجميلة والجديدة.
1: المفروض كذا، وحتى أني أنظر إلى شيء آخر، ولكن بحكم أن هذه المسابقات يعني تظهر تلفزيونيا، أن يكون مثلا تكون قصائد بدون اسم.
0: صحيح.
1: اسم معروف لدى اللجنة، وبالتالي يصير التحكيم يعني من الخبرة في الشعر من دون معرفة اسم الشاعر، حتى لا تكون هناك بعض النزعات مثلا. نقول
0: هو يكون بينهم يعني مشافهة بين الشاعر المشارك والأعضاء أعضاء المحكمين حتى. نعم. يقيمون النص يعني.
1: صحيح.
0: الله يسلمك. ممكن تسمعنا قصيدة من قصائدك؟ احنا محتاجين غزل يا أبو فيصل.
1: أبشر أبشر أبشر، جاهزين
0: سم الله يحييك.
1: دام القصيد اشتات والحرف مطعون،
0: يا سلام،
1: كيف أجمعه وانضم عقود القوافي، كيف أطرح همومي وأنا كلي يشجون، كيف أقسم إحساسي ولا هو بكافي، كيف أضرب دفوفي وغني السلحون ونشتكي من طول ليل التجافي.
0: يا سلام.
1: في المحسب حسابي معك صرت مديون، دمعي يساوي في الغرام اعترافي، حبيبتي مدري بدونك وش أكون، أسأل وبي من حضرتك رد شافي، لا تقولي للهوى سر مكنون، من أجل ليلة قئس مر الفيافي، واصبح يلقب عقب حبه مجنون، لأنه عشقها وحبها حب صافي، لو من بالعذال بالحب يدرون، بعيون ناصر قل مشاعري شافي، معذور لمن صرت عاشق ومفتون، ولقيت بعيونك لسفني مرافي، لإني أحبك حيل وأهواك بجنون، وما أقدر أعبر عن شعوري بقافي، قلبي بحبك دائما الدوم مسكون، لا تسهري لا تقلقي لا تخافي، نامي وخلي للسهر ليل وجفون، وتأكدي إني معك دوم وافي، أقسم يمين الله ما خون لو ينسك بدم الغدر في طرافي، قبلي كتب شعر الغزل ابن لعبون ومحمد القاضي وصقر النصافي، وأنا كتبته فيك والسبة عيون صحت بي الهاجس وكان غافي. أقصد عيونك ما أدري كيف وشلون. لا سلهمة لا سلهمة تسحر وكم من سنافي. شرواك
0: يا شرواك الطيب الله يطول عمرك.
1: الله
0: صح الله لسانك أبو فيصل والجزالة في المعنى وحسن الصياغة والتصوير تكمن في هذه الأبيات الجميلة وكعادتك تقدم الجديد والرائع في الشعر. شاعرنا أبو فيصل أنت كتبت العديد من القصائد الجميلة النبطية ولقد تغنت بها حناجر الفنانين. نبي مرئياتك في هذه الأغاني التي غنيت وتسمع نص من النصوص الجميلة التي غنيت لك.
1: حياك الله وضياك. والله يا أخي أنا الحقيقة قبل شيء 30 سنة
0: كم
1: يعني 30 قبل وكتبت عمري 30
0: قصدك العمر كله إن شاء الله.
1: الله يطول عمرك.
0: الله يحفظك
1: محمد. الله يحفظك ومن يسمع. الحقيقة طبعا عندي أغنية شهيرة كما تعلم يا سيدي وأنت سبق وما شاء الله يعني قلتها بصوتك الجميل
0: تشرف لا ونشرتها بعد في جلدة دنيا الشرق أبان الحقيقة تحرير صفحة الشعر. تسلم طال عمرك.
1: صحيح. فطبعا أغنية هي قال لها لولا المحبة. وبهذا المناسبة أشكرك أنك يعني سألت هذا السؤال لأني أبي أذكر لمستمعين الكرام أن الأغنية ليس يعني مو لولا
0: نعم
1: هي لو للمحبة
0: لو
1: باب المفاضلة
0: نعم
1: أها يعني باب المفاضلة يعني أن لو للمحبة مقياس وميزان يعني لا ما يصل مقياس حبك قياسي إن أنا أفضل هكذا مفاضلة ولكن لولا هي يسمون لولا هذا من حروف الامتناع أو يعني حرف امتناع لولا الله لهلكنا لولا لولا. فهو طبعا النص يقول لو للمحبة بين الأحباب مقياس لا ما يصل مقياس حبك قياسي.
0: يا سلام.
1: وانت حبيبي مطمعي بين هالناس لكن لك إحساسك وأنا لي إحساسي. الحب واحد لكن الناس أجناس. حد يذكر العشرة وعدوم ناسي. يا شوق روحي يلهو إنسان حساس يسكن خيالي يا بعد كل ناسي.
0: يا سلام.
1: كل من يحب يصبر ولا يجعل الياس يعرف طريق القلب مهما يقاسي
0: مهما يقاسي. الحقيقة حنا من خلال هذا البرنامج نقدم لك التحية الجميلة وإلى الفنان الدكتور عبد الله رشاد الذي أبدع في هذه القصيدة.
1: هذه طال عمرك من طبعا عبد الله رشاد كان له أغنية فهذه بصوت يعني قيثارة الخليج
0: نوال.
1: فنان نوال
0: نعم. جميل جميل الله يعطيك العافية يبارك
1: فيك في نفس الألبوم
0: نعم صحيح. شاعرنا أبو فيصل مبروك بالماضي. الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره. ما سبب عزوف شاعرنا مبروك بالماضي عن يعني أنا حنا نشوف مشاركاتك الجميلة في مختلف المهرجانات حاليا والمناسبات فأنا أتكلم أن نبي أمسية خاصة لجمهور مبروك بالماضي. سبب يعني تأخيرك أو موافقاتك على هذه الأمسيات؟
1: والله

0: والله يا أخي الأمسيات جميلة ورائعة، ولكن الشعراء كثر جدا يعني، ولا أقول والله أقلل من نفسي، لكن أنا ليس يعني في المقدمة يعني في من ذلك الأمر، فإذا دعيت إن شاء الله أني أستجيب يعني، والحمد لله مقتنع بما أنا فيه حاليا وسعيد، وإذا وجهت لي الدعوة من أي مكان
1: جزاك
0: والله
1: العلم
0: أكون
1: طيب،
0: الأول.
1: لأنك شاعر ما شاء
0: نعم
1: الله، ودائما متنوع متعدد الأغراض ما شاء الله في قصائدك الجميلة. شاعرنا مبروك في الماضي، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك؟
0: والله هي طال عمرك أبيات يعني عن مبروك، يقولون يعني لما نهني نقول مبروك وهو في الأصح مبارك،
1: صحيح.
0: أنا أقول يوم يا الله يا رب تجعل لي من اسمي نصيب
1: اللهم امين.
0: وأكون مبروك ومبارك بكل الأمور،
1: يا سلام.
0: ويا رب لا تجعل الهجوات فيني تخيب وادخل بشعري على كل القلوب السرور، أنا الشاعر اللي ظاهر ما يغيب، وأنا الشاعر اللي ما يحب الظهور، في زحمة البحث بأشعاري على كل طيب، أسعى إلى الخير وأحارب جميع الشرور،
1: يا سلام.
0: أسعى إلى الخير وأحارب جميع الشرور.
1: اللهم امين.
0: سلامتك يا غالي.
1: اللهم امين. نص مفعم بالجمال والعذوبه وحبك وسبك، ولو بغريب عليك والله يا ابو فيصل. ابو فيصل، شاعرنا مبروك بالماضي. هل تعد الاغراض الشعريه مطلوبه من الشاعر؟ نجد بعض الشعراء الحقيقه اتجاههم في الغزل فقط لا غير. شو يقول شاعرنا مبروك بالماضي؟
0: والله يا طويل العمر انا اقول ان الاغراض الشعريه هي طبعا مستحبه وليس واجب، لان يمكن بعض الشعراء لا يستطيع ان يكتب في كثير من المجالات،
1: صحيح.
0: ونجد دائما يعني شعر الغزل او هذا هو شعر يعني بسيط وسهل، وممكن يعني تاخذ راحتك فيه وتكتب، بينما الأغراض الأخرى قد تجد نفسك محصورا في مكان محدد يعني من خلال ذكر أشياء يعني كثيرة من أغراض الشعر.
1: ويتطلب من الشاعر الحقيقة معرفة هذه البحور وتنوعها فيها يعني.
0: يا سلام، هذا الصحيح.
1: الله
0: هذا
1: يجزيك.
0: الصحيح. من أجل ذلك أقول إنها مستحب إذا
1: نعم.
0: قدر الشاعر فهذا جميل.
1: جميل، جمل الله حالك. البرنامج
0: الله
1: بداية يدهمني يا أبو فيصل، حنا والله ما شبعنا من سوالفك، نبي قصيدة قريبة لقلبك.
0: والله شوف أنا يا حبيبي الغالي يعني قلبي خضر.
1: جعله دوم إن شاء الله، معشف كله بالروض الخضر.
0: فأنا أقول رغم الضمير اللي يحب التوبة،
1: يا سلام،
0: وإحساس قلب الواقع متنكر، أشعر بين إرادتي مسلوبة، ما غير في الجنس اللطيف أفكر،
1: يا سلام.
0: القلب الأخضر والهيام عقوبة، منها يصير العقل شبه مهكر، إذا شفت لي قرون أميل الصوبة وأفرح لو كان المزاج معكر، الشعر لهبت علي هبوبة، أقرضه لايف وارتجله مبكر، يلي سمعت القول ذا غنوبة، أقول للي بصلح متشكر،
1: يا سلام.
0: أقول للي بصلح متشكر. سلامتك
1: صح
0: يا أبو
1: الله
0: محمد.
1: لسانك، هذه المعاني لها من إثراء الإبداع ما يميزك يا أبو فيصل، وبيض الله وجهك على حضورك الجميل وعلى الحقيقة استجابتك لبرنامجنا. ألمتك الله، يعطيك العافية.
0: الله يحفظكم، شاكرا لك طال عمرك.
1: الله يربي يطول في عمرك. الساعة المباركة.
0: شكر الله لك.
1: أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، نستعرض معكم هنا بعض الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: حظك إن قام باع لك واشترى لك، أي إذا استقام حظك وابتسم لك زمانك فأنك ستنال فوق ما تحلم به من غير أن يصيبك، أما إذا ما تقاعس حظك وتراجع نام فأن المصاعب دربك والمشاكل برفقتك أينما توجهت. يقول الشاعر محمد بن عون الشريف: إن جاد حظك باع لك واشترى لك، فوائدة من كل الأبواب تأتيك. ويقول الشاعر مبروك بالماضي: في بذل الأسباب اصبر ولا تجزع من اللي جرالك، إنك نصيب طق لجنابك الباب، إن قام حظك باع لك واشترى لك. أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية أيضا: اللي ما يربون أهل تربيه الدنيا والأيام، أي إن الحياة مدرسة يتعلم المرء فيها دروسا ومواعظ لم يعرفها في بيته وفي كنف أهله، فالحياة مرب لا يرحم والأيام معلم لا يتعاطف، يقول

شاعر بديو الوجداني، وأنا مربي من زماني ومطواع ربتني الأيام حتى تربيت. ويقول أحد الشعراء: ربتني الدنيا على فراق الأحباب حتى غدا لفراقهم ابتسامة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط معكم الضوء على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. يقول الشيخ عبيد العلي الرشيد: الناس

وتفخر عياله لا تطاره وبناموسة، ويموت البخيل مورث للعيال فلوس، وتفرح عياله بعد ما مات بفلوسه. ويقول الشاعر صالح الناصر: ثلاث ودك يعرض الشخص عنها، الكذب وأعراض البشر والظلايم، وثلاث ودك يقرب الشخص منها، الصلح والإحسان والخير دايم. ويقول الشاعر فراج بن جفران: أحب كل الناس وأقدر الناس، ولا أحب أسبب للأوادم مضرة، ولاني بمتكبر ولا وطي الراس، ولا أشيل في قلبي من الحقد ضره.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حدها عنان السماء.
1: عشرين ثلاثين باختصار
0: اقتصاد مزدهر،
1: مجتمع حيوي
0: ووطن
1: طموح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 20-30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب كالعادة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد.
0: موضوعنا اليوم حول ترسيخ موقع المملكة في قلب الاقتصاد الرقمي الجديد لتصبح مركز عالمي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، وفي سباق عالمي متسارع نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، تعمل المملكة على ترسيخ موقعها في قلب الاقتصاد الرقمي الجديد. استثمارات بمليارات الريالات، توسع كبير في البنية التحتية الرقمية، وشراكات مع شركات تقنية عالمية، كلها مؤشرات تعكس التحول المتسارع الذي يشهده هذا القطاع. وفي الوقت نفسه تحقق المملكة تقدما في مؤشرات الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ويدعم مستهدفات تنويع مصادر النمو.
2: عشرين ثلاثين.
0: أرحب مجدداً مستمعي الكرام للحديث عن هذا الموضوع بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أستاذ عيد، أولاً يعني ما الذي يعنيها القفزة الكبيرة في سعة مراكز البيانات في المملكة خلال سنوات قليلة؟
1: بدايةً شكراً لك أستاذ محمد، ومسي بالخير على السادة المستمعين. أنا أعتقد أنه المملكة الآن، إن صح لي القول، أن أقول أنها تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي والبيانات. مما لا شك فيه أنه أصبح الآن العالم كله مرتبط بشكل أو بآخر بالذكاء الاصطناعي، وكلما كان هذا الارتباط كبيرا كلما كانت فرص النمو والتنمية أعلى من غيره. المملكة أدركت هذا الأمر بشكل كبير جدا، ومنذ بداية حقيقة يعني رحلة الألف ميل في رؤية 2030 والمملكة مدركة لهذا الشيء، وتبنت بشكل كبير جدا هذا الأمر اللي هو الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وشاهدنا حجم الاستثمارات الضخم الذي قامت به المملكة في هذا المجال، لأنها تدرك أنه المستقبل في الذكاء الاصطناعي. لم يعد الذكاء الاصطناعي أستاذ محمد مجرد تقنية مستقبلية موفرة للوقت وللجهد وما إلى ذلك، لا، وأصبح أداة الآن دعني أقول عملية تخلق فرص استثمارية واعدة. بمعنى أنه من بقدر تبنيك للذكاء الاصطناعي بقدر ما تخلق فرص واعدة في الاستثمار في قطاعات متعددة وليس قطاع واحد، وهذا طبعا ما جعل المملكة وكثير من دول العالم نكون واقعيين الحقيقة تركز بشكل كبير جدا على الذكاء الاصطناعي، وأصبح هناك منافسة شرسة جدا في هذا الأمر. لكن هناك ميزة نسبية لدول عن دول، هي من تجعل الدولة السين أو الدولة صاد تتفوق في هذا المجال. أعتقد أنه ما يتوفر لدى المملكة يجعل هذا الأمر بالنسبة للمملكة طبعا لديها ميز نسبية متعددة فيها. نحن نتحدث عن موضوع توفر الطاقة وهذا أمر مهم جدا، المساحات وهذا أمر مهم جدا، الموقع الجغرافي الحقيقة الذي يربط بين العالم وخطوط تدفق المعلومات أو خطوط التقنية الاتصالات كلها تمر بالمملكة من خلال البحر الأحمر، من خلال يعني الخليج العربي، من خلال

0: خلال مناطق كثيرة جدا، فبالتالي هذا أمر. المملكة طبعا ماذا عملت لتواكب هذه الثورة الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ أولا قامت الحقيقة المملكة بأمر مهم جدا، وهو إيجاد الإطار القانوني الذي يحكم هذه العملية، لأنه هذه العملية إذا لم يكن فيه إطار قانوني يحكمها ربما الحقيقة ينتج عنها مخاطر كبيرة جدا، سواء في الاقتصاد أو حتى في المجتمع بشكل أو بآخر. لذلك أوجدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مثل اللي هي أوجدت استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بموجبها يعني أصبح الإطار القانوني للعمل في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي معروف وبالتالي لا يمكن تجاوزه، وهو طبعا منفتح بشكل كبير جدا. بعض الناس يدرك أو يتوقع أنه لما يوجد قانون أنه يحد من الإبداع ومن لا غير صحيح، ولكنه يحد من الممارسات التي ربما يكون تأثيرها على الاقتصاد الوطني أو على المجتمع خطير. فبالتالي استطاعت المملكة أن توجد هذا الشيء وأن تدعم طبعا التحول نحو اقتصاد يقوم على المعرفة والتقنية، وأوجدت يعني مراكز مهمة جدا. عندما تحدث مثلا عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوس، عندما تحدث عن أرامكو، نفس أرامكو شركة أرامكو التي الحقيقة استثمرت يعني مبالغ ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لإدراكها الحقيقة أنه شركة بحجم أرامكو يجب أن يتوفر هذا الأمر لديها إذا ما أرادت طبعا أن تكون دائما في مصاف الشركات في المراتب الأولى في مجال طبعا النفط وقطاع الطاقة بشكل كامل. إذا نحن الحقيقة استطعنا الحقيقة في المملكة العربية السعودية أن نتجاوز عدد كبير جدا من الدول. أصبحت يعني حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة حجم ضخم جدا، نتكلم عن ما يتجاوز 200 مليار. وأنا الحقيقة بالرغم أنه هذه الأرقام مكتوبة، لكن أنا عندما يا أستاذ محمد راجعت الأرقام بشكل مباشر من خلال طبعا السعودي داتا أو الأرقام في السعودية التي تصدر الحقيقة من وزارة الاقتصاد، وجدت الحقيقة أرقام تختلف تماما. احنا نتحدث عن ناتج محلي يصل إلى 4.9 تريليون، الأنشطة النفطية تمثل الأعلى ب 22%، يأتي بعدها الأنشطة الحكومية ب 16.2%. تخيل أن النشاط الثالث في الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الرقمي بمعدل 15.6، وهذا يعني 764 مليار ريال أو ما يتجاوز 203 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا.
1: جميل.
0: تخيل أنه الاقتصاد الرقمي يتجاوز قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، يتجاوز قطاع التصنيع، يتجاوز قطاع العقارات. هذا يؤكد الحقيقة على مدى اهتمام المملكة وتجاوب الحقيقة، خلينا نكون واقعيين، تجاوب القطاع الخاص مع المملكة أو مع الحكومة في هذا الموضوع. ولا ننسى الحقيقة أنه المملكة فعلا دعمت بشكل كبير جدا المبادرين للاستثمار في هذا القطاع،
1: وهذا ما يدعونا جميل. نعم. يدعونا للسؤال، يعني استثمارات يعني هنا تجاوزت 56 مليار ريال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، كيف يمكن أيضا أن ينعكس هذا الرقم على الاقتصاد غير النفطي؟
0: جميل جدا. أنا أعتقد طبعا أنه انعكاسه سيكون من خلال أولا جذب الاستثمارات. كيف يكون ذلك؟ عندما يكون عندك مراكز بيانات كبيرة جدا وعندك أدوات الذكاء الاصطناعي المهمة، سيأتي الكثير من المستثمرين في الخارج للاستفادة من هذه الإمكانات المتوفرة لدى المملكة، وبالتالي ستكون هناك استثمارات ضخمة. هذا أمر. الأمر الآخر، سيكون هناك توظيف بأعداد كبيرة في هذه القطاعات. نحن الآن نتحدث عن قوة عاملة في قطاع التقنية تتجاوز 426 ألف شخص بنمو، لأنه كثير من الناس كان يتخوف بأن التقنية ستقضي على التوظيف. تخيل أنه من بداية أتكلم عن يعني البداية الفعلية لرؤية 2030 أنه نما عدد القوى العاملة في قطاع التقنية

0: بنسبه 186% خلال اخر 8 سنوات. يعني نتحدث احنا عن نمو عالي جدا لا يوجد في اي قطاع اخر، بالتالي سيكون هناك طلب كبير جدا على التوظيف، وهذا سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الاقتصاد دعني اقول مجتمعي في البلد، بانه يكون هناك ناس لديها دخول وتستطيع الحقيقه ان تكون يعني فاعله في الاقتصاد. طيب امر اخر، انه من خلال هذه الاستثمارات سيكون لديك فرص كبيره جدا لعقد شراكات مع الدول ترغب في الحصول على هذه التقنيه من المملكه التي اصبحت رائده في هذا المجال. تحدث الحقيقه عن
1: وما الذي يجعل
0: 54 يعني دوله افريقيه وارد ان يكون لك دور كبير جدا في عدد كبير من هذه الدول. دول الشرق الاوسط نتحدث عن حوالي 22 دوله، هذا طبعا دول وسط اسيا وغيرها، فبالتالي انت تستطيع ان تنقل هذه التقنيه الى هذه الدول، ونقل هذه التقنيه سيكون بفوائد كبيره جدا. فنقل التجارب السعوديه خارج المملكه سواء من خلال شركه علم ولا الشركات الممارسه لهذا الامر سيكون امر الحقيقه ذو مردود اقتصادي كبير جدا على المملكه. نعم.
1: وما الذي يعني يجعل السوق السعودي اليوم جاذب لكبرى شركات الحوسبه السحابيه وايضا التقنيه العالميه؟
0: جميل. طبعا السبب الرقم واحد انا اعتقد هو ما يتوفر لدى المملكه من امكانيات، وخاصه في مجال الطاقه، هذا امر. الامر الاخر وهو يعني بذات الاهميه، انه يوجد لديك اطار قانوني، هذه الشركات لن تاتي وتستثمر بمئات المليارات او بعشرات المليارات في موطن او مكان لا توجد فيه قوانين تحفظ حقوق هذه الشركات او هذه الاستثمارات. فبالتالي يوجد لدينا الاطار القانوني والمحكم لهذه الاستثمارات، ويوجد لدينا الحقيقه الامكانيات الضخمه، سواء عندما تحدث عن قطاع الطاقه الذي تعتمد عليه هذه التقنيات، سواء عندما تحدث عن الذكاء الصناعي او البيانات تعتمد بشكل كبير جدا على الطاقه. ولو كانت الطاقة متوفرة في بلدان الغرب وفي الولايات المتحدة بالشكل الذي يتوفر لدينا، ربما كانت حجم الاستثمارات القادمة لنا محدودة، لكن لأنهم يعانون من هذا الأمر بشكل أو بآخر أتوا إلى دول مثل المملكة العربية السعودية التي يتوفر لديها فائض طاقة. ولا ننسى الآن مع توقيع الاتفاقية اللي هو الطاقة النووية مع الولايات المتحدة، سيصبح حجم الطاقة في المملكة لو تمت هذه الأمور خلال فترة من الآن، نتوقع احنا خلال 10 سنوات إلى 2035 تقريبا 2036، ستكون كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في المملكة أو الطاقة المتوفرة في المملكة حوالي 3 أضعاف ما عليه المملكة الآن، على الرغم أنه ما لدينا الآن يعتبر حجم مهول جدا، ولكن نتوقع أن يصل إلى 3 أضعاف. إذن سنكون أعلى دولة على مستوى العالم تتوفر لديها طاقة كهربائية فائضة على مستوى العالم، كما يتوفر لدينا طاقة فائضة في مجال البترول، كما يتوفر لدينا طاقة في فائضة في مجالات أخرى. هذا طبعا هو الأمر الأهم. أضف إلى ذلك مثل ما ذكرنا الإطار القانوني، ولا ننسى الحقيقة أنه المملكة أساسا خلال السنوات الماضية دخلت بقوة في هذا المجال وأصبحت دولة رائدة. يعني حتى في مؤشرات الآن البنك الدولي نجد المملكة تأتي في المقدمة في مؤشرات سواء الحكومة الرقمية أو في مؤشرات الجاهزية الرقمية أو حتى في مؤشرات الحقيقة الأخرى التي طبعا تظهر في مؤشرات البنك الدولي، نجد أن المملكة العربية السعودية في المقدمة. هذا يؤكد على أنه المملكة مدركة لهذا الأمر، وهذا ساهم طبعا هذا الأمر ساهم في لفت الأنظار للمملكة سواء من قبل رجال الأعمال أو من قبل الشركات الكبرى للاستثمار في المملكة. لا ننسى طبعا أنه الآن لما أتكلم مثلا عن أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية في العالم، اللي هي طبعا أمازون بنسبة 30% ومايكروسوفت بحوالي 20% ومنصة جوجل السحابية، وكل هذه الشركات الآن أصبحت موجودة في المملكة. فهذا يؤكد على أنه المملكة سوق واعد، وتخيل أنه بحجم هذه الشركات ترغب أن تكون لها موطئ قدم في المملكة لإدراكها بما تتمتع به المملكة. لا ننسى طبعا ما يحدث الآن من الشراكة بين هيومن وبلاكستون لتطوير وتشغيل مراكز بيانات.
1: نعم. فيما يتعلق بهذه الشراكة مع هيومين وبلاكستون، يعني هل تم يعني تشير أيضا إلى ثقة المستثمر العالمي في المملكة، وكيف يمكن أيضا يعني أن تنتقل فائدة هذه الاستثمارات من مجرد وجود يعني الشركات العالمية إلى يعني حقيقة توطين التقنية ونقل المعرفة؟
0: جميل جدا، هو سؤال مهم الحقيقة يا سيد محمد. أقول لك شيء، أنت تعرف أنه شركة بحجم بلاكستون تعتبر هي ثاني أكبر شركة أموال على مستوى العالم بموجودات تتجاوز يمكن 7-8 تريليون دولار كاستثمارات أو كمحفظة. طبعا شركة بهذا الحجم لا يمكن ولا يتخيل عاقل أنها ستدخل في استثمار مع أي شركة كانت في العالم إلا هي مدركة أن هذا الاستثمار استثمار ناجح بنسبة 100%. فبالتالي هي دخولها مع هيومن طبعا سيحقق مكاسب لهيومن في توفير طبعا أول شيء سوق وتوفير كذلك موارد مالية، ولكن ستحقق أرباح عالية جدا لإدراك أنه هذه الشركة التي أوجدت في المملكة العربية السعودية هي موجودة لكي تبقى ولكي تكون من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية بشكل أو بآخر. طبعا احنا نتكلم عن استثمار لبلاكستون ب 11 مليار ريال أو ما يعادل تقريبا حوالي 3 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الوضع المالي لشركة هيومن وتحقيق يعني أو نقول تجاوز عدد كبير جدا من المعوقات التي ربما أنها بسبب الأموال أو عدم توفر الأموال كانت سبب، لكن أعتقد أنه الآن سيكون الأمر مختلف تماما. ما هي المكاسب المتوقعة من مثل هذا الاستثمار؟ احنا نتحدث عن أنه هذا الاستثمار يهدف إلى تطوير وتشغيل مراكز بيانات، ونحن ندرك أنه الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على البيانات، لأنه الذكاء الاصطناعي ما هو؟ هو أداة لتحليل البيانات، يحلل لك البيانات ويخرج لك الحقيقة بمخرجات تستطيع من خلالها تحقيق المكاسب التي ترغبها أو تحقيق يعني الحل للمشكلة التي تواجهك. فبالتالي هذا جميل. أمر إحنا نتحدث عن تطوير تشغيل مراكز البيانات، عن تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون جميل. التشغيلي مع طبعا مع إيرو تروك شركة الحقيقة إير تراك، وهذه طبعا منصة مراكز بيانات رائدة تابعة لبلاكستون، وهذه المنصة عندما يكون هناك تكامل بينها وبين هيومن نحن نتحدث عن جميل. تكامل بين شركة وطنية سعودية تهدف للعالمية وشركة عالمية موجودة في كل مكان جميل. في العالم، فبالتالي هذا سيحقق مكاسب عالية جدا بإذن الله.
1: جميل، أطلع معك فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. قبل الفاصل كان الحديث عن شراكات بمليارات الريالات، يعني مثل شراكة هيومين وبلاكستون، يعني هذه الشراكة التي يعني تشير إلى ثقة المستثمر العالمي في المملكة وما تقدمه أيضا المملكة من تسهيلات لهذا النوع من الاستثمارات. أرحب أيضا مجددا بالأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، حياك الله من جديد.
0: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
1: تحدثنا عن هذه الشراكة ما بين هيومين وبلاكستون، أيضا في زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية كان بصحبة يعني الرئيس رؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ومنها الشركات التي تهتم يعني الحوسبة السحابية والتقنية العالمية بشكل عام. نريد أن نتحدث عن يعني هذه الاتفاقيات التي تمت ما بين المملكة العربية السعودية وكبرى هذه الشركات.
0: جميل جدا. احنا نعرف انه فعلا زيارة الرئيس الامريكي للمملكة في بداية توليه الرئاسة قبل حوالي العامين حضر معه وفد ضخم جدا من رجال الاعمال، يعتبر الوفد الاكبر على مستوى زيارات رؤساء الولايات المتحدة بهذا الحجم، اقصد من رجال الاعمال. وكانت فعلا زيارة تم الاتفاق خلالها على استثمارات ضخمة، سواء الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة او حتى الاستثمارات الأمريكية في المملكة. نذكر أنه تم الإعلان في ذلك الوقت عن استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات بحوالي 120 مليار في المملكة. هذا عدا طبعا الاستثمارات اللي خارج المملكة، ولكن في المملكة. وهذا طبعا يؤكد على أمر مهم جدا، أنه حتى الولايات المتحدة وهي ترغب في أن تكون هذه الأدوات بيدها بشكل كبير جدا، إلا أنها تدرك أنه ما يتوفر لدى المملكة من إمكانيات وخاصة في مجال الطاقة، وكذلك وجود المملكة في قلب العالم يعطيها ميزة نسبية تتجاوز الحقيقة قدرات الولايات المتحدة أو إمكانيات الولايات المتحدة. لا شك أن التقنية متوفرة في الولايات المتحدة، وتحتاج المملكة للنجاح في هذا المجال أن تكون الولايات المتحدة شريك معها. لذلك المملكة حتى وإن كان هناك شركاء في في في دول أخرى، سواء نتكلم عن الصين أو نتكلم عن الاتحاد الأوروبي أو نتكلم عن اليابان أو كوريا، لكن تبقى الشراكة مع الولايات المتحدة مختلفة، وخاصة عندما نتحدث الحقيقة عن مجال بيانات ومجال الذكاء الاصطناعي الذي تعتبر الولايات المتحدة هي الدولة المتفوقة بشكل كبير جدا وبمراحل عن بقية دول العالم. والمملكة أدركت هذا الأمر وحاولت جاهدة أن تكون الشراكة في هذا القطاع هي مع الولايات المتحدة بشكل أكبر. لذلك وجدنا هذا الحجم من الاستثمارات في المملكة. ما يميز هذا الأمر هو أنه نوعية الشركات التي دخلت للاستثمار في هذا المجال. عندما نتحدث عن الشركات تابعة لإيلون ماسك، عندما نتحدث الحقيقة عن بلاك روك، عندما نتحدث عن بلاك ستون هي أكبر أو أكبر تجمعين ماليين على مستوى العالم الحقيقة، عندما نتحدث الحقيقة عن مايكروسوفت واتفاقية حتى الأخيرة مع هيومن، عندما نتحدث عن هذه الشركات الضخمة والكبرى والمتميزة والمتفوقة والسابقة في في في هذا المجال أن توقع اتفاقيات مع المملكة، إذا نحن أمام الحقيقة نقلة نوعية كبيرة جدا في مجال الاقتصاد الرقمي بشكل عام، ليس فقط في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وهو طبعا أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الرقمي، ولكن عندما تكون أنت الحقيقة لديك امتيازات ولديك إمكانيات في القطاع بشكل عام، سواء عندما نتحدث عن الاتصالات والتقنية، عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، عندما نتحدث عن غيره، أنا أعتقد أنه هذا سيجعلك دائما في المقدمة. لا ننسى أنه المملكة حققت المركز الأول عالميا مرتين في مؤشر
1: التنمية الاتصالات والتقنية. جميل.
0: لعام 26 آخر شيء صادر طبعا من الاتحاد الدولي للاتصالات، متفوق على 159 دولة. هذا يعكس تكامل أو جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، ويؤكد على أمر مهم جدا أن المملكة فعلا تولي أهمية قصوى لهذا القطاع، وهذا ما جعل المملكة تتميز. لا يمكن أن تتميز وأنت لا تولي أهمية قصوى لهذا. نحن نتحدث الآن حسب الأرقام الصادرة من السعودي، نحن نتحدث عن اقتصاد رقمي يصل إلى 764 مليون. ربما كثير من المستمعين الآن يقول لا، الأرقام الموجودة تتحدث عن 200 مليار عفوا، وأنا أتحدث عن 764 مليار. هذا حسب الحقيقة ما هو موجود في منصة السعودي داتا. تقول أنه إجمالي الناتج المحلي للمملكة 4.9 تريليون ريال، ويقول أنه الاقتصاد الرقمي يمثل الآن 15.6. إذن معناته أنه حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة، أو بمعنى أصح يعني نحن نتحدث عن القطاع الاقتصاد الرقمي بشكل كامل بما فيه البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، نحن نتحدث عن 15.6، إذا نحن نتحدث عن 764 مليار ريال أو ما يعادل 203 مليار دولار. أعتقد أنه ربما لو كان الوقت يسعف الواحد وبحث في حجم الاقتصاد الرقمي في دول متقدمة مثل
1: مجموعة العشرين مثلا
0: الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، لا أعتقد أنهم سيصلون إلى

0: لا الى هذه الارقام كنسبه متناسبه. انا لا اتكلم عن رقم، اتكلم عن نسبه. انت تمثل عندك 15%. انت تعرف انه في قراءات سابقه لي مع مجموعه من الدول، الاقتصاد الرقمي في بعض الدول لا يمثل 1 و2%. نحن نتكلم في المملكه عن 16%. 1 و2% ليس دول يا محمد، نقول من دول افريقيا المنسيه
1: ومجموعه ال20
0: دول الحقيقه، يعني دول فاعله في المجتمع الدولي. نتكلم عن دول في الشرق الاوسط لانه ذكر اسماء، نتكلم عن دول الحقيقه في بعض دول الاتحاد الاوروبي نسبه المساهمه الاقتصاد الرقمي فيها لا يتجاوز 2 و3 و4%. نحن نتكلم في المملكه 15. واعتقد انه هذه الرقم او هذه النسبه ربما لو قارناها بما هو متوفر في الولايات المتحده او في الصين او في غيره من الدول، ربما نجد انه هذه النسبه الموجوده في المملكه ربما تكون مساويه لها او متجاوزه للنسب الموجوده في هذه الدول. فهذا يؤكد على
1: جميل.
0: طبعا ادراك المملكه لاهميه هذا القطاع. نعم،
1: ايضا يعني تميزت المملكه في وصول تغطيه البنيه التحتيه الرقميه الى نحو 99% من السكان. وش يعني ذلك ايضا للاقتصاد والانتاجيه والاستثمار ايضا؟
0: احسنت. طبعا انت لما تتكلم انه 99% من البنية التحتية المطلوبة للاقتصاد الرقمي تتوفر في بلد ما، أنت تتكلم يا محمد عن يعني عن فرص عظيمة وكبيرة جدا أمام المجتمع في الاستفادة من هذه التقنيات. بمعنى أنت الآن تستطيع يا محمد وأنت في مدينة بعيدة كل البعد عن الرياض، في حفر الباطن، في سكاكة، في الجوف، في تبوك، في جازان، في أي مكان، تستطيع أن تتعامل مع التجارة كمورد أو بائع أو سمي ما شئت من خلال مثلا موقع ما، وأن توفر هذه السلع وترسلها للناس وتستفيد بشكل كبير جدا. أمامك الفرص متاحة للتوسع، للعمل في التجارة، لأمور كثيرة جدا. أنا ما أتكلم فقط عن مثلا نقول لك الخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد، بحيث أنه أنت في بيتك سواء كنت في حفر الباطن أو في غيره تستطيع أن تنهي إجراءات سواء في محاكم، سواء في قطاع وزارة الداخلية أو في غيره تستطيع أن تنهي وأنت جاهز. هذا أمر أصبح من الماضي وأصبح وتجاوز. الآن نتحدث الآن عن إنشاء كيان تجاري تستطيع وأنت جالس في بلدك في أي مكان تستطيع أن تنشئ هذا الكيان.
1: جميل.
0: وتعقد صفقات مع الجميع وتعيد يعني بيع هذه المنتجات وتستفيد بشكل كبير. هذا لا يمكن أن يتوفر في جميع دول العالم أو في أغلب دول العالم. هذا لا يتوفر إلا في دول لديها البنية التحتية المتكاملة في هذا القطاع. نعم،
1: الموضوع الحقيقة مهم جدا أستاذ عيد، لكن الوقت انتهى. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الأخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الجبس يدوياً، مادة استخدمت من زمان في العمارة والزخرفة، ومع تطور استخداماتها دخلت في صناعة منتجات بتصاميم حديثة، من المباخر والصواني إلى العلب وقطع الديكور، وتنوعت معها الألوان والقوالب وطرق التشطيب لتظهر بصورة تجمع بين الاستخدام العملي والجانب الجمالي. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية فوزية المالكي.
5: الجبس مادة طبيعية قديمة استخدمها الآباء والأجداد في البناء التقليدي القديم. يميزها عن غيرها من المواد إنها مادة سهلة الاستخدام، متوفرة، الجميع يقدر يستخدمها في منازل، في الديكور، في العزل الحراري.
6: طيب وش الفرق بين الجبس والإسمنت؟ لأن أشوف عندي هنا قطع صراحة ما أقدر أميز إذا هذا إسمنت أو هذا جبس.
5: الفرق بين الجبس والإسمنت، الجبس مادة طبيعية أكثر من الإسمنت مادة كيميائية مخلوطة. الجبس مادة هشة تحتاج إلى مواد معززة علشان تكون أقوى مانعة للامتصاص، بعكس الإسمنت مادة قوية تستخدم في الخارج في أكثر من الداخل. بعكس الجبس لا، يستخدم في الخارج في الداخل في الديكورات أكثر.
6: طب أنا لاحظ القطع اللي عندنا هنا، يعني شوفي هذه مثلا قطعة أنت مسويتها قالب شمعة، طب أنا كيف أميز ما بينهم؟ لأنه ألاحظ ما في تري فرق ما بينهم، يعني الملمس واحد، الشكل واحد، يعني فعلا إحنا نقدر نسوي نفس الأشكال من الجبس ومن الإسمنت كلها مثل بعض.
5: الفرق في العامي في الشكل الخارجي، إحنا بنحط مواد عازلة فبيكون نفس التقريب نفس الشكل، لكن هو الفرق الأكبر في وقت الخلط المادة في توفرها. الإسمنت يفضل، وبعدين حتى الإسمنت مادة أثقل، الوزن ثقيلة عن الجبس. الجبس مادة خفيفة تحتاج نضيف لها مواد ثانية عشان تصير أقوى، لأن الإسمنت أقوى بكثير من الجبس. الفرق الثاني ممكن يكون الجبس داخلي أكثر من أنه خارجي بعد، لكن الإسمنت لا، يكون خارجي قوي قوي جدا، مانع الامتصاص، يدوم معك أكثر من الإسمنت.
6: طيب لو بنسوي قطعة من الجبس الآن، لأنه ما شاء الله عندي أشكال حلوة قدامي، لو بنسوي قطعة من الجبس وش الأدوات اللي لازم أول شيء نوفرها؟
5: ما بتوفرين مادة الجبس، مادة رخيصة موجودة في جميع مواد البناء، يعني أي أحد ممكن يسوي تجربة عشوائية. بنحتاج الجبس، بنحتاج موية، بنحتاج مادة نخلط فيها، يعني قالب نخلط فيه، ونحتاج قالب ثاني نصب لأنه يأخذ شكل القوالب السيليكون اللي إحنا نصبها فيها.
6: طيب القالب اللي بنخلط فيه بيكون من معدن، سيليكون، بلاستيك، من إيش بالضبط؟
5: عادي أي مادة ممكن، لكن يفضل السيليكون اللي يكون أسهل لك، أسهل في تنظيفه بعدين، لأن الجبس لما يجف على طول يكون تكسيره سهل في إخراج تنظيف المواد. لكن في مثلا لو كان حديد راح يجف وبيكون صعب إنك تستخدمينه مرتين ثلاث.
6: طيب القوالب لما نجي نستخدمها تختلف في أحجامها أكيد، كيف تعرفين كمية الجبس اللي يحتاجها كل قالب؟ لأنه أنا شفت واحدة من المقاطع وهي تخلط كأنها تسوي عجينة الكيك، يعني معناته إحنا لازم نركز في قوام الجبس.
5: لما نكون إحنا مسوين تجربة عشوائية ما عندك مشكلة، لأنه زي ما قلنا هو مادة رخيصة فالاستهلاك فيه بيكون عادي بسيط. لكن لما أنا أوصل مرحلة الاحتراف لازم أنا أقدر القالب السيليكون، يعني قالب السيليكون فيه نسبة تناسب بين الموية ومادة الجبس، فبكون أنا وازن القالب بالموية وبشوف النسبة إيش كثر باقي بحط جبس، بس هذه هي إنك تسوي نسبة تناسب.
6: طب مين اللي يكون أكثر، الموية ولا الجبس؟
5: لا أكيد الجبس بيكون أكثر، إحنا بنحط الموية أول شيء وبعدين نبدأ نضيف عليه الجبس، يعني بكميات أو بطريقة النثر لحد ما نوصل لمنطقة اسمها كذا يقولون لها الجزيرة، يكون على سطح الموية شبه الجزيرة. إذا وصلنا إحنا للجزيرة هذه يعني خلاص إحنا اكتفينا، نوقف نترك مثلا دقيقة نبدأ نخلط بطريقة بطيئة شوي علشان ما يتعبى هواء فقاعات، ويكون عندي منتج أكثر قوة وجمالا.
6: يعني هو يحتاج تحريك مستمر؟
5: لا مو مثل في مواد ثانية مثل الريزن أحتاج أني أحركه طول الوقت. لا الإسمنت أو الجبس أنا ممكن أحط المادة على الموية، الجبس أحطه على الموية وأتركه، أتركه مثلا دقيقة ما أقلبه، أول ما أبدأ أقلبه هو راح يبدأ يتصلب، فأنا خلال الوقت هذا لازم أبدأ أصبه.
6: يعني أنت لما تخلطينه ما تصبينه على طول، تنتظرين عليه، يعني في خطوات.
5: الخطوات هذه كل شخص له طريقة. هذه أنا من الطرق اللي أنا سويها، في ناس لا على طول تخلط وتسكب تصب بالقالب حقها. أنا علشان أحصل على منتج جودة قوي ما في فقاعات أنا ما أقلب على طول، أنا أخليه شوي بالقالب وبعدين أبدأ أسكب.
6: طيب بالنسبة للألوان، إذا جينا مثلا بنضيف اللون مع الجبس، هل قبل الخلط أو بعد ما تخلصين متى تنضاف؟
5: طيب عندنا الألوان نوعين، في أنواع مركزة أنا أضيفها مع الخلط، وفي الألوان الجمالية اللي أنا ممكن أضيفها بعدين أو أرسم أو هذا بعد ما تجف القطعة، لكن الألوان المركزة لا قبل مع الخلط.
6: إذا إحنا صبينا خلاص الخليط اللي خلطناه وجهزناه في القالب اللي نبيه ياخذ شكله، كم يحتاج وقت إلين يجف عشان نقدر نطلعه؟
5: أي هذا بعد يختلف معي على حسب الموسم أو حسب الجو. في الجو الحار ممكن إذا كان القالب صغير ممكن 10 دقائق وأطلعه، لكن مثلا كان القالب كبير لا ممكن أحتاج قولي نص ساعة ساعة، لكن في الشتاء لا أحتاج وقت أطول. طبعا يفرق من الصيف للشتاء، ففي الصيف يجف معي أسهل وأسرع.
6: طب كيف تطلعين قطعة الجبس؟ ما يمسك في القالب؟
5: لا لا، إذا أنت مستخدمة قوالب السيليكون، قوالب السيليكون سهلة في الاستخراج، فأنا يعني بيطلع معي بسهولة، لكن لما أكون مستخدمة قوالب صلبة هنا بيكون معي شوي واحتمالية أن يطلع سليم 50%.
6: أنا شفت بعضهم يحطون في القالب يدهنونه بمادة قبل ما تصب فيه.
5: إيه ممكن الناس تدهنه مثلا بفازلين أو زيت، بس هذا القوالب الصلبة اللي مو مرنة، وبنفس الوقت احتمال أنه يخرج معك سليم مو بمية بالمية.
6: يعني القوالب اللي بنستخدمها لازم تكون سيليكون.
5: الأفضل السيليكون لأنه بيطلع معك القالب سليم.
6: طب نشوفي هنا واحدة من المباخر اللي أنت مسويتها بالجبس، ألاحظ فيها شوية فتحات أو حفر، إحنا كيف نتفادى هذا الشيء؟ أو في حالة ما تفاديناه وطلعت هذه الفتحات كيف نتخلص منها؟
5: طيب هذه الفقاعات، هذه فقاعات هواء تكون وقت الخلط بطريقة يعني سريعة أو طريقة السكب بطريقة قوية، يعني ما كنت أصب أنا بهدوء فيطلع معي في النتيجة في النهاية فقاعات. كيف أتلافاها؟ نفس الشيء، قلنا نخلط بشوي شوي، نصب بشوي شوي، نضرب القطع على الطاولة شوي، نعطيها كم طقة كده يطلع الهواء اللي تحت. إذا طلعت قدر الله وشاء طلعت القطعة عندي فيها فقاعات أو فيها ممكن مادة المعجون، أنا أعبي الفراغات هذه.
6: يعني ممكن تسوي لها معالجة بعد ما تخلصين القطعة؟
5: أكيد في قطع كثير نسوي لها معالجة لأنها يعني فيها عيوب ممكن تأثر على الشكل العام. وفي قطع لا والله الفقاعات هذه تعطيها جمالية أكثر من النعيم.
6: طب الجبس يحتاج أنك تسوي له عزل؟
5: أكيد العزل لازم، لأن الجبس من المواد اللي تمتص السوائل، هو مادة تمتص سريعة امتصاص، فلازم أنا أحط له مادة عازلة وطبقة طبقتين لحد ما أكون واثقة في 100% أنه ما راح يمتص السوائل.
6: طب وش هي هذه المادة العازلة؟
5: المواد العازلة حقت المواد البناء، يعني أنا ممكن أستخدم مواد من المكتبة مثل المودباج، أو أستخدم المواد العازلة اللي يستخدمونها في مواد البناء نفسها هذه.
6: الحين خلصنا القطع وصارت جاهزة، عادي أنها تتعرض لأي شيء أو لازم تحافظين عليها في مكان معين؟
5: لا القطعة لما تكون جفت تماما حطيتي لها المواد العازلة تمام مضبوط كل شغلك عادي، في أي جو بتكون عادي تتحمل، تتحمل الحرارة تتحمل الرطوبة ما راح يأثر فيها.
6: وش القطع اللي ممكن تسوينها من الجبس؟
5: كثير قطع، كثير ديكورات، في الحين احنا شايفين الديكورات المنازل، الديكورات الخارجية اللي بالبيوت، الديكورات الداخلية اللي في الأسقف، يعني احنا بس الحين بسطنا الجبس واستخدمناه في مواد الديكور داخلية مثل البوكسات، المباخر، الكوسترات، ديكورات الهدايا حقت المواليد، توزيعات، لكن هو عامة قديم الموضوع مو بجديد الجبس. الجبس من سنوات
6: صحيح، الجبس حتى موجود في الديكورات اللي يقولوا لك مثلا هذا تصميم مودرن لا تصميم كلاسيك، والكلاسيك هو عادة اللي يكون فيها الجبس، لكن أنا إذا بتكلم عن القطع الصغيرة اللي هي قلتيها أنت قطع الديكور اللي تضيف جمالية للمنزل
5: مثل المباخر، عندك الكوسترات، بس إنه طبعا الجبس ما ينحط عليه مواد غذائية، ما في يعني أني كوب أو مج بشرب فيه أو بحط فيه صحن، لا كله ديكور فقط، ما ينفع للأكل.
6: وكم يأخذ منك وقت عشان تخلصين القطعة الواحدة زي هذه القطعة المبخرة اللي قدامي؟ طبعا أنت حاطة فيها ما شاء الله زخارف ونقوش.
5: هذا السدو الشمالي، طبعا عندنا هنا مسوين السدو الشمالي، الجص الحساوي، القط العسيري. تأخذ منك القطعة طبعا في اليوم الواحد، بتصبين بتخلطين بتصبين بتنتظرين يعني لحد اليوم الثاني لحد ما تتأكدين. هذا طبعا في الصيف راح انتظر لحد ما أتأكد أنها جفت تماما، لأن أنا ما أقدر أشتغل في المادة أو في القطعة وهي ما جفت، لازم تجف تماما. فبيقولي مثلا معايا يوم ونص أبدأ أشتغل على الديكور الخارجي أو التصاميم، نفس الشيء يعني بياخذ مني 3 أيام 4 أيام كذا مع العزل والألوان كل شيء، إن شاء الله تقريبا 4 أيام 5 أيام إذا متفرغ،
6: إذا شديتي الهمة.
5: إذا شديت الهمة.
4: ويبقى العمل بالجبس من الصناعات اللي تعتمد على معرفة خصائص المادة وطريقة التعامل معها، من ضبط القوام إلى إخراج القطعة من القالب ومعالجتها لتكون النتيجة متماسكة ومتقنة وجاهزة للاستخدام.
0: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي.
7: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: سلم تي بلادي.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في مدينة الظهران حيث ينبض شرق المملكة بالحيوية، ينهض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء كأحد أبرز معالم التحول الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030، ليكون مساحة تلتقي فيها المعرفة بالفن والإبداع بالابتكار. داخل هذا الصرح لا تكون الثقافة مجرد محتوى يقرأ، بل تجربة تعاش. مكتبة ضخمة تحتضن آلاف الكتب، ومعارض فنية تفتح أبواب التأمل، ومساحات إبداعية تلهم الزوار لصناعة أفكار جديدة. كل زاوية في المركز تحمل رسالة أن المعرفة ليست ترفاً بل قوة تصنع المستقبل.

0: يمتد دور إثراء ليشمل المسرح والسينما والبرامج التعليمية والفعاليات العالمية، ليصبح نقطة التقاء بين الثقافات المختلفة وجسرا يربط المملكة بالعالم عبر الإبداع والفكر. وفي قلب هذه التجربة يمنح الشباب فرصة لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية في بيئة تدعم الابتكار وتحتضن الطموح. إثراء مركز ثقافي وفضاء حي يعكس رؤية الوطن الذي يؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من بناء الفكر، وأن الثقافة هي الطريق الأعمق نحو المستقبل. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البرك. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفنا الأستاذ عبد الله الكرشم عسيري، مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم جمعية قوى لرياضة المعاقين. حياكم الله أستاذ عبد الله.
4: الله يحييك ويبقيك، وشاكر ومقدر لك أستاذ علي ولإذاعة الرياض ولبرنامج عطاء على كريم الاستضافة.
3: الله يحييك، سعداء بقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا في حلقة اليوم أستاذ عبد الله.
4: أنا أسعد وأشرف بالظهور عبر أثير إذاعة الرياض.
3: الله يحييك. الجمعية هذه مستمعي الكرام جعلت من الرياضة وسيلة للتمكين ومن الإنجاز عنوانا للإرادة والعزيمة. بعد ترحيبنا بك أستاذ عبد الله، جمعية القوى لرياضة المعاقين، هذه الجمعية نحتاج من خلالك أن تعرفنا بهذه الجمعية، بدايتها، نشأتها، متى تأسست هذه الجمعية. لك الكلمة أستاذ عبد الله.
4: بادئا بذي بدء، جمعية قوى لرياضة المعاقين بمنطقة عسير هي أول جمعية على مستوى المملكة العربية السعودية كجمعية أهلية غير ربحية متخصصة في القطاع رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة. تأسست الجمعية بموجب ترخيص رقم 5273 وتاريخ 15/11/1444 للهجرة، على أن يكون المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي المشرف المالي والإداري للجمعية، وعلى أن تكون وزارة الرياضة المشرف الفني على الجمعية. حقيقة الجمعية منذ تأسيسها شرعت في خططها التنموية والتطويرية والاستراتيجية على بناء منظومة رياضية تدريبية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3: جميل. اليوم لما نتحدث عن رؤية الجمعية، هذا من الأمور المهمة اللي نقدر نقول أنها مما دعاكم وحفزكم للمساهمة في تأسيسها. اليوم الإقبال عندكم في المنطقة، ما تطمحون إليه، تريدون أن تصلوا إليه، الرؤية مهمة جدا في كل عمل.

0: المؤسسي، وأنتم اليوم يعني تعتبر يعني تعنون بهالفئة الغالية وتعملون عملا نوعيا. معك أستاذ عبد الله نقف عن يعني نتعرف وإياك فيما يتعلق برؤية الجمعية، جمعية قوى لرياضة المعاقين، أيضا أبرز الأهداف التي تريد الجمعية أن تصل إليها.
1: طبعا رؤية الجمعية صناعة نجوم رياضية عالمية للأشخاص ذوي الإعاقة. صناعة النجم من ذوي الإعاقة لتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية، هذا رسالة ورؤية طموحة أن نسعى لها في هذه الجمعية. طبعا كذلك رسالة الجمعية، تسعى الجمعية من خلال رسالتها إلى تنمية وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي من خلال شراكات مجتمعية فاعلة، وأيضا فريق عمل احترافي وعمل مؤسسي. فالجمعية تحرص كل الحرص على تطبيق معايير الجودة والتطوير في تقديم برامجها الرياضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا أهداف الجمعية تنمية رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها، أيضا تسويق رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع أفراد المجتمع. نؤكد من خلاله أنه اليوم الرياضة بشكل عام ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة هي جزء لا يتجزأ من برامج رؤية المملكة 2030. فالحمد لله اليوم الجمعية تهدف إلى تنمية أفرادها ومستفيديها من ذوي الإعاقة رياضيا، وأيضا كذلك بناء قدراتهم وإمكاناتهم رياضيا لتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الرياضية الدولية. ولله الحمد أبشرك اليوم عندنا أبطال ونجوم من ذوي الإعاقة من مستفيدي الجمعية يمثلون المملكة في منتخبات ذوي الإعاقة.
0: ما شاء الله تبارك الله. احنا بنسألك برضو متى كان التحاقهم، يعني ما شاء الله ترى الجمعية تعتبر من جمعيات الناشئة، يعني 3 أو 4 سنوات، يعني ما شاء الله تبارك الله، يمكن حتى ما وصلنا إلى 4 سنوات، احنا في الرمق الأخير من بلوغكم ال4 سنوات، ولا لا؟
1: بالضبط بالضبط صحيح. بالعكس الجمعية منذ تأسيسها سعت كل السعي على أن تستبق الوقت والجهد. فبالعكس سعت الجمعية على التدريب والتأهيل والتطوير، وأيضا إقامة بطولات وبرامج تدريبية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة. والحمد لله يعني تلك البرامج التدريبية والتأهيلية والتطويرية للأشخاص ذوي الإعاقة هي من جعلتهم أن نرشحهم لتمثيل المملكة من خلال المنتخبات المملكة العربية السعودية. وأيضا ولله الحمد يعني حنا شاركنا في عدة بطولات نفذها ونظمها الاتحاد السعودي للإعاقة البصرية، ولله الحمد كبطولة الجودو المفتوحة الأولى والثانية والثالثة، وشاركنا من منطقة عسير بعدة أبطال ومستفيدي الجمعية ولله الحمد من كل الجنسين، ولله الحمد حصدوا ميداليات ذهبية على مستوى المملكة. كذلك حققوا مراكز، يعني حققت الجمعية في المستوى العام مراكز متقدمة في المراكز الأولية ولله الحمد. هذا مما جعلنا أن نرشح من مستفيدينا من منطقة عسير للمشاركة في منتخبات المملكة ككرة الهدف للمكهوفين، وكذلك الجودو للمكهوفين، وغيرها من البرامج الرياضية الأخرى اللي تم التحاقها السلة الطائرة وغيرها من البرامج.
0: جميل. المناسبات الرياضية أنا ودي والمشاركات أنا ودي أنا وياك في محورنا هذا نتوقف معها لجمعيتكم، جمعية قوى. نبي نعرف من خلالك إحصائية خلال ال4 سنوات أو 3 سنوات وعليها اللي شاركتم فيها وكان لكم وجود وحضور.
1: طبعا الجمعية شاركت ونظمت، فمشاركاتها شاركت في عدة بطولات كالجودو كالكرة الهدف وغيرها من البرامج اللي ولله الحمد أقدر أقول لك اليوم أنه عدد المستفيدين الذي شاركوا يعني من منطقة عسير في البطولات المفتوحة اللي ينظمها الاتحادات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يقل عن 100 مستفيد شارك ولله الحمد، مما جعل الجمعية الرائدة في برامجها ومشاركاتها. كذلك الجمعية نفذت عدة برامج من ضمنها برنامج مركز التحدي الرياضي، وهو يضم عدة بطولات ويستضيف عدة بطولات ككرة الهدف للمكهوفين، كالطائرة للإعاقة الحركية، كالسلة للإعاقة الحركية، وكذلك السباحة لجميع الإعاقات، وكذلك برامج تأهيلية وتدريبية مصاحبة. ولله الحمد عدد البلغ عدد

0: المشاركين في هذا المركز التحدي أكثر من 200 مستفيد ولله الحمد من ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة بمشاركات عدة من الأندية الرياضية وكذلك الجامعات وكذلك الجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقة. كان يعني جدا جهود كبيرة بذلوها الزملاء في كافة الأطقم الفنية والإدارية وكذلك عدة برامج أخرى، مما جعل الجمعية ولله الحمد أنها تشارك في عدة يعني من خلال هذا البرنامج إلى تدريب وتأهيل كبير، اكتشاف مواهب كبيرة متعددة متنوعة، مما جعلنا ولله الحمد اليوم نفخر بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنتخبات ولله الحمد. صحيح. وهذا مشاركات وبرامج سواء مشاركة أو تنفيذ من خلال الجمعية، نفتخر ونعتز بهذه الإسهامات اللي نفتخر دائما وأبدا. وذوي الإعاقة ما شاء الله تبارك الله لما تحدث عنهم يعني موهوبين ومبدعين، الجمعية بل ساهمت في صقل مهاراتهم وتطويرهم وتهيئة البيئة الآمنة والمحفزة لهم من خلال المراكز الرياضية والوسائل والأجهزة المساندة.
1: نعم، طبعا التمثيل هنا رياضي بحت يعني، ولذلك حنا نتحدث عن يعني وجود كبير لكم في الأندية، أليس كذلك؟
0: بالضبط. كيف؟
1: أقول التمثيل الآن نتحدث عن شيء رياضي، أليس كذلك؟
0: نعم نعم بالضبط. الجميع الجمعية هي متخصصة في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن الجمعية بالعكس ساهمت مساهمة كبيرة من خلال الرياضة إلى دمج جميع المجالات من خلال الرياضة. لما أجي أنا أنفذ برنامج رياضي أشرك فيه البرامج الاجتماعية الثقافية الترفيهية الفنية السياحية، الجمعية تحرص من خلال برامجها الرياضية أن تشرك جميع المجالات والمسارات الأخرى، حتى أنه اليوم ولله الحمد أقدر أقول أنه الرياضة هي أداة ووسيلة فاعلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الرياضة ولله الحمد.
1: جميل. البرامج أنا بأقف وإياك معها في محورنا هذا والفعاليات اللي أنتم تنظمونها، ومن خلال حديثك يعني حتى استعراضك للرياضات الجودو وكرة الهدف السباحة غيرها يعني من غيرها من البرامج، أنا حقيقة يعني سرني ما سمعت وبسمع أكثر فيما يتعلق بالبرامج والفعاليات.
0: الله يسعدك، وبالعكس الجمعية تحرص على برامجها النوعية الرياضية. برضو كذلك عندنا برامج تنس الطاولة للمقوفين، عندنا تنس الطاولة لذوي الإعاقة الحركية، الريشة لذوي الإعاقة، كذلك البوتشيا لشديدي الإعاقة. اليوم جميع الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون بدعم من قيادتنا الرشيدة في تمكينهم رياضيا، والحمد لله اليوم نقدر نقول أن الرياضة حق للجميع ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: البرامج الرياضية اللي ذكرتها أريد حقيقة أن أعرف من خلالك أيضا، هل تحقق من خلالها ميداليات؟ عندكم إحصائيات فيها؟ أيضا كيف تلمسون إقبال يعني ذوي الإعاقة على برامجكم؟ كيف تعرفوا عليكم من سنة إلى سنة؟ كيف يعني تقيسون إقبالهم؟ وهذه من الأمور المهمة اللي بالنسبة لكم أنتم تحدد نجاح عملكم في الجمعية.
0: حقيقة الجمعية منذ تأسيسها وحتى اليوم حصدت من خلال مستفيدينها عدة ميداليات، سواء ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية، ولله الحمد عدد الإجمالي للميداليات اللي حصدتها الجمعية أكثر من 150 ميدالية ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: كم؟ سواء مشاركة أكثر من 150
1: ما شاء الله.
0: ميدالية متنوعة من ذهبية إلى فضية إلى برونزية، سواء مشاركات جماعية أو فردية.
1: ما شاء الله تبارك، وهذا تحدث فيه أيضا عن الجنسين يعني؟
0: إيه نعم، لكل الجنسين. بالعكس الجمعية حرصت منذ تأسيسها على بناء برامج توعوية وتأهيلية وتطويرية، وهذا هدف من أهدافنا الاستراتيجية إلى توعية وتثقيف من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية لجميع أفراد المجتمع، مما ساهم أنه المستفيدين يسجلون معنا في الجمعية ويستفيدون من جميع برامج الجمعية. فالحملات والمبادرات التوعوية التثقيفية اللي نفذتها الجمعية في أول مراحل تأسيسها هذا انعكس إيجابا على زيادة عدد المستفيدين ولله الحمد، كذلك زيادة عدد المستفيدين من كل الجنسين سواء رجال أو نساء، مما ساهم أنه نخلق برامج تدريبية وتطويرية لذوي الإعاقة. الحمد لله من خلال تأسيس الجمعية عام 1444 وحتى هذا اليوم بلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية إجمالا سواء الرياضية أو البرامج التدريبية والتأهيلية والتطويرية أكثر من 900 مستفيد ولله الحمد، وهذا رقم نفخر به ونطمح إن شاء الله في المستقبل إنه يكون أكبر عدد ممكن من هذا الرقم يعني للمستفيدين.
1: جميل، إذا تحدثنا عن المشاركات الرياضية، أنت ذكرت برامج توعوية، ماذا يقصد بالبرامج أو التدريبية تحديدا؟
0: البرامج التوعوية اللي هي توعية الفرد والأسرة والمجتمع. ممتاز. اليوم عندنا مجموعة من ذوي الإعاقة داخل بيوت لا يعرفون عن الرياضة شيء، فهذا دور وهدف استراتيجي عند الجمعية أن توعي الأفراد والأسر والمجتمع بأسره أنه رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة مهيئة، وبالعكس يستحق يعني حق لأي شخص من ذوي الإعاقة، وهذا حق كفلة لها الدولة وأيضا من خلال المنظمات سواء الحكومية أو الغير ربحية في مجال رياضة ذوي الإعاقة. واليوم حنا نحرص في الجمعية من خلال برامجنا التوعوية أن نوصل للجميع أن الأشخاص ذوي الإعاقة أي إعاقة له بطولة خاصة حسب تصنيف إعاقته، حسب إعاقته سواء شديدة أو متوسطة أو خفيفة، بالعكس كل الإعاقات ولله الحمد من خلال هذه المبادرات والحملات التوعوية يعني ساهمت الجمعية في يعني خروجهم من منازلهم والتحاقهم بالبرامج التدريبية. البرامج التدريبية هي برامج متخصصة في التدريب والتأهيل والتطوير. مثلا على سبيل المثال لما أتكلم عن كرة الهدف للمكوفين، اكتشفنا يعني ناس جدد من ذوي الإعاقة البصرية والتحقوا بالبرامج، وبالعكس اكتشفت الجمعية من خلال إدارة البرامج والأنشطة الرياضية أنه ما شاء الله تبارك عندنا نماذج كثيرة من ذوي الإعاقة وأجسامهم ما شاء الله تبارك يعني مهيئة وجاهزة أنها تمارس الرياضة بكل يسر وسهولة وعندهم شغف. لما تكلمنا وتحدثنا عن لهم عن الرياضة وكيف تلعبها والأنظمة والقوانين، بالعكس تحمسوا وساهموا فالتحقوا بالبرامج التدريبية هذه، والحمد لله بفضل الله تم تدريبهم وتأهيلهم. الآن الحمد لله يعني بعضهم تجيهم عروض من أندية رياضية لذوي الإعاقة.
1: جميل، هذا بحد ذاته أثر كبير جدا، يعني أن ينتقل. يمكن بعضهم كان دوره في البيت جالس، يعني ما هو يرى أنه خلنا نقول مثلا عبء على أسرته، لكن اليوم أصبح ما شاء الله تبارك الله يعني يستفيد من وقته ويحقق دخل لذاته واكتفاء، ويحقق أيضا شيء من ذاته، يعني العمل يعتبر من الاحتياجات المهمة للفرد أيا كان. الفئات اللي بتكلم أنا وياك عنها، المكفوفين، الإعاقة الحركية ومن غيرهم أستاذ عبد الله،
0: الإعاقة السمعية، الإعاقة الفكرية، متلازمة داون، كل شخص يعني عنده إعاقة ومسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعنده بطاقة أو مشهد يثبت أنه مسجل لدى الوزارة ومصنف إعاقته، على طول يحق له أنه يدخل في برامجنا التدريبية والتأهيلية وأن يستفيد. فحنا اليوم لا نتكلم عن رياضة فحسب، نتكلم عن دمج الرياضة، هي أداة ووسيلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. لاحظنا وبالعكس ساهمت هذه البرامج في دمجهم في المجتمع. الآن صار يعني ما شاء الله تبارك البعض عندهم يعني كمية غزيرة من العلاقات المجتمعية وصار له شأن من خلال الرياضة. الآن بعضهم يعني ما شاء الله تبارك الله يعني التحقوا ببرامج تطويرية، طوروا من ذاتهم يعني في مجالات متعددة وما شاء الله تبارك الله، لكن كانت البوابة الرئيسية هي الرياضة إلى دمجه في المجتمع.
1: طيب كيف بالنسبة لكم تكتشفون هالمواهب وكيف تسقلونها؟ أنا ما أشك يعني أنه التوعية اللي كانت في البداية هذا جزء لا يتجزأ يعني، لكن أكيد في خطوات أخرى ممكن تتخذها الجمعية اليوم لاكتشاف المواهب وكذلك صقلها بعد ذلك.
0: جميل، منذ أن يتواصل معنا المستفيد مع الجمعية من خلال وسائل التواصل المتاحة، على طول يتم تحويله إلى إدارة المستفيدين أو خدمات المستفيدين، يتم تصنيفه، يتم توجيه له أسئلة، إيش أنت تحب، إيش يعني مع الأسف بعضهم ما يتوقع 1% أن له رياضة وأن يحق له أن يشارك في بطولات وفعاليات وأنشطة، فيتم التصنيف في البداية حسب إعاقته، ثم يتم يعني دمجه في البرامج الرياضية المتاحة في الجمعية، سواء مثلا على سبيل المثال لما نتكلم عن ذوي الإعاقة البصرية مثلا للحصر مثلا، والله ناس يتميزون في كرة الهدف، ناس يتميزون في الجودو، ناس يتميزون في السباحة، ناس يتميزون في كرة القدم للمكوفين، ناس يتميزون في تنس الطاولة وهكذا. في يعني نلاحظ التميز وين، ثم يتم إلحاقه على البرامج التدريبية، ثم يتم تدريبه تأهيل عالي وتطوير كبير، ثم يتم مشاركته في البرامج والبطولات مع الجمعية، ومن ثم يعني يلفت الأنظار إلى تميزه وإبداعه، عشان. ثم تأتيه العروض وتأتيه المشاركة عشان. في المنتخب.
1: ما شاء الله. رحلة المستفيد اليوم، هل يشترط أنه يمر عندكم بالجمعية، ولا من خلال التوعية ممكن يكون فيه يعني تقنية معينة أنه يقدم على الموقع فيما بعد تتم المقابلات حسب طريقتكم بحكم الخصوصية لهالفئة تحديدا؟
0: الجمعية منذ أن شرعت في خططها الاستراتيجية على الحوكمة في التقنية، فاليوم ولله الحمد يتم تسجيل المستفيد واكتشاف مواهبه وتطويرها عن طريق التقنية. اليوم المستفيد يسجل عن طريق البوابة المستفيدين في الموقع الجمعية الإلكتروني، ثم يتم تحويله إلى الباحث الاجتماعي، ثم تصنيفه والتأكد من بياناته وصحتها، ثم يتم الاتصال عن طريق الاتصال المرئي مع المستفيد، وثم يعني ويسأل عن البرامج، ونكتشف أن البعض مع الأسف الشديد لا يعرف عن الرياضة شيء، فيتم يعني تفصيلها له وتوضيحها له من خلال كل برنامج على حدة، وش يقدم، وش المميزات، ووصف كامل وشرح كامل عن البرنامج، ثم يتم الالتحاق في الميدان بعد استكمال هذه الإجراءات وتوجيهها أنه والله المستفيد مميز في أو له رغبة في المشاركة الفلانية، خلاص يتم تحويله للميدان، ومن ثم من خلال الكوادر التدريبية والفنية في الجمعية يتم اكتشاف والله أن المستفيد هذا مميز من خلال ملاحظتنا له وبرامج اللي خضع لها التدريبية، أنه مميز في الرياضة المعينة الفلانية أو البطولة الفلانية، ويتم خلاص تخصيصه للبرنامج الفلاني، ويتم خضوعه لتدريب مكثف، ومن ثم عندما يعني تنفذ الجمعية أو تنظم الجمعية بطولة أو تأتينا مشاركة من الجهات ذات العلاقة يتم مشاركتهم.
1: ما شاء الله. في جانب مهم حقيقة يعني، وهو ولن يفيدنا فيه أحد مثلك، يعني أنت رجل خبير في هالمجال، ويمكنك منذ سنوات التأسيس وأنت مع الجمعية هذه، الأثر الرياضة على حياتك كمستفيد في الجمعية.
0: الرياضة بلا أدنى شك تلعب دور محوري كبير، وتسعى يعني على في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا تحسين يعني المجال البدني واللياقي للأشخاص ذوي الإعاقة. الرياضة ما فيها شك هي عامل أساسي، وتلعب دور كبير، تلعب دور كبير كبير في تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولها فوائد كبيرة ومميزة، ولها فوائد عظيمة على صحة الإنسان وعلى يعني الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية وعدة جوانب. الرياضة هي تلعب دور محوري كبير في شخصية الإنسان.
1: جميل. خططكم المستقبلية في الجمعية، جمعية قوى لرياضة المعاقين، ما الذي من خلاله تريدون الوصول إليه؟ وهذا من الأمور المهمة اللي تعطينا على الأقل خارطة طريق لكم حتى على الأقل 5 سنوات قادمة.
0: الجمعية تحرص من خططها التطويرية والاستراتيجية على زيادة عدد الممارسين للرياضة من ذوي الإعاقة، زيادة عدد الملتحقين في تمثيل المملكة خير تمثيل دوليا من خلال المنتخبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. حقيقة الجمعية تحرص على تطوير برامجها التدريبية، وأيضا أن يكون عندها أكاديميات ومراكز تدريب لذوي الإعاقة يعني من شتى الجوانب الفنية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة. فالجمعية دائما وأبدا تحرص على التطوير، ويعني حقيقة حنا نسعى أنه يكون عندنا يعني مدن مهيئة لذوي الإعاقة رياضيا ويتم إقامة فيها بطولات. وبإذن الله الجمعية حريصة كل الحرص على التطوير فيما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة رياضيا، وبإذن الله يعني الجمعية ماضية في خططها الاستراتيجية المعدة قبل منذ تأسيس الجمعية على التنمية والتطوير، في أنه يكون عندنا بإذن الله تعالى ميداليات كبيرة على مستوى العالم يحصدونها عدد مستفيديننا بإذن الله.
1: كيف ترى تعاون الجهات الحكومية معكم، القطاع الخاص، القطاع

0: على ربحي مع برامجكم، مع مناشطكم. اليوم وأنتم تقفون على يعني جمعية فيها خصوصية يعني مختلفة عن كثير من الجمعيات الأخرى، أستاذ عبد الله.
1: بأدنى شك الجمعية بفضل الله أولا ثم بدعم كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى المنظمات الغير ربحية مع الجمعية، بالعكس ساهمت ودفعت عجلة التنمية في الجمعية. يعني الآن عمره الافتراضي الجمعية تقريبا 4 سنوات إلا، لكن كأنها منجزة حقت 10 سنوات ولله الحمد، سواء من رقميا أو حتى يعني الأرشفة الرقمية، البرامج المتطورة، الخدمة المستفيدة الإلكترونية بدون حضوره للجمعية، كل القطاعات مباركة وشاركت في دفع عجلة جمعية تنمية لجمعية قوى لرياضة المعاقين ولله الحمد. فلولا الله سبحانه وتعالى ثم هم لم نتمكن من تحقيق أهدافنا ولا رؤانا ولا خططنا التنموية والتطويرية.
0: كيف يستطيع الأفراد اليوم وكذلك الجهات المساهمة في دعم الجمعية؟ وأنا هنا لا أتحدث فقط عن الدعم كما يقال المادي أو غيره، أنا أتحدث عن الدعم بشكل عام، على الأقل في قضية الحضور، يعني الاهتمام ببرامجكم التوعوية. هذه من المسائل المهمة اللي تدل عليكم وعلى فعالياتكم في الجمعية.
1: بالعكس، اليوم عندنا حسابات في جميع منصات التواصل الاجتماعي بصفة عامة، وكذلك عندنا الموقع الإلكتروني للجمعية. فبالعكس حنا ندعو اليوم الجميع لمتابعة حسابات الجمعية ومتابعة الموقع الإلكتروني للجمعية. وبالعكس حنا دائما وأبدا نعلن عن برامجنا قبلها يعني بفترة، بإمكان الحضور والتشريف. وبالعكس متابعة حسابات التواصل الاجتماعي أو التواصل معنا بشكل مباشر أو غير مباشر، فالجمعية متواجدة في جميع الوسائل السوشيال ميديا بشكل عام أو حتى على الموقع الإلكتروني، بإمكانها الاطلاع على المواعيد، الأوقات، الأماكن التنفيذ وإلى آخره.
0: نعم. آخر ما يمكن أن نتحدث عنه بصحبتك أستاذ عبد الله، ونحن سعداء بهذا اللقاء، ما الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع حول رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: والله دعني أوجه 3 رسائل، رسائل لذوي الإعاقة ولأسرهم وللمجتمع. الرسالة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أنه لا إعاقة مع الإرادة، بالعكس ساهم في الالتحاق بالبرامج التدريبية الرياضية، اسعى كل السعي أن تلتحق وتستفيد من البرامج الرياضية، وأيضا أن تمارس الرياضة، فأقلها شأنا أن تنفذ رياضة المشي على الأقل نصف ساعة يوميا، فلا تترك للكسل ولا تترك للمجال للكسل أو للتسويف، بالعكس انهض وابدأ يعني مارس الرياضة بجميع أنواعها. كذلك الرسالة للأسرة، أسرة الأشخاص ذوي الإعاقة، ادعموا أبنائكم، مكنوهم، يعني هيئوا لهم كل سبل الراحة وسبل الدعم والمساندة في التحاقهم بالبرامج الرياضية للجمعية، وكذلك تحفيزهم على الممارسة الرياضة بجميع أنواعها. أما رسالتي للمجتمع، فجميع فئات ذوي الإعاقة لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنتم أيها المجتمع لن تتنفذ ولم ينفذ الأشخاص ذوي الإعاقة أيا من مناشطهم أو حتى أحلامهم، فأنتم جزء لا يتجزأ من المجتمع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومساندتهم ومؤازرتهم في جانب الرياضة أو غيرها.
0: الأستاذ عبد الله الكرشم عسيري، مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم جمعية قوى لرياضة المعاقين، شكرا جزيلا لك، سعدنا بهذه الدقائق معك للتعريف بجمعية قوى لرياضة المعاقين.
1: الله يعطيك ألف عافية أنتم، وشكرا لكم جزيلا على كريم الاستضافة.
0: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعليم.

فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بكم معنا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام. أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا. الآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

مستمعين الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم: مريت على فلان عشان أوصله على دربي، ولكنه تلحلح في بيته وأخرني، أي ظل وقتا لم يخرج من المنزل رغم استعداده لذلك. والتلحلح هو التلبث والتباطؤ والمكث في المكان. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء 11 الصفحة 73 بعد 200: تلحلح الرجل في المكان عزم على مضارحته، ولكنه ظل وقتا وهو يظهر الاستعداد لذلك. تقول: راح فلان للمكان الفلاني، فيجيبك صاحبك: لا، هذا هي تلحلح. مصدره اللحلحة بفتح اللام. قال سويلم العلي: خبلا يا حسب الولف خرط سواليف، وتلحلح ما بين سمر الغدافي، هو ما در انه يشعف القلب تشعيف، لا شك ذا ما هو بينفاه نافي. وفلان قبله يتلحلح ويتأخر علينا، أي يتثاقل ويتباطأ في الخروج ونحوه. وقد عرف العرب قديما هذه المعاني، وجرت على ألسنة الفصحاء، ونقلتها إلينا كتب اللغة ومعاجمها. قال أبو عمرو الشيباني في كتاب الجيم: التلحلح تقول تلحلح فما يبرح. وقال في موضع آخر: التلحلح ثقل، ثقل. وفي لسان العرب لابن منظور يقول الأعرابي إذا سئل ما فعل القوم يقول تلحلحوا، أي ثبتوا، ويقال تلحلحوا أي تفرقوا. قال ابن منظور وفي الحديث أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلحلحت عند بيت أبي أيوب ووضعت جيرانها، أي أقامت وثبتت. ويقول الأستاذ العبودي تعقيبا على هذه المادة، وهذا طبق ما نعرفه في لغتنا، إلا أن كلمة تلحلح تعني فارق بعد طول لبث، أو حيث أراد، من هو عنده أن يذهب قبل ذلك الوقت. ولذلك يقال لثقيل الروح تلحلح، أي اذهب. انتهى كلامه. هناك من يدخل قلبا مكانيا على تلحلح فتصبح تحلحل، ويقولون للشخص يطيل البقاء فوق المعتاد: فلان ما يتحلحل من مكانه. هذه الأخيرة أيضا تعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب، وجرى على ألسنة الفصحاء، ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

مستمعين الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي تريد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان لجه، أي مرتفع الصوت كثير الإزعاج، وفلان دائم لجلج فهو راعي لجلجه، جاء في معجم الأصول الفصيحة

0: للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء الحادي عشر الصفحة الرابعة والخمسين بعد المئتين. اللجة بفتح اللام الصوت الشديد يصدر من أشخاص عديدين بحيث تختلط أصواتهم ولا يميز بعضها عن بعض. لج الأطفال بالقراءة في المدرسة، اختلطت أصواتهم وارتفعت حتى لا يميز سامعها صوتا عن صوت إلا بما لا يفهمه من الكلام. ولجوا يلجون بكسر الياء واللام، أي ضجوا يضجون، فاختلطت أصواتهم عند ذلك. مصدره اللجة واللجيج بكسر اللام والجيم واللجلجة. وقد تستعمل اللجة للصوت المرتفع المتواصل ولو كان من صوت رجل واحد، تقول منه لج علي بالسوق قدام الناس، لج علي بالسوق قدام الناس، أي تكلم علي بصوت مرتفع بكلام متصل أمام الناس. وقد تقول فلان كل يوم يلج علي بالسوق، أي يفعل ذلك، كأنها مأخوذة في الأصل من تسبية صوت ذلك الرجل الواحد بالأصوات الكثيرة المتكررة مبالغة في وصف شدته. قال القاضي والله ما اسمع هرجكم لو تلجون، بالصوت يندب منكم الشيخ والشاب. وقال مشعان الهتيمي يا من القلب انسج في مربع لج، لجلاجة السوق تبيع السساوي، لجت محال البير يومي تدرج، يقبل ويقفي به ثلاثا عداوي. وقال علي الخياط من أهل عنيزة دونك ودون البيض لجة خيلك، اللي بها الورقة تروجع لحنها. وقد عرفت العرب هذه المعاني وجرت على ألسنة الفصحاء ونقلتها إلينا كتب اللغة ومعاجمها. قال ابن منظور في لسان العرب اللجة الصوت، وسمعت لجة الناس بالفتح أي أصواتهم وصخبهم، ولجة القوم أصواتهم، واللجة واللجلجة اختلاط الأصوات، والتجت الأصوات أي ارتفعت فاختلطت. في حديث عكرمة سمعت لهم لجة بآمين، يعني أصوات المصلين، واللجة الجلبة، والتج القوم إذا صاحوا. وقال شمر اللجة الصوت، ورد في التهذيب للأزهري. والقوم لهم ضجة ولجة، أي لهم أصوات كثيرة مختلطة، كأن الصجة مجموع الأصوات التي لها لجة وهي الضجة المضاعفة. في التهذيب قال الليث اللجلجة أن يتكلم الرجل بلسان غير بين. قال الشاعر ومنطق بلسان غير لجلاجي. واستلج الرجل تكاثرت عليه الهواجس والآراء والأصوات فصار لا يركن إلى ما يقال له. خلاصة القول يا حبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم فلان لجه وفلان دائم لجلج علينا، فهو راعي لجلجه وفلان مستلج، كل هذه المعاني تعد من العامي الفصيح الذي تكلم به العرب ونقل إلينا علماء اللغة وأرباب المعاجم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

في ذاكرة الزمان وفي ذاكرة الجيل الماضي والجيل الحاضر والقادم يرتبط المكان بالإنسان. فأهلا بكم إلى هذه اللحظات التي يتحدث فيها الإنسان عن رائحة المكان وعن لون الذكريات وتفصيلات الحياة.

0: برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم الصبعوب، إخراج أحمد الداو.
1: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم معنا إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم. في حلقة هذا الأسبوع نستضيف أحد الآباء الذين أمضوا في العمل الحكومي وما زالوا على رأس العمل ما يزيد على 44 عاما بالتحديد، الأستاذ أمين محمد سمعون، مساعد مدير عام البريد. نقول حياك الله باسم السادة المستمعين، وهي فرصة طيبة لنا في الإذاعة أن نحدثكم ونتحدث إليكم.
2: أهلا وسهلا بكم، ونحن على تم استعداد للإجابة على ما تحبون استفسار عنه من معلومات.
1: الأستاذ أمين محمد سمعون، مساعد مدير عام البريد بوزارة البرق والبريد والهاتف. هنا عندما يعني يتذكر الإنسان يعني صعوبة الحياة في السابق، يعني ألا تعتقد أن الجيل الجديد، يعني مثلا ما شاء الله عليك أنت عندك ولدين وبنتين، هؤلاء الذين ولدوا والحمد لله في ظل النعيم وفي ظل الخير، بحاجة إلى أن يعرفوا شيء من تجارب الحياة التي مر بها أباؤهم؟
2: والله الواجب أنه على كل والد أن يحكي ما لاقاه في هذه الحياة من صعوبات إلى أبنائه ليعتبروا، لأنهم هم الآن يعيشون في حياة رغدة وحياة كلها نعيم والحمد لله، ولا بد أن هذه المراحل اللي مرت على آبائهم يجب أن يعتبروا بها ويعرفوا أنهم هم فعلا الآن في نعمة، وأن آبائهم لاقوا كثير من الصعوبات في الحياة في السابق، وليكون هذا التوجيه عبرة لهم حتى يعني يسلكوا إن شاء الله المسلك الطيب في لخير دينهم ودنياهم.
1: عندما نعود بالذاكرة إلى الطائف، أنت قلت عملت في الطائف سنة كاملة تقريبا براتب أقل من ريال؟
2: أي ريال إلا ربع. كنا نشتغل في الحجر والطين، اللي هو طبعا أعمال إنشائية، نشيل الطين ونشيل التراب والأشياء دي. وأذكر المبنى اللي اشتغلنا فيه هو عائد لمرحوم صالح بوغري. المبنى هذا في حي قروة، ولا أزال المكان هذا عندما أزور الطائف أذهب إلى هناك وأتذكر أتذكر أنا كنت أشتغل في هذا البيت، واشتغلت أيضا في برضو في المسجد الحرام في عملية القباب هذه اللي هو فيها البويات والزخرف، وهذا مع المعلمة ناولهم البوية، ناولهم الفرش، ناولهم هذا. اشتغلت في كثير في اشتغلت في في ميناء، في مسجد الخيف، في مسجد نمرة، في عرفات. كنا نذهب هناك نشتغل عشان نتحصل على رزقنا،
1: وكلها كانت اقل من ريال.
2: كلها اقل من ريال، هي طبعا، لانه هذا الكلام طبعا في الستينات. يعني انا يمكن ما سألت عن نفسي، انا من والد 1356 يعني، وانا اذكر انا عمري 10 سنوات أو 9 سنوات انا اشتغل في ابويا اخذني معاه يقول لي تعال اشتغل بيت الشيخ عبد الله بن عبد الله السليمان في جرول، وزير الماليه طبعا اشتغلنا فيه برضه حجر وطين. وكان الغداء حقنا مع نشتري الطحينة، ممكن تعرف طحينة السمسم، ونضيف عليها ماء نحلها وخل، ونضيف عليها ملح وفلفل أسود، ونشتري الإيش والكرات، حزم الكرات، ونتغدى الوالد يجيب ونجي نتغدى على هذا بالعيش وخبز ولا طحينة

0: في الصباح احيانا طحينة احط عليها سكر وناكلها بالخبز وماشيين الحمد لله. كنا نذهب في كانت زي ما هذاك في كانت تكية المصرية في مكة المكرمة، كانت هناك صدقة جارية والدي يقوم لي مع صبع صلاة الفجر يقول لي تروح التكية عشان نحصل لنا على 3 أرغف عيش
1: الله.
0: ها وارجع على البيت نفطر مع الوالدة وعندي اخواتي الصغار في ذلك الزمان، وبعد كذا اخذ محفظتي احنا نسمي محفظة ونروح على المدرسة ونرجع بعد الظهر عند الظهر نتغدى وبعدين نرجع على المدرسة ثاني مرة. هذه مدارس الفلاح كانت في حي القشاشية،
1: كان فترتين الدراسة يعني
0: الدراسة اي فترتين.
1: يعني هذا العمل في الإنشاء ما شاء الله عليك، يعني ما خطفك إلى إلى إلى إلى إلى العمل الإنشائي؟ ما كان عندك رغبة أنك تستمر فيه؟
0: والله أنا يعني شفت طبعا العمل متعب هالإنشائي وشفت الوالد كان، ولكن أنا طبعا كانت لي طموحات إني أنا أتعلم، وإن كان في السابق يقول صنعة أبوك لا يغلبوك ولكن كل إنسان يعني سير لما خلق له. احنا سلكنا تعلمنا والحمد لله، وان كان مثلا مؤهل ان نتحصل عليه مثلا الشهادة المتوسطة، ولكن الانسان بالاطلاع وبالمطالعة وبالقراءة وبالهذا يستطيع ان هو يجاري الحياة ويثقف نفسه يتزود بالعلم. يعني الإنسان تطلب العلم من المهدي إلى اللحد والواحد لابد أنه مهما يكون، لأنه الدراسة هي وسيلة للوصول إلى هدف ولكن ليست كل شيء. العلم هو التجارب والثقافة العامة وهذا هي اللي بتنور الإنسان باطلاع كثرة الاطلاع وهذا، لأنه الدراسة في مناهج محددة تعليمية تمشي فيها هي تساعدك على أساس، لكن هناك ثقافة عامة يجب الإنسان يتزود بها حتى يساير الحياة ويمشي مع ال.
1: عودة إلى البيت الذي يعني أنا في الواقع يشدني هذا الموضوع كثيرا، البيت الذي عملت فيه مع الوالد في بناء في الطائف، يعني كان راتبك أقل من ريال واحد، يعني بطبيعة الحال كان له تصميم معين أو الوالد صممه أو
0: لا
1: أو هي تجي بالبركة؟
0: لا كان هناك في سموهم المعلمين هم خططوا، ما هناك في خرائط، ولكن كان هناك بيبنوا بالحجر والطين.
1: كيف يتم التخطيط؟
0: التخطيط طبعا كان صاحب الخبرة يقول لك أنا أبغى مثلا في المساحة الأرض هذه كذا، أبغى مثلا مجلس وصفة يعني كانت كما يسمى أول، ومقعد ومكرمك الله مثلا الحمام وهذا، فهو يقول له هذا المجلس وهذا المدخل وهذا هنا نسوي مجلس كذا وهذا هنا مجلس مثلا الرجال وهذا المطبخ وهذا كذا، وبعدين إذا بده يعمل دور ثاني. طبعا الدور الثاني كان أول ما في سمنت ولا في مسلح ولا كانوا بيعملوا بالسقوف الخشبية استعملوا فيها المرابيع أو جذوع النخلة كانت أكثرها، وكان أيضا كل مثلا الأسقف كلها تراب، ما كان في لا بلاط ولا في حاجة، ولكن بالنسبة للبيت اللي اشتغلت فيه هذا كله كان طبعا مبني بيبنوا بالحجر الطين والحجر وبعدين بيليسوه هذا، ف يعني ولكن مع هذا كان التصميم ولا تقسيمات المبنى كانت تتماشى مع الوقت هذا ومتطلبات الوقت هذا. الان طبعا ده تطور عمل مسلح ساعد على اساس كثير من العقبات اللي كانت تصادف اول، لانه هو كان في الحجر، حجر هذا لابد يكون في قراري، القراري هذا اللي هو يوجه يكسر الحجر عشان يعمل له واجهه توجيه وعليه، لان حجر ما كان كل حجر طبعا صام حجر صام من الجبال بيجيبوها بيعملوا يسموها الورش هذه يرموا فيها الغام في مكه، وكانوا يفجروا فيها الغام عشان يطلعوا الحجار ويبيعوها بالقطع، وكان يبني فيها وكان مباني في مكة كانت يمكن عاشت مئات السنوات على أساس أنه كان الجدار هذا عرضه حوالي متر أحيانا يسوي يعني كانت

0: طبعا الآن كل زمان زي ما يقولوا متطلباته.
1: أستاذ الكريم، يعني ما هي العادة الطيبة التي كانت موجودة وكنت تتمنى لا تختفي قبل نصف قرن؟
0: والله العادات الطيبة للأسف الآن الحياة أبعدت الناس عن بعضها. كنا في السابق طبعا في تلك السنوات الحقبة الزمنية دي كنا دائما العائلة مترابطة مع بعضهم، التزاور في المناسبات، التعاون، التكاتف مع بعضهم في كل ملمات الحياة. كانت الأسرة تسكن كلها مثلا في بيت الوالد، يكبر عياله يتزوج يسكنوا في نفس البيت، يعني كلهم عايشين مع بعضهم. الآن الحياة تطلب الآن الناس تباعدوا، تطور الحياة، المشاكل، بعد المسافات إلى آخره تغيرت. ولكن أعتقد أنه لا زالت في أمة محمد الخير الآن حتى الآن، أنه الأهل يتواصلوا حتى وإن تباعدوا في المسافات، لكن يتواصلوا بوسائل الاتصالات الحديثة، تلفونات، في مناسبات، في هذا. ولكن هذا لا يغني من لابد أن يكون هناك في تواصل روحي وتواصل شخصي، لأنه أبناءنا يجب أن نعرفهم ونعرفهم على العائلة ككل حتى يكون هناك في ترابط أسري. أنا أبنائي لابد من وقت لآخر لما أذهب إلى مكة، أنا لي الآن في الرياض حوالي 34 سنة، ما
1: شاء الله،
0: أذهب إلى مكة مثلا أو إلى جدة، لابد أعمل زيارات معهم إلى أخوالي، إلى أعمامي، إلى كل معارفي، إلى أخوتي، إلى أخواني، عشان نتعرف عليهم. هذا ابن عمك، هذا ابن خالتك، هذا ابن عمتك، هذا لابد يكون. أما تباعدهم عن بعضهم هذا في كثير من بالنسبة لي عدم الاقتناع. لابد أن يكون الأبناء في أسرة واحدة تعرف على بعضهم حتى يكونوا لا يعني التباعد هذا شيء، مواصلة الرحم ومواصلة الأهل هذه يعني يجب أن لا نبتعد عنها.
1: عندما تدعى إلى مناسبة زواج في هذه الأيام وتتذكر مناسبات الزواج في الماضي، ماذا كانت تعني لكم المناسبة قبل 50 سنة وماذا تعني لك الآن؟
0: والله الآن في الواقع مناسبات الواقع فيها كثير، في الوقت الحاضر فيها كثير من المغالاة وفيها كثير من التبذير، ولكن مشكلة حب التقليد والمباهاة، هذا فلان والله عمل فرح وفعل في الزفاف ويجب أن أكون في نفس المستوى، أنا في حتى ولو أني أروح أدين أو أن أقترض فلوس عشان أذهب بمظهر فلان أو هذا، فهذا هو العيب الوحيد. وفي السابق ما كان في هذا الشيء.
1: كيف كنتم في السابق يعني؟
0: يعني بالنسبة للأفراح لا كانت هناك في صالات أفراح، ولا كان بيقيم حفرح يقيم الفرح في نفس البيت العريس، أو إذا كان هم أهل العروسة في بيتهم ويتم الزواج في حفلات مبسطة مع من أهل الأهل والأقارب والجيران والأشياء اللي هذول اللي هم يعني ما في بزخ ما فيها، لأنه بحدود الإمكانات اللي كانت موجودة في ذلك الزمن.
1: لكنه كان يعني شيء كبير بالنسبة
0: لهم. شيء كبير يعني. وأيضا هناك كان في تعاون، كان مثلا العريس عندما يدعو أصدقاء وأصدقاء يتقدموا له بما يكون نسميه الرفد، يعني في حدود إمكانيات كل صديق يقدم له، اللي بيقدم له صندوق شاي، اللي بيقدم له شوال سكر، دقيق، تنكة سمن، هذا اللي هو فعلا يكلف نفسه يمكن يشتري ذبيحة ويقدم له هي يرفض بها. ولكن في مقابل هذا الرفض أنه على صاحب حفل الزواج هذا العريس أو أهل العروسة في مقابل الاعتراف بوصول هذا الرفض إليه أنه في الصباح يرسل يسميها معشرة فيها الزلابية وشوية عسل للشخص اللي أرسل له الرفض هذا، وأيضا في الظهر يرسل له معشرة يعني طاولة فيها صحن رز وفيها صحن سلطة وصحن سمبوسك وصحن طرمبة هذا اللي كانوا عملوه في حفل الزفاف، ويرسلوا لكل صاحب رفض يرسلوا له معشرة دليل على أنه الرفض حق وصل.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: صبحكم الله بالخير. همس المشاعر. جرح السبت يالله يلي كل خلقه ترجاه، يلي كفلت ارزاق كل الخلائق انك ترده لي وشاهد محياه، يصير صدري به وسيع البنايق. جتني حروف الشعر من خط يمناه، يشكي علي البعد والهان ضايق. دريت به مشتاق والشوق معناه، وده يجي عجلا وللقرب تايق. قلبي غدا تعبان من عقب فرقاه، يسوق قلبي له من الوجد سايق. يوم عرفته فيه يا زين ذكراه، يوم سقاه الغيث للعين شايق.

0: يوم عرفته فيه يا زين ذكراه، يوم سقاها الغيث للعين شايق. وش حيلتي وش حيلتي وانا وحيده بلياه، بالي معه مشغول ما هو برايق. قمت احسب التاريخ واقول ويلاه، بس اتحرى جيته وتوايق. عزيل من سافر حبيبه وخلاه، يبتي ولا يقدر يزيل العوايق. تبدي بها جرح عسى الله يرفعه، أشاهد الله تنفيها حرائق. ما يحتمل بعدي وانا البعد مقواه، موثقين الود بحل الوثائق. أمشي خلاوية وروحي تمناه، ليتها على اللي بالحشا له تهايق. غيرها من العشاق لو شفت مبغاه، للناظر المشدود ما لاق لايق. يا حب نيلة يا حب نيلة حب، يا جعل يفداه كل الملا عندي وكل الرفايق. ريم الصحراء.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.

انشغال. لكل إنسان حلم يسعى إليه وغاية يتمنى الوصول إليها، مهما اختلفت تفاصيل ذلك الحلم. منذ الصغر تبدأ الأحلام بالتشكل داخلنا، نحلم بمستقبل أجمل وبحياة نحقق فيها ما نتمنى ونكون فيها الأشخاص الذين نرغب أن نصبح عليهم. لكن مع مرور الوقت يكتشف الإنسان أن الوصول إلى الأحلام ليس طريقاً سهلاً كما كان يظن، فالنجاح لا يأتي صدفة ولا يتحقق بمجرد الأمنيات، بل يحتاج إلى صبر طويل وجهد مستمر وقدرة على الاستمرار رغم التعب. وفي كثير من الأحيان تكون العقبة الأكبر التي تواجه الإنسان هي شعوره بالإحباط، فعندما تتأخر النتائج أو تتكرر المحاولات دون نجاح يبدأ الشك بالتسلل إلى النفس، وقد يتساءل الإنسان: هل أنا قادر فعلاً؟ وهل سأصل يوماً لما أريد؟ لكن الحقيقة أن كل إنجاز عظيم بدأ بخطوات صغيرة، ولا يوجد شخص ناجح وصل إلى هدفه دون أن يمر بلحظات تعب وتردد وفشل. الفرق بين من يصل ومن يتوقف ليس أن أحدهما لم يواجه الصعوبات، بل أن أحدهما اختار الاستمرار رغمها.

الإنسان أن النجاح لا يعني الكمال. ليس مطلوباً أن يكون الإنسان الأفضل طوال الوقت أو أن ينجح في كل خطوة يخطوها، فالخطأ جزء طبيعي من رحلة التعلم، والتعثر أحياناً يمنح الإنسان خبرة لا يمكن أن يتعلمها بسهولة. كما أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالإنجازات الكبيرة التي يراها الناس، أحياناً يكون النجاح في قدرة الإنسان على تجاوز يوم صعب، أو في استمراره رغم الظروف، أو في محافظته على حلمه رغم كثرة الإحباطات من حوله. كثير من الناس يتخلون عن أحلامهم لأن الطريق كان أطول مما توقعوا، لكن الأحلام العظيمة تحتاج وقتاً، تحتاج صبراً، وتحتاج إيماناً بأن كل جهد يبذله الإنسان اليوم سيصنع فرقاً في مستقبله. ومن أكثر الأمور التي تؤثر على الإنسان أيضاً كثرة المقارنات بالآخرين، فالبعض يرى نجاحات الناس ويظن أنه تأخر عنهم أو أنه أقل منهم قدرة وتميزاً، مع أن لكل إنسان ظروفه الخاصة ورحلته المختلفة وتوقيته الذي كتبه الله له.

لا تجعل نجاح الآخرين سبباً لإحباطك، بل اجعله دافعاً لتطوير نفسك، واسعى إلى أهدافك بخطوات ثابتة حتى وإن كانت بطيئة. فالبطء في الوصول أفضل من التوقف الكامل. ومن المهم كذلك أن يمنح الإنسان نفسه حق الراحة أحياناً، فالاستمرار لا يعني أن يرهق الإنسان نفسه حتى يفقد طاقته، بل يعني أن يعرف متى يتوقف ليستعيد قوته ثم يكمل طريقه من جديد. وفي نهاية الأمر سيكتشف الإنسان أن أجمل شعور قد يعيشه ليس فقط لحظة الوصول، بل شعوره بالفخر لأنه لم يستسلم رغم كل ما واجه. تمسكوا بأحلامكم وثقوا بأن كل خطوة صغيرة تقومون بها اليوم قد تقودكم يوماً إلى حياة كنتم تتمنونها دائماً.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم، فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر، فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوه ويبطن سلبياته عنهم ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت، فكن قدوة حسنة لأبنائك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنفة.
1: اختارين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة والزموهم، لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.
2: السابعة صباحاً في الرياض. موجز لأهم الأنباء. بمناسبة اليوم الدولي لعمل الخير، يد العطاء السعودي تمتد لملايين المحتاجين حول العالم. اليوم انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ في الرياض بمشاركة أكثر من 160 متحدث و30 جهة، ويتضمن أكثر من 50 جلسة حوارية. وزير النقل يعتمد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. الديوان العام للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الماليزي لتعزيز التعاون الرقابي. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية غزيرة على مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان بدءا من اليوم وحتى الأربعاء. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من دول المنطقة. الطيران اليمني ينفذ أكثر من 15 غارة على

مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. البحرية اليمنية تدمر زورقين حوثيين حاول استهداف الفجر وميناء المخا. تحرك غربي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عام وسط تعذر التحقق من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب. دوي انفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية وتقارير عن استهداف ناقلة. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان رداً على إطلاق ميليشيا حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنوب إسرائيل. روسيا تسجل رسمياً عقاراً محلياً جديداً مضاداً للجدري. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا وقراها، كل مدننا الغالية، كل مدن وطننا الغالي. صباح الخير يا وطن الخير، صباح التفاؤل، صباح البركة، صباح البدايات الجميلة من قلب هذا الوطن الغالي. صباح جديد يطل علينا اليوم الأحد، هذا الأحد الجميل اللي نحمد الله فعلا على نعمة الوطن ونعمة الأمان ونعمة إنه أمامنا يوم جديد كذا نقدر نصلح فيه شيء جديد، شيء جميل لأنفسنا وللي حولنا. صباح الخير لأبنائنا الطلاب، صباح الخير لشباب المستقبل اللي يبدؤون يومهم بالعلم بالطموح ويرسمون كذا اليوم أول خطواتهم نحو أحلام كبيرة بإذن الله. صباح الخير لكل من خرج من بيته متجه إلى عمله، لكل إنسان يسعى يجتهد يلاحق طموحه ويبني أكيد مستقبله ويساهم في بناء هذا الوطن الغالي. الله يفتح لنا ولكم أبواب الرزق، أبواب التوفيق، ويجعل تعبكم إنجاز وفرح ونجاح. اليوم كذا ومع اقتراب، مع اقتراب بدايات فصل الخريف اللي هو يعني في ناس قالوا انه في 1 سبتمبر وفي ناس قالوا لا انه يبتدي فعليا في 23 سبتمبر، وما بين هذا وذاك خلونا نحتفل بالخريف بطريقة مختلفة. اليوم خلينا نقول مثل ما تتساقط أوراق الأشجار تفسح المجال لبدايات جديدة، خلونا اليوم احنا كمان ايضا نخفف من كل شيء أثقل قلوبنا، خلونا نتخلى عن الألم القديم، عن موقف أوجعكم، عن عتاب أكثر طال أكثر مما يستحق، عن مشاعر ما عاد لها مكان في حياتكم. اليوم خلونا كذا للي بينه وبين أحد كذا وقفة خاطر، خلوا النية صافية اليوم، سامح بادر أو على الأقل اترك الأمر لله. اليوم راحة القلب أحيانا تبدأ من قرار صغير أنك تتخلى عن كل شيء يزعجك. اللي مشتاق العزيز رحل عن الدنيا، لا تخلون هذا الاشتياق حزن فقط، حولوا إلى دعاء، اذكروا بالرحمة، تصدقوا إن استطعتم، واطلبوا أكيد من الله النور والبركة والرحمة والمغفرة بإذن الله. اليوم انطلقوا في حياتكم، الحياة مستمرة، والراحل نترك دائما يعني نعطيه هذا الدعاء والصدقة. الألم نتركه خلفنا والغد نستقبله بقلب أخف وأمل أكبر. صباحكم صفاء، صباحكم نوايا طيبة، صباحكم هذا الصباح خلينا نقول الخريفي، خلينا نتخيل إنه الخريفي الجميل اللي يعني تتساقط فيه كل الأشياء اللي ما تشبه لنا وكذا بتطلع مكانها بدايات أجمل. صباح الأحد، صباح البركة، صباح الخير، صباح التوفيق من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي يعد فقرات هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، ويخرج لنا وحشة الميك سارة إبراهيم الصويان، ومعكم أنا أكيد بدرية خالد من الآن وحتى 10 صباحا ننطلق في أول وقفاتنا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ونتابع معكم حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في مناطق المملكة وفق آخر تحديثات المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد 6 سبتمبر، حيث تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على عدد من مناطق المملكة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية. وفي منطقة الرياض تتراوح درجات الحرارة العظمى في عدد من المحافظات بين 38 و 41 درجة مئوية مع أجواء صحوة بشكل عام. أما المنطقة الشرقية فتشهد أجواء حارة، حيث تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية في حفر الباطن، مع أكيد توقعات بتكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح على أجزاء من السواحل. في منطقة مكة المكرمة تصل الحرارة في العاصمة المقدسة إلى نحو 42 درجة مئوية، بينما تتكون الأجواء أو تكون الأجواء ألطف على المرتفعات مثل الشفا، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى العشرينات. على المرتفعات الجنوبية تبدو الأجواء أكثر اعتدالا، إذ تسجل أبها نحو 27 درجة للعظمى وأيضا 21 للصغرى، مع استمرار فرص الأمطار على بعض أجزاء منطقة عسير. أيضا مناطق جازان وعسير والباحة ومكة، أيضا هناك أيضا فرصة للأمطار الرعدية القائمة على أجزاء منها، ممكن تصاحبها رياح نشطة وزخات من البرد في بعض المواقع. بالنسبة للبحر فتكون الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعات متفاوتة، مع أجواء بحرية تتراوح بين هادئة ومعتدلة.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله نسمع أصواتكم، نسمع مشاركاتكم على 011-40-5-3 وكرر 011-40-5-3 عشان ما يقول إبراهيم بشوية شقري. واليوم سؤال حلقتنا بما أنه الأحد فهو يتكلم عن الدوامات زي ما أنتم متعودين، عن كذا نحاول نناقش موضوع يخص العمل، يخص تطوير الذات في العمل، تطوير المهنة. اليوم عندنا سؤال كذا فعلا يعني الواحد لما يفكر فيه يتساءل، هل الناس زيي؟ هل الناس مختلفة؟ هل الناس لهم أساليب يمكن مختلفة؟ نتكلم اليوم عن طلب الاستئذان من المدير. اليوم يعني في مواقف كذا بسيطة جدا جدا في الدوام مثل طلب الاستئذان من المدير، لكن ممكن إن مجرد التفكير فيه في هذا الطلب ممكن يرفع نبضات القلب. وأيضا يعني أنت تكون مجهز كذا كل شيء، تخيل معي مجهز كل حاجة وعارف وش تقول ومحتاج أنك تطلع قبل الدوام يمكن كذا بساعة. المشكلة مو في الطلعة نفسها، المشكلة في اللحظة اللي لازم تروح فيها للمدير وتقول له أبغى أستأذن. يعني هنا تبدأ شخصيات الموظف، يعني شخصية الموظف الحقيقية تبدأ تطلع. هل هو موظف ما يعرف المقدمات يدخل مباشرة على المدير يقول ممكن أستأذن يعطيه إياه كاش كذا، ولا يمكن يجيك موظف ثاني يهيئ نفسه قبل الطلب، يرتب الجمل، يراجع السبب، يفكر في الوقت المناسب، يراقب مزاج المدير. ترى أحيانا في ناس كذا يقول الحين أقول له ولا شكله مشغول ولا شوي ولا خلني أقتنص الفرصة. أحيانا تكتشف أن النص ساعة من الساعة اللي أنت تبغى تستأذن فيها راحت وانت لساتك قاعد واقف عند باب المدير وترجع وتناظر وتراقب، فتقول ليش اني استأذن. في ناس تعطيك هذا الخطاب الكبير اللي لو سمحت اذا ما عندك مانع وحسب ظروف العمل وفي حال تسمح المهام الموجود، واذا كنت يعني يعطيك هذا الموشح الطويل العريض وبعدين الاخير يقول له المدير وش تبي، تبي تستأذن؟ ايه ابي استأذن. طب خلاص استأذن، ما يحتاج خطاب طويل العريض. الاصعب انك مو في الاستئذان، الأصعب إنك تشرح سبب الاستئذان. يعني تحس إن دقات قلبك تزيد إذا قال لك ليش تبي تستأذن. يعني أنت محتار، هل الشرح اللي بشرح له العذري مقنع ولا أقعد أفصل، وإذا كان السبب شخصي يعني كيف. اليوم اللي بنسولف حول هذا الموضوع نبي نتكلم عن طريقتك في طلب الاستئذان. يعني اليوم غششنا، هل عندك طرق ولا لا؟ شكلنا ناويين نستأذن. فشاركونا على 011-40-5-3. نقول يسعد صباحك يا سليمان.
1: يا هلا وسهلا، ما مداك توك جاية،
0: شفت كيف خاطري خربت العطلة.
1: الله يحفظك، الحمد لله على السلامة. أول شيء أسعد الله صباحكم بالخير والمسرة.
0: هلا بك والله،
1: الله يسلمك. وصباح الوطن والأمن والأمان الذي لا يستشعره إلا من عاش في وطنه استشعر هذا الأمن والأمان. فشكرا للقيادة الحكيمة اللي أوصلتنا لما وصلنا إليه من خطط وتخطيط، وشكرا لرجال الأمن الذي كملوا هذه المنظومة بحمايتهم لحدود وثغور هذه البلاد، وشكرا لأبنائنا وبناتنا اللي خرجوا من المنازل إلى أعمالهم أو إلى مدارسهم ليكملوا مسيرة هذا الوطن ويكونوا أحد أبنائه الذي يبنون هذه البنية. فالحمد لله اليوم نعيش في اللهم لك الحمد في خريف قلب مستشعر هذا الأمن والأمان، ومستشعر هذه الإنجازات العظيمة اللي نراها وتتحقق أمام عيوننا حقيقة. أرقام ليست إلا ما نراها ونسمعها دائما، فاللهم لك الحمد على هذه النعمة.
0: آمين يا رب، الله يديم نعمة.
1: أما بالنسبة لموضوع اليوم، أنا أقول لا يوجد أجمل من الصراحة. أنا أتذكر يوم كنت موظف جيت لموظفي، دخلت المدير دخلت عليه، يعني أنا ما كملت يمكن سنة ونص، بعدين الحمد لله تعليت المنصب. فأنا أقول خلك صريح، أنا جيت أجي المدير أقول له يا طويل العمر ما في أجمل من الصراحة، أبروح عندي كذا كذا، أعطيه الزبدة يعني ما أختلف عذر ولا لا قدر الله. بعض أغلب الناس للأسف يجيب سكليف ويقول أنا بروح مريض ولا أنا فيني مدريش ولا لا تتفاعل، خلك صريح. والله يا المدير يحب الصراحة،
0: صح،
1: ممكن يضحك على صراحتك وينبسط، تعيش جوما. المريض المدير جاي مكتئب ومتحمس وعلى ما قال شاد حيلة، لما تجيب الصراحة وانت اصلا يعني رجل ملتزم ومداوم، اما كل اسبوع كل يوم بتاخذ اجازه وكل يوم تاخذ عذر، حتى هو يدور اي فرصه عشان يسوي
0: لك مخرج. يا سلام عليك يا سليمان، هذا هو الزبده يعني. هو اصلا يبي يشوف انت يعني من الأشخاص اللي كثيرين استئذانات بسبب ولا بدون سبب، عذرك يستاهل إنه يعطيك إذن يأجل المهام اللي أنت مكلف فيها عشان أنت تطلع ساعة. يعني في النهاية المدير فكرته إنه أبغى العمل يمشي حتى لو طلعت ساعة، أبغى العمل ما يوقف. يعطيك العافية يا سليمة،
1: الله يحفظكم،
0: حياك الله، هلا بك والله. نقول 011-40-53، تعال قولنا طريقتك في الاستئذان من المدير. خالد يسعد لي صباحك.
2: صباحك بخير أخت بدرية،
0: حياك الله،
2: صباحك،
0: هلا بك والله، نور
2: البرنامج،
0: نوركم والله.
2: والله أنت تحكي مع مشرف الإدارة.
0: إيه
2: نعم. طب أنا بجيني في الشهر تقريبا يعني كله يعني في الاستئذانات الموظفين زين، يعني في منهم بيجيني معه موعد مثلا مستشفى، مثلا موعد زيارة، موعد مثلا مراجعة دائرة حكومية، بعضهم بيجيني مثلا بعرف بشكله أنا هذا ثاني جاي بس كذا يعني بيستأذن يعني يتهرب من العمل، أو إنه مثلا يعني صايق. طبعا يعطيك أعذار وهمية، فأنت ما في شك يعني أنت تقبل شيء هذه أنك تقبل برحب، كله برحب، بكل رحاب الصدر يعني. اليوم بس اليوم بعطيك اليوم إذن تطلع، لكن ما راح يعني شوف كرر الاستذابة بقول هذا لعاب، هذا ما يطلع.
0: طيب تخليه يرجع، ما هو بمنجز المهام نفسيته ما يبغى يطلع الساعة دي.
2: لا طبعا أنا أرسل المشرف عليه، المشرف عليه الموظف، كيف الموظف، كيف هل هو في الساعة في العمل، حضور للدوام، يشوف الشخص يعني أعطي مثلا ساعات محددة مثلا، لكن مثلا في الشهر نقول مثلا 30 ساعة
0: زين،
2: إذا خلصت 30 ساعة هذه خلاص بعد تطلع بس تكون مخصومة عليك.
0: يعطيك العافية يا خالد، شاكرين لك، هلا بك، يسعدنا صباحك. فعلا خالد عنده وجهة نظر، معك 30 ساعة، بعد 30 ساعة هذه أنت مخصوم عليك. والله فكرة، أحسه زي الدوام المرم. أم محمد يسعدنا صباحك.
3: صباح الخير أخت بدرية.
0: يا هلا بك، يا هلا بك.
3: سلامات محمد، اسم السلامة.
0: يا حي الله أم محمد، الله يسلم
3: اسمك.
0: كل شر
3: والله فقدنا اسمك، تشوفين شر
0: ما
3: إن شاء الله.
0: تفقدين غالي يا ربي، ما تفقدين.
3: أنا والله أبشارك بس أكثر التصالي حريصة أتحمد اسم السلامة.
0: حياك الله، الله يعطيك العافية،
3: الله يسلمك. والله الاستذام من المديرة، الإنسان يقول الصراحة، الصراحة راحة.
0: يا سلام عليك، يا سلام عليك.
3: ويستاذ لما نستاذ شيء ضروري، المدير ما بقي له شيء، ما كل مدير بيعصب على الإنسان. أهم شيء الصراحة، إذا صار عندك سبب استأذن بيسمح لك.
0: صح، كلام منطقي، كلام منطقي.
3: أهم شيء الصراحة، أنا والله بس حمد على السلامة إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية،
3: جات ما تشوفين لك الخير إن شاء الله يا ربي، والعاد ما فقد صوتك إن شاء الله.
0: آمين يا ربي، ومن قال يا ربي إن شاء الله ما نفقد صوتكم
3: إن شاء الله. الله يسلمك يا ربي، يحفظ، الله يسعد.
0: هلا بك والله يا أم محمد. نقول 011-40-53، يسعد صباحك يا حصة.
4: هلا وغلا،
0: حياك، هلا بك والله.
4: هلا ومرحبا، الحمد لله على السلامة،
0: الله يسلمك، نورتي، هلا بك والله، نوركم.
4: هلا ومرحبا. أنا حابة أشارك بخصوص موضوع الاستئذان.
0: إيه؟
4: طبعا أنا كنت عملية وتركت من سنة ونص، صرت الآن ربة بيت.
0: طب كيف الطريقة؟
4: شوفي، أول شيء أنا مع المدير وأنا مع الموظف. يعني إذا جاء الموظف، يعني في بعض الموظفين كل يوم الثامن، صعبة أني أنا دايما أسمح لك تستاذن كل يوم، وأصدقائك الثانيين أو صديقاتك كذا جالسين، بعضهم بس يستاذن أطلع أفطر والفطور ياخذ ساعة ساعة ونص.
0: إيه؟
4: صعبة هذا الأمر.
0: صح، وبعدين إذا رجعت أيوة. تقول لك والله زحمة وش أسوي أنا.
4: أيوة إيه؟ صادقة. ومع الموظف في بعض المدراء للأسف الشديد يعني يسمح لنفسه كل شيء وما يسمح للموظفين، يعني أنا قابلت كذا وقابلت كذا.
0: صح،
4: يعني تلقينا هو عادي إن يستأذن، أو أساسا ما يداوم إلا 9-10 ويطلع بدري وكل شيء، وأنت من الموظفين لا تعالوا وممنوع تطلعون وممنوع كل شيء.
0: إيه.
4: فالوسطية كويسة، يعني مثلا الموظف يعني تلقينا يستأذن، أنا بالنسبة لي إنه مرة بالكثير مرتين بالأسبوع.
0: إيه، وللضروري يعني أنا اللي خلاص أنا أخذ راتبي الساعة هذه للساعة دي أخذ راتبي.
4: إيه. وبعدين لا تنسين في الساعة اللي راحة، اللي من أذان الظهر لين واحدة.
0: إيه، هذه الأوف حقك تصلحين فيه اللي تبين. إيه.
4: اي يعني اطلع فيها سو ارتاح كل اشرب اي شيء يعني ما راح يطالبك المدير فيها.
0: صحيح يعطيك العافيه حصه منورتنا
4: والنور
0: يسعد لنا صباحك. هلا بك والله.
4: هلا صباحك.
0: فإذا 0-11-40-5-3 تعال قول لنا كيف تستأذن يعني وش الأشياء اللي ممكن يعني نقول خلينا نقول ضرورية أنك تستأذن لها، وهل أنت فعلا من الأشخاص يعني خلينا نقول لكم في يعني أحيانا يكون ما عندك شغل، خلصت مهام عملك جالس كذا ما عندك ولا شيء، تمشى في المكاتب تقطع الوقت عشان يخلص نهاية الدوام وتمشي. يعني الواحد احيانا يقول طيب يا مديري انا ما عندي شيء خلصت مهامي خلني اطلع، يعني عطني هالساعه خلني اطلع. في بعض المدراء يقول لا انت تستلم لاخر ساعه الراتب يعني مدفوع، الساعات اللي احنا انت تجلس فيها في الدوام مدفوعه، اجلس هذا حقنا احنا، انت وقتك هذا لنا ما هو لنفسك. يعني في بعض المدراء لا يتساهلون يقولون روح انت تنجز وانت مبدع وانت مدري ايش، روح خذ يعني زي المكافأة. شاركونا على 0-11-40-5-3 كيف تستأذن. ويسعد صباحك يا عبد العزيز.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك يا بريان.
5: كيف حال بنتي بدرية ان شاء الله؟
0: الحمد
5: طيبة
0: الحمد لله، بشرك على احسن حال.
5: الله يسلمك. علشان بس على عجالة طبعا أيام ما كنت على الدراسة والحمد لله كل المدراء كانوا معايا يعني طيبين، فيوم من الأيام اتصلت علي أم ريان قالت لي أبغاك تيجي دحين. قلت لها أوكي في الفسحة. دقيت الباب على المدير الأستاذ عبد الرحمن، فشيت عنده قلت له الأستاذ عبد الرحمن أنا أبغى يعني أم ريان كلمتني تبغاني الأمر ضروري. قال لي قفل الباب. إيه؟ قلت دحين قفل الباب فيها مشكلة
0: يا ساتر.
5: ايوه ساتر، شفت كيف؟ قفلت الباب. قال لي تعال. قال لي يا عبد العزيز إذا أنا أبغى أخرج أستأذن أجي أستأذن منك، أنت لا تستأذن
0: في أي وقت
5: روح.
0: يا
5: يعني
0: سلام.
5: أشياء جميلة يعني أغلب المدراء اللي أنا واجهتهم بهذه الطريقة.
0: يا سلام.
5: فأنت
0: والله
5: كل ما كان كنت طيب وفي شو اسمه في عملك يعني
0: مخلص
5: تعمل كل شيء والمدير عارف عنك فكرة حسنة، إذا بإذن الله تعالى كل شيء يصير طيب. وسامحونا على الإطالة.
0: يا سلام عليك يا بريان، يعطيك العافية ويسعد لنا صباحك. فعلا إذا كان عندك مدير يقدر

0: أنت كيف تعمل ويقدرك ويقدر عملك وإخلاصك في أي وقت أنت تبغى تستأذن هو مقدر هذا الشيء. 011-40-53 يسعد صباحك يا أبو خالد.
1: هلا والله صباح الخير أخت بدرية.
0: يا صباح حياك الله.
1: الله يرضى عليك بارك فيك.
0: هلا بك.
1: الاستئذان خاصة في أنا بدخل في الموضوع خاصة مع بداية المدارس بتكون في خربطة في العمل. من ناحيتي أنا طبعا أنا يعني عندي الحمد لله ما أشتغل ناس تشتغل عندي يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، ولكن قبل بداية الدراسة كل واحد سويت اجتماع طبعا من السعوديين وغير السعوديين اجتماع مصغر وسريع تثمين فيه اللي عنده مدارس أو تسجيل أو خلافة كذا، كان دخلتي كذا بالاجتماع كلهم رفعوا ايدهم
0: اللي عنده ظرف يقول لي من الحين
1: مين اللي عنده كذا كذا فوالله للأمانة كلهم رفعوا ايدهم، قلت لهم شوفوا أجل كل واحد ينسق عمله، أنا ما يهمني أوكي وجودكم في العمل، أنا يهمني الإنجاز.
0: يا سلام،
1: هذه نقطة حطوها بعين الاعتبار ولا تجي تستأذن مني نهائيا.
0: إيه؟
1: فقالوا يعني ما نقدر نطلع، قلت لا أنا ما أقول لك ما تقدر تطلع، لا تجي تستأذن نهائيا، قم في دور عملك وإنجازك وأنا ما أبغى أشوفك، أبغى أشوف عملك بس، هذا المهم عندي.
0: إيه؟
1: ما يجيني العميل بكرة ويقول والله أنت كشركة تقوم بخدمات معينة تقدمها لنا ما أنت كفء إحنا نعطيك إياها. فهذه
0: يسلام.
1: مشكلة فإذا صارت هذه المشكلة راح تأثر على الكل.
0: يا سلام،
1: نعتبر فريق واحد.
0: سلمني المهام اللي المفروض ومسؤولياتك كاملة
1: بالضبط.
0: واطلع سوي اللي تبي
1: بالضبط. أنا ما يهمني تطلع 11:30، في ناس تطلع الساعة 10:30 خاصة مع بداية فترة المدارس لأن التوقيت مختلف. جناحيها أنا ما أتكلم الآن في وقت المدارس بالذات، بشكل عام أهم شيء أنا عندي الإنجاز.
0: يا سلام عليك
1: يا أبو، ولا يجيني استأذن ومن هذاك اليوم لهذا اليوم، ولكن أنا بس أجدد هذا الكلام للتذكير للشباب خاصة في أيام المدارس. أما في وقت الإجازات في بعض الأحيان أنا ما أشوف الموظف أصلا، ما أسأل عنه ولا لشغل خليه،
0: بس أنه العمل لا زال مستمر
1: بالضبط مدام قايم في عمله، لو إن شاء الله يكون يا أخي بالأهمية لو أنت على سرير نومك
0: إيه؟ لو تنجز من البيت أهم شيء خلص لي إيه؟
1: بالضبط مالي دعوة فيك،
0: يعطيك العافية يا أبو خالد
1: إيه؟
0: يعني كذا يعطيك العافية أول شيء أبو خالد يسعد لنا صباحك، كذا تحس أن الموظف مرتاح. يعني أبو خالد مثلا لو طلب واحد من موظفينا في يوم إجازته يجي يقطع إجازته ويجي لأنه مريحهم طول الوقت. شاركونا على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا أبو فهد. أبو فهد
2: السلام.
0: هلا
2: السلام عليكم. أنا صراحة أن أي حكاية الإنسان لازم أكون صريح مع المدير، يكون يعني يتكلم كل وثقة وكل صراحة. بس أنا برضه حمل رسالة الاثنين للموظف وللمدير. الموظف لازم يكون عنده يعني أمانة في هذا الشيء، يعني بعض الموظفين يفكر إن يعني أنا أقوم بأعمال يعني أكثر من الراتب اللي أخذ، ولا إن مضغوط، ولا إن غير عن غيري، وأنا كذا كذا. هذا خطأ صراحة، ما دام أنت وافقت على هذا الشيء فلازم الله يحاسبك عليه.
0: صحيح.
2: هذا أول شيء بالنسبة للموظف، ولازم يعني أنت لو غبته ما عندك أي عذر بس بمجرد كذا احتيال وتلاعب برضه الله يحاسبك عليه.
0: فعلا.
2: هذا الشيء لازم يكون صادق في تصرفاته. فبالنسبة للمدير يكون متفاهم، يعني أنا ممكن أقول الصراحة بس أنا بالنسبة لي هذا الظرف صعب جدا، لكن بالنسبة للمدير عادي يقول لك بسيط.
0: صح.
2: ليش يعني أنا مرة مثلا أنا كنت بداوم لسه من ناس الدوام وبنتي راحة مع السواق وسلم حادث في الخط عند اختبارات. طلبت أخرج قال لي لا الوضع ما يستاهل. قلت يا أخي في الحادث صار له عند اختبارات وكيف
0: كيف الوضع ما يستاهل؟ يستاهل طبعا،
2: هو سهل مو بسهل. طب كيف سهل بالنسبة؟ طب هي كيف تطلع تأخذ تاكسي آخر وتمشي للجامعة وكيف؟ فكان جدا صعب بالنسبة لي أنا. بعد إن الله رأى سبحانه وتعالى زميل وغطاني مشت الأمور، بس هذه بالصدفة صارت. فلازم المدير كمان يكون متفاهم، خصوصا لو كان الموظف مثلا يعني ما منه تلاعب ودشيط في عمله ويعني أدي عمله عكم ولاش، هذا والله يعطيه

0: إجازة لو أنا مدير مثلاً.
1: أي والله.
0: عافية لو كان ما عنده ظرف قال لي والله تعبان بالنفس.
1: وقدر ظروفه يعطيك العافية يا أبو فهد.
0: حتى لو ما عنده ظرف قال لي والله أنا اليوم خلق ضايق. والله ما فينا دوم والله أنا تعبان والعمل ماشي يعني ما في مشكلة ما يتعرق العمل طبعاً. أقول خلاص
1: صباح. يا سلام يا سلام يا أبو فهد الله يجعلك مدير دائماً يا أبو فهد يعطيك العافية. 011-40-53 يعني واحد يصير شوية مرن. أنتم يا المدراء يعني المفروض المدير يعرف موظفينه من اللي يشتغل من اللي يحب يطلع أكثر من اللي كثير استئذانات. تعالوا لنا اليوم قولوا لنا طريقة الاستئذان. اليوم نتكلم عن الاستئذان ليش الواحد يستأذن ومتى يستأذن وطريقته في الاستئذان وإذا رفض المدير. 011-40-53 يسعد صباحك يا ياسر.
2: صباح النور والسرور.
1: حياك الله.
2: حبيت أشارك في البرنامج وأصب عليكم الخير وأشكر طاقم الفريق إذاعة الرياض.
1: حياك الله والله.
2: المشاركة اللي حاب نوه فيها إن كموظف أو موظفة لا تستعجل بالاستئذان ما دام ما عندك ظرف بين. يوم من الأيام بيكون عندك مريض، بيكون عندك والدك والدتك بحاجة مراجعة مستشفى على سبيل المثال أو كذا، يكون لك إيش وجه انك تستأذن من مديرك.
1: ايه يشوفك ان انت استئذاناتك قليله.
2: استئذانات نعم لكن والله انا كل يوم استاذن ما راح بيقدرني يوم من الايام وانا فعلا يوم من الايام انا بحاجه للاستئذان هذا.
1: صحيح صحيح.
2: انا يعني على قولتهم بالعاميه يعني مسختها مره كل يوم انا استاذن هذه غلط.
1: صحيح.
2: وفي نفس الوقت بعض المدراء يعني ممتاز المدير عسل ماني اذا كان طيب حاكون انا برضه ايش
1: اذا كان اصيله طيب منه.
2: ايوه يعني حاول انك المدير هذا انك ما تحرجه يوميا وانت في وجهه تستاذن.
1: ايه يعطيك العافيه ياسر وشاكرين لك اتصالك. وفعلا يا جماعه الخير تعالوا شاركونا عن الاستئذان 011-40-53 وقفه راجعي لكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه صباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم سؤال حلقتنا يقول عن العمل، يتكلم يقول هل الاستئذان

0: له أسلوب يعني مديرك إذا قلت له أبغى أستأذن يسألك ليش، يسألك متى بترجع، يسألك ولا يقولك خلاص روح. يعني هل عندك أنت مدير يحول الاستئذان إلى تحقيق ليش تعال وشوله هذا مو بظرف مهم؟ يعني إحنا سمعنا كثير من إجاباتكم، يعني في حسيت أنا أنه أغلب المدراء مشونها، يعني خاصة إذا كنت يعني هو يعتمد على الموظف، إذا كنت أنت شخص ما أنت بكثير استئذان. أما إذا صرت كثير استئذان أنت خربت على نفسك. 0-41-5-3-3 تعال شاركنا طريقتك في الاستئذان، قل لنا وش المواقف اللي صارت لك برضو في الاستئذان، خلونا نكتشف اليوم جو الاستئذان. يسعد صباحك يا علي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
1: أبغى أعطي 3 نقاط عن كثرة الاستئذان.
0: تفضل.
1: أول نقطة تعطيل المهام.
0: إيه.
1: يؤدي لتراكم الأعمال وتأخير إنجاز المشاريع والمهام المطلوبة.
0: صحيح.
1: ثاني شيء اهتزاز الصورة المهنية لدى المدير، يعطي انطباع لدى الإدارة بعدم الجدية أو تحمل المسؤولية. ثالثا الضغط على الزملاء، طبعا إذا استأذنت تضغط على الزميل اللي بعدك.
0: صح.
1: يغطي عملك، يغطي سواء في أي قطاع من القطاعات تضغط على على على الزميل. فكثرة الاستئذان هذه من أكثر الأضرار التي تؤثر على الاستئذان، تعطيل المهام واهتزاز الصورة المهنية لدى المدير والضغط على الزملاء.
0: يا سلام عليك، يعطيك العافية علي، وشاكرين لك اتصالك.
1: طبعا علي الجابري من بيشة.
0: حياك الله، يا هلا بك والله، ألف مرحبا بك. 0-41-5-3-3 تعال شاركنا الاستئذان، هل أنت تشوف أن له أسلوب ولا على حسب علاقتك أنت بمديرك ولا حسب مزاج مديرك. 0-41-5-3-3 نقول يسعد صباحك يا علي مرة ثانية.
2: يسعد صباحك يا أستاذ بدرين،
0: حياك الله يا هلا بك.
2: الله يسلمك. بالنسبة لأنا أول مرة أشارككم،
0: حياك الله بك الساعات،
2: موضوعك ما شاء الله جميل. بالنسبة لسؤالك اليوم، يعني لازم البنادم يكون صريح.
0: ايه.
2: ولازم برضو ما يكونش كتير الاستئذان، يعني للضرورة القصوى.
0: ايوه.
2: لقدر الله مريض، احد من عيلته مريض. لكن ما يستأذنش على الفاضي وعلى المليان، يعني مش كل شوية ان انا استأذن ويخلق عذر.
0: ايه.
2: ده مش حلو بالنسبة لي وبالنسبة للعمل يعني.
0: صحيح.
2: وبالنسبة لتقدمه في العمل يعني في الوظيفة يعني.
0: شكرا لك يا علي ونورت لنا، بنسمع صوتك كل يوم، يعطيك العافية.
2: الله يسلمك وشرف لي.
0: حياك الله. 0-41-5-3-3 برضو علي ثاني، ما شاء الله 3 علي عندنا اليوم. علي يعطيك العافية، سعدنا صباحك.
3: الله يعافيك يا مصدرين، صباح الخير.
0: يا هلا بك والله ألف.
3: الله يحفظك. بالنسبة للاستئذان وفعلا تعتمد على الموظف إذا كان ضابط ومؤدي العمل، ولكن الآن أصبح كثير من الموظفين عندهم عائق صراحة اللي هو المدارس. الإيصال طبعاً يكون قبل الدوام، لكن وقت الدوام يكون يضطر يخرج بدون عياله للمنازلهم. فأنا عندي اقتراح، يعني ليش ما يصير في نظام لولاة الأمر، إن شاء الله يأخذوا به، إنه يكون في نظام الموظف من قبل بداية العام الدراسي يعني يقدم إنه أنا موظف عندي التزامات مدرسية، ويتم تعويض فترة غيابه عن الدوام بالفترة المسائية، بنحل مشكلتين أنا في نظري. أول شيء المواطن اللي عنده التزامات في الفترة الصباحية ما يقدر يحضر لإنهاء إجراءاته، هيكون يلاقي شخص في المساء يغطي الدائرة الحكومية اللي هو محتاج يراجعها. هذا اقتراح أنا بالنسبة لي كموظف كنت سابق، بأنه كثير الاستئذانات يوميا بيستأذنوا. طبعا نظام مكتب العمل العمال لكل موظف 9 ساعات في الشهر استئذان، هذا نظام رسمي من مكتب العمل العمال. لكن لما يكون الاستئذان يوميا ظهرا من ساعة ونص إلى ساعتين، هذا يأخذ من وقت الدولة، من وقت المراجع صراحة.
0: شكرا يا علي ويعطيك العافية، وشاكرين لك اتصالك. بس خليني أجاوب على علي، لأنه تكلم عن ليش ما يعطونا وقت أو تعويض أو
4: في عندنا أشياء أخرى الدولة حطتها اللي مثل النقل المدرسي. النقل المدرسي أنت تسجل أولادك في بداية العام الدراسي وتحط بياناتهم، تحط كل شيء وتحط اللوكيشن حق المنزل، خلاص النقل المدرسي يجيك لحد بيتك ياخذ أولادك، ما يحتاج تستأذن. هذا الشيء. الشيء الثاني اللي هو ساعات العمل، هذه حسب الشركة اللي العمل اللي أنت فيه، هل هو يستخدم نظام العمل المرن؟ يعني هل ساعات العمل فيه مرنة بحيث أنك تأخر ساعة في بداية الدوام وتزيد ساعة في نهاية الدوام؟ على حسب الشركة نفسها نظام العمل المتبع داخل الشركة. 011-40-53 كيف طريقتك في الاستئذان؟ تعال قول لنا. يسعد صباحك يا فاطمة.
5: صباحك يا رب.
4: حياك هلا بك والله.
5: الله يحييك ويبكيك. طريقة الاستئذان، احنا عندنا طبعا في مجال عملنا 12 ساعة في الشهر. بالراحة تكفيك لأمورك. في بس أحيانا يصعب عليك الظروف وضروري تستأذنين قبل الدوام أو بعد الدوام. في دوامات حاطين ساعات معينة، يعني مو أكثر، حاطين ساعات ساعتين ونص إلى ثلاثة ونص، فوقها ما تقدرين. فأنت ظرفك ما يسمح إنك تستأذنين ساعتين ونص إلى ثلاثة. فيا إنه تقدمين إجازة، وأحيانا يقول لك لا مرفوضة إجازتك.
4: صحيح. بس أنا بسألك على نظام اللي هو 12 ساعة في الشهر، كيف تحتسب؟ يعني هل يحسبها نظام البصمة ولا كيف؟
5: أيوة نظام البصمة
4: هو اللي يحسبها لك. أوكي تمام. أيوة هو اللي يحسب نظام البصمة. يعطيك العافية فاطمة، منورتنا، شكرا لهذه المشاركة الجميلة، يعطيك العافية. هلا بك والله. 011-40-53 ومعنا مين؟ علام.
6: ألو.
4: يا هلا.
6: صباح الخير.
4: يا صباح النور.
6: عودة حميدة في التكل.
4: يا هلا بك والله، شكرا. الله يسلمك.
6: والله يا يعني في موضوع الاستئذان دوت بيكون مطلوب، بس انا اقول اللي يزيد عن حد يتقلب لضده. ايه دائما الناس تستأذن بيكونوا نظرة سلبية للمدير ان عندك ناس مدللين.
4: صحيح.
6: فالدلال دوت بياخد انطباع عن المدير انه مش حازم في الشغل، فبيكون قدام مرؤوسينه انه شويه مهتز، فبيكون اول فرصه يجوا ان يشيلوا المدير يجيبوا واحد حازم بيكون افضل. وطبعا في ناس بتلطف الجو مع المدير، بتكلموا باسلوب كده وجاي هديه حلوه كده.
4: يا سلام، بتظبطوا بقى.
6: فمش دايما يكون مطلوب، بس اللي يزيد عن حد يتقلب لضده، وبيتأثر على رصيد الاستئذانات عندك لما تزيد عن بعضها،
4: ويضر الش...

مرؤوساتها يعني موظفاتها برضو في هذه الأشياء تصير يمكن بيننا إحنا السيدات أكثر من الرجال. لكن في النهاية المدير لابد أنه يعرف متى يعطي موظفه الإذن ومتى لا. هذا الموظف لازم مو كل مرة أوافق له على الاستئذان إذا كان الظرف ما هو مقبول جدا، يعني على حسب. ممكن زي ما قال أبو فهد، أعتقد أنه أبو فهد أو أبو خالد، ظرفي ممكن ما يعني لك شيء، يعني ما هو مهم بالنسبة لك لكن مهم عندي أنا. برضو تجي أنت تشوف وش الطريقة المثلى للاستئذان من المدير، لازم أنك فعلا تختار الوقت المناسب زي ما طلع معانا في كثير من الاتصالات، أنه أحيانا ما ينفع تقاطع مدير في اجتماع وتناديه وسط الاجتماع أو في أزمة هو أو مشغول وتقول أبغى استأذن، طبعا بيقول لك لا، يعني مزاجه مركز مع الاجتماع. وبرضو زي ما ذكرتوا أنتم وذكر سليمان، ابدأ مباشرة وباختصار بصراحة، يعني قل أنا عندي ظرف كذا كذا احتاج منك كذا كذا، يعني في النهاية احنا بشر، احنا ناس عندنا ظروف. برضو لازم تذكر السبب للحاجة، يعني توضح، خاصة اذا كان ظرف شخصي الواحد يستحي يقوله، يعني انه شخصي، يعني احتاج اطلع، عندي ظرف شخصي احتاج اطلع لمدة ساعة. حدد الوقت، دائما المدراء يهمهم هذا الشيء، المدير دائما يحتاج يعرف متى بتطلع كم تتأخر ومتى بترجع، ويحتاج انك تطمن مديرك، يعني تنجز المهام العاجلة، ما تخلي العمل كذا مرمي على مكتبك، يعني تقول مثلا أرجع بسرعة عشان أكمل باقي شغلي، يعني يحتاج أنك تطمن مديرك. ولا تكذب ولا تبالغ دائما في السبب، يعني لا تشرح كثير ولا تأخذ استئذان لأنك والله طفشان، معليش هذا عملك أنت قاعد تأخذ عليه مبلغ وقدره، الساعة يعني مدفوعة لك. فإذا في نهاية تقبل الرد باحترام، لو رفض طلبك تقبله في نهاية باحترام، يعني هذه ظروف عمل ما تسمح أنك تخرج الآن. نوقف فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل

0: ومكملين أكيد معاكم مستمعينا الكرام هذه صباحات الجميلة من يوم الأحد الجميل المختلف في ربوع مملكتنا الغالية ومن برنامج صباح المملكة. سوق العمل اليوم مستمعينا ما عاد هو نفسه اللي عرفناه قبل سنوات، يعني اليوم التغير أصبح سريع وتقنية كذا تدخل يوم بعد يوم في تفاصيل حياتنا وأعمالنا، وأيضا الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد أصبح يمكن حاضر في كثير من المهن والقطاعات. لكن المثير للاهتمام أنه الذكاء الاصطناعي ما يعني فقط أنه بعض الوظائف راح تتغير أو تختفي، لا، لكن في المقابل بدأ يفتح الباب أمام وظائف وتخصصات جديدة بدأنا نشوفها ما كانت موجودة من قبل. أيضا يخلق يمكن احتياجات المهارات مختلفة وطريقة جديدة في التفكير وطريقة جديدة في العمل. السؤال الأهم اللي برز هنا، كيف راح يكون شكل سوق العمل خلال السنوات القادمة، وإيش الوظائف اللي ممكن إنها تكون مطلوبة مستقبلا، وهل الذكاء الاصطناعي راح يأخذ مكان الإنسان، وأيضا هل سيكون ولا إنه راح يكون يمكن شريك يساعده في أداء عمله بشكل أفضل. إيش المهارات اللي يحتاجها أبنائنا وشبابنا ولابد أنهم يتعلمونها من الآن حتى يكونون مستعدين الوظائف المستقبل. أيضا يعني نبي نعرف هل إحنا قدام ثورة حقيقية في سوق العمل أم أننا ما زلنا في بداية الطريق. رح نناقش هذه المواضيع ونحاول نجيب على هذه الأسئلة مع أستاذ الذكاء الاصطناعي بقسم علوم الحاسب البروفيسور وديع بن صالح الحلبي، رئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز. ونقول يسعد لنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: حياك الله بروفيسور. يعني اليوم لو طالعنا كذا في سوق العمل في كثير تغير، وهذا التغير السريع والذكاء الاصطناعي داخل أصبح جزء من كثير من المهن، وبدأ يعني بدينا نشوف كذا وظائف جديدة ما كانت موجودة من قبل. سؤالنا لك بروفيسور، يعني إيش أبرز الوظائف الجديدة اللي بدأ الذكاء الاصطناعي يصنعها اليوم؟
1: طيب وظائف بدأت تظهر بشكل واضح خاصة الذكاء الاصطناعي.
0: ألو دكتور، صوتك مو واضح.
1: بقول يعني في وظائف بدأت تظهر حول الذكاء الاصطناعي، مثل مهندس الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، متخصص البيانات، مهندسين الذكاء الاصطناعي التوليدي تحديدا، متخصصين الحوكمة وخاقيات الذكاء الاصطناعي، متخصصين تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي اللي هي LLM اللي ظهرت مؤخرا. لكن النقطة الأهم، الذكاء الاصطناعي لا يصنع فقط وظائف جديدة بل يعيد تشكيل وظائف موجودة أصلا. يعني مثلا الطبيب هيستخدم الذكاء الاصطناعي الآن في تحليل الصور والمعلومات الطبية، المحامي مثلا يستخدمها في تحليل الوثائق، المهندس مثلا في التصميم والمحاكاة، الموظف الإداري مثلا في أتمة الأعمال الروتينية. لذلك أرى أنه أكبر وظيفة جديدة في المستقبل قد لا تكون وظيفة مثلا نقول ذكاء اصطناعي، لكن موظف متخصص في مجاله مهما كان مجاله، لكن يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية. وهذا مهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لأن التحول الرقمي الاقتصادي القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي أصبح جزء من التوجه الوطني، وتضع الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي بناء الكفاءات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن أهدافها. يعني باختصار إحنا حنقدر نقول إجابة على السؤال هذا، المستقبل لن يكون فقط لمتخصصي الذكاء الاصطناعي، لكن لمتخصص في كل مجال يستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجاله. هذا باختصار.
0: لكن يعني في يمكن هذا السؤال اللي بطرحه تاليا، أنه هذا نابع يمكن من مخاوف كثير من الناس، أنه هل راح يأخذ الذكاء الاصطناعي وظائف من الإنسان، أو أنه راح تتغير طريقة أداء هذه الوظائف؟
1: نعم، حقيقة الاثنين مع بعض يعني حيكونوا أنه في تغيير.

0: هيك بنقول انه لكن بصوره مختلفه غير الشيء اللي في ذهننا. يعني بعض المهام الروتينيه والمتكرره ستكون عرضه للأسممة. تمام. يعني في وظائف كثيره الان ممكن انها تختفي خصوصا عندما تكون قابل للتنفيذ بقواعد واضحه، الكمبيوتر بسهوله يقدر يستبدلها. لكن في المقابل تزداد قيمه المهارات اللي تحتاج تفكير، تحتاج حكم، تحتاج ابداع، تحتاج تواصل او مسؤوليه. هذه الاشياء كلها لسه احنا نحتاج وجود الانسان فيها بشكل اساسي. التقرير الصادر عن فيوتشر اوف جوبز في 2025 للمنتدى الاقتصادي العالمي بيقول من المتوقع في حلول 2030 خلق نحو 170 مليون وظيفة على مستوى العالم مقابل إزاحة 92 مليون. يعني في عندنا زيادة في الوظائف بحوالي 78 مليون وظيفة عالميا. لذلك نلاقي أنه في وظائف جديدة بتستحدث وفي وظائف بتزاح من مكانها، لكن الغلبة للوظائف الجديدة. لذلك ما أعتقد أن الصورة الصحيحة أنه الذكاء الاصطناعي حياخد الوظائف. الصورة الأدق نقدر نقول إن بعض المهام ستختفي وبعض الوظائف ستتغير ووظائف جديدة حتظهر أمامنا.
1: برضو يعني من كلامك بروفيسور، يعني ومن حكم أيضا موقعك كأستاذ في الذكاء الاصطناعي في قسم علوم الحاسب الآلي وأيضا رئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز، يعني الآن لابد أننا نجهز شباب المستقبل وأبنائنا من الآن حتى يكونون مستعدين لسوق العمل في المستقبل. فإيش أهم المهارات اللي يحتاجها الطالب أو الموظف اليوم حتى يكون مستعد لخوض سوق العمل اللي تغير عن شكله الآن؟
0: يا سلام، هذا السؤال حقيقة يعني يمكن بيلخص أو بيركز على أهمية كبيرة جدا في موضوعنا اليوم. أنا كطالب ولا أنا كموظف كمان، إيش المهارات اللي يجب أنها تكون عندي عشان أقدر أنافس في سوق العمل؟ كان سوق العمل يعني سوق صعب جدا، ما هو سهل زي الماضي. نوعين من المهارات، مهارات تقنية ومهارات إنسانية. تقنيا مثلا يجب أن يمتلك الشخص على الأقل فهما عمليا للذكاء الصناعي، يعني ما هي حاجات نظرية، لأنه الآن الذكاء الاصطناعي يقدر أي شخص سواء موظف ولا طالب ولا عامل ولا whatever يقدر الآن يتعلمه. ما بدي أقول بسهولة بس ما هو صعب جدا أنه يتعلمه. الذكاء الاصطناعي، فهم البيانات، الأدوات الرقمية، الأمن السبراني مهم جدا. يعني أنا كموظف لازم أعرف كيف أستعمل الأمن السبراني عشان أحافظ على بيانات الجهة. في الجانب الآخر والمهم جدا أيضا التفكير النقدي، حل المشكلات، الإبداع، التواصل، العمل الجماعي، القدرة على التعلم المستمر. لذلك هذه الأشياء يعني يمكن تغيرت بشكل بسيط عن قبل 10 سنوات، لكن لا زالت من قبل 10 سنوات نركز أنه لازم يكون عندك مهارات فنية ونفس الوقت عندك مهارات إنسانية. نقدر إحنا برضو نخصص الكلام هذا بقول أنه الشهادة أيضا مهمة، ما نقدر نلغي دور الشهادة. الشهادة مهمة جدا، لكن القدرة على تحويل المعرفة إلى حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي ستصبح أكثر أهمية.
1: برضو أيضا يعني حابين نعرف يعني إيش الوظائف اللي الآن لا زالت والطلب عليها كثير خاصة خلال السنوات القادمة مع هذا التحول الرقمي اللي قاعد يصير، يعني إيش الوظائف اللي لابد أننا نركز عليها؟
0: تمام، أنا بتكلم هنا من منظور عالمي وبناء على مؤتمرات عالمية بتدرس استشراف المستقبل وبتعرف يعني اقتصاديات المستقبل، وما تقول مستقبل بعيد 10 سنوات، نتكلم عن المستقبل قريب في 2 و3 سنوات القادمة. يعني في الجهات العالمية الطلب بيزداد بشكل واضح جدا على أول شيء مجال الذكاء الصناعي والبيانات، زي ما قلنا مثلا مهندس الذكاء الصناعي، علماء البيانات، مهندسين تعلم الآلة، هذول مهمين جدا. أيضا الأمن السبراني، لأنه زيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية والذكاء الصناعي تعني أيضا الاعتماد على البيانات البيانات والأنظمة الرقمية، وهذه تحتاج إلى أمن سبراني بشكل قوي جدا. برضو نحتاج إلى الحوسبة، وهذه برضو ننصح الشباب والشابات إنهم يدخلوا في المجال هذا الكبير اللي هو الكلاود كومبيوتينج أو الحوسبة السحابية والبرمجيات والبنية التحتية للأنظمة الرقمية. هذه برضو مطلوبة بشكل كبير جدا إلى الآن، يعني والآن موجودة الآن على سوق العمل. بيقول لك إذا أنت الآن متخصص في الكلاود كومبيوتينج نحن نحتاجك. أيضا الروبوتات والأنظمة المستقبلية الأنظمة المستقلة اسمها ديستريبيوتد سيستم، هذه كلها مطلوبة. مهم جدا وظائف خارج قطاع التقنية نفسها مثل الصحة والتعليم والهندسة والطاقة، لأن الذكاء الاصطناعي بيدخل في هذه المجالات كلها.

0: يعني وظيفة المستقبل باختصار يعني ليست بالضرورة وظيفة تقنية، إنما وظيفة تستخدم التقنية لحل مشاكل في تخصص الموظف هذا ذاته يعني.
1: أستاذ الذكاء الاصطناعي بقسم علوم الحاسب البروفيسور وديع صالح الحلبي رئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا لك بروفيسور على هذا الحديث الثري وأيضا على هذه الصورة اللي قربت لنا شكل المستقبل اللي ممكن نصل إليه يمكن أكثر أو أسرع مما نتوقع. شكرا لك لقبولك دعوة أيضا برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لكم، صباح جميل،
1: حياك. فإذا بعد ما سمعنا من هذا اللقاء يعني اليوم نحس أن الرسالة الأهم اللي نخرج فيها اليوم هي أنه المستقبل ما ينتظرنا حتى نستعد للمستقبل، بدأ بالفعل يا جماعة. اليوم الذكاء الاصطناعي ما عاد هو بمجرد تقنية نستخدمها، هي تغيير في طريقة تفكيرنا وتعلمنا وعملنا، لذلك لابد أن نستثمرها الاستثمار الحقيقي من اليوم. الاستثمار يكون في المهارات اللي نتعلمها إحنا ونعلمها أبنائنا، التعليم المستمر، نبدأ نثقف نفسنا هذه الثقافة المستمرة في ما يطرأ من جديد في الساحة، القدرة على التكيف، أيضا الإبداع والتفكير النقدي. اليوم ممكن تكون المنافسة في المستقبل بين الإنسان والآلة، يعني من يدري. وأيضا من أكثر الأشياء اللي مهمة أنك تعرف كيف تستخدم أدوات المستقبل من الآن. والجميل أنه أمام شبابنا هذه الفرصة الكبيرة لصناعة وظائف جديدة، مو فقط البحث عن وظائف موجودة. المستقبل لا ينتظر، المستقبل صنع. وفاصل قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض، يغير جوك ومودك.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة مستمعينا الكرام من برنامج صباح المملكة. واليوم كذا مع انتقالنا من موسم إلى آخر تتغير الأجواء كثير، وتبدأ معاها بعض الأعراض الصحية تظهر بشكل واضح، ومن أكثرها شيوعاً عندنا الحساسية الموسمية واللي تختلف حدتها وأعراضها من شخص إلى آخر. أكثر الأماكن اللي تتأثر بهذه الحساسية وبانتقال المواسم يمكن هي العين. تبدأ الحكة، يبدأ الإحمرار، يبدأ زيادة في الدموع، يمكن أحيانا يشعر الواحد بالحرقة والانزعاج من الضوء، ونجد أنه كذا الواحد يلقى نفسه يحك عينه بشكل متكرر بحثا عن الراحة. المشكلة ما هي أنه الفرك العين ممكن أنه يزيد التهيج، لكن ممكن يجعل الأعراض أكثر انزعاجاً، ومع تغير درجات الحرارة وزيادة الغبار وأيضاً حبوب اللقاح وبعض المهيجات الموجودة في الهواء تصبح العيون أكثر حساسية وأكثر عرضة لما الواحد يتفاعل معها بالحك. اليوم نبي نعرف يعني لما نشعر بالحساسية، هل هي حساسية موسمية فعلاً؟ هل كل إحمرار للعين أو حكة للعين تعني أنه في حساسية؟ برضو نبي نعرف الأعراض البسيطة اللي ممكن إننا نتعامل معاها، ومتى إحنا لازم نروح نراجع الطبيب، وهل هناك عادات يومية ممكن إننا نمارسها بدون إننا ما ننتبه تزيد من تهيج العين. اليوم راح نفتح هذا الموضوع الصحي في فقرة صحتك، راح نتعرف على أسباب حساسية العين الموسمية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل معها بطريقة صحيحة بعيد عن العادات اللي ممكن تزيد المشكلة. يسعدنا اليوم أن نرحب بالدكتور عبد الله العويد، استشاري طب وجراحة العيون بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالخبر، ونقول لي يسعدنا صباحك.
1: يا هلا والله، صباح النور أخت بدرية عليك وعلى المستمعين الكرام، الله يحييك وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله. اليوم دكتور مع دخول فصل الخريف تبدأ كذا مع الحساسية الموسمية للعيون، سؤالنا لك اليوم دكتور، هل تختلف الحساسية الموسمية من شخص لآخر خاصة في الأعراض في التوقيت؟
1: أول شيء الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. طبعا أنت أعطيتي مقدمة جدا ممتازة عن حساسية العين، عن اختلاف الأجواء واللي معها فعلا واحدة من أكثر المشاكل اللي نشوفها في العيادة اللي هي الحساسية. طبعا عادة الحساسية زي ما تفضلتي هي تختلف من شخص لآخر، أحيانا في شدتها، أحيانا في توقيتها، لأن سبحان الله تكون دائما مرتبطة باستجابة جهاز المناعة للمهيجات اللي موجودة مثل الغبار أو حبوب اللقاح. بعض الناس عندنا تكون عندهم الأعراض خفيفة مثل الدموع والحكة والإحمرار، بينما في ناس يكون عندهم شيء أقوى من كذا وتوصل إلى مشاكل لا قدر الله في القرنية وقرح في القرنية مثل الرمد الربيعي، إذا يعني الناس سمعت عنه اللي نسميه الرمد الربيعي. هذا يكون أقوى ويوصل إلى أحيانا لا قدر الله مشاكل في القرنية. فدائما إحنا إذا شفنا الحكة نعرف أنه الموضوع غالبا مرتبط بالحساسية.
0: يعني زي ما ذكرت دكتور الرمد الربيعي، يعني كثير من الناس يعتقدون أنه خاصة الأشخاص اللي يسكنون في القرى أو عند المزارع بسبب يمكن حبوب اللقاح، لكن أيضا ممكن أنه أصحاب المدن يتعرضون للرمد الربيعي، صحيح يا دكتور؟
1: ما في شك يعني هو غالبا يكون في الفئة اللي مثل ما تفضلتي يسكنون بالقرى، لكن مو دائما، في كثير منهم حتى في المدن. فالرمد الربيعي يكون دائما عبارة عن مشكلة حساسية وحكة

0: واحمرار مستمر ويكون قوي جدا، واحيانا يوصل الى التهابات في او قرح في القرنيه ويجونا باستمرار. فهو مشكله ما هي موجوده في مكان معين، لكن سبحان الله ترتبط ايضا باستجابه جهاز المناعه عند الانسان.
1: هل نقدر نقول ان في فئه معينه يعني معرضه لمثل هذه الحساسيه؟ هل نقدر نقول مثلا الاطفال اللي خاصه اطفال المدارس، بما ان العدوى تنتقل بينهم بشكل سريع، هل نقدر نقول انه كبار السن خاصه اصحاب الامراض المزمنه؟ يعني هل في فئه اكثر عرضه لمثل هذه الحساسيه؟
0: طبعا احنا الحساسيه ما نقدر نربطها بالعدوى، لانها غالبا ما ترتبط بالعدوى، عكس المشاكل او الفيروسيه الالتهابات الفيروسيه اللي عندنا هي اللي تنتقل بالعدوى. لكن الحساسيه بحد ذاتها ما لها علاقه بالعدوى، بس عاده تكون دائما مثل ما تفضلتي بالاطفال وبالشباب او الناس اللي عندهم استعداد تحسسي، يعني يكون عندهم مثلا ربو او اكزيما او حساسيه انف. هذول دائما تشوف عندهم الحساسيه حقه العين، يعني من الاشياء اللي دائما تكون متكرره.
1: برضو يعني يمكن من اعراضها الحكه، احمرار العين، ايضا في سيلان للدموع بطريقه مزعجه ممكن تصل لجروح عند مدمع العين. متى احنا لابد اننا نزور طبيب؟ يعني متى نقول ان هذا العرض لابد بعده نزور الطبيب؟ وهل فعلا انه الكمادات البارده تكون خيار طبي او خيار صحي؟
0: طبعا دائما الكمادات البارده زي ما تفضلتي من الخيارات اللي جدا ممتازه، وننصح دائما فيها الناس اللي عندهم حساسيه، عشان لانها تعرفين تخفف الحكه، الاحمرار، الانتفاخ، تعطي احساس يعني جيد للناس اللي عندهم حساسيه، بالاضافه الى استخدام القطرات المرطبه. زياره طبيب العيون طبعا جدا مهمه، خصوصا اذا كانت الاعراض شديده ما راحت بالقطرات المرطبه، الاحمرار استمر فتره طويله، او كان في اعراض ثانيه مثلا نقص في النظر او تحسس شديد من الضوء. هنا خلاص يصير يجب انه المريض او الشخص انه يزور طبيب العيون. مثل ما قلنا من النقاط المهمه برضو زياره الطبيب في حاله الرمد الربيعي، لانه دائما يكون عندهم متكرر، مش بس موضوع الحساسيه والله واحمرار وحكه، لا ينتقل الى انه مشاكل في القرنيه او لا قدر الله قرح في القرنيه. هذه كلها من الاشياء المهمه ويجب فيها زياره الطبيب.
1: برضو في احيانا الاشخاص ممكن يكون عندهم حساسيه كذا خفيفه، بس انه بسبب السلوك اللي يتبعه او اخطاء يمارسها ممكن تزيد من حده هذه الحساسيه بدل من انها تخفف. فايش ابرز الاخطاء اللي ممكن اننا نسويها بدون ما نعرف؟
0: طيب اولا مثل ما تفضلنا قبل شوي وقلنا انه موضوع التعرض للمهيجات والغبار مثل ما تفضلتي باستمرار، هذا من الاشياء اللي من الاخطاء الشائعه اللي مثلا الشخص يعرف انه من النوع اللي تتهيج عينه بسرعه، ما يستخدم قطرات ترطيب، يعني هذه من الاشياء اللي برضو شائعه وتزيد من موضوع الحساسيه للناس اللي عندهم تحسس اكثر. الخطأ المهم اللي ممكن يمكن لو ننوه عليه هو أهم شيء اللي هو فرك العين. طبعا فرك العين ممكن أن المريض اللي عنده تحسس أو الشخص اللي عنده تحسس يعني يشعر براحة شوي، لكن في الحقيقة هو يعني يزيد من أفراز المواد الالتهابية وتزيد معاه الحكة والإحمرار، وندخل في دائرة أنه حكة بعدين فرك بعدين حكة أكثر وهكذا. فدائما نقول الحكة هي أو فرك العين هي من الأشياء اللي يعني واجب أنه إحنا نبتعد عنها. فيعني قطرات والحكة والتعرض المهيجة يمكن هذه أبرز الأخطاء اللي ممكن نشوفها.
1: يعني أنا شلون أفرق مثلا بين إصابة مثلا طفلي أو شخص في عائلتي؟ كيف أقول إن هذه حساسية موسمية ما هي فيروس أو أصيب في الفيروس؟ إيش الفرق بين
0: العادة الفيروس يكون فيه احمرار مثل ما قلنا زي الحساسية، لكن دائما إذا شفتي فيه حكة يعني أن الطفل أو الشخص قاعد يفرك عينه، أنت هنا تروحين باتجاه الحساسية. الفيروس ما في حكة، ما يتميز يعني مو من أعراض الحكة، لكن فيه احمرار ويكون يكون في إفرازات وغالبا يكون معدي ويجي مع الزكمة مع الالتهابات الجهاز التنفسي، يكون دائما يصاحبه زكمة أو التهاب جهاز تنفسي. فهذا الطريق وهذا الطريق، الأول ما تشوفين فيه مثلا حكة أو من الأعراض هي الحكة، خلاص أنت هنا باتجاه الحسية غير عن الفيروس.
1: برضو أنت ذكرت القطرات المرطبة دكتور، يعني أو قطرات الحساسية، إذا الشخص صرفها بدون ما يرجع للطبيب، هل في مضاعفات في الموضوع؟ يعني هل في نتائج لهذا التصرف؟
0: طبعا هو المشكلة مو بالقطرات المرطبة، يعني غالبا القطرات المرطبة يعني إن شاء الله نسبة أمانها عالي وعادي يأخذونها كثير من الناس بدون وصفة طبية، لكن المشكلة في استخدام قطرات الحساسية أو استخدام قطرات إحمرار العين أو استخدام لا قدر الله حتى قطرات الكورتيزون لفترات طويلة بدون وصفة، هنا تجي المشكلة. واحدة من الأشياء اللي الحين عندنا، إذا تعرفين مثلا القطرات هذه اللي نسميها بلاستيكية الصغيرة اللي سينجل يوز اللي نستخدمها مرة واحدة، هذيك سابقا كان يمكن عندنا فقط اللي هي قطرات الترطيب، فصارت بس مرطب، أول ما نشوف المريض قطرة بلاستيك يعرف أنها مثلا والله هذه مرطب وعادي يستخدمها. الآن صارت كل الأدوية، كثير من الأدوية اللي عندنا بلاستيك، فممكن يكون أصلا بلاستيك اللي هو قاعد يأخذ كورتيزون. أيوة. فهو يفكر انه مرطب وياخذه فتره طويله لا قدر الله، ثم يجينا مشاكل كورتيزون او يجينا مشاكل. فالقطرات المرطبه بحد ذاتها ما ان شاء الله ما في مشاكل منها، لكن مهم انه ينتبه الشخص انه ما تكون قطره للحساسيه، وانما ينتبه انه ما تكون كورتيزون، ومو بيقول والله هذه بلاستيك خلاص يعني معناته انه مرطب، لا لازم يعرف وش القطره اللي هو قاعد ياخذها. فدائما الاستخدام اللي مو منضبط لهذه القطرات ممكن يؤدي الى مشاكل.
1: فاذا لابد انه يسال الصيدلاني هذه مرطبه او تحتوي على كورتيزون. يمكن برضو في عندنا اشخاص يمكن كثير يكونون امام شاشه الكمبيوتر بحكم عملهم او بحكم الدراسه، كثير يصابون يمكن هذا الجفاف او هذه، يعني هل ممكن انها تؤدي هذا الجفاف الى الحساسيه؟ يعني هل هم وجهان لعمله واحده؟
0: طبعا الجفاف عادة يكون مشكلة في كمية أو طبقة الدموع اللي الحساسية هي أساسها التهاب التهابي أو مناعي، بس غالبا الجفاف يخلي سطح العين أكثر قابلية للتحسس من المهيجات. فدائما نقول حنا ان الجفاف والتهيج والحكه يجون دائما غالبا مع بعض، عشان كذا تلقين انه قطره مرطبه دائما ننصح فيها، لانه ما نبغى انه يكون الجفاف موجود في هذه الدائره اللي حنا قاعدين نعالجها، يعني ما نبغى نزود المشاكل، نبغى نخففها. فالجفاف دائما يعني يزود من المشكله ويزود من القابليه للتحسس وتعرض العين للمهيجات.
1: دكتور نبي منك نصيحة أخيرة حتى نستمتع بانتقال هذا الموسم بدون ما نعاني من الحساسية الموسمية.
0: طبعا من الأشياء المهمة نحاول قدر الاستطاعة أن نقلل من التعرض لغبار المهيجات، ما نفرك العين، نستخدم كمادات الباردة المرطبات، نبعد عن استخدام العشوائي لأي قطرة وحنا ما نعرف، هذه جدا مرة مهمة النقاط. الأشخاص اللي عندهم حساسية دائما يعرفون أنهم بهذا الموسم يحتاجون يزورون الطبيب، لأنه تكون الحكة عندهم والإحمرار عالي. فيعني دائما ننصح أنه إذا أنت من هذا النوع اللي عينك تتحسس على طول، ما في مانع أنه أنت تزور الطبيب تأخذ رأيه، تأخذ وش القطرة المناسبة لك. فدائما إحنا نقول هذه من الأشياء اللي جدا مهمة ولازم ننتبه لها.
1: دكتور عبد الله العويد استشاري طب وجراحة العيون جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالخبر، كل الشكر لك على هذه المعلومات الثرية الحقيقة والصحية اللي تساعدنا أن نتجاوز هذه انتقال المواسم بدون حساسية موسمية. كل الشكر لك دكتور أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.

يمكن نخرج برسائل مهمة، ويمكن أهمها أنه لا تفرك عينك كل ما حسيت أنه عينك تحكك، لا تفرك عينك، ممكن يزيد التهيج. والأفضل أنه محاولة تجنب المهيجات قدر الإمكان. حافظ دائما على نظافة العين، وبرضو حافظ على نظافة اليدين، لأن أي جرثومة ممكن تنتقل إلى العين. دائما استشر الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة أو متكررة أو غير معتادة. الأهم تذكر أنه احمرار العين أو الحكة في العين ما ممكن أنها ما تعني حساسية موسمية، لذلك لابد أنه التشخيص الصحيح دائما هو الخطوة الأولى للعلاج الصحيح. حافظوا دائما على عيونكم، هي دائما نافذتكم الجميلة على هذا العالم، ومعنا الكثير والكثير من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
3: ما تجي صدفة.
2: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: من الشخصيات المختلفة. شخص يحب التفاصيل وشخص يحتاج أنه يفهم بسرعة ويتخذ القرار بسرعة، وشخص لا يفضل الهدوء والرواق أنه يستمع قبل ما يتكلم، وشخص لا ما يقدر يبدأ يومه إذا ما كلم اللي حوله وصار يتكلم وصار. هذا يمثلني كثير. الجميل أنه اختلاف الشخصيات ما هي مشكلة، هي جزء من طبيعة الحياة يعني. لكن على الرغم من ذلك في ناس تتوقع أنه كل الناس نفسها، يعني المفروض أننا ما نتعامل مع الكل بنفس الطريقة لأنه طريقة التفكير تختلف. اليوم هذه الاختلافات كيف تساعدنا؟ نبغى نفهم كيف تساعدنا. يعني إحنا مثلا كم مرة قلنا عن شخص أنه ليش كذا معقد الموضوع، يعني هو ببساطة يحب التفاصيل بس إحنا ما قدرنا نفهمه. في برضو شخص قليل الكلام نحس أنه غير مهتم، بينما هو يحب يستمع بالطريقة هذه يحتاج الوقت أنه يحلل الكلام اللي يسمعه ويفكر قبل أنه ما يتكلم. وبرضو خاصة تبين هذا الشيء إذا صار فيه خلاف بسيط يمكن وصدرت من الآخرين تصرف أو التزموا الهدوء، فإحنا نفكر ليه يتصرفون بالشكل ذا. من هنا يجي أهمية معرفة أنماط الشخصية، ليس بهدف أننا نضع الناس في صناديق ونحكم عليهم وهذا فلاني نمط شخصيته كذا خلاص نظل نعامله بالشكل ذا، لا، أننا نفهم أنفسنا قبل. اليوم في فقرة دورة على الهواء خلونا نرحب بالمستشارة أشواق عبد الحميد الجحدلي، المدربة في أنماط الشخصية المختلفة، ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا يا مرحبا فيكم، أهلا وسهلا،
0: حياك
1: الله. أنا سعيدة باللقاء معكم اليوم، حياكم الله جميعا.
0: يا هلا بك. اليوم يعني زي ما قلنا فيه عندنا شخصيات كثير مختلفة نتعامل معها في يومنا، أشخاص مختلفين، يعني اليوم نبي نعرف منك إيش نقصد بالأنماط الشخصية.
1: ممتاز. الأنماط الشخصية طبعا هي تصنيفات تقسم الأفراد إلى مجموعات بناء على طريقة تفكيرهم، تصرفاتهم، مشاعرهم، تفاعلهم مع من حولهم. يعني إنه التصنيفات هذه الشخصية إنه تبين لنا إنه فعلا إنه الناس مختلفين، وسبحان الله ربنا يعني بديع السماوات والأرض اللي خلى اختلاف بين الناس، وهذا شيء جميل جدا. لو إحنا كلنا نفس الطباع لبارت السلع في الأسواق، فهذا الاختلاف شيء جميل جدا لأن إحنا في النهاية إحنا نكمل بعض. وأيضا يعني مهم جدا إنه نفهم بعض ونفهم الآخرين كيف يفكروا وكيف نتعامل معهم بطريقة أفضل.
0: اليوم كيف ممكن إنه مثلا أنا أكتشف نمط يعني الشخص اللي قدامي، يعني أو كيف أكتشف نمطي أنا أول عشان أفهم نفسي؟
1: ممتاز. طبعا العلماء النفسية قسموا الأنماط الشخصية تقسم إلى 16 نمط، منها على 4 أنماط شخصية رئيسية اللي هي النمط القائد المسيطر. طبعا أنت تستكشفي نفسك أنك أنت يمكن جزء من هذه الأنماط الشخصية، فتحسي نفسك أنك تميلي لهذه الشخصية. أنا هعدد بشكل سريع الأنماط اللي هو النمط القائد المسيطر. من صفاته أنه حازم، مستقل، سريع في اتخاذ القرارات، يركز على النتائج الملموسة. في النمط المعبر الاجتماعي، صفاته أنه منفتح، حيوي، محب للفكاهة، يركز على العلاقات والصورة. في النمط الداعم الودود، طبعا هذا صفته هذا الداعم الودود، صبور، متسامح، يفضل تجنب الصراع دائما، يحب العمل ويحب يدعم العمل الجماعي. والصنف الأخير اللي هو المحلل، هذا المحلل منظم جدا، يعتمد على البيانات، المنطق. وطبعا الاختلافات هذه حتفيدنا في إيش؟ حتفيدنا إن إحنا نعرف إنه هذا نمط دقيق جدا. يعني إذا إحنا نبغى يعني نخليه يقتنع بشيء، إحنا ممكن نجيب له حسابات على أساس إنه هو يقتنع إنه هو هذا الصح. النمط الآخر مثلا النمط الاجتماعي نجيب له القصص، الاجتماعية، بالعكس لقين هو يميل لها وهكذا.

0: ويمكن
1: يساعد، يمكن يساعد أكثر شيء في الدوام. يعني إذا الواحد يبغى يستأذن يعرف نمط شخصية مديره، إذا هو بيقبل أي عذر أو يبغى بالدقة أو يبغى بالتفاصيل.
0: صحيح أيوة. لا تعرف إذا كان المدير إذا كان دقيق جدا تجيبي له بالدقيقة متى حتروح ومتى تيجي والتحليل بالضبط على أساس إنه هو ما حيقتنع إلا بهذا الشيء. فإحنا نجيله بنفس المفتاح اللي هو يحبه.
1: يعني هذا يفسر إنه مو كل الناس يشبهون لنا، يشبهون نمطنا إحنا. هذا يعطي الواحد شوية اتساع في الوعي في التفكير، إنه يستقبل طرق تفكير مختلفة من الأشخاص أصحاب الأنماط المختلفة. لكن الآن سؤالنا، ليش تحدث الخلافات يمكن أحيانا بسبب اختلاف الشخصيات؟
0: سبب الاختلاف في الشخصيات اللي هو سوء الفهم. حين الواحد يسوء الفهم، تباين الأولويات، كل واحد عنده أولويات مختلفة عن الآخر، اختلاف أساليب التواصل، في بعضهم تواصل بصري، في بعضهم ما يبغى يتكلم في المواضيع بس إنه بشكل مختصر. فهنا ممكن يعني الواحد توقعات غير واقعية، ممكن يحط إنه يعني الواحد، عشان كده الواحد دائما يقوله لا تعلي من سقف يعني توقعاتك، لأنه ممكن ما تصير هذا الشيء اللي أنت نفسه اللي أنت تبغى تحققه.
1: برضو يعني فهم الأنماط الشخصية يعني خاصة يمكن داخل الأسرة، داخل العائلة. يعني إذا أنا فهمت نمط شخصية زوجي، نمط شخصية ابني، نمط شخصية بنتي، نمط شخصية أم زوجي مثلا، فهذا الشيء كيف ممكن يساعدني إذا اكتشفت أنماط شخصيتهم على تحسين علاقتنا؟
0: ممتاز. أنت لو عرفت شخصيتها هي إيش تميل وإيش تحب، إيش يعني الأشياء اللي هي تحبها الإيجابية، ممكن أنت تعملينها بنفس النمط اللي هي تحبه، تتجنب الأشياء اللي هي تبغضها وتجيبي لها الأشياء اللي تحبها. جميل جدا إن إحنا نعرف إيش نحب وإيش نكره على أساس إن إحنا نتواصل بالطريقة العقلانية اللي ممكن الواحد يفهمها أو يحبها، تخديله بالأسلوب اللي هو يحبه، تتجنب الأشياء اللي هو يكرهها على أساس إنه تدوم العلاقة.
1: يعني هو صريحة في الحقيقة، يعني موضوع ممتع إنه أنا كذا أجلس أحلل. يعني الحين بعد شوي بحلل معايا المخرج إبراهيم السويان. يعني هو ممتع إنك تجلسين وتحللين وتعرفين من وين تكسبين صف الناس يعني في النهاية. لكن هل ممكن إننا نخطئ يعني أحيانا في تصنيف الشخصيات، خاصة الشخصيات اللي نلتقيها لأول مرة ويكون إحنا في اجتماع ونبغى نكسب رأيه، نبغى نكسب صفة إنه بنقدم صفقة، بنقدم شيء، فهل ممكن إننا نخطئ من أول لقاء وكيف نتجنب هذا الشيء؟ أيوة دكتورة.
0: أيوة معاكي. اللقاء الأول طبعا الواحد إذا كان يعني بشوف مثلا في اجتماع ولا أي شيء، إحنا نعرف الأنماط الشخصية هذه حتساعدنا كثير إن إحنا يعني نحدد إيش اللي إحنا الشيء اللي نبغاه وإيش الشيء اللي إحنا نتجنبه. بالعكس يعني إحنا لو عرفنا الطرف الآخر هو كيف يفكر أو كيف إنه هو يستوعب، إحنا حنكلمه بنفس النمط وخاطب الناس على قد عقولهم على أساس إنهم يستوعبوا ويفهموا. وإحنا كلنا إحنا يعني على حسب الاختلاف الوجهات النظر إحنا نتغافل عن وجهات النظر المختلفة، نحتويهم لكن إحنا نحدد الهدف، الوجهة، على أساس كلنا نجتمع على هدف واحد.
1: يعني في النهاية يعني اختلاف الشخصيات هو شيء جميل، لأنها خلينا نقول إنها مي مشكلة، هي جزء من طبيعة الحياة. يعني إننا نتعامل مع الناس كلهم بنفس الطريقة وبنفس التفكير، يعني ما أعتقد إنه نفس الشيء. حتى كمية المشاعر وقوتها يعني تختلف من شخص إلى آخر في النهاية. المستشارة الأستاذة أشواق عبد الحميد الجحدلي، المدربة في أنماط الشخصية المختلفة، كل الشكر لك على هذه الدورة الرائعة اللي قدمناها على الهواء. شكرا لك على هذه المعلومات الرائعة، وأيضا شكرا لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: أنا شاكرة لكم وشكرا لكم، وصباح الخير المملكة، وأتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله لكم جميعا. شكرا لكم.
1: يا هلا
0: استودعناكم.

حقيقة أنا نفسي دائما حتى أقول الفريق الإعداد يعني دائما دورة على الهواء الواحد يستفيد منها ويتعلم مواضيع جديدة. اليوم موضوع ممتع الحقيقة أنه تتعلم أنماط الشخصية، يعني هذا الاختلاف اللي بيننا ما هو عيب، هو ولا يحتاج إلى إصلاح، يحتاج بس أنك تكتشفه تتفهمه، تعرف أنه هذا اختلاف شيء طبيعي من طبيعة الحياة. كل شخص يفكر مثلنا؟ طبعا لا، ولا كل شخص يعبر عن اهتمامه بالطريقة اللي إحنا نتوقعها أو إحنا متعودين عليها. لكن يعني مثلا هدوء كل شخص ما يعني أنه برود أو غير مهتم، لا، أيضا سرعة القرار ما تعني أنه متسرع. كل شخصية لها طريقتها في التفكير، لها طريقتها في التعامل، لها طريقتها في التعبير. الأجمل أننا نستخدم معرفة هذه الأنماط اللي ذكرتها لنا المستشارة لنتعلم كيف نتعامل مع الآخرين ونفهمهم، ونفهم أيضا أنفسنا قبل كل شيء. ليش أنا أحب التفاصيل؟ ليش أنا أتردد؟ ليش الشخص الآخر يحتاج وقت قبل أنه يتخذ قرار؟ ليش يتضايق من أسلوب معين في الحديث معه؟ يعني كلما صار فهمنا لأنفسنا أكثر أصبح من السهل أنه نفهم الآخرين ونتواصل معهم بطريقة أهدى، بطريقة أذكى. والحقيقة الدورة اللي اليوم قدمتها المستشارة أشواق أنا بصراحة جميلة جدا واستفدت منها. ودائما تذكروا نفهم قبل ما نحكم على الآخرين، ونسأل قبل أننا نفسر، ونتقبل اختلاف الناس عننا. دائما هذا الاختلاف هو الشيء اللي يجعل الحياة أجمل أننا نكتشفها ويخليها أكثر توازن وأكثر جمال. وهذه كانت دورتنا لليوم على الهواء، ومعانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

وصباحكم أجمل دائما مع برنامج صباح المملكة. واليوم لما نجي نسأل هذا السؤال، ماذا يعني أنه نعيش حياة طيبة؟ هل أننا نملك المال، ولا نحقق نجاح كبير، ولا تكون أيامنا كذا حلوة خالية من المشاكل، ولا نعيش أكبر قدر ممكن من اللحظات السعيدة؟ اليوم نعتقد إنه الراحة النفسية تأتي لما تصير الحياة زي ما إحنا مخططين لها، لكن في دراسة حديثة قدمت لنا زاوية مختلفة ومثيرة للتفكير، فخلينا نسمع هذه الدراسة وش تقول. في كشف علمي مفاجئ يعيد تشكيل مفاهيمنا الشائعة حول الحياة الطيبة، فجرت دراسة حديثة أجراها باحثان بجامعة تورنتو في كشف علمي مفاجئ يعيد أيضا تشكيل

تقليل مفاهيمنا الشائعة حول الحياة الطبية، إذ أكدت أنه السر الأكبر للرضا النفسي لا يكمن في المال أو النجاح أو حتى في المشاعر الإيجابية العابرة، بل في عامل نفسي واحد يتجاهله الكثيرون. كشفت الدراسة أنه الاستقلالية، أي شعور الإنسان بأنه القرار أو هو صاحب القرار الحر في مسار حياته دون فرض من الظروف أو الآخرين، وهي المفتاح الذهبي الحقيقي للرضا الدائم، حتى لو قادت تلك القرارات إلى تجارب شاقة أو تجارب مجهدة وكبيئة العمل الصعبة أو رعاية شخص مريض، على عكس ما هو شائع أن السعادة ترتبط دائما بتجنب الألم وجلب المتعة اللحظية. وأثبتت النتائج أن الأشخاص اللي يتمتعون بقدر أكبر من التحكم في خياراتهم يسجلون أعلى مستوى الرضا، مستويات الرضا النفسي والتوازن العاطفي، لأن الشعور بالحرية والسيادة على الذات يمنح الحياة قيمة أعمق تعجز العواطف المجردة عن تفسيرها. يا سلام، تعزز هذه النتائج الرؤية اللي طالما طرحتها عالمة الإدراك بجامعة ييل لورين سانتوس، مؤكدة أن السعادة الحقيقية ليست مجرد ملاحقة للبهجة العابرة، هي نتاج القدرة على صناعة القرارات وأيضا بناء حياة ذات معنى. لتثبت التجربة العلمية أن حريتك في الاختيار هي أثمن ما تمتلك للوصول إلى راحة البال. فإذا هذه الدراسة اللي أجراها الباحثين توصلت إلى أنه أحد أهم مفاتيح الرضا النفسي لا يرتبط بالمال أو بالنجاح أو حتى المشاعر الإيجابية العابرة، إنما بشعور الإنسان أنه هو صاحب القرار في حياته. أنك تشعر أنك تختار طريقك وأن قراراتك نابعة منك، وإنك تملك مساحة من الحرية في تحديد ما يناسبك وما لا يناسبك. واللافت إنه هذا الشعور بالاستقلالية لا يعني إنه حياتك راح تكون سهلة أو خالية من التعب، لا، أنت تختار الطريق وتتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الطريق. ممكن تمر بمرحلة عمل شاقة أو تجربة تحتاج صبر طويل، وممكن لا إنه يكون الطريق سهل. فإذن هذه الفكرة الجميلة بأنه الحياة الطيبة ما هي هي الحياة اللي ما نتعب فيها، وإنما الحياة اللي نشعر إننا نعيشها بإرادتنا.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم لما نجي نتكلم عن السياحة، السياحة اليوم ما عاد هي مجرد وجهة نزورها أو رحلة نخطط لها، أصبحت تجربة متكاملة تبدأ من اللحظة اللي نفكر فيها بالسفر وتستمر حتى نعود إلى منازلنا. اليوم مع التطور الكبير اللي يشهد القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، أصبح التحول الرقمي جزء أساسي من تطوير هذه التجربة، وأيضا تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات ورفع جودة وكفاءة التعاملات السياحية. في هذا السياق أطلقت وزارة السياحة المنصة الموحدة للخدمات السياحية ضمن فعاليات مؤتمر ليب 26، في خطوة تعكس التوجه نحو توحيد الخدمات وأيضا تقديم تجربة رقمية أكثر سهولة للمستفيدين والعاملين في القطاع السياحي. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع وعن هذه المنصة وعن أهدافها، ويسعدنا أننا نستضيف الأستاذ نصر الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: صباح النور أستاذ بدرية، وتحية لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
0: حياك الله. اليوم خلينا نتكلم كذا على طول عن منصة السياحة، أنا بنعرف منك أكثر حول هذه المنصة وأيضا الهدف الرئيسي من إطلاقها ومين هم أبرز المستفيدين منها.
1: حياكم الله. أطلقنا في وزارة السياحة المنصة الموحدة للخدمات السياحية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي من خلال توفير الخدمات السياحية عبر منصة رقمية متكاملة. أما بالنسبة للهدف الرئيسي لمنصة السياحة، فنسعى من خلالها أن تكون المنصة هي الوجهة الأولى للخدمات السياحية من خلال توحيد الوصول للخدمات التي يحتاجها المستثمرون وكذلك ممارسو الأنشطة السياحية والعاملون في القطاع، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم وكذلك رفع كفاءة الوصول للخدمات بالتكامل مع أكثر من 14 جهة حكومية.
0: إيش أبرز الخدمات اللي تقدمها منصة السياحة للمستفيدين؟ وأيضا مين اللي إيش اللي راح تضيف هذه الخدمات على تجربة المستثمر وأيضا ممارس النشاط السياحي؟
1: نعم، المنصة توفر مجموعة واسعة من الخدمات تشمل التراخيص السياحية والامتثال والاستثمار والتدريب والتطوير، إلى جانب عدد أيضا من الخدمات الرقمية الأخرى. هذا يمكن المستفيدين من إدارة مهامهم من خلال تجربة موحدة. المستثمر سيجد خدمات التراخيص، كذلك الممكنات اللي تساعده أنه يبدأ نشاطه أو يطور استثماره من خلال مسار يوضح له الخطوات. المشغل سيجد خدمات الامتثال اللي تساعده أنه يتابع متطلبات النشاط ويرفع جاهزية منشأته ويدعم استمرارياتها التشغيلية. أيضا الكوادر الوطنية ستجد خدمات التدريب والتأهيل والتطوير اللي تمكنها من بناء المهارات والاستفادة من الفرص اللي يتيحها القطاع.
0: الشيء الجميل أنه استخدمتوا الذكاء الاصطناعي في هذه المنصة السياحية. كيف وظفتوا الذكاء الاصطناعي في منصة السياحة في خدمة اسمها توريزم إكس، صحيح؟ إيش أبرز خدماتها؟ ويعني كيف ممكن أنه المستفيد يعني يوصل إليها باستخدام هذه التقنية؟
1: نعم، هي منصة توريزم إكس، منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي السياحي. هي يعني تشكل بنية تحتية رقمية جديدة لمستقبل القطاع، وتضم مجموعة من الأدوات الذكية، منها على سبيل المثال مصمم الهوية البصرية، مصمم قوائم الطعام، مولد النصوص للجولات السياحية، وأيضا المساعد الذكي للمرشدين السياحيين، بالإضافة إلى أدوات تسهم في تسريع العملية التشغيلية ورفع كفاءة الأعمال.
0: منصة السياحة هل راح تكون الوجهة الرسمية والرقمية الأولى والموحدة للوصول إلى كل الخدمات السياحية؟
1: نصممنا منصة السياحة حول المستفيد مهما كانت يعني حاجته أو صفته، لتسهل وتدعم وتمكن. هذه المنصة هي للمستفيد، يعني أكيد سنستمر بتطويرها لتواكب احتياجات القطاع السياحي، وأيضا نقدم من خلالها الخدمات والأدوات اللي تخدمهم في كل مرحلة من رحلتهم.
0: أكيد إحنا نتمنى لكم كل التوفيق على هذه الجهود اللي نذكرها الآن في مثل هذه البرامج، يعني جهود تذكر فتشكر. كل الشكر لك أستاذ نصر الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: شكرا لكم،
0: حياك الله.

فإذا شفنا إن كيف إنه التحول الرقمي في القطاع السياحي ما يتعلق فقط بتحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، يتعلق بإعادة تصميم تجربة المستفيد بالكامل، بحيث أنها تصبح الخدمة أسرع، تصبح الخدمة أسهل وأكثر وضوح وأيضا أكثر تكامل. اليوم مع هذا النمو الكبير اللي يشهده القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، تصبح المنصات الرقمية عنصر مهم في تمكين المستثمر وأيضا المنشآت السياحية، وتسهيل أيضا الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءة القطاع بشكل عام. اليوم هذا الحديث اللي دار حول هذا الموضوع مع الأستاذ نصر الأنصاري، يعني هو يعطينا إنه السياحة في المملكة العربية السعودية قاعدة تتطور يا جماعة في عدة وجهات وأيضا في عدة منشآت وفي عدة فعاليات. هذا التطور يقدم في طريقة تقديم هذه التجربة وهذه الخدمة في تطور كبير ملحوظ، ومن وجهة سياحية جميلة إلى خدمة رقمية أسهل، ومن تجربة سفر ممتعة إلى منظومة سياحية أكثر تكامل. هذا هو التحول اللي نعيشه اليوم، سياحة تنمو، تقنية تواكبها، تجربة مستفيد تتطور. يا سلام علينا وإحنا نحلم ونحقق. فاصل، راجعي لكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: وعودة لكم مستمعين الكرام. وبالأمس كان يحتفي العالم باليوم الدولي للعمل الخيري. المملكة العربية السعودية تبرز في هذه المناسبة بسجل إنساني حافل، إذ قدمت أكثر من 9000 مشروع إنساني وتنموي وخيري في 175 دولة بقيمة تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي. على رأس هذه المنظومة الإنسانية يقف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اللي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله في 13 من مايو 2015 ليكون الذراع الإنساني للمملكة في الخارج. وقدم المركز منذ تأسيسه أكثر من 4400 مشروع إنساني وإغاثي في 113 دولة بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي. أسهمت أيضاً البوابة السعودية للتطوع الخارجي التابعة للمركز في تنظيم جهود التطوع الإنساني خارج المملكة، إذ شارك فيها 84,388 متطوع في 1446 برنامج طبي وتدريبي وغيرها. أيضا استفاد منها 2,800,000 فرد في 59 دولة، فضلا عن إجراء 273,350 عملية جراحية. أيضا عندنا البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة من أبرز مبادرات المركز، إذ درس 158 حالة وأجرى أيضا 72 عملية ناجحة للتوائم الملتصقة القادمة من 28 دولة في 5 قارات. فإذا كانت هذه أرقام رائعة، أرقام جميلة. وإحنا أيضا وصلنا لنهاية حلقتنا، ونهاية حلقتنا ما يعني نهاية الصباح، أكيد صباح مستمر ولا زالت الطموحات تتحقق في هذا الصباح الجميل. كل الشكر لكل من اتصل فينا، كل الشكر لكل من ساهم معنا في إثراء هذه الحلقة. شكرا لهناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا شكرا لمخرجنا إبراهيم الصويان، وأيضا شكرا لي أنا بدريا خالد. نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد 7 صباحا، إلى حينها كونوا سالمين.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالمسرات والخيرات، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يرحب فيكم ويحييكم من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، واللي الله يعينه اليوم على استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم الكثيرة. احنا اليوم مخصصين الحلقة لكم، ودائما يعني نفخر ونسعد بمشاركات مستمعي إذاعة الرياض. حقيقة يعني من تجربتي من مستمعين ومتابعين برنامج فيتامين، حقيقة كسبت إخوة وأخوات يعني من خلال هذا البرنامج على مستوى كبير جدا من الوعي والمشاركة الجميلة المفيدة المثرية لهذا البرنامج. طبعا احنا بين فترة وفترة نتكلم عن يعني نخلي حلقة مفتوحة على أساس أن نناقش فيها بعض الأمور المتعلقة بالصحة العامة وبنمط الحياة والتغذية واللياقة وغيرها، ولذلك هاتفنا وقلوبنا كلها مفتوحة لكم يعني إرسال استفساراتكم واستشاراتكم لهذا البرنامج. نرجو أنكم تتابعونا الآن على أي إذاعة لكن نتمنى فعلا يعني الاستفادة من تطبيق سعودي راديو بلس لإذاعات السعودية، لأن البرنامج موجود وممكن تتابعونه يعني لاحقا، وأيضا سهل المشاركة من خلاله. فحملوا تطبيق الإذاعة السعودية وتابعونا على برنامج فيتامين على إذاعة الرياض. نقول مستمعي الكرام، نذكر بهاتف البرنامج 011-40-53-33-33-33. نقول لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
6: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مرحبا بكم مستمعي الكرام، نتكلم اليوم عن حلقة، نترك حلقة مفتوحة، لكن حتى تأتي استفساراتكم واتصالاتكم اسمحوا لي أنا بتحدث لكم عن موضوع في غاية الأهمية، وكان ودي حقيقة حقق له يعني خصص له عفوا حلقة. وقبل شوي الزميل محمد الفلاج قال لي أخي فيه موضوع أيضا آخر كثر الحديث عنه اللي هو الصيام المتقطع، وش رأيك لو تناقش هذا الموضوع؟ قلت نعم إن شاء الله سنخصص لحلقة قادمة، لأن مهم جدا إحنا في إذاعة الرياض نتلمس حاجة المستمع الكريم، إيش الأشياء اللي يعني يفكر فيها، إيش المعلومات اللي ما هي واضحة، إيش المجتمع وش قاعد يتكلم وشو اللي يعني يدار في وسائل التواصل الاجتماعي. وواحد من أهمها اللي هذه الأيام الصيام المتقطع بين

0: داعم ويعني مع وضد الصيام المتقطع، إن شاء الله بنتحدث عنه في حلقة خاصة له عشان نوضح فوائد وعيوب الصيام المتقطع، ومتى نستخدمه ومتى ما نستخدمه، وش المعلومة الصحيحة المثبتة علميا الصادرة من الجهات المختصة، وش المعلومات اللي فقط يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي وهي بلا أساس. لكن الموضوع اللي بكلمكم عنه اللي قلت لكم في غاية الأهمية هو سؤال أسأل نفسي أولا وأسألكم. خلنا نفترض إنسان عنده زيادة وزن أو سمنة، ما هي الإجراءات اللي بيسويها؟ إيش يعني وش كيف بيتوجه لعلاج السمنة؟ أنا أجاوب نيابة عنكم، وأتمنى أنكم أمامي عشان أستمع منكم. واحد بيقول والله نسوي تكميم، طيب، والثاني يقول والله نبحث عن إبر عطونا من جاره، والثالث يقول أدوية، والرابع يقول حمية، والرابع خامس يقول سوي الشيء الفلاني. فحتى لو يقولون أن والله طلعت حبوب تاكل حبة في الأسبوع وتنحف كل أسبوع كيلو، والله ممتاز، متى بينزلون هالحبة؟ أيضا الناس اللي مصابين بالسكري، الناس المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو حتى الناس اللي عندهم أمراض بسيطة، ونحن ما نسميها أمراض، قد تسمى حالات أو هي أعراض حقيقة. خلنا نتكلم عن جرثومة المعدة. اللي عنده جرثومة المعدة يروح للطبيب يقول عطني دواء، عطني علاج، عطني دواء، عطني مضاد، المهم عالج لي مشكلة جرثومة المعدة أو ارتجاع المريء. النقطة اللي ودي أطرحها اليوم، لماذا نتوجه للعلاج بالدواء أولا؟ لماذا لا نتوجه للمختصين في المجالات الصحية المختلفة للوقاية من الأمراض قبل حدوثها؟ كلنا نعرف أخطار السمنة والسكري وأمراض الكلى وأمراض الضغط وأمراض كلنا نعرف، لكن هل نناقش كيف نقي أنفسنا من تلك الأمراض؟ وهي نقطة مهمة جدا وتوجه وهدف لوزارة الصحة الآن. هل عملنا سواء احنا كأفراد أو ممارسين صحيين، أطباء أو غيرها، أو حتى مستشفيات خاصة أو مستشفيات حكومية، هل فعلا بدأنا نركز على الوقاية من المرض قبل أن يحدث؟ أنا حقيقة أتمنى أن يكون الإجابة نعم، لكن حقيقة اللي أراه لازلنا نبحث عن الدواء ونبحث عن العلاج بكل طريقة، يعني بدواء ولا بحمية ولا برجيم ولا بجراحة ولا بتكميم. خلونا نتكلم عن الوقاية، خلو الوقاية هي نتكلم عن الوقاية خير من العلاج. نتمنى فعلا يكون اهتمامنا يبدأ بالوقاية، هو اللي بتكون أتكلم عنه بين فترة وفترة. لكن خلونا ناخذ الأخت أم محمد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا أم محمد.
1: الله يكتب أجرك إن شاء الله، يدفع بك يا رب. دكتور أبغى أسأل عن بالنسبة لاستخدام الأشواغندا.
0: أيوة.
1: التوتر والقلق. أيوة. هل لها أضرار أو تدخلات مع أدوية معينة؟ وهل لها أعراض انسحابية؟
0: تمام، أبشري يا أم محمد.
1: طيب عندي سؤال ثاني الله يعافيك دكتور.
0: تفضلي.
1: بالنسبة للجرثومة المعدة، هل صحيح أن الفيتامينات ما تمتص الجسم؟
0: طيب أبشري، الله يعطيك العافية، شكرا أختي محمد. شكرا
1: الله
0: شكرا
1: يتوفر. الله يعطيك العافية.
0: أخوي إبراهيم السلام عليكم.
2: السلام دكتور عبد العزيز.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
2: الله يسلمك. ودي أسأل يا أخي الكريم، بالنسبة الآن هل أفضل الواحد يشرب عصير طبيعي أو أنها الأفضل يأكل الفاكهة؟ طب ليه العصير الآن؟ العصير تقدر أنت مثلا تعطر، لو تسوي مثلا العصير ده في البيت،
0: أي،
2: بس بدون سكر بدون شيء يعني.
0: جميل.
2: ولا الأفضل أنك تأكل الفاكهة، يعني أي نوع من الفاكهة يعني، وش الأفضل يعني للواحد؟
0: يا سلام على السؤال، ممتاز، أبشر أخوي إبراهيم.
2: شكرا دكتور،
0: شكرا لك على سؤالك المهم. شكرا. طيب خلينا نجاوب على المتصلين مباشرة. الأشواغاندا يعني حقيقة أخذت أكثر من حجمها، وتأثيراتها بسيطة جدا، وفيه مبالغة كبيرة جدا في التسويق لها، وأنا حقيقة سبق تكلمت عنها وبحثت موضوعها وشفت تأثيراتها والأبحاث اللي تكلمت عن تأثيراتها الإيجابية، ولم أجد لها تأثير إيجابي بل وجدت لها تأثير سلبي. وذكرت أن الأشواغاندا موجودة عندي في المزرعة، اسمها سم الفار، يعني هذه النبتة موجودة عندنا في المنطقة الوسطى، وحتى الحيوانات لا تأكلها لأنها مادة سامة، فهم يأخذون جذورها ويسوقونها علينا أنها أشواغاندا على أساس تعالج التوتر والقلق، وحقيقة لا تعالج شيء، هي لها تأثيرات ربما نفسية ربما. اللي عنده توترات وقلق رجاء يتوجه أولا إلى المعالجين السلوكيين، المعالجين السلوكيين هذول هم أطباء لكنهم متخصصين في علاج الأمور النفسية بتعديل السلوك. إذا هذول الناس ترى مختصين ويفهمون في هذا التخصص، ممكن يقول لك ترى إحنا ننصحك أنك تروح لطبيب نفسي، لكن نتكلم عن إحنا فيه بعض الأشياء نقدر نعالج أنفسنا فيها. طبعا لما يصير في التشخيص ضروري جدا يصير في التشخيص من أطباء نفسيين والمعالجين السلوكيين، بحيث اللي عنده مثلا اكتئاب أو عنده مثلا ثنائي القطب أو عنده مثلا رهاب معين، ترى هذا مرض، مرض يحتاج إلى علاج، ما له علاقة بضعف الإيمان وما أدري شلون وكذا. لابد الأخوان والأخوات المختصين في المجال الطب النفسي والصحة النفسية يعالجونها. ولكن إني أبحث دائما عن حلول، أنا عندي توتر وعندي قلق وعندي تغيير في الحياة، طالب توني قبلت في الجامعة، ولا طالبة صار عندها يعني صار عندها نوع من التوتر، أو واحد توظف أو موظفة، رجل أو امرأة، كلنا نواجه تغيير البيئة، وصار عندي قلق وتوتر، أبحث عن علاج أشواغاندا. وهذه نفس الكلام اللي كنت أتحدث عنه قبل شوي، إحنا اللي عنده أرق وعدم نوم، أنا أقول له برنامج بسيط، اشغل نفسك واتعب نفسك في النهار تنام بالليل، لا تنام بالنهار أبدا، رتب نومك، الساعة البيولوجية تحتاج لها وقت علشان ترتيب، لا تعتقد أنك بتعالجها في يوم وليلة. صدقوني للشخص اللي بيتعب سواء من عمل أو من تمارين جسمه سيطلب الراحة. الشيء الثاني، ترى جسمك أعرف بنفسه طلب النوم، لا تقلق، لا تتحول هذا الموضوع إلى أرق. فالأشواغاندا حقيقة تأثيراتها بسيطة جدا ولا أنصح بها. جرثومة المعدة أيضا نفس الفكرة، طبعا لما توصل لمرحلة متقدمة تحتاج إلى كورسين من المضادات الحيوية يعطيها الطبيب الباطنية، زين، ولكن هذا لا يكفي. ما دام الإنسان يأخذ العلاج، خلنا نقول مضاد الحيوي لجرثومة المعدة، لكنه ما عدل نمط حياته كأنه ما سوى شيء، يتحسن أسبوعين يرجع. ليش رجع؟ لأنه ما غير نمط حياته. ما هو علاج جرثومة المعدة بنمط الحياة؟ نظم وجباتك، تناول 3 إلى 4 وجبات متوازنة بسيطة، ابتعد عن كل غذاء يسبب لك الغازات سواء البصل أو الثوم أو الفول أو حتى الخبز، الحليب، الجبن الأبيض، الزهرة، البروكلي، البهارات، المأكولات الشرقية، المأكولات اللي ما تعودت عليها، أي شيء يثير معدتك ويسبب لك غازات تجنبه، زين. الإكثار من الشيء، الإكثار من التمر، الإكثار من الخبز، وأكثر من الزبادي واللبن اللي فيها بكتيريا نافعة، السلطات، الخضار، الفواكه، وباتزان، اتزان، لا تعتمد على جوع ثم وجبة واحدة. صدقني خلال فترة ستشفى، لأن جرثومة المعدة ليست مرض وإنما هي عرض لعدم اهتمامك بصحتك. طبعا غسيل اليدين، غسيل الخضار والفواكه، التأكد من غسيلها ونظافتها، كلها أشياء تساعد على التخلص من جرثومة المعدة. الأخ إبراهيم سأل سؤال جدا مهم يا جماعة الخير، هل الأفضل العصير الطبيعي أو أن نأكل فاكهة؟ الجواب أن نأكل الفاكهة، وإحنا في المجال التغذية نصنف العصير الكبس أن خيار غير صحي، حتى ولو كان يعني من فواكه ممتازة، برتقال أو كان من كان، العصير الكبس بدون ألياف لا نعتبره خيار صحي، لا نعتبره عصير صحي، بل حتى الناس اللي عندهم سكر نحذرهم منه، الأطفال مشاكل الأسنان نحذرهم منه. فالأفضل تناول الفاكهة وليس شرب عصيرها. لماذا؟ لأن سبحان الله في الفواكه ألياف معينة، فيه نوعين من الألياف، فيه نوع ذائب في الماء ونوع غير ذائب.

0: يجعل السكر لا يمتص بسرعة في الجسم، ولذلك يرتب السكر. بينما العصير الكبس ترى 4-5 برتقالات في كوب واحد، مع أنه عصير سكر طبيعي ولكنه للأسف بدون ألياف، فيمتص بشكل كبير فيؤثر على صحة الإنسان. فبالتأكيد نشجع على تناول فاكهة، ولكن لو افترضنا واحد يقول والله نحب العصير، نقول ما عندك مشكلة، تناول العصير بالخلاط، يعني خذها مع الألياف، يعني لا تعمل طريقة الكبس، لأن طريقة الكبس لا تعتبر يعني صحية لكل الناس. نأخذ الأخت أمل. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: يا مرحبا. عليكم السلام أختي أمل، يا مرحبا بك.
1: الله يجزاك خير. قلت بسأل انقاص الوزن إذا بغى ينزل، يعني إذا بغيت أمشي مثلا، هل أسرع للمشي الهرولة ولا المشي العادي؟ وهل الماء ينزل ينقص الوزن بسرعه ولا بدون ماء؟
0: يا سلام عليك، أبشري.
1: الله
0: يجزاك خير. الله يسعدك، شكرا يا اختي امال، ابشري. الله يجزاك خير، يبارك فيك يا مرة. اخوي ابو رائد، السلام عليكم. ابو رائد على معذره.
2: الو، السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام، يا مرحبا ابو رائد.
2: صلي وصلي على الحبيب.
0: الله
2: يسلمكم الناس
0: ان شاء الله. اللهم صل وسلم. ليه تتكلمنا من السماعه عشان يصير صوتك اوضح؟
2: السماعه من السماعه يا
0: غالي. اي تفضل يا اخي.
2: يا اخي اسالك، سبحان الله يا اخي، اخويا زي ما تقول الله يشفيه، دعوته كلها جعفش الكلوي، وعنده انفصام بالشخصية، يعني شفت يعني هل يعني المسالك البولية أو الفشل هذا يعني يعتبر فشل على طول، ولا في مؤشرات يعني ممكن ترجع الكلية لحالة الطبيعية بحسب خبرتك؟
0: أبشر أبشر والله، أبشر براعت. شكرا لك، شكرا براعت. طيب الأخت أمل تقول انقاص الوزن. أنا مشهور عني أني ضد الحميات وضد الرجيمات، وأنا مع اتباع المنهج الرباني، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. واللي يعرفني يعرف أني الحمد لله أكل من كل نعم الله، ولكن باعتدال. يعني هذا النقطة الأولى، أني أكثر من السلطات والخضار والفواكه، أقلل من النشويات، أمتنع نهائيا للناس عندهم زيادة وزن عن شيئين فقط، السكر وما يدخل فيه مشروبات ومأكولات، والدقيق الأبيض فقط. بقية الأغذية أتناول منها بتوازن، ممكن أكل رز، ممكن أكل مكرونة، ممكن أكل خبز بر أو نخالة بتوازن. من ناحية اللياقة، المشي صحة، ينفع لنا إحنا كبار السن أو يعني صحة، لكنه لا يعتبر خيار جيد لإنقاص الوزن. لماذا؟ لأنه لا يحرك كل عضلات الجسم. عشان ينقص الجسم ينقص الوزن، لابد أحرك وأبذل جهد يحرك أغلب عضلات الجسم، وأفضلها السباحة، لأن بالذات أن عندهم زيادة وزن كبير ما يكون في ضغط على الركب. والتمرين اللي بعده يسمى الأوربتراك الأوبتيكال، ما هو الغزال الطائر، لا، الأوبتيكال هذا فيه نوع من المقاومة عشان يصير شوي ثقيل. بعض الناس ما يحب هذا الجهاز، يقول أنه ثقيل دم، أقول نعم صح. والطريقة السليمة لاستخدام هذا الجهاز كالتالي: عمل الإحماء والاستطالة ضرورية جدا قبل أي تمرين. 2، استخدام الجهاز لمدة دقيقة واحدة، ثم نصف دقيقة راحة، وأخذ تنفس عميق، وتكرارها 10 مرات. يعني دقيقة راحة، دقيقة راحة 10 مرات. وبكرة ممكن أستخدم 11 مرة، وبعدين 12 مرة، ثم 13، ثم 14، ثم 15. في الأسبوع اللي بعده أتمرن دقيقتين ونص دقيقة راحة، نفس الشيء 10 مرات. إيش فكرة هذه الطريقة؟ فكرتها أن يعني تبذل جهد في التمرين، وتعطي جسمك فرصة أنه يأخذ الأكسجين الذي المهم جدا جدا للحرق. وأنا دائم أضرب مثال، أقول لما يكون عندك نار، شبيتها نار مثلا في مكان ما، وما عندك طفاية وما عندك ماء وما عندك رمل، وبدك تطفيها، كيف تطفيها؟ الطريقة اللي متبعة المعروفة أنك تكتمها، تحط عليها بطانية. سبحان الله، لما تكتم النار تطفى. طيب وش اللي صاير؟ اللي صاير أني منعت عنها الأكسجين فطفى.

طيب أنا الآن أبغى أعكس المسألة، أبغى أزيد الحرق، فلما أزيد الحرق داخل الجسم ترى نفس فكرة النار أني أعطيها أكسجين. ولذلك اللي يتمرن أي تمرين ربع ساعة، ثلث ساعة، 40 دقيقة، هو يعتقد أنه تمرين جيد، يقول الله تمرنت لكن ما انخفض وزني، ما انقص، لأنك حسبتها سعرات، لا ترى تفاعلات معينة كبيرة جدا تدخل داخل الجسم، فلا بد من الراحة. شيء ثاني، لماذا أنا ضد الرجيمات والحميات؟ لأنها شيء لا يوجد دليل يدعمها علميا، والحميات لها طرق معينة تطبق في المستشفيات لحالات خاصة، ولكن لإنقاص الوزن أبدا لا يوجد يعني دليل ولا تجربة إن أي حمية ممكن استخدامها لفترة طويلة. نعم أنا لما أستخدم أي حمية حتى لو كانت خاطئة مثل حمية الكيتو ممكن تستمر 2-3 شهور، لكن بعد كذا يعني ستعود كما كنت. فالموضوع ليس سعرات ولكن توازن التفاعلات اللي تدخل داخل الجسم لحرق الدهون، تحتاج إلى فيتامينات ومعادن، تحتاج إلى سلطات وخضار وفواكه، ليس الموضوع فقط أني أقطع السعرات أو أقللها. وهل الماء ينقص الوزن؟ الماء يا جماعة خير بالذات الأيام هذه، وأنا اليوم توني طالع من العيادة وشفت حالات حقيقة مؤلمة. اشربوا الماء، اشربوا الكمية الكافية، حتى لو كانت أكثر من الكمية المطلوبة الجسم بيتخلص منها، ولكن لا تصير عطشان وتشرب كمية كبيرة فقط. فعطوا فرصة للكلى مسكينة اللي قاعدة تنقي الدم أكثر من مرة، عطوها كمية كافية بحيث أنها تأخذ راحتها، لأنك لو ما تعطيها ما للأسف تعيد تكرير الدم مرة ومرتين 3 مرات حتى يكون أعزكم الله البول أصفر من كثرة التكرار، يعني جهد كبير جدا على الكلى. ولكن كثير من الناس يقول طيب في البداية أني لما أسوي تمارين تنقص سوائل، إيه ممكن تنقص سوائل، لكن اللي احنا نقصده كيف أنقص أو هذا الشخص ينقص دهون، ما ينقص ماء ولا ينقص بروتين ولا ينقص عضلات، لأن هذا عيوب الحميات القاسية أو عيوب الأدوية مثل من جارو أو غيرها، إنها تخفض الوزن من الدهون ومن العضل، وحتى التكميم يخفض الوزن من الدهون ومن العضل، احنا نبغى نخفض الدهون فقط والعضل يبقى. وعشان كذا اللي يسوي تكميم الله يعينه لابد يراجع مختص التغذية عشان يعلمك كيف يزيد البروتين وكيف يسوي تمارين المقاومة عشان ما تنهدم العضلات. ونفس الفكرة اللي ياخذون إبر من جارو أو غيرها نفس الفكرة. وأخوي أبو رعد كان تكلم عن أن قريبا نسأل الله عز وجل أن يتم عليه بالشفاء العاجل عنده فشل كلوي، سؤاله يقول هل ممكن يرجع؟ الجواب للأسف لا، ممكن يتحسن. الفشل الكلوي عنده 5 مراحل، عنده مرحلة الأولى والثانية نقص إلى نقول إلى 80% من وظيفة الكلى، ما في أي مشكلة، خلاص هذا الشخص بيعيش بشكل سليم. إذا اكتشفنا في هالمرحلة نرتب نمط حياته بطريقة معينة وبمشيئة الله، يعني نبتعد نقول انتبه من مضادات الحيوية، اضبط السكر إذا كان عندك سكر، اضبط الضغط، تناول الأغذية الطازجة، رتب نومك، رتب حياتك، نحافظ على الموجود 80% ويعيش فترة طويلة وهو أموره طيبة. المرحلة الثالثة لا، مرحلة علامة استفهام، يمكن يوصل 60%. المرحلة الرابعة لا، هذه اللي تحتاج إلى تدخل وتحتاج إلى إلى إلى بدء علاج. المرحلة الخامسة اللي تحتاج إلى اللي يسمونها الغسيل، سواء الديلزة، الغسيل الدموي اللي يسمونها غسيل الديلزة، أو الأنواع الأخرى من الغسيل. فإذا كان في المراحل الأولى والثانية وحتى الثالثة نستطيع بمشيئة الله وقف تدهور الكلى، ولكن نرجعها كما كانت، الجواب لا، لا علميا الآن لا يمكن. ولذلك لا أحد يخدعنا يقول والله كلوا بقدونس، اشربوا عصير بقدونس وحطوا انه يزين وينظف الكلى ويرجعها، لا ما يرجعها. وذكرت ان اكثر مشكلتين للكلى الناس اللي عندهم عدم تحكم في السكر وعدم تحكم في الضغط، يعني ما نقول السكر نفسه، لا، الشخص اللي يتحكم في سكره وضابطه بمشيئة الله لن يكون له تأثيرات سلبية على الكلى، ولكن اللي فرط ودائما السكر التراكمي مرتفع 8-9-10-11 والضغط يوصل 140/90 ومستمر بهالشكل، للأسف ستتأثر الكلى، فلا بد أن ينتبه. وأيضا

0: ذكر أخوي أبو رعد على أساس مسألة الانفصام، ترى انفصام الشخصية هذه الأمراض النفسية أكرر أنها مثل المرض الجسدي، تحتاج إلى تشخيص صحيح وتحتاج إلى علاج، والحمد لله الحمد لله الأدوية موجودة والعلاجات السلوكية موجودة والدعم موجود من الناس، وهناك حتى مجموعات دعم، فلا يعيب شخص حقيقة أنه يراجع الطبيب النفسي عند وجود أي مشكلة صحية. وهناك يعني خدمات تقدمها وزارة الصحة مجانية من خلال الرقم 937. أنا أشرفني أن يكون عضو في هذه المستشفى، يمكن الاتصال وفيه بيردون عليك مجموعة يحولونك إلى مختص يساعدك كيف تتجاوز المشكلة النفسية قبل يعني ما تكبر، حتى لو كبرت كيف يحولونك على طبيب نفسي متميز. الأخت وفاء،
1: أهلا، مساء الخير عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أوصاف
1: أوصاف من الجنب كامل. أختي
0: وفاء معلش ما سمعت سؤالك، الله يسلمك.
1: أنا عندي سؤال يهمني، يقول أنا هل صحيح أن ارتفاع ضغط الدم والكلام في الجوال لهم تأثير على الدماغ والأذن والسمع يسبب التهاب في طبلة الأذن؟ لأن الشيء هذا يمر دائما معايا وأتعب من أذني والسمع وتلتهب عند الطبلة، ويقولون سوي العلاج، نسوي نمشي على طريقة الشعبي، العلاج اللي هو يعني صب في الأذن التهابات نصب فيها شوية زيت زيتون ولا زيت سمسم، أو نحط في الصوم فيها فيها يشفط الألم التهاب. يعني الطريقة الصحيحة حق الزمان ولا إيش يكون هنا العلاج عند الإصابة؟
0: أبشري أبشري، إن شاء الله نجيبك، وشكرا لك على سؤالك. شكرا. أختي أوصاف،
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا بك،
2: مساء الخير.
0: الله يمسيك بالخير والعافية.
2: بالنسبة لسؤالي الأول، الوالدة دائما يعني هي عندها تعرف يعني سكر من سنوات، لكن أحيانا تتعرض لبعض أحيانا اكتئاب، حالة نفسية عندها تجيها بين فترة وفترة.
0: نعم.
2: إحنا نحاول أننا نخرجها من دائرة الاكتئاب هذا، نسليها، نجلس معها، نأخذها تمشي أحيانا، لكن يجيها كذا فجأة ما ندري الله تعبانة كذا ويعني متنفسة كذا، ما تقدر يعني تجلس بدو عندي كذا، ما أدري يعني كيف نخرجها يعني من هذه الاكتئابات والحالات النفسية، ولا ذاك يعني علاج يعني معين أو أغذية معينة يعني خفف عنها هذه الأشياء. كذلك أنت قلت عن هذا الثنائي القطب، ماذا يعني ثنائي القطب؟
0: نعم،
2: نعرف عن الشاح يعني السكر، بالنسبة للسكر متى يعود المريض يضطر إلى الأنسولين، إبر الأنسولين في أي درجة معينة؟
0: أبشري،
2: يعطيك الصحة.
0: الله يعطيك العافية أختي وصاف، شكرا لك. شكرا أختي وصاف. طيب ناخذ الأخت وفاء، تقول هل ارتفاع الضغط يؤثر على الأذنين؟ نعم، الجواب نعم، لابد حقيقة من ارتفاع الضغط لا تتساهلوا فيه. يعني بعض الناس يقول والله أنا ضغطي 140 على 90 وعادي. لا، مو عادي، بالذات الرقم اللي تحت هذا 90، احنا نقول 85 86 ما هي في مشكلة، لكن لما يوصل 90 ترى المفروض أنه يراجع المستشفى. أكثر من كذا ولو استمر حتى نقول له رحلة طوارئ. لا تتساهلوا في الضغط يا جماعة الخير، لأن الضغط والسكر ما هي بجرح أو كسر عظم أو ألم، هو يعني قاتل صامت، فما نتسهل فيه أبدا. الأمر الآخر يعني شكرا للأخت وفاء اللي طرحت هذا السؤال، أنها تقول أن بعض الناس مثلا يصير فيه التهاب في الأذن، وهذا الالتهاب ما له علاقة بارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم ممكن يسبب بعض الآلام في الأذن، لكن التهاب الأذن لا علاقة له بارتفاع ضغط الدم. وبعض الناس يقول نعم نصب زيت زيتون ونسخن زيت زيتون ونصبه في الأذن، هذا تصرف يدمر الأذن، يدمرها جدا، وبدل ما تعالجها صرت زدتها الطين بلة، ويعني الشمع اللي قد يكون موجود هنا في الأذن يذيبه هذا الزيت الساخن ويدخله جوا الأذن. ولذلك يعني استخدام أي تقطير داخل الأذن بزيوت أو مركبات بيكون فيه ضرر. الحمد لله الأطباء موجودين وما شاء الله المتخصصين على الأقل شوفوا اللي أنا أعرفهم من زملائي من المتخصصين في الأنف والأذن والحنجرة قمة قمة ما شاء الله في التميز. الأمور ميسرة، الأذن لا تلعبون فيها طبعا كل عضو، لكن أتكلم عن الأذن خطيرة جدا جدا، لأن ما تتخيلون التأثيرات يعني الحساسة اللي تصير سواء في السمع أو سواء في التوازن. يعني بعض الناس يحس أن الأذن فقط للسمع، لا لا، ترى الأذن للسمع وتحكم التوازن، أي التهاب فيها قد يسبب هذه المشاكل. ولذلك لا تستخدمون أي زيت، راجعوا الطبيب الأذن وعنده إن شاء الله الحل. قد يكون ما هو يعني قد يكون التهاب، التهاب هذا يحتاج إلى علاج، قد يكون في وجود مادة معينة دخلت الأذن بطريقة أو أخرى أو حشرة أو شيء اللي تحتاج إلى إزالة. وأيضا أنبه عدم تنظيف الأذن بالقطن، قطن الأذن هذا مرة خطير، يعني أيضا نفس المشكلة يدخل الشمع داخل الأذن. الأخت أوصاف تكلمت عن الاكتئاب، طبعا هو من الأمراض الحقيقية المنتشرة، وطبعا هو له عدة وسائل أو عدة طرق، يعني قد يكون أشياء يعني اكتئاب حاد وقد يكون اكتئاب يعني مزمن. اللي عنده الاكتئاب يعني أعراضه غريبة، يصير الشخص كذا ما وده يكلم أحد ولا يقابل أحد حتى عياله حسب طبعا الحالة، يفقد ما يسمى بالشغف، يصير عنده زي الحزن المستمر بدون ما يعرف ليش أنا حزين، يكون عنده عدم قدرة على التركيز يعني مشتت، أحيانا ما يعرف اللي قدامه، أحيانا ما وده يتكلم، يشعر بالإرهاق الشديد وببعض الآلام الغريبة الغير مبررة. يعني يحب أنه ينعزل، ردود فعله قوية جدا، سرعة الغضب أو الصمت التام، يناظرك وصامت ما عنده أي رد فعل. فالاكتئاب يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى علاج وبسرعة. ولكن في دورنا كأسرة مثل ما قالت أخت أوصاف، يعني لابد أن يعني كبار السن نسبة كبيرة جدا منهم يصابون بالاكتئاب. سبحان الله تغير الحالات والطبيعة، كان إنسان مجتهد ومعطي وكذا وصار له دور، فجأة فقد كل هذه الأمور. الأسرة يجب أنها تنتبه للشخص الكبير قبل ما يصير وصل مرحلة الاكتئاب، قبل ما يوصل مرحلة العزلة، لأنه شخص اجتماعي وما شاء الله وعلاقاته، فجأة يقول والله ما أبغى أحد، تروح لعزيمة فلان الزواج فلان، لا والله أني تعبان ما أقدر أروح. طيب في ناس بيجونك يسلمون عليك، لا يقولوا لهم أني مشغول، أني والله تعبان ما أقدر، يبدأ ينعزل عن المجتمع. الانعزال عن المجتمع مرض، ولا أقول أنه مرض نفسي بل يعني حتى مرض جسدي. سبحان الله وجدوا يعني سووا تجربة مرة عجيبة، جابوا مجموعتين من الناس، مجموعة يأكلون غذاء صحي وترتيبهم حياتهم وكذا، لكنهم منعزلين اجتماعيا، وناس أكلهم غير صحي ولكنهم علاقاتهم الاجتماعية جيدة. تدرون أنهم وجدوا أن المجموعة الثانية اللي أكلهم غير صحي لكنهم اجتماعيين وإيجابيين، وجدوا أنهم تعرضهم للأمراض أقل. طبعا أنا لا أدعو لأن يكون أكلنا غير صحي، لكن أؤكد على أن العلاقات الاجتماعية ضروري جدا، يغصب الواحد نفسه أنه يروح ويشارك جماعته وعيال عمه وأقاربه وزملائه وجيرانه ويعزمهم ويروح للمسجد ويجي يعني يحتك بالآخرين، لأنها علاج. وأيضا الأخت الكريمة تروح يعني لا حتى بعد التقاعد، يعني لا تجلسين، روحي لك حلقة تحفيظ قرآن، شوي لك عمل تطوعي، يعني يصير الأخوان الأبناء والأبنات يحطوا لها نظام أنها يوم عندي ويوم كذا ويوم كذا ويوم أنا اللي أجي ويوم، يعني لابد من الترتيب لتغيير الجو، بالذات لما يصير الواحد كبير، رجل كبير سن ومرأة كبيرة سن، وما بينهم ذيك العاطفة القوية وما بينهم ذاك الحوار القوي، تتحول حياتهم إلى إلى إلى ألم شديد. الأمر الآخر تكلم عن ثنائي القطب. طبعا يمكن إحنا تونا نسمع بثنائي القطب لأنه يعني ما أقول إنه مرض جديد، ولكنه يعني مرض موجود. يعني مرض ثنائي القطب صعب التشخيص، يعني أكيد لابد يحتاج إلى طبيب يشخص هذا الحالة بدقة، ولكن يعني لأن أعراضها مختلفة، قد يكون فيه نشاط مفرد وابتهاج وفرحة وتستغرب أنه كيف مبسوط جدا، وفجأة يعود مكتئب بعمق. أحيانا يصير عنده هوس غريب، يعني عنده طاقة عالية وما يقدر الأمور، يعني ممكن يقول والله وش رأيك أرميك من هنا، يعني ما يقدر الأمور اللي ممكن تصير. يعني النوبات هذه تختلف يعني من شخص لشخص وعمقها وكذا، بين نوبات الهوس والحماس والثقة المفرطة، وأنه يحس أنه ممكن يقطع الشارع ولا تصدمه السيارة مثلا، ما يقدر الأمور. والناس اللي العكس اللي يصير عندهم اكتئاب وحالة يعني توتر شديد. أنا حقيقي غير مختص، لكن اللي أعرفه على الأقل الحالات اللي شفتها لها علاقة بالوراثة بشكل بسيط، ولكن التغييرات اللي تصير بالدماغ، الضغوط النفسية، الصدمات الشديدة، المواقف المحزنة المؤلمة، كلها يعني تحفز يعني الثنائي القطب. طبعا هناك أدوية موجودة الحمد لله، هناك علاج سلوكي، والتحسن كبير جدا جدا في هذا المرض. السؤال أخت أوصاف اللي هو متى يصرف الأنسولين. الأصل أن الإنسان إذا كان يستطيع التحكم في السكر من خلال الأدوية، سواء منظم السكر أو أدوية السكر ونمط الحياة، وذكرت لكم المؤشر الجلايسيمي من ناحية مراجعة عيادة التغذية، فالمفروض أنه يمشي عليه. ولكن إذا كان المرض أصلا من النوع الأول، يعني قصدي لا يوجد أنسولين أصلا أو الأنسولين ضعيف جدا، هذا علاجه الوحيد استخدام الأنسولين. طبعا كنا أول نقول الأطفال فقط، لكن بدأنا نشوف كبار عندهم النوع الأول، والعكس بدأنا نشوف أطفال يصابون بالنوع الثاني اللي ما يحتاج أنسولين. فالأمر الآخر، لما نوصل إلى مرحلة شديدة، أنا ما أقدر يعني أعطيكم أرقام محددة، لكن خليني أقول يعني تقريبا لما يكون السكر التراكمي وصل 9 10 11، حتى لو كان النوع الثاني ضروري هذا يأخذ أنسولين، لأن التراكمي بهذا الشكل والسكر الصائم يعني بدل ما يكون حدود 100 أو نقول 110، أهم شيء ما يصل 126، لكنه صار 300 400، ضروري يأخذ أنسولين، لأنه لابد أن يخفض السكر بأسرع وقت قبل أن يدمر الأعصاب. وهذه الأمور يقررها الطبيب، يقررها طبيب الغدد أو طبيب السكري. فمجرد تشعر أنت عندك مقياس السكر، فحصت السكر الصائم لقيته 200، راجع طبيبك. أنا مثل ما قلت لكم المفروض أن يصير حول 100، لكن أهم شيء ما يصل 126، لكن إذا ارتفع كثير الحمد لله المركز الصحي قريب، لابد تراجع طبيبك، لأنك لابد ينحميك، لأن هذا يختلف، في ناس يستطيعون تخفيض السكر بسرعة وناس لا. فالفكرة احنا ودنا نطلع بها اليوم ان نتكلم عن الوقاية خير من العلاج، وان الانسان يستطيع ان شاء الله ان يخفف اثار المرض ولا يعتمد على الدواء، ولكن لا يترك الدواء نهائيا. يعني نجمع بين استخدام الارشادات الطبية، نستخدم الادوية المناسبة، وفي نفس الوقت نعدل نمط الحياة. لا يمكن أنك تعالج شيء معين، سكر أو ضغط، وتأخذ الأدوية وأنت ما انضبطته في نمط حياتك. وأيضا لابد نأخذ المعلومة الصحيحة، يعني بعض الناس يقول والله ترى أكل السكر يصيبك بالسكر وأكل الملح يصيبك بالملح، هذا كلام غير صحيح. والنقطة اللي أختم فيها الحلقة، فيه ناس عندهم في دعايات تتكلم عن نسبة الصوديوم في المياه المعلبة، وتفتخر بعض الشركات أن عندهم أقل كمية من الصوديوم. ترى يا جماعة الخير هذه تسويق. تدرون أن قطعة بيتزا ولا مكسرات ولا فصفص فيه ملح، أن الصوديوم فيه مثل 10 كراتين ماء. فترى المياه الموجودة في الأسواق كلها بنفس الجودة، كلها مطابقة لمواصفة المقاييس. لا يعني أحد يجذبنا يقول والله لأنه ناقص صوديوم، لأن الصوديوم في الأغذية المعلبة وفي الوجبات السريعة وفي بعض الأكلات المطاعم مثل البيتزا وغيرها فيها كمية من الصوديوم أكثر بكثير من الموجود في الماء. مستمعي الكرام، شكرا لكم، كنتم معنا في هذه الحلقة، وأسف أني ما استطعت أن أخذ كل الاتصالات، ونلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يشكركم على متابعتكم، وزميلي من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: وعي.
7: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم. فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوا ويبطن سلبياته عنهم ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت. فكن قدوة حسنة لأبنائك.
8: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كنفة.
2: تحضرين الفرح؟
3: يلا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
4: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
5: طقاني جيب لك.
4: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتاً طويلاً في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي،

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث

الكرام مستمعينا الأعزاء، نحييكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض، 11 صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. الرياض تستضيف مؤتمر حوار الأمن والتاريخ بمشاركة 160 متحدث. انطلاق معرض سيردو للتطوير والتملك العقاري الخامس في جدة. شركة ساي توقع مذكرة لتنمية القدرات الوطنية في حماية البيانات. ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بأسبوع. الشؤون الإسلامية تطلق النظام الإلكتروني لشؤون المساجد بالمملكة. اليوم جائزة الأميرة صيتا تحتفي بنماذج التميز في العمل الاجتماعي. الشؤون الإسلامية تنظم دورة علمية لمئة خطيب وداعية في كينيا. اليوم انطلاق فئة لقايا بمهرجان ولي العهد للهجن في الطائف. مقتل فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية ريف دمشق بسوريا. روسيا تصف المحادثات مع مبعوثي ترامب بشأن أوكرانيا بالمفيدة. مقتل 3 جنود كولومبيين في هجوم بمسيرات على مجمع عسكري. مصرع طيارين في تحطم طائرة عسكرية يونانية خلال عرض جوي. ارتفاع ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1350 شخص. انتهى الموجز في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. سعادة جارية. حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. معكم الإعداد التقديم مريم القحطاني، وأيضا بشريكة البرنامج والضيفة الدائمة والعنصر الأساسي اللي يقوم عليه تقوم عليه السعادة الجارية كعنوان لهذا البرنامج، الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطالسان، الأخصائية الاجتماعية وكاتبة الرأي. والشكر أيضا موصول لكم المخرج البرنامج عبد المحسن السران. التدمير الذاتي، وما أدراك ما التدمير الذاتي؟ يمكن نحن نسمع كثير التدمير الذاتي، لا تجلد ذاتك، لا تدمر ذاتك. وساعات يكون الإنسان يشعر بهذا التدمير الذاتي تجاه نفسه ويدمر نفسه، لكن لا يشعر بأنه أيضا هذا التدمير ينعكس على محيطه، فبدل ما يكون الأذى مقتصرا عليه أيضا ينعكس على اللي حوله، فيكون الأثر يعني متعدي. ومن هنا يجي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، التدمير الذاتي للنفس ولمن نحب. حياك الله أستاذة تغريد.
1: أهلا وسهلا، ويا رب يومك كله سعادة جارية والمستمعين.
0: يا رب يا رب أجمعين. أستاذة تغريد، في البداية نبي نعرف وش المقصود بالتدمير الذاتي، لأنه مصطلح أصبحت المصطلحات العصر الموجودة الدارجة، حتى أي واحد يبي يتفلسف يجي يقول لك التدمير الذاتي ويعطيك عليها معلومات ما ندري من وين كيف، فأصبحت يعني أصبح مصطلحا متداولا وأكثر فيه التعريف. اليوم تغريد، من منظورها الأستاذة تغريد، بماذا تعرف التدمير الذاتي كتعريف في بداية؟
1: ببساطة، التدمير الذاتي اللي احنا ممكن نشوفه في حياتنا اليومية بمفهوم بسيط جدا، انه فيه أشياء تكون تحتاج إلى تدخل علاجي، وفي تدمير ذاتي من عاداتنا حنا السيئة اللي نمارسها في حياتنا اليومية. إحنا نتكلم عن التدمير الذاتي لأنفسنا، وتدمير الذاتي أو التدمير للناس اللي نحبهم حولنا والناس اللي يعنوننا كثير في الحياة. التدمير الذاتي

0: وش مثلا شخص أقول لك إياها بكل بساطة، شخص مثلا هدفه أن يكون ناجح في الحياة، نعم. وشلون يدمر نفسه ذاتيا؟ هو بإيده
1: يحرق نفسه.
0: إيه يحرق نفسه ويدمر نفسه، أنه مثلا يمارس أسلوب التسويف، أبى أسوي وبفعل وبروح وبجي وبقدم هذا المشروع للمديري لكن تسويف، أبي، لكن يروح الوقت وتضيع الفرصة وهو ما سوى شيء. طيب ممكن بعد تكون واحد بحاجة علاقات اجتماعية آمنة، عرفتي كيف؟ يبي يحس أنه علاقاته الاجتماعية في المجتمع مع الناس آمنة، لكنه هو اللي يفتعل المشاكل مع العالم، يفتعل المشاكل مع الخلق. كل ما اقترب منه شخص قام إما يكذب عليه، إما يستغله، إما يختلق مشاكل معه، وبالتالي هو يحتاج للأمان هذا، لكن هو اللي يبعد الناس حوله.
1: لا، ويعيش دور الضحية أيضا، والناس ما يحبوني ولا يعرف إنه البلا منه.
0: طبعا واحد ثاني يبي استقرار، يكون هدفه في الحياة استقرار. الاستقرار هذا لو تحقق له كان تحققت أشياء كثيرة له في الحياة، لكن هو بنفسه يحتاج لهذا الاستقرار، لكن هو بيده يكرر تصرفات تزعزع الاستقرار في حياته، تزعزع الأمن الداخلي والسلام الداخلي في حياته، وبالتالي يعيش غريب في مجتمع.
1: وش أكثر السلوكيات اللي ممكن يقع فيها الفرد، سواء من حيث يعلم يشعر أو لا يشعر، اللي ممكن تكون مسببات التدمير؟
0: هذا اللي نبي نقوله الحين. جميل. وش اللي خلينا ندمر ذاتيا؟ هل التدمير الذاتي وتدمير الآخرين اللي نحبهم ومحيطين فينا ويعنوننا، هل هو مرض أو هو سلوكيات؟
1: يا سلام،
0: هي سلوكيات.
1: لازم
0: نفرق. هي غالبا أنها تكون طبعا فيه تبدأ هي، والشيء الدارج اللي أغلب الناس تعاني منه أنه يكون سلوكيات خاطئة، أفكار غلط في المخ، في التفكير. فهذه الأفكار الخاطئة وهذه السلوكيات الخاطئة هي اللي تخلينا ندمر أنفسنا وندمر الناس اللي محيطين فينا. فهذه تقولين لي هل هي صعب علاجها؟ هل هي سهل العلاج؟ قد تتطور بعدين حتى تصبح إنها من التراكمات أو آثارها السلبية اللي تصير من هالأشياء هذه، بعدين تؤدي إلى أمراض نفسية تحتاج إلى تدخل أخصائي أو استشاري نفسي. ما يصلح هنا الأخصائي الاجتماعي
1: وبعدها يدخل في العلاج السلوكي.
0: لكن حنا قبل، لا، العلاج السلوكي ممكن نبدأه من البداية، لأن حنا نبي نعالج أفكار خاطئة، سلوكيات خاطئة. هذه لا، ممكن نبدأها من المرحلة الأولى. لكن أحيانا الآثار الجانبية لهذه السلوكيات الخاطئة تخلي واحد مثلا عنده عزلة، عنده اكتئاب، ممكن يدمن أشياء معينة. صحيح. ممكن كذا. فهنا تتدرج فيه إلى أن تصل إلى مرحلة المرض.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ فهنا نحتاج تدخل أكبر علاجي. لكن دام الواحد عنده السلوكيات الخاطئة اللي يدمر فيها نفسه وهو ما يدري، حنا هنا ممكن نبدأ معاه في أنه نعالج أو نقوم هذه السلوكيات، بحيث نصحح أفكاره.
1: نعم.
0: نخلي العلاج يبدأ منه هو، مو من يعني عرفت شلون، نساعده.
1: صحيح.
0: كيف هو يعرف وين الغلط وين الصح. ترى أغلب مشاكلنا في الحياة ترى من نفسنا.
1: بالضبط.
0: حنا أفكارنا الغلط، سلوكياتنا الغلط، أنت اللي تجني على نفسك.
1: بالضبط.
0: لكن لما تعدل هالسلوك حياتك كلها بتصلح، بتشوف تغيير كبير في حياتك.
1: ذكرتيني أستاذة تغريد وانت تتكلمين على الأفكار وأهمية دور الأفكار، وأنها هي اللي المحرك الرئيسي لسلوكياتنا وحتى لمشاعرنا اللي ممكن تخليها مضطربة. أتذكر سبق قرأت كتاب يتكلم عن العلاج المعرفي السلوكي أو حاجة في علم النفس، فكانت في جزئية مهمة لفتت انتباهي، أنه المشاعر اللي حنا نحسها مصدرها مدخل الأفكار.
0: صح.
1: إذا أفكارك دائما حزينة، مثل اجترار مثلا.
0: بالضبط.
1: موقف سلبي.
0: أي.
1: فأنت فجأة تقول مثلا، أنت لما أجي اليوم أنا مثلا ضايق صدري، ما أعرف وش السبب. لما نرجع نتتبع مصدر الفكرة نجد أننا في لحظة من اللحظات فكرت في موقف مؤلم.
0: صح.
1: وشعرت أني أنا لا عادي.
0: بالضبط.
1: فخرج أنه اليوم أنا مكتئبة، ضايق صدري،

0: تسألني أحد إيش فيك، والله ما أدري إيش فيني. شوفي. بس لو أرجع ألقى أن مصدرها فكرة.
1: شوفي عليك نور، يعني فعلا الكلام اللي أنت تقولينه صح، وهذا الشيء اللي إحنا لازم يعني نمارسه دائما في حياتنا. أفضل شيء ممكن وأسرع شيء الآن ممكن يعالج مشاكلنا الاجتماعية إنه حنا نعالج، إنه حنا اللي هو العلاج السلوكي مثل ما تفضلتي. هذا وش يعني على إيش يقوم هذا العلاج؟ هذا العلاج يقوم على فعلا مثل ما تفضلتي أفكارك. أي سلوك خاطئ نتيجة أفكار خاطئة، لكن هذا الأفكار هذه العلاج، نوع هذا من العلاج في علاج أعمق اللي هو يتتبع خط الزمن ويرجع فيك إلى الطفولة إلى مصدر هذا. هذا هنا يحتاج إلى متخصصين ومشاكل أكبر. نعم. لكن مشاكلنا اليومية، سلوكياتنا الخاطئة اليومية اللي ما تصل إلى مرحلة المرض، هنا نحتاج إحنا هنا العلاج السلوكي. العلاج السلوكي وش الفكرة اللي الآن صارت ومرتبطة، أو إنها قبل وقت قصير صارت ومرتبطة بسلوكي الخاطئ هذا، فأنا أقومها تقويم، يعني اللي تعديل. نعم. مش تقييم.
0: نعم.
1: إيه أقوم أعدل الشيء هذا،
0: أصححها.
1: نعم. أعرف مثلا وش اللي إيه الشيء، مثلا أنه واحد والله يشوف نفسه أنه ليش عصبي، طيب أنا أعرف والله أنه لما ما أنام كويس عرفتي كيف، فأنا أصحى الصبح أتنرفز، يومي كله يتنرفز، فين أنا أعدل سلوكياته أو أفكاره المتعلقة بالنوم، عرفتي. نعم. كيف واحد مثلا يخجل مثلا أنه يتكلم قدام ناس، عرفتي كيف.
0: نعم.
1: فأنا هنا تعال وش الأفكار المرتبطة، والله صار لك الموقف هذا قبل فترة عقدك أو كذا، لا تعال نفككها، ترى أنت تقدر، ترى أنت.
0: نعم. يا سلام.
1: شفتي السلوكيات المرتبطة بالأفكار اللي ما تحتاج إلى أني أنا أغوص لعمق هذه الأفكار وأعرف وين مصدرها من الطفولة ومن، فهذه الحاجات تساعد كثير.
0: يا سلام. يمكن من أكبر مشاكلنا بالإضافة إلى كلامك تخزين الأفكار حتى نصبح مشوشين. يعني أنا مثلا تراكم المشاكل وعدم ترتيب، نرجع لسالفة الملفات اللي ذكرتيها.
1: صح.
0: إنه اليوم أنا مثل ما قلنا السلوك، أنا اليوم صارت لي مشكلة وما عالجتها، اليوم صار والله عندي كذا مثلا شيء في العمل، والله صار عندي شيء في البيت. صحيح. لما نكبر هالأمور وغير الأفكار اللي أيضاً الدخيلة، خلينا نتكلم عن أسلوب الحياة أو مشاكلنا، ترى أيضاً الإنسان تواجهه أفكار مع ذاته بينه وبين نفسه في الحياة، في مثلاً القلق الخوف الارتياب وما إلى ذلك، وفي أشياء مصادر اللي هي نسميها زي تخزين، كأنك تخزن حتى تشعر أنك أنت ما أنت بعارف.
1: نقول اللهم نعوذ بك من همزات الشياطين وأن
0: الله يكفينا،
1: لأنه هذه وسوسة الشيطان. يعني الأفكار ترى مساحة واسعة انه الشيطان يلعب فيها
0: كأنها كمبيوتر.
1: إيه. فحنا دائما يعني الانسان لازم يعزز الافكار الزينة، لازم يعزز ثقته بنفسه. ترى تدرين انه من اسباب. نعم. من اسباب تدمير الذات.
0: يا سلام.
1: يعني بقول لك سبب غريب جدا يخلي الانسان يدمر ذاته، الخوف من النجاح.
0: يا الله.
1: أنا خاف أني أنجح، فلما أنجح طبعا هذا ما يدركه الإنسان، هذا العقل اللاواعي أو العقل الباطن
0: اللي خليه يقول لا. إيه؟ ما يصلح
1: أنا
0: بعدين.
1: طيب إلى نجحت، أنا كيف أحافظ على هالنجاح؟ أنا كيف النجاح هذا يبي يخليني عند الآخرين لازم أكون مرتبط بشبه كمال، أنا كيف أحقق شبه الكمال هذا؟ كيف أني أنا، فتبدأ اللي ضريبة المحافظة على النجاح تخليه يخاف من هالنجاح فيدمر نفسه من غير لا يشعر، وبالتالي يعني ندخل في تسويف. يعني. الفرص مثل ما قلنا هذه كلها. فترى الأفكار زي ما قلنا تراها مساحة واسعة إنه ممكن الشيطان يلعب بأفكارنا. فإحنا لازم نسيطر على هذه الأفكار. التدمير برضو ترى مو بس نفسنا، تدمير العلاقات اللي حولنا، زوج وزوجة، أهل مع أبنائهم، أبناء مع أهلهم،
0: صدقات.
1: علاقاتنا في العمل. مع الأصدقاء دائما مثلا يجيكي أنه والله التشكيك، اني اخرب اي علاقه، اني ان افتعل المشاكل،
0: الانتقاد،
1: الانتقاد، اللوم، التنمر، ال ال ال يدخل يندرج تحت هذا اشياء كثيره كثيره. ترى احنا ما ندرك اننا حنا البلاء، حنا السبب.
0: بالضبط.
1: مصدرها وشو؟ مصدرها الافكار اللي احنا نفكر فيها. ترى انت مو مطلوب منك ولا مطلوب مني ولا مطلوب منك يا مريم اننا نكون مثاليين في الحياه. حنا نخطئ ونصيب، حنا ننجح ونفشل، حنا نعجب ناس وما نعجب ناس.
0: بالضبط.
1: عرفتي كيف؟ ما هو مطلوب مني ان كل الناس تجمع انها تحبني او تشوفني انسان ناجح او انسانه جميله او انسان اخلوق او كذا، لا، تتباين. فانا لازم ادرك هالشيء، اشيل من افكاري واحد انتقدني، اقعد انا اجلد ذاتي وبالتالي ادمر نفسي وادمر اللي حولي. لا يعني الموضوع ابسط من كذا.
0: ونعم وابسط من كذا، ولانه ابسط من كذا وله ببسط. يعني احنا نتكلم في السهل الممتنع استاذة تغريد، صراحه يعني احنا ممكن نبسطها ونتكلم في السهل الممتنع. لذلك خلاص يلا الفاصل عندك، قولي للمستمعين.
1: يلا نرجع لكم عقب شوي بعد فاصل قصير ونرجع لكم ان شاء الله.

0: حياكم من جديد. طبعا أستاذ تغريد عرفنا ووصلنا أنه هل هو مرض نفسي أو غير نفسي، وأنه متى يكون مرض، متى يوصل إلى أنه مرض نفسي؟ لما يصل الإنسان إلى حد أنه يدمر نفسه إلى حد الأعراض النفسية. وذكرتي أنه هنا أيضا على الإنسان يلجأ لمختص مع أي عوارض، حتى لو يبغى يسوي علاج سلوكي وهو لسه في البر، لسه يحس أنه يحتاج أحد يرسم له خارطة الطريق أو ينظم له أفكاره، لا بأس، لكن عند المختصين المعترف فيهم طبعا. والأماكن مو بتروح تفتح لي السوشيال ميديا وتدور
1: ولا
0: لي
1: ولا صديقكم الصدوق
0: اللي يمكن هو فيه
1: اللي هو تشات جي بي تي وما والذكاء حلو الذكاء الاصطناعي في حياتنا، لكن تراه آلة.
0: بالضبط.
1: تراه
0: لا يفهمنا ولا يقرانا.
1: لا يفهمنا ولا يقرانا. إحنا نحتاج لما نفضفض ولما نتكلم ولما نحتاج بعد عون رب العالمين لصديق أو بشر يعاوننا، نحتاج لكائن حي، إنسان من مشاعر وروح ويفهم وعقل، ومب تحطين خلاص يعني عقل ذكاء اصطناعي. ذكاء الاصطناعي جدا مهم في حياتنا، لكن ترى لن يعالج لنا مشكلة، بالذات ما يتعلق بالنفس والروح
0: والصحة النفسية.
1: يعني إذا نبي صحة نفسية، صحة اجتماعية،
0: الحين صاروا يستشيرونا في أشياء، كل ما هنات خلوا تشات جي بي تي
1: مرة تبدأ. أقسم بالله أنه شيء صار يعني شيء خلينا متوحدين
0: صراحة. نعم.
1: يعني نوصل إلى درجة متوحدين مع هذا، في عزلة ووحدة مع هذا الشيء اللي أنت تكلم آلة ما تشعر
0: رغم أن اللي ساهم في تكويننا وصحتنا النفسية وسلامتنا النفسية مثل ما ذكرتي أيضا سابقا هي العلاقات الإنسانية.
1: بالضبط.
0: الإنسان انعكاس الإنسان.
1: صح.
0: لا يمكن أتعامل مع آلة لا تشبهني. بالضبط. الإنسان اللي قدامي يا أخي هو مشاعر، والله خالقه بعقل ومشاعر وإحساس، وأنا أيضا فسبحان الله العلاقة، يقول حشر مع الناس جنة أو عيد.
1: بالضبط.
0: فاليوم الاحتكاك بالآخر هو يعلمك، أنت انعكاس لك المجتمع الإنساني، ويمكن هذه من مهددات العصر اللي نحن نعيشها. رغم ما للآلة وما للتقنية من فوائد كبيرة، إلى أنه من الأشياء السلبية اللي حنا نعاني منها افتقارنا لهذه العلاقات الإنسانية الطبيعية.
1: صح.
0: اللي أنا كل يوم أنا يعني ترى المشاكل من زمان موجودة، لما أتذكر مثلا الجارة لما تخلص مثلا فطورها ولا تخلص تروح لجارتها تقعد تتكلم معها، أو أنه العلاقات شفتي الإنسانية هذه الطبيعية
1: شفتي وكانت فضفضة
0: ولا عندهم مشاكل، ما كانت عندهم هالمعاناة نفس لليوم.
1: لا عندهم مريم، كانت عندهم مشاكل الدنيا، بس شفتي
0: ما عندهم الأثار
1: الاجتماعي الحقيقي. كانت هذه تفضفض وذي تفضفض وذي تفضفض وذي تسمع من هنا وذي كان المجتمع العلاقات الحية والحقيقية. نعم. كانت ترى مثل الكوب المليان اللي لما يفيض فيه أنا أروح أسولف مع ذي وأسولف مع ذي أرجع خفيفة، عرفتي؟ نعم. وبالتالي أنا أقدر أتحمل عمر كامل في مشاكله. طبعا الحياة طبعا

0: الحياة. يوم حنا فوق، يوم حنا فوق سابع سماء، يعني فوق السماء، ويوم تحت الأرض. الحياة متقلبة، عرفتي كيف؟ الحياة تحتاج منا لمرونة، تحتاج منا إلى ناس تسمعنا ونسمعها، تفهمنا ونفهمها، نحس إنه الناس دولة يعيشون نفس ما إحنا والله المشاكل. ليش أنا الحالي اللي عندي المشاكل؟ لا، كل العالم عندها مشاكل، بس كنا نفضفض البعض.
1: نعم،
0: عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: الآن هالآلة ذي ما عندها مشاكل،
1: جردتنا
0: أنا
1: أصلاً.
0: أنا أنا مكبل بمشاكل، لكن الآلة اللي قدامي ما
1: أصلاً هي ملقنة بخوارزميات. اليوم أنا ما بي أحيانًا نبحث عن إجابات يجب أن نأخذها من مصادرها الحقيقية ومن المختصين اللي تعبوا ودرسوا والأبحاث اللي أقيمت وأمور كثيرة، فالمختص أيضًا ممكن يقدر يفهمني في حالة المرض وفي حالة أيضًا
0: وفي حالة الضغط. شوفي، في فرق الضغط بين ضغوطات الحياة وضغط الحياة عليك كمشاكل، وفي فرق بين إني أكون أنا مريض. تدمير الذات يبدأ بسلوكيات، أفكار تؤدي إلى سلوكيات خاطئة.
1: نعم.
0: طيب، ضغوطات حياة، عدم وجود مهارة في العلاقات الاجتماعية، مرونة في تكوين العلاقات، مرونة مع معطيات الزمن، مرونة مع قوة الظروف أو ضغط الظروف. ما قد يكون السبب مع ضغط الأفكار ما في مرونة نفسية، ما في تقبل. طيب، لو تجين تسأليني أنا كأخصائية اجتماعية، مو أخصائية نفسية، لا اجتماعية، اللي هي المرحلة اللي ما قبل الأخصائي النفسي.
1: نعم.
0: طيب، أقول لك، وأنا من يعني خلينا أكون صريحة جدا، أنا يعني من مصلحتي أني أقول لك لا والله على طول اتجه للأخصائي الاجتماعي. أنا أقول لك لا، أول شيء لازم تسويه حلو إنك تكون في عندك وعي، اسمع برامج متخصصين،
1: هذه النقطة المهمة،
0: اقرأ كتب متخصصين، مو المقطع اللي من دقيقتين ولا حتى دقيقتين طويلة، الحين ثانية ثانيتين وما أدري شلون
1: 30 ثانية،
0: وتحسب نفسك إنك صرت أنت مرة، ولا تروح إلى ناس أخذوا دورات في الأشياء مجالات معينة وصاروا يحسبون نفسهم معالجين. لا، أول شيء لازم حنا نثقف أنفسنا. أنا كفرد ماني بلا أخصائي اجتماعي ولا أخصائي نفسي، أنا إنسان عادي متخصص في الرياضيات ولا في كيمياء ولا في لغة عربية ولا بأي مجال،
1: أي فرد من أفراد المجتمع،
0: أي فرد من أفراد. لازم أثقف نفسي إني أنا أعرف أقرأ نفسي.
1: الله عليك،
0: عرفتي كيف؟
1: أحسنتي.
0: أعرف أنا وين أتعب وين ألقى مساحة الراحة حقتي.
1: نعم.
0: ما حد راح يفهمك بعد رب العالمين
1: كثرك.
0: ويعرفك كثر نفسك،
1: هذا الجوهر. أنا أعتقد هذا هو الجوهر الأساسي.
0: فأعرف أنا نفسي وين، أنا وين موقعي في هالحياة، وين موقعي في المكان الجغرافي اللي أنا عايشة فيه، لأني لازم أكون متوافق مع مجتمعي ومع يعني قيم وثقافة مجتمعي، وطني، بيئتي اللي أنا عايش فيها لازم أكون متوائم معها، أحبها وبالتالي أفهمها وبالتالي هي تحبني وتساعدني أني أفهم نفسي. عرفتي كيف؟ ما أحس أني غريب، أنا ماني بغريب ولا نب، أنا وحيد. لما أعرف أنا أتعامل كيف مع العالم، مع الناس، مع المجتمع اللي أنا فيه، مع وش علي وش لي تجاه مثل ما قلنا، تجاه ربي، تجاه وطني، تجاه أسرتي، تجاه المجتمع اللي أنا فيه، بيئة العمل، على قولك تجاه نفسي. إذا أنا صلحت من ذاتي، إذا أنا فهمت نفسي فهم حقيقي، فأنا بالتالي الكل كله رح أفرض هذا الفهم على الآخرين وبالتالي هم يفهموني.
1: يا الله.
0: فهنا أنا أعطيت كل ذي حق حقه. لازم أتعلم كيف أتأمل وأفهم وأشوف المشكلة إنها تسير. تصدقين مريم، أقول لك على شيء،
1: وشو؟
0: أحيانا والله العظيم، يعني أحيانا أقابل ناس يقول لك أنا أفرح بالمشكلة. ليه تفرح بالمشكلة؟ يقول لك لأن لما تشتد أدري أنه جاي من رب العالمين فرج، أنا ما حسبت حسابه.
1: صحيح،
0: عرفتي كيف؟
1: حسن الظن،
0: حسن الظن. ترى كل شيء
1: حقيقة بالمناسبة. إيه؟ يعني صراحة
0: الدنيا صعبة، الحياة صعبة،

0: الظروف صعبة، ما في إنسان عايش على بعالم وردي،
1: لا يمكن.
0: كلنا نعاني. من الله خلق البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل إنسان يعاني. لكن تعاملي أنا ونظرتي لهذه المعاناة وشلون؟ أنا اليوم في كرب، أنا بكرة في رخاء، وبعدين بترجع الدائرة تدور. لكن لازم أتعامل أو أعرف كيف أتعامل مع ظروفي، أتعامل كيف أكون مرن في الشدة لما تجيني. هل معنى ذا أنه أنا لا والله لا تستسلم، لا والله أنت قوي، لا والله اضحك وخلك متفائل؟ إيه أنا متفائل وأملي بالله سبحانه وتعالى، لكن من حقي أتعب، أحزن،
1: أبكي،
0: أعتزل الناس لفترة، لكن مو بعتزلهم بشكل دائم، أبكي. يعني من حقي أظهر إني مشاعري. أعيش الضيق إلى أعمق منطقة فيه، لكن بشكل دائم، ولا خلاص أدري أنه فيه من هو أقوى مني ومنك ومن كل البشر، في الله سبحانه.
1: نعم.
0: أعزز ثقتي بنفسي إذا أنا سبحانه. ما قدرت أو احتجت لأحد بعد رب العالمين يدربني، نعم. إيه أنا أستعين بالمتخصصين، بس لا تروح للأخصائي النفسي على طول.
1: ممكن تكون صديقة ما شاء الله يعني فهمتني،
0: إيه بس لا مو كل صديقة، هنا لازم يكون الحكيم. شفتي أول شيء عندك
1: الكلام على مستوى الجنسين، إيه؟ ترى يمكن إحنا الآن أنثنا اللغة، لكن هي على مستوى الجنسين
0: بالضبط.
1: نعم.
0: روح أول شيء للأخصائي الاجتماعي، لأنه هو اللي يقدر يفكك هالعقد الأفكار هذه.
1: بالضبط.
0: الأخصائي الاجتماعي إذا وجد أنك أنت تحتاج إلى أخصائي نفسي، على طول راح يقول لك ترى هذا مو بعندي، أنا دوري أني أعلمك كيف تخفف ظروف الحياة بعد،
1: ويعطيك الأساليب الصحيحة، نعم.
0: كيف أنك تكون مرن نفسيا في تقبل هالحاجات هذه، كيف أنك أنت تقوي من نفسك والأشياء اللي أنت تحس عندك ضعف فيها، طيب إنه كيف تقويها. إذا أنا ما لقيت إنك تحتاج إلى متخصص في شيء معين، الأخصائي هذا دور الأخصائي النفسي، مو دوري أنا كأخصائي اجتماعي، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: هنا الوعي بهذا كله، إننا ترى ما إحنا بالوحيدين، ترى اللي عندنا مشاكل، اللي عندنا ضغوط، في غيرنا أكثر منا، إحنا نحتاج كيف نكتسب مهارة إنني أنا ما أكون سبب تدميري النفسي وتدميري الناس اللي حولي.
1: سبحان الله، على ما وانت تتكلمين في آلية العلاج واللي احنا يعني موقفين عندها، كأنها علاقة سحرية طردية، بشكل أنه هي كأنك تخلع نظارة معينة وتعيد نظر العالم من بطريقة أخرى، بمعنى أنه كل ما غيرت أفكارك ستشعر أنك ترى الأشياء كأنك تراها لأول مرة.
0: أنا ما أدري ليش أنت،
1: وهذا أجد
0: أنا ما أدري ليش أنت وضعت المفروض أخصائي،
1: لأني قاعدة أتخيلها مع
0: أنا أدري يعني
1: أنا لأني مهتمة، بس ما نبلا والله ما يعني ما ألبس ثوب ما هو بثوبي على قولتهم.
0: صدقا صدقا هذا رأي أخصائي، مو برأي إنسان ما درس خدمة اجتماعية.
1: والتجارب علمتنا أستاذة تغريد بالمناسبة، وحتى لما نقول لما اشتدت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.
0: بس دقيقة، وطبعا مو بهذا أنه تقليلا من المذيعة، لا، بس أنه أنا أقول المعلومات اللي عندك معلومات، لكن بالعكس يعني
1: قدر كبير منك وشهادة اعتز فيها. على طاري اللي الأشخاص اللي تقولين سبحان الله، يقولون أنه احيانا يتفائل اثناء المشكله، ما في احد يبغى المشاكل بس وقع فيها، يتفائل ويعلم انه ابتلي بهذه المشكله انه يخرج منها بخير كبير. مما عرفته وتعلمته ومن تجارب الحياه انه يقول سبحان الله، وهذه انا اقولها ونقولها احنا بما ان احنا سعاده جاريه، كرساله تفاؤل لكل احد يسمعنا اليوم ويشعر انه خلاص يعني فاقد الامل او محبط أو متضايق أو يشعر أنه فاقد الشغف، أنه كلما، وهذه من تجارب يعني عشناها ورأيناها وهي حقيقة وترى ذكرت على مدار الفلاسفة، كل ما وصلت قاع الألم لا تيأس، تذكر أنك تخرج فيه أبسط شيء تخرج شخص مختلف. أنضج.
0: ولا في شخص ما يقدر يخرج، كلنا بأمر الله تعالى،
1: نعم.
0: بس وش ربي يقول لنا؟ ولا تلقوا بأنفسكم
1: إلى التهلكة.
0: نعم. ترى حنا في أيدينا أننا نلقي نفسنا إلى تهلكة الحياة.
1: وهنا يجي عدم تدمير الذات.
0: أي. وندمر ذواتنا وفيه إن مع العسر يسرا. عرفتي كيف؟ شفتي
1: معادلة جميلة.
0: وهذا هذا حلقة قادمة بأمر الله يا مريم، نحطها نسجليها.
1: لازم عندنا كمية مواضيع يا مستمعين استنونا. بس
0: إنه الدين هو منهج علاج بالنسبة لنا.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟
1: بالضبط.
0: إنه إن هذه بعدين راح نناقشها في حلقة أطول، يعني قصدي كاملة إن شاء الله.
1: بالضبط. ولذلك نقول أيضا من الأشياء اللي نحتاجها نحن وتحتاجها النفس البشرية، و ما في شيء بدون معنى، وهذا راح يكون مرتبط بعنوان حلقتنا إن شاء الله القادمة. وجود المعنى يا تغريد مهم، أنك تستشعر بهذا المعنى الروحي أيضا مهم. وصلنا الختام ولا لا؟ وصلنا الختام مستمعين. شكرا تغريد، شكراً كالعادة لك. الحديث شكراً معك لا يمل.
0: شكرا لك أنت كمذيعة متمكنة وكأخصائية اجتماعية متمكنة.
1: نروح ندرس ونتخصص وبعدين نجي، ما نبي نلبس ثوب ما هو ثوب، نعتونا نقول ما نبي أحد يطفل على أي مجال. شكرا لكم أيضا مستمعين الكرام طيب استماعكم، تقبلوا تحيات فريق العمل. أول شيء نشكر لك أستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان الأخصائية الاجتماعية وكاتبة الرأي. تقبلوا أيضا تحياتي أنا من الإعداد التقديم مريم القحطاني، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
4: الثقافة الدينية تعد عنصرا أساسيا لكل فرد في المجتمع، وعنصرا هاما لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
7: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفنا الدائم،
8: حياكم الله.
7: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
8: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتأ يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة، فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم، والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا

0: تقدم عن طريق الارتقاء إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما حواه هذا الكتاب بين دفتيه.
1: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
0: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قررنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدي بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية أو حياتنا نتهرب منها أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك، دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا، وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف، فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال، وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه، أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها، يعني وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعين، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية، يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر

وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبت تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية

0: يشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة. ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثلما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
1: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
0: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوؤ الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد آدات يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية، ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي، فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد، فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات

0: النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية، فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
1: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
0: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا، ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية، وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا، وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره، بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها ولكن لا يجب أن تكون شمعة نعلق عليها كل شيء.
1: إذن مستمعين، كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى. We'll be right back.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فرصة.
3: في حياتنا أشياء كثيرة نعرف كيف تنتهي. الفيلم تظهر عليه كلمة النهاية، الكتاب نغلق آخر صفحة فيه، رحلة الطائرة تنتهي بالوصول، الدوام ينتهي بساعة محددة، حتى المباراة نعرف متى انتهت ومين فاز ومن خسر. لكن ماذا عن الأشياء التي لا تعطينا نهاية؟ شخص اختفى من حياتك دون أن يقول لماذا؟ صديق تغير ولم تحصل بينكم مشكلة واضحة؟ علاقة انتهت

0: لكن السؤال لم ينتهي معها. فرصة كنت تنتظرها ثم اختفت ولم تعرف، هل كنت قريبا منها فعلا أم كنت تتخيل؟ اعتذار لم يأتي، رسالة كتبتها ولم ترسلها، سؤال لا يوجد أحد يستطيع الإجابة عنه. يمكن الإنسان ما يتعب دائما من النهاية، يمكن أحيانا يتعب من غياب النهاية. اليوم ما رح نتكلم عن كيف نتجاوز ولا كيف ننسى ولا عن الخطوات الخمس لإغلاق صفحة الماضي. اليوم عندنا سؤال مختلف، هل فعلا كل قصة تحتاج أن تغلق أو أن بعض القصص في الحياة طبيعتها أنها تبقى مفتوحة؟ وإذا بقيت مفتوحة، هل هذا يعني أننا لم نتعافى أم أننا فقط بشر نحاول أن نتعلم كيف نعيش مع الأشياء التي نعرف حقيقتها كاملة؟ الإنسان يحب النهايات، لكن الحياة لا تتعاون دائماً. تخيل أنك تشاهد فيلم، تندمج، تحب الشخصيات، تبدأ تفهم القصة، وفجأة تنقطع الشاشة قبل النهاية. لا تعرف من تزوج من، لا تعرف هل البطل نجا، لا تعرف هل المشكلة انحلت. غالباً أول شعور يجيك الانزعاج. ليش؟ لأن عقل الإنسان يحب أن يعرف وش صار وليش صار وش معنى اللي صار. وهنا في مفهوم نفسي معروف باسم الحاجة إلى الإغلاق المعرفي. ببساطة، بعض الأسئلة تزعجنا ليس لأن إجاباتها مؤلمة، بل لأننا لا نملك إجابة أصلاً. نحن أحياناً نفضل الحقيقة المؤلمة على الانتظار الطويل. والدراسات النفسية فعلاً تتعامل مع مفهوم الحاجة إلى الإغلاق باعتبارها رغبة في الوصول إلى إجابة واضحة وحاسمة، بدل من البقاء في حالة من عدم اليقين. كما تشير أبحاث دقيقة إلى أن صعوبة الوصول إلى شعور بالإغلاق قد ترتبط أصلاً بزيادة الحاجة إليه. لكن هنا السؤال، هل نحن نحتاج الحقيقة أم نحتاج فقط أن نتوقف عن السؤال؟ خليني أقول لك شيء يمكن يكون قاسي شوي. كثير من الناس ينتظرون شخص آخر عشان يغلقون القصة، ينتظرون اعتذار، ينتظرون اعتراف، تفسير، رسالة، مكالمة، كلمة واحدة، ويقولون إذا قال الحقيقة أكيد أني برتاح. لكن ماذا لو لم يقل؟ ماذا لو الشخص نفسه ما يعرف الحقيقة، أو يعرف لكن ما عنده الشجاعة يقولها؟ وأخيراً، في أشياء راح تنتهي بوضوح. شخص يقولك وداعاً، وظيفة تنتهي، مدينة تغادرها، علاقة تعرف أنها انتهت. لكن في أشياء أخرى راح تختفي من حياتنا مثل ما يختفي ضوء القمر، مو فجأة، مو بشكل واضح، بس بعد فترة تلتفت وتكتشف أن المكان صار مظلم. ما تعرف بالضبط متى انتهى الضوء، لكن تعرف أن انتهى، وربما هذا يكفي. مو كل قصة تحتاج تفسير، مو كل ألم يحتاج اعتذار، ومو كل سؤال يحتاج إجابة. أحياناً أكبر نضج ممكن نصل له أن نقول أنا ما فهمت كل شيء، لكن ما عاد أحتاج أفهم كل شيء عشان أكمل. وهذا يمكن مو إغلاق للقصة، لكن هو بداية خروج منها. وانت مستمعنا، ما القصة التي بقيت مفتوحة في حياتك؟ وهل ما زلت تنتظر من أحد أن يغلقها لك؟ فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-533 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل. قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
6: يلا جاهزين يا شباب.
4: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
7: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله نكتب فيك محضر شديد اللهجة.
6: بطريق
4: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مساجد تاريخية.
2: يعد مسجد الجلعود من المساجد التاريخية في محافظة سميرة بمنطقة حائل، ويعود تسمية هذا المسجد بهذا الاسم نسبة إلى عائلة الجلعود في حائل. يعتبر من أقدم المساجد في المنطقة. ترجع أهمية المسجد التاريخية إلى أن أقدم المساجد بالمحافظة اللي كانت تعتبر محطة مشهورة في طريق الحج، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة ويأتيه الناس من المناطق المجاورة. أعيد بناء المسجد عام 1347 للهجرة. مر المسجد بالعديد من الترميمات بعد ذلك، ويقع وسط البلدة القديمة جنوب المحافظة، ويبعد 120 كيلو متر جنوب شرق مدينة حائل. يتميز ببنائه على طراز جميل، وكان بناءه من الطين والحجر، والسقف من خشب الأثل وسعف النخيل، والسقف مغطى من الأعلى بالألواح الحديدية للحماية من مياه الأمطار. تبلغ مساحة المسجد قبل التطوير 227 متر مربع، ويتسع لنحو 80 مصلي. أما بعد تطويره فقد أصبحت مساحته 250 متر مربع، ويتسع ل 129 مصلي.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسئلة

أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصى فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال، أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم؟ يحب أن يراك رحيم. أليس الله شكور؟ يحب أن يراك من الشاكرين. أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء. الله محسن يحب المحسنين. الله عفو يحب العافين. الله تواب يحب التوابين. الله طيب يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال. الله عليم يحب العلم وأهله. الله ستير يحب أهل الحياء والستر. رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته. فالله الله، معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا. ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: كنوز الحرمين.
7: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى مليون متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل.

0: التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل ويقدموا العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرص على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإن ما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثراً في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاماً بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسمى معاني البذل والعطاء. وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: تنفى. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
8: يلا جاهزين يا شباب،
7: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
9: ما عك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لك تفيق محضر شديد اللهجة.
8: بطريق
7: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

يعطيكم الله بالخير. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقه جديده من برنامجكم عز النهار من اثير اذاعه الرياض. نقول مساء الخير صباح النور ما تفرق ما احلى واجمل واروع وارق مستمعين في بدايه الاسبوع. الله يجعل هذا اليوم وهالاسبوع حافل بالعطاء والانجاز والطاقه الايجابيه والتفاؤل ودفع عجلة التنمية في وطننا الغالي. وما كانت وجهتكم عز النهار راح يرافقكم لمدى ولمدة ساعتين من الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء. يا هلا والله فيكم وينكم، خليكم على السمع قريبين وعلى 011 40 5 3 متواصلين.

إذا مساكم سعادة وحياكم من جديد أصدقائنا في هذا النهار على مدار هالساعتين. إن شاء الله راح نكون وياكم، ختامنا حيكون الساعة 3 مساء، فإن شاء الله نكون متواجدين وياكم في أحلى مشاركات وأحلى مشوار يجمعنا. اللي حاب نوه أكيد يسمعنا صوتا نقولها دائما وأبدا حياك على 011-40-5-3. لكن بداية خلوني أقول لكم أجمل تحايا المايسترو اليوم في الإخراج عندنا وعد الدوسري، وأجمل تحية لكم أكيد في الإعداد والتقديم إبراهيم المعيد وغادة العلي.

0: طيب حبايبي، علمونا وين مشواركم، وين رايحين، وين جايين، وين طالعين، وين قاعدين. أعرف كثير من يسمعنا الآن عبر الأثير، طالع مستاذن ولا مداوم، ولا يتابعنا في الطريق، ولا مع الزحمة الله يكون بعونه. وين ما كانت وجهتكم نسمعكم وتسمعونا، ونشارككم وتشاركونا من شرق وغرب وشمال وجنوب المملكة. حياكم الله عبر الأثير في إذاعة الرياض. غادة، أنا يعني في بداية إن شاء الله، الله لا يقوله، لكن أنا بداية تعب وكذا، وأنت بعد الظهر أنك بعد لحقتيني. فطبعا مستمعينا ما يستاهلون طبعا، لكن احنا جالسين نحاول انه
1: نقاوم
0: يعني احنا ان مع التعب، يا يطرحنا يا نطرحه.
1: ان شاء الله احنا نطرحه.
0: هذا صوره مع التحيه عشان اسمه.
1: طبعا اليوم الاحد هو موسم الاصفري، بدايه موسم الاصفري
0: لتصفر
1: فيه الاجساد، يقال من التعب وتغير الاجواء. فعلى ما يبدو احنا صفرنا، يعني احنا في خلاص دخلنا موضوع الاصفري عن جد، يعني مو بس خبر، خبر و يعني حقيقة.
0: طبعا الأطار الصفري هو من مسميات شعبية اللي اختلف أيضا في سبب تسميته. قيل لإصفرار الأفق بسبب تغيير أجواء، وقيل لإصفرار الأجساد بسبب التعب والمرض. يعني أنا بداية الويكند بدأت أتعب، والحين ما شاء الله بسم الله عليك، الحين أشوف غادة لحقتني بالتعب. وقيل أيضا والاتفاق أيضا أنه أنها كلها في السهيل طبعا، والاختلاف الصفري بعضهم جعل يعني كثير. بسم الله عليك، ألف سلامة. حنا بندفتف لين تغيروا المذيعين في الساعة الجاية.
1: خلاص نغير.
0: شوف هذا تضحية ترى، يعني العمل يعني أتوقع أنه يحتاج الأداء وكذا.
1: أنا والله شوف، أنا سمعت يقول لك دائما اللي يحس ببرد وتعب إنفلونزا، يعني طالما أنه حرارتك يعني أوكي مرتفعة حاجة بسيطة بس ما وصلت للعالي، أنسب لك أنك ما تستسلم للمرض، تروح تتحرك وتجي وكذا.
0: صح.
1: رغم أن توصيات الأطباء يقول لك لا والله يعني يجلس بالبيت، بس إذا تقدر تتكلم مع حلقك كويس، يعني لأنه أحيانا تجي أنت كمذيع تتكلم تؤذي المستمع في حال لو كان صوتك أصلا تعبان.
0: صح، حتى المستمع وزميل وكذا. لكن إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله الله يعدي هاليومين على خير. أنا الفيتامين سي معي في جيبي، وأنت معك
1: يعني في جيبك. إيش يسوي في جيبك؟
0: والله يرافقني ورافقه. أنا الآن ما وصلت لمرحلة المضادات، الله يعني يشفي كل مرضى المسلمين، إلا أنه جالس أقاوم يعني الأمانة. يعني
1: هو المضادات أصلا ما تناسب الإنفلونزا.
0: أكيد أنا داري، بس أني أنا بجالس على المشروبات، على العصيرات، على الموية، على اليوم زوجتي قالت الكلام، قالت يا أخي أنت مكتوم، أنت تحاول تقاوم يعني. قلت لها عاد حس انسداد في حلقي وفي خشمي، احنا قاعد نحكي لهم شو اسمه
1: رياليتي لايف.
0: رياليتي لايف.
1: طيب
0: قالت يا اخي اذا كذا

0: مضاد ولا راجع المستشفى؟ قلت لا، انا بدفت في الان العلاجات اللي عندي، الفيتامين سي والحبوب الحساسيه، اذا زاد الموضوع والله بروح، لكن ان شاء الله الامور طيبه. فتوقعوا انه هالايام احنا ما نتفائل، لكن هذا الصفري طبعا بيكشف اشياء كثيره، يعني بيدخل معك مرحله من التعب، من تغير الجو، بروده الجو، فتكثر فيه الامراض الحساسيه، الزكام، وهذا سبب في تغير الاجواء تدريجيا طبعا. فالله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويشفي غاده.
1: واضح ان انا بديت
0: لا والله بنكثر فواصل اليوم.
1: لا لا ان شاء الله ان امورنا تمام التمام. على فكره ترى المذيع احيانا يعني يعاني من الام وشغلات كثيره، بس مجرد ما يكون خلف المايك اموره مره تختلف، لانه يعيش مستمتع بهالساعات وبدقائق اللي يقضيها مع احلى مستمعين، ويعني يروح عنه يخف عنه الالم. فان شاء الله يا رب احنا اليوم يعني زي ما قال لنا ابراهيم انه بدا موسم الاصفري اللي تبدا معه امراض الحساسيه والزكام، وتبدا معه اجواء بنفس الوقت السمر والسفر والفعاليات الاجتماعيه بعد صيف طويل. طبعا وانا جايه اليوم حسيت ابراهيم الصباح كان كانك في الشرقيه، في رطوبه، في كتمه كذا، في ما اعرف شلون، بس كانه هب علينا على الظهريات شويه هواء، ما هو حار ولا هو بارد، لكنه معقول يعني محتمل، ما هو الوهيب اللي دائما نحس فيها. فان شاء الله يا رب من اليوم تبدا الاجواء تضبط.
0: طبعا اعلن الكثير من رواد الطقس طبعا والمواسم، يقول بدايه موسم انا ماسكه على الامراض الموسميه زكام والحساسيه، بعد دخول يوم الماضي يوم السبت طبعا، يوم امس طبعا، وناس تقول اليوم الاحد بدا الصفري، يبدا طبعا طالع، يقول طالع الجبهه اول انجم الخريف. فما ادري ما فهمت
1: جبهه مين؟
0: جبهتك
1: ها؟
0: تغير جبهتك، ما ادري. تبدا مع طبعا الجميل غير الزكام والمرض، تبدا مع اجواء السمر والسفر والفعاليات الاجتماعيه بعد يا غاده.
1: اي
0: يعني صيف يعني بيكون،
1: عشان كذا احنا متحملين وساكتين وصابرين
0: عشان الجواب تزين. ها
1: أيه.
0: طيب نطلع فاصل، وش رايك
1: نطلع فاصل؟
0: عشان فاصل كحه
1: ريح الحبال الصوتيه.
0: لا لا فاصل كحه قولي.
1: تكثر فاصل. طيب نروح الفاصل قصير ونرجع لكم، سمعونا اصواتكم على رقمنا 011 40 35 وقولوا لنا مشواركم على وين.

0: يعني هو كان فاصل كذا قصير، عرفت اللي حق خذوا راحتكم في الكحة، فاصل كحة كذا.
1: والله
0: فشكرا شكرا وعد. طيب أصدقائنا، بما نحن راح ندردش معاكم في فقرة مشوارك على وين، خلونا بعد نطرح لكم هذا السؤال، سؤال جدا بسيط لكن عميق، يمكن الإجابة تطري على بالك في ثواني، ويمكن تحتاج أنك إبراهيم، وين عايش إبراهيم؟ إبراهيم مش قاعد تسمع؟ إحنا على الهواء.
1: مع الهواء شلون؟
0: طيب
1: عمد الفاصل خلص بسرعة،
0: خلص بسرعة وحكحها، بس تقولك وعد، يعني أنا بيكم بس كانت تكحون وترجعون.
1: وعد شفيك وش السبرايز ذا؟
0: هنروح أكيد الفاصل صدقي، بس شرايك إبراهيم ندردش مع أصدقائنا؟ إحنا عودناهم دائما في دردشة كذا قبل نروح لفقرة ترند اليوم، نحكي معاهم في مشوارهم وما رايحين. اليوم بنتكلم عن الأشياء التي لا تعوض، يعني في أشياء تتعوض وفي أشياء لا، فنبي منكم بس تكملون هالجملة البسيطة، كل شيء يتعوض إلا إيش؟
1: صحة.
0: الحال من المحال، يمكن من قلب الحدث نتكلم.
1: كل واحد مركز على أهدافه؟
0: كل واحد مركز على أهدافه.
1: طيب وشو عطينا منها يا
0: في أشياء كثير، يعني كل شيء ممكن يتعوض،

0: إلا رضا الوالدين ممكن كل شيء يتعوض، إلا الشباب إذا راح والعمر إذا راح بدون فائدة كل شيء يتعوض، إلا الكرامة. في أمور كثيرة الإنسان يحس إنه إذا فقدها ولا يمكن هو يعوضها. الناس تروح وتجي وكلنا يسد مكان بعضهم البعض
1: صح.
0: كأشخاص أتكلم، لكن في أشخاص في حياتنا
1: صح
0: ما نقدر نقول عنهم إنهم يتعوضون، زي مثلا الأخ والأب والأم والابن أو الابنة.
1: شوف أنا معك يا غادة، يعني سبحان الله، يعني هؤلاء دائما أو هالأشخاص الجميلين في حياتنا هم جزء من من من حياتنا، جزء من كياننا، جزء من مجتمعنا. اليوم الأب هو الموجه، هو القائد، هو اللي حريص على مسؤولية البيت. فأنا أعتقد مرحلة الفقد هذه دائما تكون مزعجة، وكثير من اللي يسمعنا يقول يعني الله يكفينا وياكم شر الفقد. يعني الفقد دائما مزعج ومقلق، ويرافقنا في أيام كثيرة يعني، وما زال يسامرنا ويتابعنا وهاجس في حياتنا يعني هالموضوع الفقد. يعني فالموضوع جدا يعني في مشاعر كثيرة، في حزن بعد، انه كثير منكم اكيد مر في هالمرحلة وعاشها. فالله يا رب ان شاء الله انه ما يفجعنا لا في حبيب ولا في صديق ولا في غالي على قلوبنا.
0: الله لا يخلينا من محبينا، لكن اوكي خلينا نقول من المسلمات ان كل شيء تعوض الاشخاص يعني الغالين على قلوبنا. فخلونا نستثني هذه الفكرة وخلونا نفكر بأشياء ثانية ممكن فعلا ما تتعوض. يعني زي الحين أنا وإبراهيم نستشعر تماما أن الصحة لا يمكن أنها تتعوض، ويمكن أنت من قلب معاناة قاعد تعيشها ممكن تقول لنا أنه ما قاعد تقدر تعوض نفسك بهالشيء اللي أنت حاليا قاعد تعاني فيه. فنسمع منكم، نروح الفاصل القصير هالمرة، نبي فاصل كحة طويلة يا وعد، فاصل حق كمادات، حق حرارة، حق يلا فاصل ونرجع لكم من جديد.

عز النهار عز النهار.

يا هذه كحة بسيطة. الموضوع اليوم مثل ما قالت غادة، وش الشيء اللي إذا راح من حياتك تحس إنه ما يتعوض؟ بعضكم يقول الوقت يروح ما يرجع، الأب والأم وجودهم ما يعوض أحد، الصحة أحيانا ما نعرف قيمتها إلا إذا فقدناها، الثقة هذه أهم شيء. أنا أرى أنه إذا انكسرت ممكن ترجع لكن مو مثل أول، زي اللي يقولك أنا ممكن ترجع لكن مو مثل مرتبتك، يعني راحة البال ممكن نملك أشياء كثيرة وتفتقدها، العمر والفرص بعض الفرص لها وقت وإذا فاتت انتهت، الصديق الصادق يا جماعة، الناس كثير لكن الصدق نادر يا جماعة، لما يكون عندك صديق صادق حريص عليك في حلك وطول حالك يوجهك يعلمك ينصحك، السمعة الطيبة جالس تبني سمعة طيبة لسنوات لكن هدمها ممكن يكون بلحظة بسبب أشخاص بسبب أفراد بسبب تسويف بسبب عادة بسبب يعني انجراف في عمل ما أنت منت مو من هالمبادئ. فلحظات الأبناء

0: يعني وهم صغار تكبر معهم، لكن ما تقدر تعيد هاللحظات الجميلة لما كنا نصورهم وهم صغار يلعبون يروحون يجون.
1: هذه مرة شيء
0: صح ولا لا؟
1: اي والله
0: لما تصورين
1: يعني قاعدة احاول ارجع بالذكريات، ماني قادرة، احس اني ما استمتعت بطفولتهم.
0: صح،
1: لما كانوا في سن صغير. فكل لحظة، عموما كل لحظة انت الان تعيشها اذا ما استمتعت فيها تبي تروح عليك ولا يمكن تعويضها
0: بلا شك.
1: شي صوتي صار مرة سيء.
0: الشخص اللي يحبك بصدق، الله، مو كل شخص يجي بعده يقدر يملي مكانه. أحيانا في أشخاص جميلين ما ظنيت، والله
1: إلا والله
0: والله ما ظنيت،
1: والله والله كثير.
0: أنا لو قعدنا في الموضوع دقيقة بكب العشاء.
1: الناس عن بعضهم يسدون الحقيقة، يعني لا حد يقول ما في آخر حبة ذا، لا والله لا. في ناس يعني تجي حياتك وتملاها سعاد وتنبسط وبعدين تروح تقول خلاص، يعني لا والله في ناس أجمل، دائما في أحلى، دائما اللي يروح عنك

0: خد سلمى في اتصال.
1: سلمى مساء الخير.
2: هلا ابراهيم، كيف حالك؟
1: شلونك؟ طيبة، ايش اخبارك؟
2: والله طيبة، كيف حالك يا غادة؟
0: هلا وسهلا، حيا الله سلمى، شلونك؟
2: الحمد لله طيبة.
0: دوم يا رب.
1: سلمى، هل فعلا كل شيء تعوض الا الوقت، ولا الاشخاص، ولا المشاعر، ولا الاصدقاء، ولا الاحبه، ولا الابناء؟ واذا راحت ما يعوضها شيء، يعني مستحيل، يعني خلاص تخليها شماعه. يعني تو الان، واعتقد غاده قالت كلام جميل قبل شوي، تقول قلت احيانا ممكن في اشخاص يحبونك بصدق، تكون يعني صديقه مثل غاده، صديق لي واحد يوجهني ونصحني، لكن سبحان الله مو كل شخص ممكن يجي يملي مكانه. قلت لا، بالعكس، اللي يروح يجي اللي بعده، وهذه حلو انه انا ما احطها شماعه، وتعتبر صناعه الذات، انه ما نفكر في اشكاليه مرت علينا. وش رايك في الموضوع انت؟ وش الشيء اللي ممكن يعني ما يتعوض؟ يعني
2: ما يتعوض؟
1: ايه، مش هو يعني شيء راح من حياتك تحس انه ما يتعوض، راح من حياتك يعني
2: الوقت.
1: اي، في لحظات فقدتها من الوقت، يعني تحس انك انت ما استثمرتي فيها الوقت.
2: اي الوقت.
1: في، طيب سلمى، انت توك صاحي من النوم؟
2: ايوه.
1: حسيت نورتينا. شو وين رايحه؟ وين جاي؟ ومشوارك؟
2: والله رايحة عند بناتي، أنا من القنفذة.
1: من القنفذة، ما شاء الله تبارك. كيف الأجواء عندكم؟ زانت؟
2: والله حر.
1: حر. حر. حر. لا الله يزينه إن شاء الله. الله يسعدك يا سلمى، سعيد بسمع صوتك. شكرا لك، يعطيك العافية.
2: تحياتي الوعد.
1: تسلم عليك يا وعد. وغادة.
0: والمدير. نعم، سلمت علي، إيش دعوة؟
2: غادة.
0: حبيبتي سلمى، شكرا لك، كلك ذوق، شكرا. طيب، تحس انك حجرت لسلمى، خليها تقول، يعني لا تجي تقول، تعطيها خيرات، خلنا نسمع منها.
1: انت تهدديني ولا
0: والله ما تبي تحملني اليوم يا ابراهيم؟ سلمة. يعني نفسيتي شوي. ناخذ اتصال بعد. مين معانا؟ ابو رياض.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مساك الله بالخير.
0: مساء الفل. منين تكلمنا؟
3: اكلمكم من الطائف.
0: الله، عروس المصايف، كيف اجواءكم؟
3: والله أجوانا، يعني أنا بحنا أسبوع الجو طيب، يعني الحمد لله، قبل ثلاثة أيام جانا مطر، والحمد لله، اللهم
0: ما شاء الله، الله يجعله يا رب خير.
3: هذا جو الرياض، ما هو زي جو الطائف، جو الرياض يختلف، يعني جو الرياض على الرياض يختلف كثير.
0: إيه طبعا، أكيد. طب ورياض، وين مشوارك الحين؟ وين رايح؟ وين جاي؟
3: والله أنا بحجي رايح من نازل الحاوية على الطائف.
0: أي شغل ولا بس كذا؟
3: وسمعت مكالمتكم وشاقن الشوق، إن نتكلم مع
0: الأستاذة
3: غادة والأستاذة إبراهيم، وأطلب من الأستاذ إبراهيم طلب إذا كان قريب منك هو لبعيد.
1: إيه أسمعك يا قلبي، أنا مرتدل يا حبيبي.
3: يا حبيبي لو سمحت، بطلب منك طلب بالله، شخص يعني معين، أبغى جوال الأستاذ علي، شو اسمه، رايد البشري، هذا اللي مقدم برنامج البارح اللي هو على جوه، إذا سمحت.
1: رايد بشري؟
3: زين، عم
0: بقول
3: الحق
0: الشخصي، يعني حنوصل رقمك له. أبشر. أبشر. اذا أبشر. الموضوع يعني مهم.
1: ابشر.
0: وعد، خذي رقم ابو رياض لو سمحتي.
3: لا موضوع شخصي، لا ابغى رايد بشير، رايد ابغى في موضوع شخصي يعني بيني.
1: خلاص، خذ رقم ابو رياض. هو
0: اي ابو رياض.
1: طيب ابشر ابشر ابشر، يوصل. ابشر، تامر امر، الله يعطيك العافيه. تامر امر ابو رياض.
3: يا ابو مشعل، بعد الاتصال، بعد الكاميرا دق على الجوال، يلا يعطيك العافيه.
1: ابشر ابشر.
3: اما بالنسبه للموضوع،
0: اي وش الشيء اللي ما يتعوض يا ابو رياض؟
3: والله شوف يا استاذ، الله يعطيك العافيه، الشيء اللي ما يتعوض وش هو في زماننا هذا، اللي هو الوقت التعليم، يعني انا ما درست حتى الثانويه فاشلين، يعني فهذا الوقت، اما الباقي الامور كلها طيبه جيده، الحمد لله طيبه، كل الامور طيبه، ما في شيء يفوت، يرجع اللي يروح اليوم يجي بكره اللي. لكن التعليم اللي فات خلاص، ما عاد كيف يرجع، ما عاد العمر ما عاد يرجع، خلاص نفسه
0: الوقت أو المرحلة المناسبة للشيء، يعني ممكن هذه المرحلة إذا انتهت الواحد خلاص ما يقدر يعوض فيها. شكرا بورياء.
3: أنا 70 سنة ما عاد تعوض التعليم، لو دخلت المدرسة قالوا هذا مهبول، هذا وين كان.
0: تمام، يعطيك العافية يا بورياء، شكرا لك.
3: الأستاذ إبراهيم، بالله لا تنسى
1: على خشم
3: الأستاذ، الله يعافيك.
1: أبشر. أبشر.
3: شكرا أبشر. بارك الله.
0: بندر،
1: ناخذ بندر. مساء الخير بندر. يا بندر، طيب ناخذ فاصل.
0: لا، عبال ما يجز الاتصال من

0: جديد مع بندر. طيب، فيه اتصالات وفي أيضا رسائل يعني من بعض المستمعين طبعا اللي شاركونا اليوم، كل شيء تعوض إلا وترى سمعونا يعني يقولونا وين رايحين وين مشاويركم، لأن أنا عندي صراحة فضول يعني الزحمة هذا الوقت الظهرية ليش؟ عشان إيش؟ كل رايح الدوامة وطالع من دوامه معقولة؟ في خالد يقول أكثر شيء ندمت عليه إني أجلت أشياء كثيرة بحجة الوقت المناسب، لين اكتشفت أن الوقت المناسب كان أمس. في أبو ركان، هل فعلا الإنسان يتعوض؟ كلامك مردود عليك يا غادة، الناس ما تتعوض. يرد علي يقول أنه أنا لما أقول في ناس يعني لا طلعوا من حياتك ممكن يجون ناس أفضل منهم، والله شوف خل صدرك وسيع يعني تقبل هذه الفكرة، في ناس وجودهم في حياتنا جميل بس إذا طلعوا من حياتنا المفروض إحنا ما نتعلق فيهم كثير ولا نعطيهم الاهتمام الكبير، وأيا كانت هذه الظروف أو الأسباب خل إذا غابوا عنك تمام ماشي هم في حالهم والله يسعدهم مع السلامة، لكن لا تعول حياتك أو توقفها على وجود أحد فيها. طيب نرجع لاتصالاتكم، مين معنا؟ وعد، ما زال اتصال معلق. طب نروح الفاصل قصير ونرجع من جديد، اللي حاب نوي يكلمنا كم رقم البرنامج يا إبراهيم؟ ماذا اختبار للذاكرة؟
1: 011
0: أيوة
1: 40 5 3.
0: الله عليك، ما نسيت،
1: ما أنسى. أنا أنسى رقم جوالي ولا أنسى رقم لذاك؟
0: أنت عارف ذاك اليوم جيت رحت مكان وكانوا طالبين بيانات، حطيت رقم برنامجنا على بالي حطيت رقم جوالي.
1: خلاص صار لازمة يعني أنت، لأنه أكثر شيء نقوله في حياتنا رقم الجوال، أكثر من رقم عداد بيتكم، أكثر من رقم عفوا رقم البرنامج.
0: من الأشخاص تحفظ رقم جواله؟ تحفظه يعني تقدر؟
1: أخوي الكبير والله أخوي الكبير بندر، يعني أتوقع أنه الكل يتفق معي، دائما أخوك الكبير ولا أختك لأنه أول من سبك أنه يطلع رقم جوال، فأنا حافظه لدرجة مرة واحد طلب رقم جواله في إحدى المناطق وقلت له عطني جوالك وسجله، قال حافظ رقمي؟ قلت أكيد حافظ رقمك يعني، لأن إحنا الولد على رقمك كلنا، هو الأكبر يعني، فرقم الأبو رقم الأخ الكبير، فممكن وأنا أعتقد الكل بيتفق معي في هالموضوع يعني، غير رقم جوالك طبعا حافظه يعني، رقم أخوك حتى لو كان صعب.
0: أنا ولا واحد حافظ رقمه.
1: لا ما أتوقع، لا اسمعي اللي بأخذ الحين اتصال بندر وبيأكد كلامي.
0: خلنا نشوف
1: بندر، تكفى لا تفشلني يا بندر. مساء الخير بندر. فؤاد. فؤاد قصدي فؤاد.
2: هلا والله أبو تركي.
1: هلا عيوني.
0: هلا فؤاد. فؤاد عنده بيتين بسمعك يا
1: يعني. الله يسلمك. مرة كلنا لكن الحمد لله على كل حال.
2: ما إن شاء الله ما قدامك
1: إلا الله يسلمك.
2: يا طول العمر تحط لك
1: زنجبيل
2: يعني اذا معهون وتحط فيه ماء حار وكم وجه تلاقي بس خلاص ويروح كل هذا يروح ان شاء الله.
1: انا ابي العاده هذه حقت الشيبان دي اللي كنا نسويها زمان، قدر وتحط فيه فيكس.
2: اي والله احسن من المستشفى، والله المستشفى بيعطيك والله العظيم والله.
0: لا وانا سمعت يقولون تدهن بليمون وخل
2: من خال.
0: اي قبل
2: ينخر الماء وين.
1: لا بس بس بس العاده هذه اللي ما يعني هي اصلا كلنا نرجع للمستشفيات وبعد كحب بعد يلا اخذ لك، هو تعبان نفسه فؤاد.
2: ان شاء الله ابو تركي ان شاء الله باذن الله بكره ولا ذا ما تشوف شيء باذن الله.
1: الله يسمع منك من بؤك باب السماء. اللهم امين. فؤاد، من الشخص اللي في العائله او من الشخص اللي انت صح
0: لا.
1: نطلع فاصل.
0: الناصح أسوأ من المنصح.
1: لا. احنا نكحكح من اليوم بس وعد تشوف لنا نكحكح وتقول لا تطلعين فاصل بعد فؤاد.
2: ايه تغير جو، اذا تغير جو
1: ترى بنكحكح على الهواء.
0: شكرا والله. هذا هو الصفرية.
1: أعلمك إن شاء الله.
0: رد على سؤال إبراهيم، يقولك من الشخص اللي تحفظ رقم جواله؟
1: من اللي تحفظ رقم جواله يا فؤاد؟
2: لا هي زوجتي يعني وكل الأصدقائي.
1: لا مو في جوالك.
0: لا تحفظ يعني مو مسجل بالجوال، مسجل بذاكرتك.
1: ذاكرتك. إيه.
2: زوجتك
1: بس.
2: اي بس عشان اسوي ليه يا اخي خزنين بس زوجتي الاهم يعني.
1: اي انا عارف بس انا اقول الاغلب دائما اخوك الكبير.
2: اي اخواني. اي اخوي الكبير ممكن اخواني يعني اخواني مقر ناس المغربيين لي يعني.
1: أي.
2: انا بقدر يعني ذاكرتي ما تستوعب اني احفظ جميع الارقام يعني. صح.
1: طيب وش بتسمع اليوم وش بتسمعنا خاطره ولا قصيده؟
2: اي بسمعك شيء جديد والله.
1: يا ليت والله.
2: القصيد.
1: بس دقيقة وعد، أعطينا صدى بالله الله يرضى عليك، صدى بس لعيون فؤاد، وإذا في موسيقى ولا عليك أمر كذا شوف حاول بالله تكفى. يلا نسمع، لأن صراحة أداء جميل وحضوره جميل وكلماته رنانة صراحة.
2: الله يسلم عيونك يا أبو تركي.
1: يلا نسمع
2: إن شاء الله ما تشوف إلا الأنوار عيونك. يلا نسمع.
1: يلا.
2: يقول أنا اللي على عزة النفس تربيت
1: تربيت،
2: ما أذلها ولو صار بالحال مليون علة
1: علة،
2: يا ما من عثرات الزمان تقهويت
1: قهويت،
2: وجرعت من المر دلة
1: دلة.
2: أقول الصبر أقول الصبر الصبر كل ما أصبحت ومسيت
1: ومسيت،
2: والقلب من بعض المواقف تغنى
1: تغنى،
2: وأنا الغير خالق المخاليق ما شكيت
1: شكيت،
2: لأن الشكوى لغير الله مذلة
1: مذلة.
2: ويا ما ويا ما بجمر خيبات الأمل الكويت
1: كويت،
2: والظن خان وما جاء بمحلة
1: محلة،
2: كنت أظن يا أبو تركي
1: إيه؟
2: كنت أظن إن على الود آن إن على الود سعيت
1: سعيت،
2: ألاقي منه لا نزف جرحي يشد، مع الأسف ما في
1: ما في ما في
2: ما في إلا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم بالله
0: صح لسانك
2: والله. الله يا زمن يا يا زمن بالحال وش سويت
1: سويت،
2: الله يا زمن بالحال وش سويت
1: سويت،
2: عليت العندليب عزيز النفس مليون علة
1: علة،
2: وخليت دليل النفس لهجاه وصيت
1: صيت،
2: وظل عزيز النفس وظل عزيز النفس مصيون بمحل. ويعطيكم العافية
1: صح لسانك فؤاد حبيبي. انت انت انت انت ما شاء الله شاعر ما شاء الله تبارك الله، وكلماتك حلوه، وانا يعني ما شاء الله احب حضورك وادائك الجميل يعني.
2: الله يسلمك يا ابو
1: طيب.
2: هذه شهاده
1: والله
2: فيها
1: والله مبدع. بس انا سؤال هل انت من من الناس اللي يكتب القصيد ويحتفظ بالابيات، ولا يبيع هالقصيد لفنانين مبدعين؟
2: لا لا لا احتفظ فيها، انا اخزنها اسجلها عندي طبعا انا قناه في اليوتيوب
1: ما شاء الله،
2: طبعا كل اعمالي من الاغاني من شعر من تمثيل من مقالات من فكاهه، قناه يعني عندي متابعين يشوفونهم يعني.
1: ما وش نكتب اللي بنشوفه وش نكتب؟
2: اكتب بس يا طول العمر مسرح عندليب الخليج فؤاد القطان،
1: مسرح عندليب الخليج
2: عندليب الخليج فؤاد القطان، واذا بغيت القصايد اكتب قصايد عندليب الخليج فؤاد القطان.
1: طيب
2: ويطلع لك كل تاريخي كل تاريخ الاعمال اللي سويته من تقريبا 20 سنه
1: ما شاء الله. وكم عمرك الحين ما شاء الله فؤاد؟
2: عمري يعني يمكن عاد 50 يلا 51 سنه.
1: الله يعطيك طولة العمر يا حبيبي يا فؤاد، الله يعطيك طولة العمر.
2: لكن العمر مجرد رقم
1: رقم يعني. رقم يا رقم يا رقم.
0: هذا هو فؤاد.
2: الله
1: يخليك،
2: ما سلمت
1: عليك يا غاده. قاعد قاعدين نشوفك الان
0: قاعدين نشوفك على طول، رحت على قناتك
2: شوفوا القصايد.
0: ايه في قصيده طالعت لنا طبعي بحراني بحراني ولا بحريني؟
2: بحريني
0: مكتوب بحراني طبعي بحريني. الله
2: لا لا ده خليها بقى شيء خاص يعني، خليها على جنب شيء اسلامي ده خليه على جنب
1: في مقطع
2: خلي على جنب خلي شوف يا ابو تركي
1: سام،
2: يعني كل واحد يعطي جوه يعني. اي والله اللي يغني مع المغنيين مغنيين، مع رجال الدين مع رجال الدين.
1: ما شاء الله عليك مبدع مبدع فؤاد مبدع.
0: تعدد المواهب مثل اللي قال سبع صنايع والبخت
2: والبخت ضايع
0: صدق يعني،
2: أو مجرد يعني هو مواهب بس يعني لا أكثر ولا أقل.
0: أساك القول ما قصرت ويانا. شكرا فؤاد.
1: شكرا فؤاد شكرا
2: والله
0: يعطيك العافية. حبيت قناته؟
1: بطلع عليها بعد شوي لأن كلها ما شاء الله في المجلس ومقلط في المطبخ
0: بالطيارة. من معنا معاذ؟ هلا يا معاذ.
1: هذا هو صوف.
3: يا هلا يا مرحبا.
1: معلش طولنا عليك معاذ.
3: أبد أبد
0: كان عندنا شاعر تعرف يعني الوضع لازم نعطيه حقه.
3: ابدا ابدا صح لسانه والله فنان.
1: ايه هذا عند لي بالخليج فؤاد القطان.
3: والله نعم.
0: انت معاذ شل الموهبه اللي عندك؟
3: والله

0: بيني وبينكم ما عندي موهبة يعني، بس جاي أسلم عليكم.
1: طيب وش الموهبة اللي تستحق الدفن؟
0: لا وش تحطين وايد أكبر.
2: من أين تكلمنا معال؟
0: هلا أكلمكم من المجمع.
1: ما شاء الله تبارك الله، يا زينك بهالمجمع. طالب ولا ساكن ولا من هالمجمع ولا وين؟
0: لا والله أني أدرس.
1: ما شاء الله تبارك.
2: في جامعة المجمع.
1: اي وانت من سكان ايش؟
0: انا من سكان اهل الجنوب. انا
1: اي بس انت وين ساكن اصلا يعني؟ انت الان مستقر في المجمع عشان الدراسة؟
0: نعم
1: ولا
0: نعم طيب في
1: المجمع. وش تخصصك ما شاء الله؟
0: والله اني ثانوي بيني وبينك، بس اني جاي هنا.
1: انت جاي تقدم يعني؟
0: نعم صحيح.
1: انت جاي المجمع عشان تقدم يعني؟
0: اي صحيح.
1: في في في اشكاليات واجهتك كذا؟ علمنا، خلينا نشارك، يمكن اسمعنا مسؤول في المجمع.
0: والله الحمد لله الامور طيبه هنا.
2: ترى المجمع منطقه جميله ولطيفه وناميه. وين تشوف نفسك بعد 5 سنين يا معاذ؟ يلا من الحين هيئك.
0: واشوف نفسي بعد 5 سنين ان شاء الله مهندس.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب لك كل التوفيق ان شاء الله.
0: امين يا رب.
2: ورايك يا معاذ وش الشيء اللي ما يتعوض؟
0: والله بيني الشيء اللي ما يتعوض انا اشوفه الصدق الاحد اهم شيء. ما أي. يتعوض اذا راح ما في شيء يعوض.
2: الله يخليهم لك يا رب.
0: امين يا رب.
1: طيب معلش انا ترى احب الفضول يعني، احب اللي شاركنا ورايح، احب الرياليتي هذا. انت الان رايح المجمع، وين وصلت؟ وصل على قدمت خلصت رتبت امورك؟
0: نعم قدمت اكيد، خلصت كل شيء وموجود الان، انا ساكن هنا
2: يعني. يعني تم قبولك وكذا؟
0: الحمد لله.
2: اي لانه اللي عارفه انتهت فتره قبول الجامعه.
0: الحمد لله الحمد لله، انا امور طيبه للان
2: ما شاء الله. الله يوفقك يا رب.
0: يا رب
2: تصير باش مهندس كذا.
1: لا لا مو واضح، مو واضح. هو لا لا هم معاذ مخبى علينا شيء مو واضح.
0: افا
1: شكلك متزوج انت. الله ما ادري عنك.
0: لا لا يا رجال.
1: يا حبيبي معاذ. طيب الله يوفقك يا معاذ ويسر امرك يا حبيبي. تامرنا بشيء حبيبي؟
0: والله ابد. الله يسلمك.
2: شكرا مشاركتك، يعطيك العافيه.
1: شكرا طلع فاضل.
2: حلو التنوع الجميل يعني، كلنا يكلمنا من منطقه مختلفه في مناطق المملكه الحبيبه، فحلو. طبعا دائما ابراهيم يقول رياليتي لايف، فحلو هذا الرياليتي. ما عليك شرها، نروح الفاصل ونرجع لكم من جديد بترند اليوم، كونوا معنا.

0: بنت.
1: عز النهار عز النهار.

عودة لكم من جديد أصدقائنا، هلا وسهلا بالجميع. نكمل معكم مشوارنا ودردشتنا في عز النهار في هالفترة، فترة ذروة النهار طبعا اللي الجميع يتشارك فيها، لكن ضمن ظروف وأجواء مختلفة. في ناس رايحة على دواماتها، في ناس طالعة من دواماتها، في ناس رايحة تقضي مشاوير، وفي ناس الله العالم عاد شاركونا وين رايحين وين جايين على مدار ساعة. طبعا حنسمع منكم أكيد بالإضافة لفقرة ترند اليوم.

0: خلال الويكند أصدقائي كنا في جمعة كذا، والحقيقة يعني انطرح سؤال مرة مرة مرة غريب شوي، هو ما هو غريب لكن التساؤل اللي يجي من وراه هو الأغرب. فكرة أنه الإنسان يتسمى طبعا باسم، إحنا نعرف أنه الوالدين هم يسمون طفلهم من يخلق بهذا الاسم، وأحيانا كثيرة يكون الطفل ما هو عاجبه الاسم أو ما هو راضي عنه، ممكن يغيره بعد فترة من الفترات. الغرابة في الموضوع، واحدة طرحت فكرة قالت ليش الإنسان ما يعني يولد برقم، وإذا كبر هو يبدأ يختار وش الاسم اللي ممكن إن هو يتسمى فيه، يعني لأنه كثير من الناس يمكن حابة أساميها أكيد نعم، لكن البعض ممكن يستنكر هذا الاسم. يعني مرت يمكن علينا بعض من الأسماء الغريبة للواحد يستصعبها أو يقول إن ما له معنى هذا الاسم، ممكن غريب عليه لأول مرة يسمعه، أو إن معناه تشوبه شوائب، يعني يجي يفسر لك إياه أكثر من تفسير، لكن بالأخير يشوف أنه هو اسم غير لائق. ماذا لو خيرت بتغيير اسمك اليوم، وش تبي تختار؟ فقولوا لنا أصدقائنا، لو أعطيت فرصة اليوم لتغيير اسمك، يا ترى وش تبي تختار؟ لو صحيت من بكرة وقالوا لك اسم جديد، شو راح يكون اسمك؟ هل اسمك يعتبر جزء من هويتك؟ تحس أنه في بينكم اندماج كبير؟ بعض الأسماء تعبر عن أصحابها حقيقة، يعني تجي تقول لك لي من اسمي نصيب، وبعض الأسماء لا، يعني تحس اسمه بوادي وهو بوادي. ممكن لأنه أنت عودت على نوعية معينة من الناس اللي تتسمى بهذا الاسم، لها أسلوب وستايل مختلف عن هذا الشخص اللي قابلته. فنعرف منكم عن هذا الموضوع، أكيد نتشارك. أول اتصال معنا وفاء، حيا الله وفاء.
1: اليوم مساء الخير عليكم، أنا وفاء موسى من الجنوب.
0: يا هلا وسهلا بوفاء، شو صوتي حلو، سلم حالك. احنا تمام، انت شلونك؟
1: انا بخير والله، يعني نص بخير.

0: نص بخير، عسى ما شر يا قلبي.
1: لا هذه الايام تعبانه من تماما.
0: الف يعني. سلام عليكي، ما تشوفين شر.
1: بس موضوعكم ايش اللي ما يتعوض؟
0: تبي تشاركينا بسواليف الدردشه اللي على المشوار؟
1: ايه اللي ما يتعوض.
0: وش الشيء اللي ما يتعوض؟
1: اولا البيت، اذا مثلا الواحد شرى لبيت ملكه او بنى بمبلغ كبير وجت مثلا السيول او المطر وطاح ولا احترق من الكهرباء او النيران، فخساره كبيره ما يتعوض. فين يروح الادمي؟ هذا شيء. والشيء الثاني الدواء، اذا انقطع عن البني ادم نهائيا طبعا يتوفى ويموت. هذا الشيء.
0: اي نعم. طيب وبالنسبه لترند اليوم، لو اعطيتي فرصه يا وفاء عشان تغيرين اسمك، شو بيكون؟
1: غير اسمي.
0: ايش فيك شاكتي؟ لا يعني لو انت حابه اسم وفاء؟
1: ايه عايزين لي اغيره.
0: مين سماك يا
1: جدك؟ الله يرحمها ام امي. الله يرحمها.
0: وتحسين لك من اسمك
1: انه وفاء عشان تطلع وفيه
0: لك. وانت طلعتي وفيه ولا نص نص؟
1: طلعت وفيه الحمد لله.
0: الحمد لله. حلو حلو اسمك على فكره يا وفاء. شكرا شكرا لك. راحت وفاء. في اتصال بعد، شاركوني على 011-40-53. إبراهيم، لو إبراهيم ترى فيتامين سي له جرعات معينة يعني تاخذه، هو يعمل معاملة الموية.
2: ليه؟
0: فيتامين سي ما يصلح.
2: هو يعني يتعب، يا يطرحني يطرحه ريالتي. خلي اسمع الفوار هي.
0: تبي أجلطك وخوفك؟
2: لا تكفكينا.
0: ما تبي أقول لك المعلومة الخطيرة هذه عن فيتامين سي؟
2: تسمعون
0: طبعا.
2: سمعين
0: رياليتي لايف. طيب اتصال معنا آسيا.
3: وعليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آسيا شلونك؟
3: الحمد لله بخير استاذ إبراهيم.
2: الله يرضى عليك. شلون طمنين عنك؟ شلون أهل الإخوان؟ تبي تسمعي على غادة؟
3: حش
0: هذه أول مرة نسمع فيها.
3: لا لا أقول إيش.
0: هلا هلا وسهلا يا آسيا، شلونك؟
3: خير يا غادة.
0: شوف احنا من زمان نقول اسمك مميز وحلو.
2: انا نفسي اعرف من سماها آسيا.
3: انا مو عاجبني صراحة.
0: يلا اعطيناك فرصة تغيرينا، شو بيكون؟
2: يلا
3: والله ما ادري اي اسم. خلي ودني مثلا اسم
2: لمية. ليش؟ حيش قصدي؟
3: انا كان اصلا اسمي لمية، بس اني غيرت على اساس اني يقولون انه غير الحال، لكن لما تغير الحال
0: للأسف. إيه هذه واحدة من الأفكار اللي كانت عند أهل أول، يقولك غير الاسم. لا البيبيهات.
3: أنا غيرت اسمي
0: لسنتين. صار اسمك آسيا؟
3: إيه عشان بيتغير الحال للأسف.
0: أنت يعني أوكي هي إبراهيم غير اسمها على أساس إنه يصير حظها أفضل مع آسيا. تقول طيب. دام الحال على المحال، لم يتغير شيء.
2: لا لا اسمي طبعا آسيا. طبعا انت الحين وين وصلتي له بعد آسيا؟ وين وصلتي له؟
3: شوف انا اليوم مبسوطة، ما ابغى
2: اخر. اي خلاص
3: بشي يوم ميلادي.
0: اليوم يوم ميلاد آسيا ولا لميا؟
3: آسيا خلينا انا آسيا.
2: طب نقول
3: لا لا آسيا لانه كله نفس الحظ.
2: والله حلو اسمك والله آسيا. بس لو سألوك يعني، لو سألوك مثلا يعني سألتك صديقة معلمة أحد من المارة في مكان، واحدة فضولية قالت وش معنى اسمك، وش بتقولين؟
3: اسمها
2: فيه ولا إيه؟ يعني أغلب الناس دائما يقول وله من اسمه نصيب، يعني سالم صالح الجوهرة شموخ، تلقى له من اسمه نصيب سبحان الله. أنت لما يقولوا لك آسيا
3: معناتها حلو. انا قبل لا اغير الاسم بحث عن المعنى، وانه من باب مكتوب حتى صفات شخصية اسم آسيا. اصلا آسيا هذا مذكور حتى في اسم في القرآن. فعجبني بعض الصفات، بعض معناتها مرة حلو. بس انا اصلا انا قلت يمكن يتغير الحال، يمكن انه في شيء.
0: شو الشيء اللي انت غيرتي اسمك عشانه عشان يتغير؟ وشو؟
3: اقل اني اشفى من الرئه. انا اعاني ترى من مرض الرئه.
2: الله يشفيك ويعافيك. الله يشفيك
0: ويعافيك. شوفي ان شاء الله. والله يا آسيا
2: وكل عام وانت بخير، والله يطول بعمرك
0: ويلاك سعيد ان شاء الله. هابي آسيا.
2: يلا شكرا آسيا، يعطيك العافيه.
0: شكرا لك.
2: على فكره يا غاده، انا بالنسبه لي الاسم مجرد رقم.
0: الاسم رقم؟
2: مجرد رقم.
0: ليش؟
2: أنا ودي أي واحد يدق علينا نكتب وش معنى اسمه، لأنه بعض مشخص تقول جوري، تقول وردة،

0: وخيره وش يغير اسمه، فهمت علي؟
1: اي لا، نرجع للمحور حديثنا، ليش شايف انه الاسم مجرد رقم؟
0: استهبل معك انا عاد.
1: والله كنت حتفاهم معك.
0: وشو عبد الله وشو

0: اسمك من اسمك يا هيفا، مش بس صديقتك، مش قسم بالله.
1: مش هذه طلاسم.
0: هذا ترند ذكرني فيه أبو سالم الله يرضى عليه. طيب من معنا؟ ألو؟
2: اسمك من اسمي يا أسماء.
0: إيه؟ أنا أبي أتذكره، ما عرفت حتى لي الخمتني غادة يا تشتي.
2: أنا الحين شفتي من هذا اسمك من اسمي.
1: ضيعتينا. من معنا؟
0: أسماء.
1: أسماء اسمك من اسمك يا أسماء. المهم
0: مش بس صديقك تقسم. اتوقع بنومك انا. لا والله اشوفها في الترند يا اسماء، لا تفكري ان انا
1: ويغنونها لك ويلحنون. اجل وجب التغيير.
2: اسمي انا من مواليد نهايه السبعينات. زين
1: تمام.
0: انت نهايه كم دقيقه اصبر اسمي، لا تعطيني شيء كذا. كم نهايه السبعينات؟ كم تقريبا يعني؟ والله
2: قايله معليش.
0: 78 77
2: نلا
0: نلا. خلاص كملي كملي.
2: يلا فتحي ورده.
0: خلاص نهاية السبعينات، يلا كملي.
2: طيب ما كان في اسمه ترى كبير صح؟
0: شلون؟
2: ما كان في اسمه، كنت ضايق من اسمه، كل ما قلت اسمه تكون بزر.
1: يستغربون اسمك وقتها؟
2: دليل بدت اسمه تكون بزر.
1: ايه
2: ما كان يناسب، ما كان
1: كتب ما كان يناسب ذاك الوقت يعني، كان شاطح شوي.
2: اي كنت
0: اتفشل منه. كان ترند وقتها ولا؟ والله
2: ما ادري، بس كنت اتفشل. بس اللي مسميني هو اللي له مكانه.
0: الله امين يا رب العالمين.
2: فهذا اللي خلاني احب اسمي، يوم قالت لي القصه قلت خلاص.
0: اي وش القصه؟ شاركي ولا ما تبي تقولينها؟
2: لا والله اللي مسميني عالم كبير الله يغفر له ويرحمه الشيخ بن باز.
0: الله يرحمه. العلامه الشيخ بن باز؟
2: لا مش الشيخ بن باز.
0: الله يرحمه الله يرحمه.
1: شلون؟
2: كانت أمي تبي اسمه لا لا الله تبي يعني بتسميني اسم بس ندري والله شو الاسم، أساس جوهرة زي كذا.
1: إي
2: إي كانت جدتي هي الله يرحمها عندها وبعدين عند منهم بس، فقالت لها إنه إذا قال خليها تسميها على اسمها بنت البكر أبو بكر الله يرحمه الله رضي الله عنه.
0: الله
2: ما نهايه ولا يسمى غير ذا
0: الاسم. الله اقول يا حظك
1: الاسم ما شاء الله،
0: يعني علامه مثل هذا الانسان العظيم مجد التوحيد، هذا العلامه اللي فعلا صار وجال العالم في نشر الاسلام ونشر الدعوه وتقديم الفتاوى لهالعالم.
2: نعم
0: يعني فقيد الامه هذا يعتبر يعني ابن باز. فانت ترى محظوظه للامانه يعني
2: جدا. حبيت اسمي يعني إيه؟ درجة اني اتفخر باسمي. اول كنت اقول اسمي حتى ينطق هو ما اقوله زين عشان ما يعرفوش يوم قالت لي جدتي هاي الله يرحمها قاعده تسولف علي ويمي علموني صراحه يعني
0: استرستي
2: حسيت قيمة اني انا الانسان هذا اللي الله يغفر له ويرحمه هو اللي سماني.
0: تدرين حاد
2: عظيم.
0: صح سمت. انا للامانه ترى شعر بدني يعني العلامه ابن باز رحمه الله عليه، يعني لو احد سالني ايش معنى اسمك اقول انا يكفي اللي سماني الشيخ ابن باز، لاني ارى انه هذا الانسان العظيم وهذا يعني والله انك محظوظه يا اسماء للامانه يعني
2: جدا. هذا شرف كبير
0: بدون ما تقول ايش معنى الاسم وش لو خيروك. ما اتوقع اني انا بسالك ذا السؤال لانه ما شاء الله.
1: لا خلاص انت لن نخيرك بتغيير الاسم. شكرا يا أسماء. جمرة يعطيك العافية. جمرة ثانية غنية. اسمي من اسمك يا أسماء.
0: إيه اسمك لازم أسمعك يا تحت الهواء.
1: اسمي من اسمك يا أسماء مش بس صدقتي أقسم بالله.
0: لا تسمع، لا لازم شغلنا لنا أبو شغلها لنا تكفى أبو سالم
1: ولا تشغلها.
0: والله إيه لا أبيك تسمعيها.
1: أنا شفتها.
0: بما أن اليوم موضوعنا عن الأسماء، لو خيروا أنك تغير اسمك جاهز؟ طيب لو خيروك أنك تغير اسمك

0: سماك وش معنى اسمك بعد؟
1: وسمعونا القصص، يعني في أسماء تحمل قصة زي ما قالت لنا أسماء قبل شوي، يعني سماها العلامة الكبير رحمة الله عليه بن باز، فأكيد أنه لنا لحظات. يعني أنا أذكر مرة واحدة من صديقاتي قالت أنا لما تقول ولدت في قرية قديمة، يعني الموضوع من مواليد نهاية بداية الثمانينات نهاية السبعينات، فتقول ولدت في البيت، فكانوا في ناس جايين عند جيرانهم، فجو أحد الموجودين عندهم في البيت راح يطلب إسعاف، فالزائرة هذه اللي جايتهم راح تساعدتهم في نقلهم للمستشفى، يعني شالوهم ودهم للمستشفى الأم وأحد أقاربها. فتقول أمها سألتها قالت لها وش اسمك؟
0: أيوة.
1: فقالت لها اسمها منة.
0: منة.
1: منة. فراحت سمت البنية على اسم هالمرأة اللي ساعدتهم ودتهم للمستشفى. منا بس غيرت اسمها لما كبرت.
0: على طار المواقف، وانه واحد يترك بصمه، ولا يكون في لحظه يعني موقف، ولا في حزن، ولا في سعاده، ولا تفريج هم، ولا تجاره، ترى حتى التجار بعد يسمون بسبب انه يكون هذا نقله نوعيه لشخص الكريم.
1: أيه.
0: ذكرتيني بنسيبي، نسيبي اخو المدام مس عليه، يقول انا مقتنع باسمي، بس سبحان الله ابوي فتح ثلاث محطات بنزين عشان بنشر اسمه جعفر، سماه جعفر.
1: تحية الجعفر.
0: تحية الجعفر يا اسمعنا.
1: طيب نروح الفاصل ولا في اتصال يا ابو سالم؟
0: ندى.
1: ندى.
0: ندى مساء
1: كل الاسماء الحلوه جت.
2: مساء النور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلين ندى، كيف حالك؟
2: الله يسلمك، سلامات، ما تشوف شر.
0: الشر ما يجيك، لا لا الحمد لله، ان شاء الله احسن اليوم وان شاء الله بكره اجي.
2: بما ان هذا الموضوع
0: ايه
2: منتشر اللي هو الصفري، ما ادري شو
0: الصفري،
2: لازم لبس الكمامات.
0: والله شكرا، انا ترى انا لابس كمامه الحين، اذا جيت اتكلم اشيل الكمامه وارجعها، بس طلعت زميلتي تعبانه نفسي، يعني ما يفرق الوضع،
2: ما هي مشكله، بس يمكن غيرنا، احنا الحمد لله كويسين، بس غيرنا العدوى عنده زي قول السلام عليكم.
1: والله
2: بالنسبه للتعب الثاني الاسم، انا كان اسمي حية.
0: لا إله إلا الله.
1: اسمك حية؟
2: حية.
0: حية.
2: نعم.
0: طيب وش الطاري؟
2: ندى. ليش؟ لأن كانت العائلة منتشر كل واحدة اسمها حية مريضة.
0: أي واحدة اسمها حية؟
2: تعبان.
0: طيب وش ليه سميته حية طيب؟
2: أنا ما أعرف، هذا منتشر في العائلة من قبلي، جدتي، عمتي، بنت جدي، بنت خال أبويا، بنت.
1: هو المقصود فيه الحية الحية، ولا أن حية يعني حية من الحياة؟
2: والله ما أعرف.
0: تقول أي واحد يسمونه حية يعني مريضة.
2: كذا علم.
0: دقيقة نداء.
2: هلا.
0: أنت تقولين إنه هذا الاسم منتشر في العائلة، اسم حية.
2: لا.
0: بسبب إنه هذا المرض منتشر فهو.
2: لا.
0: ها؟
2: هو منتظر منتشر المرض مع اللي معاهم أسماء، يعني كل واحدة اسمها حية تكون تعبانة.
0: طيب وش التشاؤم ذا طيب؟
2: أنا قطعت عرق وسيح دم، غيرته والحمد لله تغيرت حياتي 180 درجة.
0: لا إله إلا الله.
1: ندى تؤمنين بهالسوالف إنه لا تغير الاسم، تغيرت أمور كثيرة معاه؟
2: نعم، أنا عندك، أنا أقول لكم في هذا البث ومسؤولة عن كلامي أمام الناس، إن بعض الأسماء تغير الحياة 180 درجة. أنا كنت تعبانة، كنت لا.

0: ما شاء الله تبارك الله.
1: أحفادي بعد مش بناتي وبس.
0: وش معنى ندى؟
2: الندى من الندى.
1: قطرات الندى.
0: قطرات
1: الماء
0: المتجمع
1: قبل الصبح في بسلات الأسماك.
0: الله
2: حلو. في أحد يناديك بالاسم القديم؟
1: وي ولا يسبب مشاكل أو فيضانات أو شيء.
0: الله
2: جميل لطيف حضور الندى في كل شيء.
1: الله يسعدكم يا رب.
2: شكرا يا ندى، سعتينا بسماع صوتك، شكرا لك.
1: الله يسعدكم. طبعا انتم ما سألتوني من فين، انا من الجنوب والجو في الجنوب يهبل.
2: وين بالضبط بالجنوب؟
1: عسير.
2: عسير لا عسيرة في عسير.
1: أبها بالذات
2: ما شاء الله، تتهنوا ان شاء الله بالاجواء الجميلة، وتحية لكم لكل اهل عسير
1: ولكم نسمة جميلة من أبها، واستودعكم الله.
0: نبي عريك، نبي عريك يا ندى.
1: والله لوني حولكم، لا اجيب لكم عريك ولا اجيب لكم تاس يبعد الزكاء.
0: الله يبيض وجهك.
1: وجهك
2: ما تقصرين والله. شكرا ندى.
1: الله في امان الله.
2: في امان الكريم. معنا اتصال بعد ابو سالم، معنا اغنيه. طيب نروح الاغنيه. انا شكل بسوي بحث كذا، بشوف شيء اكثر اسم لحظ واسمي نفسي فيه. ترى جد انا بغير اسمي يا ابراهيم.
0: الوش
2: بدور اللي حظه زين.
0: انا بعد بدي اغير اسمي. طوني اسمي. طوني
2: طوني
0: من ايش؟
2: من أسماء السحالف.

0: حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم حبايبنا ومستمعينا في الساعه الثانيه من البرنامج وفي عز النهار والموسم الصفري، ولعل موسم الصفري حاضر معكم محدثكم والحقها موسم الصفري، والزميله غاده علي ايضا الحقها موسم الصفري، وان شاء الله يعدي هالايام
1: يعني
0: ان شاء الله.
1: يعني كلنا صفرين
0: صفرين اي والله. طبعا يذكر فيه يكثر فيه الزكام والانفلونزا، يعني انتبهوا. شكرا ندى ان نوهت، قال البسوا كمامات. انا لو ادري انه زميلتي مو بتعبانه ما يعني ما جيت، بس انها هذا فاصل كحه. طيب
1: عطاري، تعرف شكرا ندى لانها نوهت على شيء مره مهم. تعرفون انه مثل هذا الموسم يكون متعب جدا للاطفال الصغار ولكبار السن، ففي حال انه الواحد عنده اعراض المرض والتعب يا ليت انه يتجنب شوي
0: كبار السن الاطفال. اتفق معك، ف لا تشيل هم تغيرات الجو. رساله من القلب يعني لكل من يسمعنا، الاشهر والايام الماضيه كانت درجات الحراره المكيف يمكن نحطها 16 17، يا جماعه ترى الجو بدا يبرد في الليل، لذلك حطوا درجات الحراره اعلى شوي 20 21، يعني بس دوروا على البيت على غرف الابناء وكذا. رساله لانه عشان تزامنا مع تغيرات الجو يكون الجسم متاقلم مع الايام الماضيه، يعني او تدريجيا، يعني عشان ما يصاب لا سمح الله بانفلونزا او بزكام او بكحه. لذلك انه احنا مشكلتنا لا نبتل نشغل السخانات وكذا، ف يعني رساله اب من القلب للقلب. يعني ايش فيه؟
1: ناخذ اتصال من معنا؟
0: لا خاصك.
1: عبد الرحمن.
2: مساء الخير يا الغالين.
0: مساء النور يا الغالي، شلونك؟
2: طيبين ان شاء الله. الاخت غاده والاخت تركي.
0: الاخت تركي؟
1: ابو تركي.
2: الاخت تركي، الاخ ابو تركي.
0: ايش تقول اخت تركي؟
2: ناثر عليك الذكاء.
0: ابو تركي، ابراهيم اسمي، ابراهيم. ابو تركي.
2: ونعم فيكم جميع، ونعم فيكم جميع يا ابراهيم.
1: نعم حالك. قول لنا عبد الرحمن، منين تكلمنا اول شيء؟
2: والله من الرياض اكلمك.
1: طالع من الدوام، رايح الدوام؟
2: لا والله طالع.
1: طالع من الدوام؟
2: صحيح.
1: الله يعطيك العافية.
0: تعاقبينا يعني.
1: في أي مجال تعمل؟ خلينا نروح فقرة بصمة موظف، قولنا.
0: يلا.
2: شو أقول لكم يعني؟
1: في المجال الصحي التعليمي زي كذا؟
2: لا لا لا لا، مجال عسكري.
1: ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
2: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: طيب كنا نتكلم على موضوع الأسماء.
2: الأسماء والله كانوا الود ودي كان خالد صراحة.
1: ايه عبد الرحمن حلو
2: والله، محبة في الفنان القدير أبو نايف خالد عبد الرحمن.
1: ايه ما رحت بعيد. نعم. اسمك عبد الرحمن، جيب ولد وسمى خالد.
2: لا هذه هي اللي هذا اللي حصل.
1: ايه
2: سميت عليه الولد، اول ولد لي سميته عليه خالد.
0: ايه صح، خالد عبد الرحمن يصير.
2: نعم صحيح.
1: وهذه برضو نقطة مهمة، أنه أحيانا نسمي على أشخاص نحبهم. ولدك عاجبه الاسم؟
2: فعلا من محبة والله. أي والله أكيد
1: حلو. طيب لو قلت فنان ثاني بعد تبي تسمي عليه، إيش ممكن يكون؟
2: من؟
1: فنان ثاني مثلا ممكن تسمي عليه؟
2: اسم ثاني؟
1: أي
2: ما فهمت عليك، ما فهمت والله.
1: يعني لو جاك ولد الحين وقالوا لك سمي على فنان.
2: على فنان؟ لا خلاص سميت الثاني على شيخ والله.
1: إيه الله يخليهم لك يا رب.
2: اللهم آمين.
0: وش التناقض عندك عبد الرحمن أنت؟
2: ها سميت محمد.
0: ماشي.
2: على محمد عبد الرحمن العريفي.
0: ما شاء الله تبارك الله. واللي بعده؟
2: لازم من التنوع. ها
0: واللي بعده مبتكر.
2: لا اللي بعده عبد العزيز بن عبد الرحمن.
0: ما شاء الله على المؤسس.
2: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: خليهم لك يا رب. تأثرت شخصياتهم بالناس اللي سميتهم عليهم؟
2: ها
0: تأثرت يعني... تأثروا الأبناء على تسمية الأسماء اللي سميتهم فيه يعني؟
2: أكيد. لأن بيسألك بيقول سميتني على مين؟
0: إيه
2: بلغت إنه سميتك على كذا محبة في الشخص الفلاني وكذا.
0: هم يقولون الشيبان وله من أسماء نصيب يعني. هل فعلا في تغيرات في التعامل في الأسلوب في النمط؟
2: والله فعلا بعضهم
0: يعني زي خالد
2: ماشي على الاسم يعني ما شاء الله تحسه.
0: زي البطل خالد عبد الرحمن فنان الحين شاعر شيء ولا؟
2: كأنك داري شوي ونونة.
1: لسه في مرحلة الونة.
2: حتى راز عجني يقول اشتري لي عود. قلت ريحنا
0: اشتري لي عود وكسره فوق راسه.
2: قلت خلك تكبر بعدين ان شاء الله تنمي الموهبة هذه.
0: او انت عطى جو راح معي قلي وخذ العود، قل هذا العود الجميل
2: 100 ريال.
1: بعد انت عبد الرحمن يعني مسميه على خالد عبد الرحمن مسميه
2: والله
1: وما تبي يطلع فنان
2: ما ابغى يعني لا محبه والله
0: محبه مو بعد
2: في الشخص نفسه يعني مو على اساس انه يطلع فنان ولا
0: لا وخالد شاعر يعني فنان مبدع يعني
2: شاعر وفنان ورجل خلوق ومحبوب لدى الجميع
0: بلا شك
2: والله الله لو شاكر والله لكم وانصحك بالمرق مع الفلفل والبصل يا ابو تركي
0: يا زينك
2: يروح الزكام
0: وش مرقه مع لحم وش بعد
2: مرقه تويس
0: اي والله
1: التويس عليك يا جلي عبد الرحمن
2: ابد الله يحييك
0: تسلم
2: مع العصيده بعد ها
0: يا زينك يا زينك
1: شكرا يا عبد الرحمن يعطيك العافيه
2: الله يعافيك
1: درب السلام ان شاء الله تعرف يقول لك عبر التاريخ أفضل مضاد للإنفلونزا سجل في كل دول العالم وعبر التاريخ والقرون والحساء الدجاج اللي هو الشوربة يعني أو المرق في تعريفنا العام
0: يعني صادق يعني
1: أي صحيح الشوربة صح كلامه 100%
0: أجل بينا مرقها بعد البرنامج
1: في الفاصل الجاي
0: أعطونا مرق يا جماعة
1: من معنى
0: وعصيدة ركان مساء الخير
3: يا مرحبا مساء الخير اخوي ابراهيم
0: حبيبي
1: مساء الفل
3: الله يحييهم
0: طال حلو راكان تحس انه كذا في رنه راكان
3: ما يحتاج يعني ما يحتاج
1: زمان كنت اقول لو جاني ولد بسميه راكان
3: الله احلى
1: بس كنت غيرت نظريتي له
3: ايوه
1: ما ادري احس انه ممكن اغير اسمي شيء ثاني
3: انا والله مسمى على شخص
1: قريب بعيد
3: والله أنا مسمى على أميرنا الشيخ راكان بن حتلين
0: نعم ونعم
3: ما

0: عليكم زود طال عمرك.
1: طيب وش معنى اسم راكان؟
0: والله اللي انا عارفه يعني زي ممتد من اسم الركن او من اللي يعتمد الرجل اللي يعتمد عليه يعني ها رموز كذا.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. طيب لو خيروك تغير اسمك بتغيره ولا
0: لا؟ والله ما
1: نغير. ايه حلو حلو راكان حلو راكان
2: لا حلو والله راكان حلو الوقار الثبات الرزانه الهدوء هذا كله يجي في معنى اسم راكان. طيب الفعل راكان
1: في فقره احنا ولا قاطع وارتك راكان احنا في فقره من فقرات البرنامج المفروض ناخذها مع المستمعين في البدايه اللي هو مشوارك وين رايح وين جاي؟
0: والله انا جاي من مراجعة مستشفى والله يتم على خير إن شاء الله.
2: ألف سلامة.
1: ألف سلامة.
0: الله يسلمكم إن شاء الله من كل شر والله.
1: ما تشوف شر الله. الأمور تمام.
0: لبيه.
1: الأمور تمام إن شاء الله.
0: تمام ولا تشوف شر. في واحد رسلني لك رسالة قالها قلها له.
1: وش بس؟
0: يقول قل له. ترى أبو معيد يحب الكوميديا.
2: الكوميديا.
1: سلم عليه طيب. يا زيد كراكان يا زيد
0: ترى من متابعينك هو.
1: يا حلوه يا حلوه سلم عليه تكفى.
0: الله يسلمك ما شاء الله.
2: عرفته من؟
1: اي عرفته يا حبيبي كراكان. امورك طيبه اهم شيء؟
0: اي والله طيب الله يطيب حالك.
1: الف سلامه يا راكان يا حبيبي.
0: الله يسلمك كل شر يا مرحبا.
1: يلا تعملنا بشيء يا حبيبي.
0: دار عمرك طويل
1: عمرك يا عمرك. ناخذ مين؟
2: ابو جوري. يا ابو جوري حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من نتكلمنا يا أبو جوري؟
3: أكلمكم من جيزان. الله يسعدك.
2: الله محييك. أهلا وسهلا بأهل جيزان.
3: الله يسعدك. هذه أول مشاركة علي. الله يسعدك أبو تركي.
1: يا حلو
3: غادة. أشهد الله إني من المعجبين ومحبين البرنامج. أشهد الله وإنكم تدعون الفرحة والإسلام على كل شخص يسمعكم.
2: تسلم لنا يا أبو جوري.
3: الله يسعدك يا رب.
2: اليوم نتكلم في موضوع الأسماء. حاب تقول اسمك ولا حاب تكلمنا عن جوري؟
3: لا عادي والله ما عندي مشكلة. أنا والله كنت أحب اسم تركي.
2: أي؟
3: كنت مرقب ومتن لكن جت لي بنية بنت.
2: خلي عليك يا رب.
3: الله يسعدك وخليت هذه أول فرحتي.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: أيوة الله
2: يسلمك. جوري من الأسماء الحلوة ترى اللي لطيفة وما عمري شفت بنية اسمها جوري اللي يعني كلها ذوق وأدب وأخلاق.
3: الله يسعدك. الله
2: يسعدك ويجي إن شاء الله يا ربي تركي على خير
3: بإذن الله. ما أجل جاء ولدي الثاني وسميته على اسم
2: أبوي. سميته إيش؟
3: حسين على اسم أبوي.
2: آه حسين برضو. حسين من الأسماء الجميلة طبعا.
3: الله يسعدك صراحة تركي ما أجل إن شاء الله جيب التجول مدري. الله
2: وترى أنت يا أبو جوري يعني اليوم برضو قاعد تورينا قديش الإنسان يتغير يعني في قراراته. أنا أعرف ناس واجد أبو عبد الله أبو متعب أبو مدري إيش ومن يجي الولد يتغير.
3: أي والله سبحان الله كل ما جاء مولود يمشي معه سبحان الله.
2: صحيح فعلا صدقت. يعطيك العافية أبو جوري أسعدتنا باتصالك. شكرا لك.
3: شكرا لك. الله يسعدك.
2: يا هلا وسهلا معنا سعد.
4: يا مرحبا. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساكم الله بخير جميعا.
1: مساء الفل. يا وسهلا.
4: هلا ابو تركي.
1: هلا قلبي. هلا وسهلا.
4: ربنا عمرك يرحم والديك ونيسك.
1: والديك يا حبيب قلبي.
4: اسمي سعد.
1: من السعد.
4: انا احب اسم سعد. اي نعم انا احب اسم سعد مسمن على جدي الله يرحمه ابو الوالد. اي اي وسميت عبد الله على ابوي. عندي ولد سميت عبد الله على ابوي واحب الاسماء الى قلبي عبد الله وسعد.
2: أنا أتفق معك بس تدري في معلومة سعد أنا والله قريتها مرة بس ما أدري عن صدقها من كذبها. يقول لك لا تسمي على ولدك يطلع أقوى منك. لا تسمي ولدك على أبوك عشان ما يطلع أقوى منك.
4: والله إن طلع ولدي أطيب مني وأقوى مني وأعلم مني فهذا يسعدني وشرفني.
1: إيه إيه هذا نفس ردك. أنا غادي سلمى أيوة. خير.
2: أنا قريت أقول لك قريت المعلومة.
1: قريت وين المعلومة دي أعطيني إياها بس خلنا نفهمها.
2: أوكي.
4: الأولين كانوا يقولون نجعلك أطيب.
1: إيه.
4: وين نجي؟ وين نجي؟ بيطيب أبا الله يطول أعمارهم ويرحم الميت فيهم.
1: آمين. لا ولو
4: ما نقدر. ما نقدر وهرجك على كلامه. ربونا وعلمونا وثقفونا واهتموا فينا وبكل بيت تلقى 10 13 12 9 ومع ذلك الحمد لله رب العالمين تخرجنا وفلحنا وطلعنا نصلي ونصوم وهالعلم وهالدراسة ونأدي حقوقنا ونصل رحمنا

0: ونحترم جارنا ونحترم الكبير والصغير. الآن في كل بيت طال عمرك أنت أبخص مني أبو تركي ولا هم موجودين اثنين ثلاثة والأم تتأفف والأب يتأفف.
1: صح. لا وسبحان الله يعني وكلامك على ما تم يا سعد الأبو دائما يعني هذه قاعدة عند معشر الرجال في جميع الكرة الأرضية كل يتمنى ولده أفضل منه يعني في أفضل حالاته مادية المعنوية في المناصب ما في أحد المكان اللي عشت فيه ما تبي عيالك يعيشونه فطبيعي يعني هذه الدعوة اللي تقول لازمتنا في حياتنا من يوم حنا صغار الله يجعلك أبرك من أبوك الأبو يفرع من هالدعوة أصلاً وأطيب منه وأجمل منه وأكرم منه بالعكس صحيح. أنت طيب وكريم لكن
0: أنا إذا بتسمح لي أقدم بس نصيحة لي قبلكم
1: تفضل
0: دائماً اللي يعجبك في الناس كل ما شاء الله تبارك الله صح. واللي يعجبك في نفسك كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله
1: لا إله
0: والله صدق. لا يرينا مكروه لا في أنفسنا ولا ذرياتنا ولا أزواجنا ولا والدينا
1: آمين آمين آمين حلو انك ذكرنا بهالدعوه والله لا يرينا مكروه في انفسنا والله يجزاك
2: لفته جميله منك يا سعد شكرا
0: استودعتكم الله نشوفكم على خير
2: في امان الله في امان الكريم اي والله دائما ذكر الله على لسان ترى شيء جميل ولطيف والحمد لله نحن السعوديين اذكر واحده من الصديقات من جنسيه عربيه قالت انتم اكثر شيء يعني دائما تقولون ما شاء الله دائما كلامكم حلو الله يسعدك الله يوفقك دائما في دعاء وفيه زي الابتهال زي التفاؤل في كلامنا فلطيف جدا
1: والله يا اخي ما حضر ذكر الله في شيء الا زانه يعني ذكر الله دائما حلو يعني هذه هذه هذه هذا واجب علينا في الاكل في الله يكرمكم دخول الخلاء الشياطين موجوده في كل مكان يعني والعين حق فحلو انه الحمد لله راجع ان شاء الله ذكر الله على لسانه دائما وابدا يعني نذكركم بارقام التواصل 011 40 5 3 من معنا
2: فيصل
1: طلعت اسماء زين ركان وفيصل خلينا نشوف نفس صوته بعد
2: شوف فيصل دائما فخم فيصل دائما يجي ايوه مين معنا
1: يطلع الو
2: فيصل اطلع اظهر وبان
1: فيصل
2: ما شاء الله لا اله الا الله وينك يا فيصل
1: استها
2: نقرا عليه
1: فيصل طيب على طار الاسم في بعض اسماء سبحان الله مجرد ما تسمعها تحس انه ما شاء الله تبارك الله كذا في فخامه يعني
2: وفي اسماء تحس ان اصحابها اصحاب قياده زي مثلا عبد الله سعود خالد ركان هذه من الاسماء اللي لو تجي لاصحاب المناصب اليوم
1: والفازه والمزهريه اللي جنبك ابراهيم فازه
2: لا لا طبعا اكيد اكيد انه من الاسماء اللي لها اعتبارها فدائما طيب. انا والله شوف فعلا الانسان له نصيب كبير من اسمه وحلو انك تتسمى بشخصيات يعني قياديه شخصيات مرموقه برضو هذا شيء حلو مو تملق لا يعني من باب التفاؤل
1: من سماك غاده
2: ما ادري
1: بابي ولا مامي
2: لا شوف انا أنا حغير اسمي عموماً
1: صادقة
2: والله طلع واحد قبل فترة قال أنه من الأسماء السيئة ذات المعنى السيء ذكر أسماء من بينهم غادة
1: فصراحة
2: شوشرني شوي خلاني أقلق وبنفس الوقت ندى لما كلمتنا وقالت أنه في أسماء لها حظ حلو فأنا بديت هنا كأني بغير
1: أكدت المعلومة يعني
2: أي
1: وش بتسمي طيب
2: ممكن سوزان
1: لا تستهبلين خلينا نطلع فاصل بس 011 40 5 3
2: مايلوك
1: مرة
2: هو بوادي وأنا بوادي
1: مرة عجبة
2: وش أسمي طيب
1: عجبة
2: وش في ذا
1: خلاص خديجة

عز النهار. عز النهار.

0: من جديد نرحب فيكم أصدقائنا ونكمل معاكم مشوارنا في عز النهار مع وعد الدوسري إبراهيم المعيدي وغادة العلي. طبعا أصدقائي زي ما عودناكم دائما في عندنا جزء من برنامجنا نعطيكم كذا مسابقات خفيفة لطيفة، لكن قبل ما نروح للمسابقات وتحدي اليوم بقول لكم هذه الدراسة اللي تتكلم عن أسرع طريق للسعادة. إبراهيم تتوقع وش أسرع طريق للسعادة؟
1: أسرع طريق للسعادة لما تجيك رسالة تم إيداع مبلغ ما كنت متوقع في حياتك. يعني
0: كم المبلغ اللي بيشارك بالسعادة؟
1: يعني أتذكر على طاري السؤال قبل كم يوم أسأل مع واحد قال لو بستقيل كم ممكن يكون في حسابك عشان تستقيل، يعني تتصرف وتحرك ويكون عندك بديل وبلان تو.
0: كم مليون عشان تستقيل؟
1: هو قال لي مليون يكفي أو مليونين. قلت لا لا لا ما قلت ما يكفي، أقل شيء أقل شيء 5 مليون، أقل شيء طبعًا إذا تبي تستثمر وتشتغل أقل شيء مليون أو مليونين طبعًا.
0: لا خلينا نقول تستقيل يعني ما عاد تشتغل.
1: لا يعني شوف إنك ما تشتغل صعبة. سمعت قصة المحامي اللي في البودكاست اللي يقول وزع التركة والورث خذت من نصيبه 70 مليون طيرته في سنة 70 مليون.
0: إيه طيب.
1: فأنا أقولك يعني يجيك إيداع باب من أبواب السعادة لما يجيك إيداع مبلغ وقدرة ما كنت تتوقعه، ولما تأكد من البنك يقولك هذا واحد يقدرك ويعزك وقال اختاروا لي 5 حسابات حطوا في كل حساب 10 مليون.
0: تبي مليون؟
1: لا مو مليون، مليون ما تسوي شيء. مليون
0: لا تبي مليون كذا تمشي حالك فيه.
1: أسألك حسابي يعني قصدك ولا وشو فيك انت؟ ترى
0: انا سمعت يقول لك صاحب التذكره رقم مليون اللي بيحضر فيها فيلم 7 داكس حيحصل على
1: مليون
0: مليون كاش. بس احضر تفرج وخذ المليون كاش.
1: عشان كذا انا بحجز فيلم وتذكر كلامي ترى انا الفايز.
0: والله حظك حلو مع اسمك.
1: عادي انا بوصل المعلومه للمستمعين بعد ما اعلن مع المستشار.
0: ما سمعت احد اسمه ابراهيم فاز.
1: ليه
0: احس ابراهيم من الاسماء اللي ما تفوز في جوائز؟
1: صادقة. لا لا بس أنا متفائل بما أن معالي المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن

0: بحجز وبحجز لأخوياي. بس أنا عندي حركة، إيش بسوي؟ أبحجز لنفسي وبختار لي 4 من الوفيين من زملائي القريبين. إيه؟ بقول شوف يا جماعة، إذا فزت أنا ما حد يكلمني، لكن إذا فزت أترى تذاكركم علي، وإذا فاز واحد منكم تتقسم علينا كلنا.
1: أناني أنت يا إبراهيم. وعلى فكرة أنت معلش أنت ماشي بطريق خطأ، أنت لست في طريق، أنت لست في طريق السعادة. قولي ليش؟ لأن في دراسة حديثة قاعدة تقول أن الصرف على صديقك المقرب يزيد سعادتك ويحسن صحتك. أوكي. تعرف أنه فعلا الصرف على الأصدقاء هو اللي يخليك تكون سعيد ومبسوط؟ وانت ناوي تصرف على صديقي؟
0: وين
1: الصديقي؟ يعني لو خذيت ذا المليون ووزعت على أصحابك تبي تكون مبسوط أكثر من أنك لما تاخذ المليون منهم.
0: والله يعني هم بيصرفون علي بتزيد
1: لا
0: ساعتها.
1: انت بتصرف عليهم
0: بناء على معلومتك يا غادة،
1: وهم يصرفون عليك وهكذا. أيوه. انت تصرف عليهم هم يصرفون عليك. أيوه.
0: بناء على معلومتك طبعا.
1: اي طبعا
0: الله يكثر
1: خيرك، دائما يقول لك سعادة في العطاء.
0: الله،
1: فطلع من هالقريشات اللي موزيهم.
0: لا بس اعطاني انت الحين لحست مخنا الان، ناخذ المليون ولا شلون الحين؟
1: خذ المليون وعطى الناس اللي حواليك.
0: طب اسمعي، والله شوفي دامك جبت طهر المليون، إذا كنت أنا صاحب الرقم اللي داخل الفيلم اللي أعلنه معالي المستشار رقم المليون، والله لك مني 50,000 ريال.
1: يلا ما يخالف، تمام، الطشاش ولا العمى.
0: إيه حلوة
1: حليلة.
0: طب بس أبي منك نصيحة وأثق فيكم زملائي وعد. ولا
1: شوفوا الطمع شلون، شوفوا الطمع.
0: أحمد وعد وغادة. طيب
1: سم.
0: أبيكم تقولوا لي خلال هالأسبوع من الوقت للوقت، لأن أي واحد اللي فعلا أنا بفوز إن شاء الله، أنا متفائل أني بفوز بالمليون، عشان أبعت كل واحد فيكم 50,000 ريال. طيب أنت يعني بس همشي من الأحد اليوم إلى الأربعاء. من الأحد للأربعاء. طيب
1: شنسوي يعني؟
0: اختاروا لي التوقيت، قولوا اختار ذا الوقت وبتفوز إن شاء الله. أنا بحجز وباخذ معي 2 من الشباب، وكل واحد فيكم له 50,000 ريال معكم من الأحد للأربعاء. لا تجين، أنا بروح عنك.
1: أنا المفروض أكثر
0: وبتابع الفيلم عنك.
1: أنا شفت الفيلم. اللي نبهتك على الموضوع المفروض.
0: لا أدري ترند الموضوع يعني. بس أنا ما ودي الناس يدلون عنه أصلا.
1: ليه؟ خلي الناس، ترى كلنا ورزقة في الأخير يعني. إذا مكتوبة لك مكتوبة، إذا ما هي مكتوبة ما هي مكتوبة.
0: والله ودي يعني ندق على معالي المستشار نقول كم الرقم وصل الآن، أكيد تجيه يعني معلومات. طيب يلا اختاري وقت، قول هذا التوقيت متفائلة فيه في الليل
1: 9:15 في الليل.
0: وعد تقول 9:15 في الليل يوم الثلاثاء بإذن الله بتحقق الرقم المليون. واسمعوا أنتم يا جماعة، ترى اسمع فلان أوكي. أحمد متى؟
1: عطنا يا أحمد توقيت
0: يوم الاثنين الساعة 5 العصر.
1: اي
0: 5 العصر انا قريب منه، وقريب من 9:30 يعني. انا احب الثلاثاء على فكره يعني. وعد غاده
1: الاربعاء الساعة 12 الظهر.
0: والبرنامج
1: بحل ابد.
0: شلون
1: ابد؟ خلي عندي برنامج عني. ورح بس شرط 12 الظهر.
0: طيب اسمعوا يا جماعه، اتفقنا 50,000 ريال. بس اسمعي 50,000 الآن إذا حققت الرقم 100,000 ريال.
1: كنك طمعت إبراهيم، كنك طمعت، كنك يعني
0: أنت
1: لمعت السالفة بمخك.
0: ترى جماعة يقول لك أقداركم تأخذ من أفواهكم، أنا الفائز. تم
1: حتوزع؟
0: تبون؟
1: أي وزع علينا يلا.
0: تحرجوني على الهواء؟
1: أي
0: ترى أقدر، هذا ما عندي بشرب السعد والله.
1: طيب نروح للمسابقة اللي حاب يشاركنا أكيد أصدقائنا على 011-40-5-3. الحين الناس كلها طمعانة بالمليون، وانت
0: خلنا خفاصل اني بقيت أحسب أنا.
1: أي بيشوف كم بيشرهنا، كم بيعطينا
0: قبل الفوز ولا بعد؟
1: والله
0: قبل الفوز بعطيك واحد فيكم 10.
1: قبل الفوز 10؟ أوكي
0: قبل الفوز وبعد الفوز. شوف زينب سبحان الله مش بعد فلوس جت.
1: الكل بيجي الحين، الكل بيجي في فلوس. طيب عبال ما يجهز الاتصال معنا نروح الفاصل يا وعد، ولا جاهز الاتصال؟
0: خلينا فاصل شوي لاني بقعد احسب مين

0: سهام مساء الخير. حلو. هاي شباب.
1: هاي شباب.
0: أسلم. مرحبا. معك مروان تلودي.
1: والله والنعم. 7 عام.
0: الله يسلمك. سهام شلونك؟
1: بخير الحمد لله. يسلمك.
0: سهام يعني يمكن بعض المستمعين ما يدرون عنك. أنت ما شاء الله معقبة.
1: كيف كل مرة ترجع تسوق لي؟ تعجبني.
0: أفهمك أنا. بس أنا ترى سؤالي بيزعجك ترى.
1: أقول لي.
0: أنت معقبة وتنهين خدمات مو تنهين خدمات تخلصين معاملات وتتابعين مواقع وشركات وهيئات في دوائر حكومية. كم وصلت ثروة أسماء اليوم؟
1: كم وصلت ثروة مين؟
0: سهام. سهام أقول أسماء. سهام.
1: أسماء مين؟
0: معلش.
1: الصدق الصدق أنا إنسان ترى ما أخاف من الفلوس يعني ما أخاف من العين ما هذه حركات.
0: طيب كم تقريبا في حسابك الآن؟
1: 100 صراحة ما في لا زاد ولا أقل.
0: 100 كم؟
1: ها؟
0: 100 إيش؟
1: 100,000
0: ما شاء الله الله يبارك.
2: ما شاء الله الله يبارك.
0: كل هذه طلعتيه من من من دور التعقيب والخدمات وكذا.
1: والله هم لك الحمد يا رب.
0: طب تنصحين اللي يسمعونك الآن وش دورك؟ عطيني كذا وش دورك يعني خل يقول حب الخير للغير يعني وش دورك أنت وش تقدمين؟
1: أنا بنجز دوائر حكومية بشكل عام مع مطورين شركات مطورة أو أي إيش شركة إيش ما كان مجالها.
0: مخلصة.
1: يكون عندي وكالات.
0: إيه.
1: حكومية بشكل عام.
0: إيه. هذا طبيعة شغلك يعني أنت مخلصة ديون ولا وشو؟
1: ولا بنفس الوقت بحصل ديون مبالغ أيوة في شركات تطلبني عشان أحصل بس أنا شغلتي في الأساس تعقيب.
0: طيب أنا عندي أنا عندي شيء هنا في الرياض يمكن تقريبا
1: أول مرة تواصلت معايا.
0: لا لا والله بتكلم جد والله لك من الموضوع 10,000 ريال.
1: هيا الله سلي كلمني.
0: تنهين الموضوع؟
1: والله لا قفل ولا قبدنا الواحد الأحد.
0: يلا خسم خلاص. طيب
2: أنا اكتشفت شيء اليوم لا أحد يطري فلوس عند إبراهيم.
0: ليه؟
2: ما أدي أنت بحت.
0: لا والله والله تبشر بالخير والله.
1: إبراهيم أنا دقيت بعلق لأنك تقول أقداركم تؤخذ من أفواهكم وأنا الفائز الآن الكل بيقول أنا الفائز أنا الفائز.
0: بالعكس أنا متفائل بعد ولك 50,000 ريال لفست. يلا وش تبين؟
2: المتصل اللي بعده كمان 50,000 ريال وقضى المليون وقضينا وخلاص.
1: أنا وغادة بس
2: حبيبتي.
0: طيب أنت شفت الفيلم ولا ما شفت الفيلم؟
1: لا والله صدق ما شفته.
0: طب تدري عن الجائزة اللي قدمها مع المستشار مليون؟
1: سمعتها منكم.
0: تدفن فقرك بتوقفين الخدمات حقتك هذه.
1: شكلي بس تعمل وصفاتي واعرف التذكره
2: وين وصلت. ماشي يا ابراهيم يعني
0: الله يوفقك. يلا الله يبارك لك. تامرينها بشيء سام؟
2: راحت تدور راحت تبحث.
0: ببحث اكيد.
1: لا خلاص.
0: طيب يلا
2: شكرا سام.
0: نطلع فاصل اهدا لك اغنيه ترى.
2: طيب ناخذ فاصل قصير ونرجع نشوف كم متحدي معنا لليوم.
0: ما نبي مسابقه اليوم
2: داري ضاعت علومك حق بسالفه المليون. ما حد له خلق يتكلم في اي شيء يبي المليون. ركز عليه ركز على هدفك.
0: لو اخذت المليون انت كم تعطيني؟
2: 100,000. كثير كريمه انا. اوه وعد وصل السوم على 300,000.
0: طب والله لو فزت كل واحد له 100,000.
2: ان شاء الله خير.

0: يقول يمكن الاسم، احنا على موضوع الاسم يا غادة، احنا ما اخترناه لكن احنا اللي نختار وش نخلي الناس تتذكر لما تسمع يعني. وارجع اقول على موضوع الاسم، الاسم اليوم مجرد حروف لكن افعالنا واخلاقنا ومواقفنا هي اللي تعطي قيمة ومعنى للاسم. يمكن واحد فعلا يتمنى لو اسمه كان غير، لكن يمكن واحد يشوف انه اسمه اجمل هدية من اهله يعني او من شخص قريب. واسماء مثال يعني لما سماها العلامة الشيخ ابن باز، لكن اجمل انك تصنع لاسمك ذكر طيب لدرجة انه الناس اذا سمعوه ابتسموا وقالوا الله يذكره بالخير، فلان الفلاني نبيك مثل اسم الفلان الفلاني. الاسم دائما رنان، خلوا اسماءكم دائما مرتبطة بشيء جميل في حياتكم، محبة، موقف، ابتسامة، بأثر طيب ما ينسى. وأنا أشوف اليوم كثير من اللي شاركونا يقول أنا ودي أسمي ولدي بالاسم الفلاني لأنه ودي يحذو حذو هذا الإنسان، يعني كان شاعر ولا مبتكر ولا مبدع ولا قائد ولا
1: وكثير. يعني كل اللي شاركونا اليوم أسمائهم ترى حلوة على فكرة، فزي ما قلت إبراهيم يمكن من يوم نولد وهذه هبة من من من أهلنا وأبائنا ومهاتنا إنهم عطونا شيء ما هو لعبة، شيء اللي هو مرافق لنا باقي سنوات عمرنا اللي هو الاسم، فينادونا فيه اللي نحبهم ونسمعه حتى في أهم لحظات حياتنا. فالاسم اليوم ما هو مجرد بس كلمة لكن له تعبير ومعنى أقوى جدا جدا. في نقطة كنت حابة أركز عليها بعد اللي هو يقولك لا تدلعون الأولاد في أسمائهم، يعني عبد الله لا تقول عبودي، لا تقول خلودي، إيش رأيك أنت في النقطة؟
0: ما أدري بس يقول يعني عندي قاعدة يقول ناد الشخص اللي تحبه بأحب الأسماء له
1: إلى قلبي
0: يعني. عادي قل لي أنا إبراهيم، وش المشكلة لما تناديني
1: برهومي؟ شو دلعوني؟
0: وهيمة برهومي، أنا أحب أبو تركي للأمانة، بس إنه ترى برهومي هيمة
1: رجال يحبوني تدلعون بأسمائهم؟
0: لا عادي وش المشكلة؟
1: أنا ما أحب
0: ما أدري بس لا بس أتوقع أهلك نادونك.

0: غادة
1: حسب الحالة النفسية والمزاجية ذاك اليوم. بس صدق والله وقت الرضا غدو، وقت زعلانين غويد، عرفت
0: والله أحيانا وانت زعلانة لما أدولك بحب الأسماء لك تدوخين وقتها خلاص
1: أيه.
0: يروح التعب والزعل والضيقة.
1: مع ذلك راح أغير اسمي.
0: وش بتسمين؟ قلنا ما نسيت
1: سوزان، قلت لي ما يصلح
0: سوزان. حلو بس يعني خلاص سوزان ولا طوني، ونغير برنامجنا نسميه أمسك بطنك.
1: أمسك راسك. وعد مسكت على راسه، قال شو المدين بغيرون أسماءهم.
0: نسمي برنامجنا الضيعة.
1: اي
0: ها نحط هاشتاج يلا مضيع.
1: ضاعت علومك يا إبراهيم. لا ماشي، انت عقب طاري المليون أمورك مش تمام.
0: أزودها لك طال عمرك.
1: اليوم نلاقي إبراهيم كله في السينما من الظهريات لين
0: المجمع.
1: الله يرزقك ويرزق الجميع يا رب كل شيء يتمنونه. وصلنا للختام. طبعا شكر ما وصل لكم وين ما كنتوا تسمعونا عبر موجتكم الأولى إذاعة الرياض. شكرا من القلب لكل اللي شاركونا واللي استمعوا لنا، وإن شاء الله يا رب يتجدد اللقاء بكم في يوم الغد نفس المكان والزمان على موعدنا في عز النهار. أجمل تحية لكم من وعد الدوسري في الإخراج، الإعداد التقديم إبراهيم المعيدي وغادة العلي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه الباكستاني والإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بشدة تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الرياض تستضيف مؤتمر حوار الأمن والتاريخ بمشاركة 160 متحدثا. ودوليا الجيش اليمني يستعيد مديرية حيس بالحديدة بعد طرده للميليشيات الحوثية. تفاصيل النشرة. أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض لمستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الباكستان محمد إسحاق دارا.

0: روسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر بأشد العبارات. التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن عوفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، وأكدوا في بيان مشترك رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرين من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري وإلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. تستضيف وزارة الداخلية في الرياض اعتبارا من اليوم وعلى مدى 3 أيام مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الذي يتضمن أكثر من 50 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 160 متحدثا من الخبراء والمختصين وأكثر من 30 جهة. ويهدف المؤتمر إلى قراءة تاريخ المملكة في مساري الأمن والتنمية بما يرسخ الوعي بمسيرتها ويعزز الهوية والانتماء الوطني.
1: في قراءة للماضي والوقوف على آخر مستجدات الحاضر، يناقش حوار الأمن والتاريخ في الرياض أبرز التحولات التي يشهدها المشهد الإقليمي والدولي وانعكاساتها على الأمن والاستقرار. ويأتي الحوار في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة فرضت تحديات جديدة على صعيد الأمن والسياسة والعلاقات الدولية، وأعادت ترتيب أولويات الدول في التعامل مع الأزمات والمخاطر. ويستحضر الحوار البعد التاريخي في قراءة الأحداث باعتبار أن فهم جذور الأزمات وتحولات موازين القوى يساعد على تفسير الكثير من التطورات الراهنة ويقدم مؤشرات يمكن الاستفادة منها في التعامل مع تحديات المستقبل. كما يتناول الحوار التحولات التي طرأت على مفهوم الأمن، فلم تعد التهديدات تقتصر على المخاطر العسكرية التقليدية، بل امتدت لتشمل الأمن السبراني والحرب المعلوماتية والطائرات المسيرة وأمن الممرات البحرية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاستراتيجية.
0: أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لأكثر من 46,000 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم. ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم قبل 10 ديسمبر المقبل من خلال منصة السجل العقاري أو تطبيق السجل العقاري والتواصل مع مركز خدمة العملاء للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. تنظم اليوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في كينيا الدورة العلمية 3 للدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم، والتي تقام في المسجد الجامع بالعاصمة الكينية نيروبي بمشاركة 100 من الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم. وتهدف الدورة العلمية التي تستمر 5 أيام إلى ترسيخ العقيدة الصحيحة وتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم ورفع كفاءتهم العلمية والدعوية. في الشأن الدولي، قال الجيش اليمني إنه فرض سيطرة كاملة على مديرية حزب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر بعد طرده للميليشيات الحوثية. كما نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت قدرات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف في إطار الرد على التصعيد والانتهاكات الحوثية. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن العملية أسفرت عن تدمير وتحييد قدرات وعناصر حوثية داخل

0: معسكرة، مؤكدا أن التحرك جاء ضمن عملية رد وفي آخر التطورات التي على المشهد اليمني، نستمع إليها في التقرير التالي.
1: في معركة لا تنفك عن كونها جزءا من التحركات الجيوسياسية في المنطقة، اختارت الميليشيا الحوثية اتباع الأوامر والسير نحو ما يحقق أهداف طهران باتباع خطوات تهديد الملاحة البحرية. الملاحة البحرية وتعطيلها الغاية التي من أجلها أنهى الحوثي الهدنة المستمرة منذ 3 سنوات، ولتحقيقها سعى بكل ما يملك من مسيرات وصواريخ باليستية لشن حرب تهدف إلى السيطرة على الساحل الغربي، فاندفع بكل ما يملك من قوة ودون رجاحة أو مسؤولية نحو استهداف البلدات غربي تعز، حيث تركزت أولى الهجمات على المخا وميناءها خاصة، ثم انتقلت إلى التحرك الميداني الذي سرعان ما انقلب عليها في الساحل الغربي وجنوب الحديدة وغرب تعز. يقول رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن الحوثيين يتجهون نحو مغامرة ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات، ويبدو أن ذلك هو ما يتحقق في واقع ميدان المعركة. فالهجمات التي بدأتها الجماعة تحولت إلى دفاعات عن مساحات كانت تسيطر عليها، بعدما بدأت القوات اليمنية مسنودة بوحدات من ألوية العمالقة هجوما معاكسا جنوب مديرية الجراحي في محافظة الحديدة، لتتضح محاور القتال في منطقتين مهمتين لهما أولويتهما الاستراتيجية، غربي تعز وجنوبي الحديدة، المنطقتان التي تنوي الميليشيات الحوثية السيطرة عليهما لتكمل بهما تهديدها بالسيطرة على مضيق باب المندب في هدف يصب بمصلحة إيرانية سعت منذ أول ساعات الحرب بالمنطقة إلى تهديد القدرة اللوجستية، ومن أجل منع الحوثيين من تحقيق هدف تضرب له إيران. تدافع القوات اليمنية عن سيطرة الميليشيا على الساحل الغربي، وهي معركة لا تعدو كونها دفاعا عن الاقتصاد العالمي.
0: قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم، قال إن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لم يستبعد، مضيفا أن الأهم هو كيفية صياغة مضمون الاجتماع وما النتائج التي يمكن توقعها منه. وفي وقت سابق من هذا الشهر طرح مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتمال عقد اجتماع يجمع بوتين ونظيري الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جيان بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في الصين في نوفمبر تشرين الثاني. وعن حالة الطقس لهذا اليوم، تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة وكذلك على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من الساحل الشرقي، بل من على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. في نهاية النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيري الباكستاني والإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بشدة تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الرياض تستضيف مؤتمر حوار الأمن والتاريخ بمشاركة 160 متحدثة. ودوليا الجيش اليمني يعلن استعادة مديرية حيس بالحديدة بعد طرده للميليشيات الحوثية. من الرياض مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة بأهم الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه القراءة السريعة على نشاط أسهم السوق الرئيسية في تداولات السعودية. تاسي الذي ارتفع اليوم بقرابة 36 نقطة عند 11068 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت اليوم النصيب المصافي التي ارتفعت بأكثر من 7.5% وأغلق السهم عند 58 ريال و15 هللة. بنان ووفرة ساسكو وشركة الجوف التي ارتفعت بقرابة 4%. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا في هذا اليوم كانت لشركة لجن الرياض ريت نسيج وصناعة الورق التي خسرت أكثر من 2% وأغلق السهم عند 63 ريال. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية الدوائية أنابيب كيان السعودية الكيميائية التي ارتفعت بأكثر من نصف نقطة في هذا اليوم وأغلق السهم عند 8 ريالات و16 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية الدوائية الراجحي الذي ارتفع بقرابة 1% عند 66 ريال و95 هللة. بترو رابغ الإنماء وكذلك أرامكو السعودية التي أغلقت عند 26 ريال. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

0: مكتبة الملك عبد العزيز تقيم معرض العين الثالثة للذاكرة الوطنية. أقامت مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضاً فوتوغرافياً ولقاءاً ثقافياً تكريماً للمصور العالمي البرازيلي هامبرتو دا سيلفيرا تحت عنوان هامبرتو دا سيلفيرا العين الثالثة للذاكرة الوطنية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن سلمان ابن عبد العزيز وسفير جمهورية البرازيل وعدد من المهتمين بالآثار والتراث والثقافة. وتضمن البرنامج عرضاً مصوراً قصيراً عن أعمال المصور الراحل ومسيرته في توثيق جوانب من مناطق المملكة وآثارها وأبرز معالمها السياحية والتاريخية، وعن علاقة المصور الراحل بمكتبة الملك عبد العزيز وما أثمرته من مشروعات وإصدارات توثيقية وثقافية، حيث قام بتوثيق أبرز المعالم الأثرية والسياحية للمملكة وتوثيق التاريخ السعودي والعمارة والقرى التاريخية والمواقع الأثرية وحياة البادية والمناظر الطبيعية، وصولاً إلى توثيق ملامح النماء العمراني والاجتماعي، حيث أثمر هذا الوعي التوثيقي عن عدة كتب مهمة. الابتكار في الديودراما ضمن مهرجان الديودراما في الباحة. شارك الكاتب المسرحي الأستاذ ياسر مدخلي في الندوة الفكرية المصاحبة لمهرجان الديودراما الذي نظمته جمعية المسرح والفنون والأداء بمنطقة الباحة، مقدماً ورقة بعنوان الابتكار في الديودراما، تناول خلالها آفاق تطوير هذا القالب المسرحي وإمكاناته في الوصول إلى جمهور أوسع. وطرح مدخلي في ورقته رؤيته للمسرح الثنائي بوصفه مساحة قابلة للتجديد والابتكار، متناولاً قالباً من الكوميديا الارتجالية التفاعلية إلى جانب رؤيته التجديدية التي تعيد النظر في بنية المسرح الثنائي، بحيث ينتقل الجمهور من موقع المتلقي إلى شريك في صناعة العرض المسرحي، مؤكداً أن الديودراما تمثل فرصة للمسرحيين الهواة والمحترفين لتقديم أعمال أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الإمكانات المختلفة والوصول إلى جمهور أكبر، مع المحافظة على جماليات العرض وروحه الإبداعية. مسلسل الأمير إنتاج سعودي يجمع نجوماً عرباً وعالميين. اختتم في الرياض تصوير مسلسل الأمير في إنجاز جديد لصناعة الإنتاج المرئي في المملكة، يعكس التطور المتسارع في قدرتها على استضافة وتنفيذ الأعمال الدرامية الكبرى واستقطاب أسماء عالمية للعمل في مشاريع تصور داخل السعودية. المسلسل من فكرة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وإخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وشهدت استوديوهات الحصن في الرياض جانباً رئيسياً من عمليات تصوير العمل، وتبرز القيمة الإنتاجية للمشروع في جمعه نخبة من النجوم العرب والعالميين، ويعكس إنجاز العمل داخل المملكة نمو البنية التحتية السعودية لصناعة السينما والدراما وقدرتها على استقطاب الخبرات والمواهب الدولية وتحويل الرياض إلى إحدى الوجهات العالمية المهمة للإنتاج المرئي. كما يقدم مسلسل الأمير نموذجاً لحضور سعودي متقدم في صناعة المحتوى، ينتقل من استضافة الفعاليات والعروض الفنية إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة تصنع فيها الأعمال وتستقطب إليها أسماء من صناعات الدراما العالمية المختلفة. معرض اللومية يستحضر ذاكرة الأحساء الثقافية. انطلقت في محافظة الأحساء فعاليات معرض اللومية في مساحة تغريد للفنون تزامناً مع موسم اللومي الحساوي لتوثيق التراث الزراعي برؤى فنية ومحلية. وشهد افتتاح المعرض حضور مدير هيئة التراث بالأحساء ومدير جمعية الثقافة والفنون إلى جانب جمع من المهتمين بالشأن الثقافي والفني. وقدم المعرض رحلة بصرية تستكشف تجليات اللوم الحساوي عبر رؤى فنية معاصرة تجمع نخبة من فنانين الأحساء لاستلهام حضور فاكهة اللوم في الذاكرة والبيئة. واستعرضت الأعمال الفنية المشاركة القيمة الجمالية والثقافية للمنتج الزراعي، ومزجت اللوحات والمجسمات بين أصالة المكان وروح الإبداع لتستحضر تفاصيل ترتبط بتاريخ المجتمع الأحسائي وهويته. وأوضحت مشرفة المعرض الفنانة تغريد البقشي أن الفعالية تأتي إيماناً بأهمية إبراز المنتج المحلي من خلال الفنون، وأن المعرض يعكس جماليات المنطقة وارتباط أهلها الوثيق بالأرض والتراث الزراعي. وشهد المعرض مشاركة الفنان عبد الحميد البقشي بوصفه ضيف شرف للنسخة الحالية. وزارة الثقافة تعلن إنشاء مركز ثقافي سعودي في باريس. أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء مركز ثقافي سعودي في العاصمة الفرنسية باريس، وسيشكل المركز منصة للتعريف بالثقافة السعودية وإبراز عمقها التاريخي وتنوعها الإبداعي من خلال تنظيم البرامج الثقافية النوعية وإشراك الممارسين والمؤسسات والجمهور الفرنسي في مبادراته. وسيعمل على دعم حضور الممارسين الثقافيين السعوديين دولياً وتعزيز التواصل بين المثقفين والمبدعين في البلدين وبناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الثقافية السعودية والفرنسية، بما يتيح تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة وتقديم صورة ثقافية أصيلة تعرف العالم بالإرث الحضاري للمملكة وإنتاجها الإبداعي المعاصر.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: اللقاء مع الكاتبة والمترجمة الأستاذة تركية العمري. الترجمة الأدبية تتجاوز كونها انتقال بالكلمات من لغة إلى أخرى، إنها انتقال بالروح أيضاً، من ثقافة إلى ثقافة، ومن ذاكرة إلى ذاكرة، ومن عالم الكاتب إلى عالم القارئ، ربما تفصل بينهما آلاف الكيلومترات. وفي هذا العبور يقف المترجم في منطقة دقيقة بين الأمانة والإبداع، وينصت إلى إيقاع النص، ويتتبع ظلال معانيه، ويحاول أن يمنحه حياة جديدة في لغة أخرى من دون أن يفقد ملامحه الأولى. ضيفتنا في الإيوان خاضت هذه التجربة من أكثر من باب، كاتبة وقاصة وشاعرة ومترجمة أدبية، واشتغلت مبكراً على حضور الأدب المترجم في الصحافة السعودية، ثم مضت في رحلتها مع الترجمة إلى الأدب الأمريكي والسويدي وترجمة الشعر، وصولاً إلى تجربة مختلفة تترجم فيها نصوصها الشعرية بنفسها من العربية إلى الإنجليزية. عن الترجمة بوصفها كتابة ثانية للنص، وعن علاقتها بالأدب واللغة والهوية، وعن رحلتها الشخصية بين لغتين وثقافات متعددة، نرحب بضيفتنا الكاتبة والمترجمة الأستاذة تركية العمري. حياك الله أستاذة تركية.
1: حياك الله أخت تهاني، وشكرا لك على هالمقدمة الجميلة، ومساء الآخر ومساء فعل تقبل الآخر ومساء فعل اكتشاف الآخر المختلف. هذه هي الترجمة الأدبية.
0: نرحب فيك في البداية في الإيوان، وخلينا نبدأ بعلاقتك مع الترجمة. متى بدأت هذه العلاقة، ومتى شعرتي أن الشغف باللغة يمكن أن يتحول إلى مشروع في الترجمة الأدبية؟
1: أنا علاقتي بالترجمة من الطفولة، أحب الكلمات الإنجليزية البسيطة طبعاً، أحب أكتبها، أسجلها، أرددها. طبعاً كانت في قواميس للأطفال، كنت أستفيد من هذه القواميس. في البيت نشأت، في بيت لغات، محبة التواصل مع الآخر، طبعا كان هذه يعني لها تأثير على حبي للغة أخرى وهي اللغة الإنجليزية. وبعد ذلك أكملت طبعا تخصصي الأدب الإنجليزي، وبدأت الانطلاق إلى عالم الأدب الإنجليزي والترجمة أيضا، وأدخلني الأدب الإنجليزي إلى أيضا ثقافات أخرى ومجتمعات أخرى وهويات أخرى.
0: ما شاء الله تبارك الله. أنت في الأصل طبعا كاتبة وقاصة وشاعرة، إلى جانب طبعا كونك مترجمة. بداية خلينا نتكلم عن الكاتبة والشاعرة في داخلك إلى المترجمة. وتعرفين أحيانا يكون الشخص اللي يبدع في الأدب العربي تحديدا يكون عنده نوع من التعصب للغة العربية، ويعني نوعا ما لا يقبل اللغات الأخرى. كيف جمعتي بين حبك للغة العربية والأدب العربي، وكذلك إبداعك في كونك مترجمة ومتذوقة للأدب الإنجليزي؟
1: لا، أنا التقت، أنا أولا قاصة وشاعرة قبل أكون مترجمة، لأني بعد كده تخصصت في الأدب الإنجليزي في الكلية. بس من أنا أكتب خواطر من طفولتي، وبعد كده نمت الموهبة بتشجيع طبعا من اللي حولي، وتشجيع أيضا من الآخرين. وأعتقد أنه يعني كان في مسار، وألتقت بعد كذا المترجمة طبعا بالشاعرة والقاصة، وكونوا مع بعض لقاء جميل، لقاء اللغة الأم، لغتي الأم، ولغة أخرى وثقافة أخرى، وألتق واستطعت أن أنقل طبعا أنا ثقافتي ولغتي من خلال الترجمة ونصوصي إلى الآخر، كما نقلت الآخر أيضا إلى لغتي الأم اللغة العربية.
0: دائما هناك عبارة

0: عندما تتحدثين عن الترجمة تكررينها أستاذة تركية، وهي أن المترجم فنان. أين يظهر هذا الفن تحديدا، سواء كان في المفردات أو الصورة والمجاز أو إعادة خلق النص من جديد بالإحساس الذي يحمله؟
1: المترجم فنان، يسمع النص، يشعر بالنص، يستشعر النص، يرى الصور البصرية للنص. لذلك قلت أن المترجم فنان، وفنان الاستعارات، المجازات، يسمع صوت كاتب النص الأصلي كشاعر أو قاص أو روائي. لديه حاسة وذائقة جمالية عالية تحمل النص معه إلى فعلا جماليات متعددة، جماليات فنية. النص ليس فقط كلمات، لا، النص أكبر ويتسع ويتسع ويحمل كل جماليات اللغة والجماليات أيضا البصرية في النص، وأيضا يسمع أيضا همسات النص وهو يترجمه إلى لغة أخرى.
0: جميل. إذن يعني الإحساس أو الفن يمكن يكمن في نقل هذا الإحساس بصورة رائعة وإيصاله طبعا إلى اللغة الأخرى وبالتالي إلى القارئ.
1: والترجمة أيضا تخلق لدى المترجم الذي يعشق الترجمة حس عالي، حس فني عالي، هي تخلق تتواجد لأنه يقف بين لغتين، وهو أيضا يمثل الجسر الجمالي بين اللغتين.
0: جميل جدا. خطواتك في الصحافة السعودية، كنت من أوائل السعوديات التي عملنا في تحرير صفحة متخصصة في الأدب المترجم في الصحافة السعودية، كيف تتذكرين هذه التجربة وماذا أضاف العمل الصحفي تحديدا في خبرتك كمترجمة؟
1: كانت تجربة جميلة. ما أقدر أقول عمل صحفي بالكلمة هذه الشاسعة، هو إضاءة أو فتح نافذة، فتح شرفة صغيرة على الأدب المترجم، على جماليات أيضا التقاء اللغات اختلافاتها والتقاءها أيضا في الوقت ذاته. كانت تجربة جميلة ومحطة نقلتني إلى أيضا مساحة أكثر اتساعا، منحتني أيضا ثقة أكثر.
0: خلينا نتكلم عن التجارب البارزة في مسيرتك. ارتباطك بأدب الكاتبة الأمريكية كيت شوفان، حتى أصدرت كتاب باسمها حول عاصفة الأدب الأمريكي، متضمن طبعا سيرتها ومختارات من قصصها. بداية في هذا الموضوع، ما الذي جذبك إلى عالم هذه الكاتبة تحديدا، ولماذا قررت تقديمها للقارئ العربي؟
1: أنا لم أكن أعرف كيت شوفان طبعا، وقرأت لها قصتها العاصفة على الستورم، وكانت عاصفة بالنسبة لي. يعني أنا أيضا شاعرة، هي قاصة كتبت أكثر من 100 قصيدة، أيضا هي شاعرة وأيضا هي روائية وأيضا هي مترجمة. شدني كيت شوفان أنها كانت كتاباتها من رؤيتها الواقعية للحياة والناس والأمكنة، أيضا تعتبر علامة فارقة في الأدب الأمريكي، ولكن للأسف أهملت لعقود وبعد ذلك عادت. علمتني أنه هناك إبداع للمرأة ولكنه مهمل، وأعتقد ألقت علينا المسؤولية أن نبحث عن هذا الإبداع. أيضا فسرت ثقافة بيئتها وثقافة منطقتها، وكانت طبعا تجربة استمرت لأكثر من عامين وأنا أبحث، لأن التجربة أيضا هي البحث العميق. تعرفت على الملكية الفكرية، لأن طبعا لها نصوص وأنا أخذت لها الملكية الفكرية، ودخلت عوالم جميلة وعوالم من صقلت شغفي بالترجمة، وكان منجز طبعا رائع بالنسبة لي.
0: ما شاء الله.
1: وعلامة فارقة نقلتني إلى، واستطعت أني أقول أنا مترجمة.
0: جميل، جميل جدا. في يعني مسألة نوعا ما نلاحظها في الكتب المترجمة، أحيانا عندما تقرأ الكتاب أو القصة، خلينا نقول نوعا ما العمل الأدبي المترجم من لغة إلى مثلا اللغة العربية، ممكن ترجمها أكثر من مترجم، تلاحظ هناك فوارق شديدة الحساسية بين النصوص، وأحيانا تجد أنه النص يفقد شيء من روح الكاتب خلال الترجمة. إيش أكثر شيء تخشين أنه يفقد أثناء نقل النص الأدبي من لغة إلى أخرى؟
1: أولا قبل ما أترجم النص، هل أنا أستحق هذا النص الأصلي؟ كل مترجم حقيقي ومبدع يسأل نفسه السؤال، هل أنا أستحق؟ لأنها مسؤولية. إذا كان هذا النص أكبر من المترجم لا يترجم، يتركه. إنه إذا كنت أستحق هذا النص، كلمة أستحق يعني أني سأبذل جهد وأحاول أن أنقل هذا النص كما هو، بصوت مؤلفه وبروح مؤلفه، ويكون كما هو حتى وهو غريب، يعني لأنه هو نص غريب يبقى في غربته، ولكن هذه الغربة تقربه لا تبعده عني، تعرفني عليه، تعرفني على بيئته، على ثقافته، على فضاء هذا النص بكل جمالياته. يعني عندما ترجمت قصائد من السويد الشاعرات، طبعا نقلتني إلى الأجواء الباردة، إلى الثلج، إلى طيور السمان، إلى شمس تصل نافذة الشاعرة، إذا نقلتني إلى جماليات أخرى. نعم. فأولا يسأل المترجم نفسه، هل يستحق هذا النص الأصلي؟
0: ممتاز. أقف عند هذه النقطة مرة أخرى، خصوصا في القصائد. لو افترضنا أنك راح يعني تنقلين مثلا قصيدة من اللغة العربية إلى لغة أخرى، احنا نعرف أنه في اللغة العربية هناك عناصر أساسية لابد أنها تكون متوفرة في هذه القصيدة، بحسب طبعا نوعها، بحسب الإيقاع والمجاز والدلالة الثقافية اللي موجودة بداخلها. كيف تحافظين على هذه القيم؟
1: هنا المترجم الفنان الذي يستشعر حساسية اللغات وحساسية الثقافات أيضا، ليس فقط حساسية اللغات، الثقافات وحساسية الأمكنة أيضا، كلما شعر بهذه المسؤولية وكلما هو أبحر في النص، أبحر أيضا في الكاتب، أبحر أيضا في شخصية الكاتب أكثر، يستطيع أن ينقل هذا النص بجمالياته، وهنا يتحول النص إلى لغة أخرى في ثقافة أخرى، ولكن تستقبله الثقافة الأخرى بجمالياته وأكثر.
0: من ناحية البناء، عندما تنقلين من لغة إلى أخرى، تراعين مثلا العناصر الأساسية أيضا في اللغة الأخرى؟
1: في اللغة الأخرى أحاول أن يكون التأثير تأثير الكلمة في النص الأصلي أيضا يكون لها التأثير إلى حد كبير في النص الذي سأنقل إليه اللغة، اللي يسمى الهدف. إحنا لدينا المصدر والهدف، أو نقطة الانطلاق ونقطة الوصول طبعا، وهي رحلة. جميل. هي رحلة بين ثقافتين، رحلة بين لغتين، رحلة بين مشاعر هذا الكاتب أو هذا الشاعر. الذي يفقد هذا يعني أن المترجم ليس مترجم فنان، لأنه يحاول المترجم، حتى المترجم إذا لا يستطيع يترك النص.
0: أيهم أسهل، ترجمة نص لك أنت ونقله إلى لغة أخرى، أو ترجمة نص لكاتب آخر؟
1: ندخل هنا إلى فضاء الترجمة الذاتية. صحيح. الأدبية، الكاتب يترجم نصوصه، والذي قيل عنها أنها عمل سخي وأناني. الترجمة الذاتية هي رحلة إبداعية يتم فيها اختبار ثراء اللغة وإمكاناتها وحدودها، ويختبر الكاتب نفسه. الآن أنا الكاتبة مترجمة، اختبار لذاتي أكثر. المترجم الذاتي لديه السلطة والحرية في تغيير الكلمات، تغيير مصطلحات، أيضا يفهم السياق الثقافي. صحيح. لأنه هو الذي كتب النص الأصلي.
0: صحيح. إذن الأمر يكون أسهل في التواصل مع اللغة الأخرى.
1: أسهل، وأيضا لذلك هناك الفرق بين المترجم العادي والمترجم الذاتي، أنه يستطيع بسهولة يصل إلى المعنى، يصل إلى السياق الثقافي لنصه، ولديه الحرية أنه يبدل كلمات. صح. يستبدلها. لكن المترجم الأدبي لا، لديه كثير حدود، ويحاول أن النص ويبحث أكثر.
0: متى نقول الذكاء الاصطناعي ودخوله إلى هذا المجال. في ثواني معدودة يصبح النص مترجم

0: إلى أي لغة أخرى؟ إلى أي مدى ترين بأنه الذكاء الاصطناعي يفيد في موضوع الترجمة، ومتى يفقد الترجمة قيمتها الحقيقية؟
1: الذكاء الاصطناعي الآن طبعاً أولاً اللغة البشرية لغة معقدة، وأيضاً والترجمة الأدبية أيضاً من أنماط، طبعاً الترجمة أنماط منها الترجمة الأدبية وهي أصعب أنماط الترجمة. الذكاء الاصطناعي الكلمات يترجم كلمات فقط. الجميل أنه الآن المترجم لازم المترجم يكون هناك تعاون مع الذكاء الاصطناعي، هذا التعاون يكون في التحرير في التدقيق الإملائي، ولكن كنص بشري لأن اللغة معقدة والثقافة معقدة التي تأتي منها اللغة والثقافة البشرية عموما، وهي ليست فقط صف كلمات الترجمة، ليست أحيانا صف الكلمات يأخذ النص إلى أماكن أخرى، ليس هو النص
0: صحيح.
1: حتى المترجم دون الذكاء الاصطناعي، المترجمين يعني حتى قيل عنهم أنه هناك يوجد مترجمين ليس حقيقيين الذي يأخذ فقط كلمات، لا، النص الأدبي، حتى النص الأدبي أساسا خلفه يحمل ظلال كثيرة، ظلال استعارات، ظلال أيضا البشر الذي يقدم منهم البيئة التي أتى منها، اللغة جمالياتها، هذه اللغة ما تحمله من إيقاعات، وما تحمله من جماليات، وما تحمله من مفردات وتراكيب، ليس فقط كلمات نضعها بجوار بعضها البعض.
0: أستاذ تركيا، يعني في ختام هذا اللقاء الحقيقة ودي أنه إحنا نسلط الضوء على حركة الترجمة اليوم في المملكة في ظل الحراك الثقافي الكبير ومشروعات الترجمة والانفتاح على الثقافات العالمية. ما الذي تغير مقارنة بالبدايات، وما الذي ما زالت الترجمة الأدبية السعودية تحتاج إليه؟
1: جميل، أولا منها مبادرة ترجم، فإحنا في الطريق، طريق جميل للترجمة ومبادرة جميلة وتلاقي بالعكس بين الثقافات، وإحنا ننقل نصوصنا للآخر، وكما نقل يعني والآخر ينقل نصوصه إلينا، ولا زال الطريق يحتاج
0: أكثر من دعم حركة الترجمة أو من المترجمين أنفسهم.
1: لا أيضا من أيضا يكون هناك فعاليات أكثر، لقاءات أكثر حتى يكون هناك أصوات أيضا جديدة في الترجمة الأدبية، أنا أتكلم عن الترجمة الأدبية. جميلة، أنا أشوف أيضا جمعيات للترجمة الأدبية، جوائز تكون نحتاج جوائز للترجمة الأدبية، هذه الجوائز، هذه الفعاليات، بس أنا أتابع في فعاليات وفي جمعيات جميلة بدأت تزهر بالترجمة الأدبية، منصات، الوسائل، الوسائط المتعددة، وسائل التواصل الاجتماعي أيضا أخذت مسار، في مسارات وفي منصات تكون أيضا التواصل مع النص المترجم، سواء تقديم إحنا نصوصنا للآخر أو تقديم نصوص الآخر لنا.
0: أستاذة تركيا، الحقيقة أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم في برنامج الإيوان، الكاتبة والمترجمة الأستاذة تركيا العمري، شكرا جزيلا لك ويومك جميل إن شاء الله.
1: شكرا للاستضافة.
2: الإيوان على إذاعة الريال.
0: بوابات والعمارة الطينية، شاهد تاريخي يجسد عراقة التراث، تكشف الأبواب الكبيرة في المباني التاريخية جانبا من فلسفة العمارة التقليدية التي قامت على الجمع بين الوظيفة والمتانة والحماية والهوية المعمارية، إذ كان الباب جزءا من تصميم المبنى وموقعه وطبيعة استخدامه، ويبرز قصر الملك عبد العزيز التاريخي في منطقة الحدود الشمالية نموذجا واضحا لذلك، حيث تتوسط بوابة القصر واجهته وتشكل أحد أبرز عناصره المعمارية، وشيد القصر من الطين والحجارة، واستخدم في بنائه خشب الأثل وسعف النخيل، فيما تضم واجهته الجنوبية بوابة رئيسية خشبية وأخرى جانبية. ويرتبط حجم البوابة في هذا النوع من المباني بطبيعة المنشأة ومهمتها، فقصر الملك عبد العزيز أنشئ ليكون مقراً للإمارة، واحتوى على مرافق متعددة من بينها المجالس والغرف والمسجد والبئر ومرافق الخيل، فضلاً عن الفناء الواسع والأبراج التي ارتبطت بالحراسة والمراقبة. لم تكن البوابة الكبيرة معزولة عن البيئة المحيطة بها، فقد كانت المنطقة محطة مهمة على طرق القوافل والتجارة، واشتهرت كذلك بوفرة أبارها ونشاطها التجاري، مما جعلها مركزاً تتقاطع فيه حركة السكان والتجارة والمسافرين. وتكشف الأبواب عن مهارة الحرفي المحلي في توظيف الخشب إلى جانب الطين والحجر وتحويل المدخل إلى عنصر يجمع بين القوة والاستخدام والجمال. واحتفظت المباني بأبواب وأبراج وأسوار تعكس نمطاً معمارياً ارتبط ببيئة المنطقة ومواردها المحلية. ومن هنا فإن ضخامة بعض الأبواب التاريخية في الحدود الشمالية لا يمكن اختزالها في الزخرفة أو المظهر، ولكن تقرأ ضمن منظومة معمارية متكاملة فرضتها وظيفة المبنى وحاجات الحماية والحركة ومواد البناء المحلية ومكانة المنشأة، لتتحول البوابة مع مرور الزمن من عنصر وظيفي إلى شاهد على تاريخ المكان وهويته العمرانية.
2: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهان عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم الحليم. والحلم اسم من أسماء الله عز وجل، سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم، وتارة بالمغفرة، وتارة بالشكر، وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة. كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح ترك العتاب، والغفران محو آثار الذنوب بالكلية. وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر. لأن الله حليم، لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث يقول النبي

0: النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاءات التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم، وحلم عليهم سبحانه وتعالى ثم أعطاهم ما يرجونه ويدعونه من مؤملات في الدنيا والآخرة. ورد في أثر قدسي عند البيهقي وغيره أنه جاء عن ربنا سبحانه وتعالى قوله: أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، حتى قال سبحانه: أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فإنها من المناقب والصفات التي يمتدح بها العباد سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كنفة
7: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
10: يلا جاهزين يا شباب،
9: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
10: ما عك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لك تفيق محضر شديد اللهجة.
11: بطريق
9: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدارة
0: الصدارة
2: الاتحاد يشعل قمة دوري روشن ويجرع النصر الخسارة الأولى. التعاون والفتح ينهيان الجولة الخامسة بدون أي انتصار، والفيصل والحزم تعادل جديد. الهلال يحطم سلسلته السابقة الأطول بدون خسارة ويستهدف رقم الأهلي. بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله خير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العادة تقديم، وفي الإخراج محمد الحميد. أتمنىكم حبتنا قضاطي وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو اللاعب الدولي السابق موسى الشمري. وليد يا مساء الخير، حياك.
3: يا هلا أخوي علي، مسي عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين والمستمعين لإذاعة الرياض والبرنامج المميز الصدارة.
2: بوجودك الغالي موسى وبتواجد حبتنا المتابعين برنامج الصدارة، أنتم في الصدارة، حطكم حول آخر أهم وآخر وأهم المستجدات الرياضية. وحياكم الله مشاهدين في رابط البث المرئي المباشر على تطبيق سعودي راديو بلاس الخاص بإذاعة التلفزيون أو على تطبيق الإكس حساب رسمي إذاعة الرياض. حياكم الله كذلك حبتنا اللي تابعونا في التواصل الجوال أو التواصل الرقمي. بالنسبة لحبتنا تابعونا من خلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة. حياكم الله متابعين، احنا وياكم دائما في الوصف والتعليق على كل محتويات برنامجكم الصدارة. طبعا يوم الأمس مثل ما تابعنا جميعا كابتن موسى وحبتنا شاهدنا إذن انتهاء الجولة الخامسة من دوري روشن بانتصار الاتحاد.

0: كيفك. الجولة السادسة تنطلق بكرة إن شاء الله اثنين، حامي حامي. الله يعين اللعيبة، بس على اللي يستلمونه ما شاء الله يتحملون. يعني الوهيب شهر أغسطس اللي احنا هنا، وشهر سبتمبر ما زال الجو حار وما زال الملعب رطب جدا في الشرقية في الغربية، لكن يتحملون ما شاء الله، يأخذون مبالغ تبرد عليهم. بكرة الجولة السادسة إن شاء الله، الخليج والرياض والهلال ونيوم، بعدها مباريات الثلاثاء تستكمل ومباريات الأربعاء تستكمل مشاة الله. احنا تقرير حلقتنا اليوم تكلم عن كلاسيكو السعودي الأمس اللي استطاع من خلال فريق الاتحاد أن يدك أو أن يهزم النصر بنتيجة 2-1. استطلاعنا بوجهة نظركم، ما رأيكم بنتيجة كلاسيكو مباراة الأمس؟ يعني ليش فاز الاتحاد أو ليش خسر النصر، أو كيف فاز الاتحاد وكيف انهزم النصر؟ على مختلف انطباعاتكم، سواء مشجعي الأندية أو الناديين الاتحاديين أو النصراويين يعطونا انطباعاتهم، واللي غير مشجع الناديين كيف شفتم مباراة يوم الأمس؟ ونبدأ مع كابتن موسى.
1: أول شيء نقول مبروك لنادي الاتحاد العودة إلى المنافسة في الدوري، عرض لك للنصر وجماهيره. الاتحاد أثبت أن كرة القدم تكسب داخل الملعب، تكسب بتكتيك مدرب، تكسب بقراءة مدرب فنية مميزة جدا. شفنا ينزل ألماني انتصر على القادسية القوي، والخسارة الوحيدة تعرض القادسية من الاتحاد فقط، كذلك النصر ومدرب القدير إنجي وعناصره مميزة. الخسارة الوحيدة للنصر هذا الموسم من الاتحاد ومن ينزل ألماني. أعتقد أن الاتحاد من الفرق الثلاثة التي لم تخسر هذا الموسم في الدوري، معية الهلال والخلود، لذلك الاتحاد كان يستحق الفوز. قرع النصر جيدا، أبهرنا كثيرا وأبهر الجميع، وسبق وتكلمنا أنا وأنت أخوي علي في برنامج الصدارة عن المهاجم النيجيري جورج المواليد صاحب 19 عام. حتى ذكرت أنه انطلق في كرة، يمتلك السرعة، يمتلك القدم القوية، كل مواصفات اللاعب الهجومية موجودة فيه، قدم قوية، سرعة، قوة بدنية، ضربات راس، مهاجم قناص، كسبوا الاتحاد وكسبوا الدوري. فنقول مبروك الاتحاد وهارد لك النصر. النصر بكل أمانة هذا الموسم عنده نقص في العناصر، لأن تتكلم على بروزوفيتش رحيله أثر كثيرا، البديل ليس بقيمة، تتكلم على اللاعب البرتغالي كوستا، كذلك النصر في خط المقدمة والهجوم بالتحديد يحتاج لاعب يساند ويساعد كريستيانو، كريستيانو لا يستطيع أن يلعب في ظل هذا العمر 40 سنة يلعب مباراة كاملة 90 دقيقة ودوري كامل وفي أجواء رطبة صعبة، لذلك النصر يجب أن يحضر بديل يقدر أن يتناوب مع كريستيانو مباريات إن أراد أن ينافس على البطولات جميعها. شفنا النشاط والحيوية في جورج المهاجم النيجيري اللي كان نجم الكلاسيكو بل نجم الجولة كاملة.
0: طبعا سوق الانتقالات يغلق اليوم الساعة 12 بالليل، يمدي ما يمدي
1: ما تدري والله، هي الساعات الأخيرة راح ممكن يتعاقد مع مهاجم أما محلي أما موليد أما ما تدري. صراحة كرة القدم علمتنا دائما حتى الشباب ينتظر محرز، ما ندري شو يصير، كل الأندية تنتظر بالساعات الأخيرة تبين كل شيء.
0: بنزيما إلى الحين ما تحددت وجهته، بنزيما أصبح بدون نادي بعد فسخ عقده مع الهلال بالتراضي بين الطرفين. الأخبار تجينا من برا من مصادر صحف رسمية، صحف فرنسية على سبيل المثال وقنوات رسمية في فرنسا. بنزيما اتفق أو فيه توجه إنه يروح لفريق اللي طلع من عنده أو بزغ نجمه من خلاله،
1: ليون،
0: أولمبيك ليون. والأخبار تقول إنه مستعد إنه يلعب معاه بالمجان، لكن بالنظر إلى أنه مرتبط مع الرابطة السعودية لكرة القدم كسفير للكرة السعودية حتى 2030، فهو الموضوع هذا منحل، ما يقدر يروح يوقع لا مع ليون ولا مع أي نادي أوروبي آخر، لا مع الدوري التركي ولا غيره، فهو مضطر إنه يستمر معانا إذا حب إنه يلعب في أحد الأندية المحلية. في أخبار اللي أثار الموضوع هذا، أنت وقت ما قلت النصر محتاج مهاجم، في أخبار أنه يمكن أنه يرجع الثنائية ما بينه وبين رونالدو مثل ما شفناها في ريال مدريد. بس في سؤال بنفس الوقت، يعني هم ترى سؤالين مزدوجة، سؤال أول بنزيما وجهة نظرك فنيا، هل النصر

0: هل بيخدم النصر ومنظومة النصر في ظل أنه نجمين، وأنت تعرف أن بنزيما بيجي بوهجة. السؤال الثاني، طيب عبد الله حمدان مو بقادر يعوض رونالدو؟
1: أول شيء طبعا بنزيما لاعب كبير واسم كبير وقادر أنه يلعب في تكلم أغلب الأندية متى ما كان في مستواه الحقيقي وتوهجه وعمره اللي يسمح له يلعب. أعتقد أن كبر العمر يبين على اللاعب أحيانا، في لاعبين ينتهون في 36 37، في لاعبين إلى 42 ثم ينتهون. هذه كرة قدم وهذه أقدارها. لذلك من وجهة نظري بنزيما لن يستطيع أن يخدم النصر، اسم كبير، ولكن تتكلم أن تحتاج النصر لاعب أكثر نشاط وحيوية، لاعب يفعل دور الوسط، تكلم يساعد الفريق هجوميا دفاعيا، زي ما ذكرنا في هذا البرنامج نفسه أخوي علي في مباراة الاتفاق لما عاد المدرب النصر للمباراة وحصلت الرومنتادا في مباراة دراماتيكية في الاتفاق بعد 2-0 بعد ما أخرج كريستيانو، لأنه كريستيانو عامل السن وعامل العمر لا يستطيع أن يلعب دقائق والفريق ناقص وبأجواء رطبة. الكل يحب كريستيانو والكل يقدر تاريخ كريستيانو لأنه أضاف الكثير للدوري السعودي، ولكن نكون أكثر واقعيين ومنطقيين وننظر لها من منظور فني. العمر 42 سنة، العمر هذا لاعبين كثير اعتزلوا. لذلك إن أراد كريستيانو أن يخدم النصر وأن أراد النصر أن يوظف كريستيانو بطريقة صحيحة فليشركوا في دقائق معينة في مباريات معينة بأجواء مناسبة. وأيضا نقول زي ما حدث مع الرياض لما نزل سجل هدف كده أفضل يقود النصر. لذلك نرجع لموضوع بنزيما، أول شيء بنزيما فنيا شفناه ما استفاد منه هلال حتى. الشيء الثاني قيمته عالية جدا، والنصر أعتقد أنه الرقابة المالية تتحدث أنه لديه ديون قيمة 800 مليون، كيف يستطيع أن يوفر أيضا قيمة بنزيما؟ فالجانبين سواء الفني والمادي أعتقد أنه فيها صعوبة كثير.
0: عبد الله حمدان،
1: عبد الله حمدان صعب جدا انه يكون المهاجم الوحيد بالنصر في ظل توهج اجانب مهاجمين. تكلم انت عن الهلال واتكنز هدفين دوري انجليزي، تكلم على سمرفيل على مارتينيلي. النصر للاسف يعني يمتلك ماني، يمتلك جواو فيليكس، ولكن كومان لم يظهر بمستواه الحقيقي، كريستيانو لم يظهر بمستواه الحقيقي متوقع من كريستيانو كونه عمره 42 سنه. لذلك النصر خاصة المهاجم الصريح رقم 9 مهاجم الصندوق يحتاج لاعبين بقيمة، تتكلم على واتكنز بقيمة مثلا، تتكلم عن توني بقيمة، تحدث عن جورج اللاعب الاتحادي النيجيري. أعتقد أن النصر راح يعاني في بعض المباريات الصعبة، تحتاج مهاجم يتحرك أكثر بالمساحات.
0: طيب عندنا مزيد من التفاصيل راح نستعرضها في سياق التقرير التالي وبعد التقرير بشات الله. حياكم الله إذن على 011-4053 توجه تظركم مباراة الأمس كيف انتهت 2-1 لصالح الاتحاد أمام شقيق فريق النصر. نرجع بعد التقرير مزيد من حديث وتفاصيل.
2: حسم الاتحاد كلاسيكو الكرة السعودية لصالحه بالفوز على ضيفه النصر بهدفين لهدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة بجدة ضمن منافسات الجولة 5 من دوري الرشا للمحترفين. وبهذه النتيجة المهمة ارتقى الاتحاد بسجله النقطي ليصل إلى 11 نقطة حجز بها مقعده في المربع الذهبي وتحديدا في المرتبة الرابعة، بينما تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة متراجعا إلى وصفة ترتيب جدول المسابقة بعد أن تلقى صدمة التعثر الأول. على صعيد الأداء الفني قدم الفريقان مستويات رفيعة اتسمت بالندية والسرعة منذ الدقائق الأولى، حيث نجح الاتحاد في فرض أسلوبه التكتيكي واستثمار الفرص المبكرة خط هجومه. في المقابل حاول النصر الحودة ومجاراة اللقاء ومارس ضغطا مكثفا أسفر عن تقليص الفارق قبل أن ينظم الاتحاد صفوفه الدفاعية بحنكة تكتيكية عالية. وقد لعبت التغييرات التي أجراها مدربا الفريقين خلال مجريات الشوط الثاني دورا حاسما في رسم ملامح النتيجة النهائية، إذ سعت دكة البدلاء لضخ دماء جديدة وتنشيط الجانبين الهجومي والدفاعي لمواجهة الإرهاق البدني والسيطرة على إيقاع اللعب.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم نذكركم جدا حبتنا لاعب الدولي السابق موسى الشمري، واستطلعنا كيف انتهت نتيجة كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والنصر بنتيجة 2-1 لصالح الاتحاد أمام النصر. ليش؟ بالإضافة للتقرير حاب أسمع منك رأيك على حديث مدرب نادي الاتحاد في المؤتمر الصحفي بعد مباراة، أو بالأحرى مدرب النصر بالأول اللي بناخذ حديثه، لأنه كان فيه وصف بوجهة نظرة عن سبب الخسارة. أطلق الأسترالي أنجي مدرب النصر تصريحات مثيرة عقب خسارة فريقه، حيث قال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة إن الاتحاد لم يظهر بشكل هجومي نفسه بعد الدقائق الأولى، مؤكدا أن النصر كان الطرف الأفضل وصاحب المبادرة في صناعة الفرص خلال الجزء الأكبر من اللقاء. وأوضح ما شاهدته في المواجهة أنه بعد الدقيقة 15 كان هناك فريق واحد يصنع الفرص وهو النصر. تتفق مع حديثه أن الاتحاد خلص مباراة بأول ربع ساعة بس؟
1: هو طبعا أخذ ما يريد الاتحاد، طبعا هو تصريح وتكلم على كأس استحواذ النصر كان أكثر كفرص حقيقية وتستديات المرمى كان النصر أكثر، ولكن أحيانا المدرب ذكي اللي ياخذ ما يريد من المباراة. لذلك مدرب الألماني من بداية الشوط حاول يسجل، سجل هدفين، ألغي هدف عليه الثالث كذلك من جورج، لذلك أخذ ما يريد ثم تراجع. ذكاء من المدرب الاتحادي، ما عنده مشكلة يتراجع كفريق واحد، شفناه منظم دفاعيا وهجوميا، وذكره في تصريح أيضا يانز الألماني. لذلك أنجي يتحدث في المباراة بشكل عام، هو استحوذ أكثر، هدد أكثر، ولكن بالأخير هو كسب المباراة على فريق الاتحادي.
0: يعني تتفق معه أنه فعلا الاتحاد في أول ربع ساعة حسم مباراة؟
1: صحيح.
0: أوكي. استكمل حديث مدرب النصر قال عن ردة فعل لعيبته بعد بداية المباراة، مشيرا إلى أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأن انخفاض التركيز في بعض فترات اللقاء أمر وارد، لكنه شدد على إعجابه بردة فعل فريقه. هل الاتحاد خلص مباراة بأول ربع ساعة لأنه مثل ما قال أنجين أنه تركيز لعبة النصر ما كان حاضر، ولا في أسباب ثانية أنت شفتها غير؟
1: هو طبعا في أكثر من سبب، ولكن خلنا نقول أن الاتحاد أخذ ما يريده من بداية المباراة، سجل هدفين ثم تراجع كثيرا ولعب على المرتدات أو التحولات، لذلك شفنا الاتحاد منظم يهاجم ويدافع كمنظومة. أضف إلى ذلك هو في بعض المراكز في النصر بينت للجمهور والنقاد والمحللين أنه محتاج تدعيم أكثر، تكلم عن خاصة في المحور ارتكاز بالنصر، تكلم على كوستا، عبدالله خيبري، العام الموسم الماضي كان بروزوفيتش حال أمور كثيرة في النصر، لذلك كوستا حصل على أقل تقييما في هذه المباراة، أعتقد أنه حتى الآن لم يعوض رحيل بروزوفيتش. خلنا نقول عنوان أن النصر كسب فترات من المباراة، لكن الاتحاد كسب المباراة كاملة.
0: طيب، تطرق أنجي لأحداث الشوط الثاني، وأكد أن الاتحاد لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى النصر في الوقت الذي حصل في فريق العدد من الفرص التي كان يمكن أن تقود إلى إدراك التعادل وقلب نتيجة المباراة. وقال في الشوط الثاني لم تكن للاتحاد فرصة حقيقية، بينما نحن وصلنا 5 مرات على أقل تقدير، ولو أحرزنا التعادل لكان الأمر مختلفا. اللاعبون أدوا ما عليهم، ولا أستطيع أن أطلب منهم أفضل من ذلك، أنهم قدموا أقصى ما لديهم. واختتم تصريحاته بالتأكيد على شعوره بالإحباط من الخسارة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن النصر أظهر شخصية حقيقية خلال الشوط الثاني، وكان قادر على تسجيل أكثر من هدف لولا سوء التوفيق بحسب تعبيره. بالمقابل، المدرب الألماني فيسينغ مدرب فريق الاتحاد عدد مظاهر تفوق الاتحاد أمام النصر، مستندا إلى حجم السيطرة والفرص التي صنعها خلال اللقاء، وقال كنا ندرك صعوبة المباراة خاصة أنها أمام جماهيرنا، وقدمنا أداء رائع خلال أول 30 دقيقة، وكان في إمكاننا تسجيل عدد أكبر من الأهداف، والنصر سجل هدف من لا شيء. وأضاف الحصول على 3 نقاط في مثل هذه الظروف والأجواء الصعبة وأمام فريق قوي يعد أمر جيد بالنسبة لنا. وميز الألماني بين أداء الفريق في مباراتي أمام النصر والقادسية قائلا هذه مباراة مختلفة، وتطورنا كثيرا على الصعيد الفني وأظهرنا فيه بصورة مميزة، وكشف عن اضطراره إلى إدخال ريتشارد الكولومبي مع بداية الشوط الثاني، رغم أنه لم يشارك سوى في تدريب واحد، وذلك بسبب إصابة مختار علي. وشرح كذلك أسلوبه في اللعب بالقول: بالنسبة لي لا يوجد لاعب في الهجوم بمعزل عن الدفاع، فالجميع يعمل مجموعة واحدة دفاعيا وهجوميا، هذه هي طريقتي وهذا هو أسلوبي في العمل. تعليقك شو رأيك؟ اقتنعت بكلامه؟
1: طبعا كلام مقنع، كلام ينم على مدرب لديه فكرة من المباراة. هو أول شيء أشرف جورج النيجيري ممكن لأول مرة يلعب على حساب يوسف أنصيري، دائما كان أول مباريات أو أول خمس جولات خلنا نقول كان خياره الأول يوسف أنصيري، وجورج كبديل كونه عمره 19 مواليد، ولكن عنده فكرة أنه يضغط بطاقة عالية وسرعة عالية ويسجل ثم يتراجع، بعدها يعرف متى يهاجم ومتى يتراجع ويغلق المساحات. هذه أعتقد أنها شيء واقعي، مدرب ذكي. أيضا أعجبني كثيرا أن الفريق يلعب كمنظومة كاملة كمجموعة، يهاجم مع بعض يرجع مع بعض، هذه الأشياء تحسب للمدرب بكل أمانة. هذا الانتصار من وجهة نظري أعطى ثقة كبيرة للمدرب، أعطى ثقة كبيرة للاعبين، والعودة إلى أو الدخول خلنا نقول المنافسة في الدوري معية الهلال والنصر والقدسية اللي تقريبا الملامح تقول ذلك.
0: بالنسبة للنجيري سبق حتى تطرقنا حول الحديث عنه في مرات سابقة، بس أمس أعتقد أنه أظهر أشياء إضافية. بس قبل خلق رشوي من المعلومات عنه، طبعا تصدر مهاجم فريق الاتحاد الكلاسيكو النيجيري، تصدر لاعبي الاتحاد في تقييم سوفا سكور، بل حتى كذلك لعيبة النصر تصدرهم في مناحة التقييم بعدما لعب دورا حاسما في فوز فريق 2-1 بتسجيل هدفين خلال 67 دقيقة مشاركة. وحصل جورج على تقييم 8.1 درجة، معتليا صدارة التقييم، وجاء خلفه زميله الصربي رايكوفيتش الحارس بتقييم 8 درجات. في المركز الثالث كذلك لاعب الاتحاد حسام عوار صانع اللعب، تقييم 7.8. ثم السنغالي ديون لوبي لاعب الاتحاد كذلك تقييم 7.5. بينما المركز الخامس احتل لاعب النصر أنجلو تقييم 7.2، يلي بعد ذلك ثلاثي الاتحاد فارس عبدي والبرتغالي بيريرا والكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الاتحاد، بعدهم جاء السنغالي ساديو ماني بنتيجة أو بتقييم 7. أعتقد الأرقام هنا ما تكذب.
1: بالفعل عندما تسجل هدفين في كلاسيكو كبير أمام النصر تحت ثلاث نقاط بالتأكيد تكون نجومية مباراة لك، ولكن لا نغفل بكل أمانة عن ما قدمه راكوفيتش حارس الاتحاد، صد لكور وأهداف حقيقية. ولكن نرجع لجورج نجم المباراة، أعتقد أنه أثبت الجميع لديه إمكانيات كبيرة متى ما أتيحت له الفرصة. خلنا نسترجع مباراة الاتحاد والقادسية، حسمت 1-0، سجل جورج بتسديدة من خارج 18 بطريقة تكتيكية من المدرب بعد لعب رقمية خارج منطقة 18 ثم التصويب لأنه يعرف قيمة هذا اللاعب. لذلك جورج سجل هدفين والغي عليه هدف وكان خطير جدا على الدفاع النصراوي، وسجل هدف الثاني بطريقة جميلة لم نشوفها إلا في الملاعب الأوروبية على طريقة هالند، رجله ارتفعت ما شاء الله 2.5 تقريبا. هذه الأشياء تضيف للدوري جمالية، تضيف للاتحاد الإشكالية اللي كانوا خايفين منها ومتخوفين منها بعد رحيل بنزيمة وحمد الله، لما كان حمد الله عاد لهم الدوري كذلك بعده بنزيمة، ثم جت فترة فراغ مع يوسف أنصيري. الآن أعتقد أنه مع جورج الأمال أصبحت أكبر والثقة بالنفس أصبحت أكبر لدى الجماهير الاتحادية والمدرب واللاعبين.
0: لو توصفنا بحكم أنه حتى كذلك أنت مهاجم، الميزة اللي عند جورج مقارنة بأنصيري تقريبا ترى نفس الطول نفس السرعة نفس القدم اللي يلعبون فيها نفس المركز 9 كلهم يضربون بالرأس، بس في أشياء أنت كلاعب سابق تميز جورج فيها عن أنصيري أو العكس؟
1: أول شيء خلنا نقول فارق العمر، تكلم أنت عمره 19 سنة وعمر أنصيري 29 سنة، فرق 10 سنوات شيء مو سهل أبدا. الشيء الثاني الإمكانية، تتكلم أول شيء القدم اليسرى كقوة جورج أفضل، الرأس خلينا نقول نصيري أفضل صحيح، ولكن طلب في المساحة قوي بدنيا، مهاجم صندوق بكل أمان. يعني الكل يعرف نصيري وتابعناه في تاريخه كامل، نصيري قوته هي ارتقاء وضرب الرأس، يضيع فرص سهلة دائما. تتكلم بعكس جورج، جورج يسجل أهداف صاحبها حتى الآن لم يضيع أهداف سهلة، بل يسجل الأهداف الصعبة. لذلك من وجهة نظري كسب اتحاد مهاجم كبير، جميع المواصفات تحتاجها في المهاجم موجودة فيه، السرعة موجودة، التسديد موجودة، الضرب الرأس موجودة، القوة البدنية موجودة، ولكن ما زال خلنا نقول لسه في الجولات قادم الأيام تثبت أكثر عن إمكانيات هذا اللاعب الكبير.
0: طيب في تفاصيل أخرى كذلك حول المباراة وبعد المباراة، يعني على سبيل المثال في لقطة أمس تم تداولها بشكل كبير، وأعتقد سبب تداولها لاثنين. السبب الأول اللي هو النجم فيليكس اللي يعتبر من أبرز وأميز النجوم كل الجولات اللي راحت، اللي إذا أنت عندك وجهة نظر ثانية على الرحب الساعة. الشغلة الثانية، فلذلك طبيعي أن يتسلط الضوء عليه. الشغلة الثانية لأنه أعتقد في من يحاول يجذب انتباه لجنة انضباط لمعاقبته والتأثير على بعض القرارات لمعاقبته. يمكن يبرز سبب ثالث أنه نجم عالمي يعني فيليكس. فبالمختصر أثار البرتغالي فيليكس لاعب النصر موجة استياء بعدما لم يسيطر على غضبه عقب الهزيمة أمام الاتحاد، وذلك أثناء مروره بالمنطقة المختلطة بعدما قال ردا على أحد الصحفيين سأله بشأن المباراة، قال لو تكلمت سأفضح هذا الدوري. أثارت العبارة ردود فعل إذا اعتبرها البعض تجاوز لا يقتصر على انتقاد أحداث المباراة أو القرارات التحكيمية، بل يمتد إلى المسابقة بأكملها بدون مبرر. ولم يقدم فيليكس المستوى المنتظر خلال اللقاء، كما لم يتمكن من زيارة شباك الاتحاد. أول شيء علق لي فنيا، هل فيليكس أمس كان فعلا مستواه نازل يعني مفاجئ، ولا الاتحادين قدروا يغطون على مستواه؟ بعدها بنعقب على حديثه.
1: أول شيء جواو فيليكس لاعب كبير وكان هو الأفضل في الموسم السابق، والموسم هذا من بداية الموسم مباراة الاتحاد أمس ما كان بمستوى، وهذا شيء طبيعي، صعب جدا تلعب في ست جولات في ضغط شهر كامل وفي أجواء صعبة جدا بنفس الرتب، هذا شيء طبيعي فنيا، احنا متفاهمين هذا الشيء. نجي على موضوع التصريح، من حق اللاعب أن يغضب، أن ينتقد، ولكن بوضوح يجب أن تنتقد فنيا، تتكلم على مباراة، ولكن عدم المساس بمسابقة كبيرة مثل دوري روشن. أنا كنت لاعب محترف، خصوصا نجم كبير وعليك الأضواء، لازم تتحكم في أعصابك، تتحكم في تصريحاتك خاصة بعد الخسارة. إذا في شيء واعتراف لازم أن توضحه بشكل محدود أو شكل محدد، وأنت مسؤول. زي ما تكلم توني، خلنا نقول عجبني تصريحه قبل كم يوم، تكلم عن موضوع غضب الجماهير على مدرب، تكلم على صافرات التهجان على أرتيم بشكل شجاع، اطلع وتكلم احسن من تكثر الاقاويل ماذا يقصد فيليكس. اليوم كله يتكلمون الناس ما معنى تصريح فيليكس، لماذا يتكلم؟ انت لاعب عليك ملعب فقط، خارج الملعب صعب جدا، يجب ان تتمالك اعصابك، كل ما كنت اكثر نجوميه كل ما كانت الاضواء مسلطه عليك.
0: واعتقد ترى ما قال شيء، يعني لو تكلم يؤخذ عليه، فهو انه ما قال شيء. هنا يجي الدور على إدارة نادي النصر أنه تجلس معاه.
1: صحيح، خل أخوي علي نعطيه أكثر من تفاول. هو طبعا لما قال العبارة هذه عن صدقة ممكن يقصد أنه رزنامة الدوري خاطئة مقارنة في دوريات أوروبية تلعب من سنوات طويلة، ضغط المباريات اللي صاير شيء كبير، الكل يشتكي. ولا يا اخو علي،
0: ويمكن عشان الحرب بالضبط، يعني كيف تلعبون الضغط، يعني يمكن
1: ممكن قصده انه افضع الدوري اكثر، ممكن ان الاجواء غير ملائمه هنا للدوري اللعب، لان انا لعبت في الجوهره صعب جدا تلعب في اغسطس وسبتمبر، كذلك في الشرقيه صعب جدا، يعني تصل مرحله احيانا تكون انا مش انا على قولتهم ما تقدر تلعب، رطوبه عاليه تخليك تتعطل، خليك تبنشر يا أخوي علي مصطلحنا، ما يمديك تتحرك. عشان كذا ممكن يقصد الأمور اللي تخص كرة القدم، ما قصد أمور أبدا خارج كرة القدم، تكلم على أنه هذا الشهر غير مناسب، أو خلنا نقول هذا الملعب بهذه الأجواء غير مناسبة، أيضا رزنامة الدوري، خلنا نقول ضغط المباريات، كل ثلاثة أيام مباراة اشتكى منها خالد عطوي، اشتكى من مدرب النيوم، كل المدربين في الدوري اشتكوا من رزنامة الدوري، ولكن حنا متفاهمين عندنا كاس الخليج كاساسي. لا نذهب بعيدا
0: فعلا، ترى العبارة ما فيها ممسك أعتقد، يعني هي متموجة، ولا هو بدفاعا عن فيليكس بقدر ما هو أنه يعني القاعدة أعتقد قانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فهو إيش اللي قال بالضبط؟ يعني إذا قال شيء بالضبط ممكن، بس مؤشر أنه يمكن ذا لسانه ما يمسكه ويمكن يخطي، ويمكننا فعلا بيتكلم شيء يتكلم عنه خالد العطو، يتكلم عنه مدرب الاتفاق، وتكلم عنه أكثر مدرب اللي عانوا منه اللي ضغط المباريات، وخصوصا في أجواء ورطوبة عالية جدا اللي الحمد لله نقول بدأت شوي شوي تتغير الأجواء. نفتح المجال حبتها في التواصل المسموع وفي تواصل المرئي بعد، حياكم الله. إذن على تكتبون هاشتاق البرنامج تواصل مسموع 011-40-53، ذكركم استضاء حلقتنا اليوم، رأيكم على المباراة 2-1 انتصار فريق الاتحاد على النصر، ليش أو كيف؟ محمد حياك الله أخوي محمد. ألو
3: ألو، السلام عليكم.
0: السلام، حياك، تفضل محمد.
3: الله يسلمك، أنا اتحادي وهدي الفوز لكل الاتحاديين.
0: مبروك مبروك محمد.
3: الله يبارك في عمرك ورزقك وصحتك.
0: وياك
3: وخذ زميلي الأستاذ عبد المجيد علي وجاني أبو طلال، أبارك له بالفوز.
0: حلو، المباراة كيف شفتها أمس؟ كانت صعبة وكنت متوقعها أنت؟
3: والله كنت خايف، كنت يعني الفوز كنت يعني قلت رايح للنصر، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه، الحمد لله.
0: طيب أنت تتفق مع حديث المدرب النصر يقول إن الاتحاد ما لعب الأول ربع ساعة بس خذ 2-0 وبعدها بدأ يتراجع؟
3: أتفق، نعم.
0: عندكم نقص بتتصور أنت على مستوى الفريق ولا لا؟ ولا الفريق مكتمل؟
3: عندنا نقص، لكن الاتحاد بالروح الحمد لله، بروح الجمهور وبالروح وبعزيمة اللاعبين.
0: ألف مبروك أخوي محمد، شكرا لك.
3: الله يبارك في عمرك ورزقك وصحتك.
0: وياك، شكرا لك، حياك الله. مزيد المتابعين 011-40-53. صالح هيك ولا صالح؟ ألو صالح الغالي، حياك. ألو ألو،
4: مساء الخير أبو ماجد.
0: مساء الخيرات، هلا بك، تفضل.
4: بتكلم بس عن المباراة أمس.
0: تفضل.
4: طبعا أول ما شفت التشكيلة قلت الشباب اللي ما يقسم بالله العظيم ما يفوز النصر.
0: ليش؟
4: موجود العقيدي.
0: أها،
4: العقيدي صراحة مكانه عندية الوسط، عندية متدين الترتيب درجة الأولى، يعني صعب حارس زي العقيدي يحرس مرمى النصر، حارس عادي جدا جدا جدا، يعني يفقد الثقة في نفسه. المشكلة أنه شايف نفسه أنه حارس الكون، هنا المشكلة. أوكي،
0: أنت بس أهداف صعبة، يعني لو أي حارس ثاني يمكن ما يقدر.
4: لا مو صعبة والله العظيم، لو بنته موجود يصد يا شيخ، بنته متألق، بعدين حارس أجنبي، يعني في النهاية حارس أجنبي ومو بي حارس، يعني بنته فارق كبير عن العقيدي. الشيء الثاني، المدرب أمس في أول اختبار حقيقي للأسف رسب، يعني أنت وسط الملعب مسلمة خصمك، كان مفروض تبدأ بالخيبري تقفل، يعني الوسط كان مستلم الاتحاد، ومع ذلك ما غير شيء نهائيا. وبعد ما غير كان مفروض يسحب ريلاندو من بداية الشوط. والله يا أخي الوضع صعب صراحة، والهزيمة دي ما أدري ما راح تكون آخر هزيمة.
0: عندكم نقص توقع ولا مكتمل الفريق؟
4: يا أخي نقص، يشوف أي اللي أعمى، يعني النصر يحتاج مهاجم، يحتاج ظهير أيسر محل النجدي، يحتاج لاعب وسط محور 8 محور 6 عفوا.
0: طيب،
4: يحتاج أشياء كثيرة النصر.
0: شكرا لك.
4: يعني ما شاء الله يومين نسمع دعم الأندية والنصر لا رقابة مشددة، طيب لمتى؟
0: حظ وفر لكم الغالي صالح، شكرا لك، حياك الله، هلا بك. خليك معنا سحت وتابع، انا بحول رايك هذا الى استفسارات لضيفنا لاعب الدول السابق موسى الشمري. بس قبلها لو سمحت ابو وليد وحبتنا سمحتوا لنا نبي ناخذ مزيد من المتابعين. المتصل التالي عبد الله، تفضل اخوي عبد الله، حياك الله. الو، السلام ورحمه، حياك هلا عبد الله.
5: ماجد، حياتي لك.
0: الله يحييك،
5: ضيفك الكريم.
0: الله يحييك.
5: اول شيء مبارك لفريق الاتحاد، رغم اني ماني اتحادي، على فوز النصر.
0: برافو عليك.
5: فهذا الطبيعي، يعني هذا هو النصر، يعني العام لو سوى الجدول العام زي السنة هذه ما راح يحقق الدوري حقيقة، يعني
0: أه. ليش
5: كيف؟ لأنه بينت لما تقابل فريق قوي ما راح يتعدي، يعني السنة اللي فاتت صراحة خد دوري ما يستحقه، يعني أنا أعتبره الدوري حق النادي الأهلي العام
0: أه.
5: صراحة.
0: أوكي.
5: وبالنسبة لفليكس، التصريح حقه أعتقد أنه يقصد الهلال، أعتقد.
0: ليش؟
5: على الصفقات، على تقل الصفقات، ما الصفقات
0: تبي شر انت؟
5: لا اعتقد والله صراحه ان شاء الله يتوقف.
0: اها اوكي
5: يعني اعتقد الصفقات بس.
0: طيب
5: والله وافق النادي الاهلي، بس ما ادري عندك معلومه عن اللاعب المحور اللي جاي ولا

0: جاي ولا ما حد جاي ولا وش القصه بالنسبه للاسي.
1: انتم زعلين حتى المدرب واللعيبه على ارتيم؟ انت من ضمن اللي اطلقوا صافرات استهجان على ارتيم؟ ارتيم
0: والله العظيم اني ما شفت السمسره في حياتي واسمع عنها الا في النادي الاهلي صراحه، لانه هذا اللاعب اللي جاي هذا مو لاعب كوره صراحه. يعني هذا الفريق الوحيد اللي تعرض للمشاكل هذه النادي الاهلي، ما ادري هل هي مقصوده يعني كيف بالله معلش صندوق هل يرضى معقوله في لاعب زي كذا يجي في الدوري السعودي؟ هذا حتى في الدرجه الاولى ما يلعب.
1: طيب ما تعجلت بحكمك عليه يعني ما مدك تشوفه
0: يا رجل؟ والله مبين ليالي العيد من عصريها مبين انه مو لاعب. لا لا يجيب لعيبه على قلب معروفين والاتحاد يجيب له يا اخي اللاعب المحور اللي جاب الاتحاد اللي امس كان يفاوض الاهلي ما جاء. ما انا عارف ايش قصه النادي الاهلي لما يفاوض لاعب ما رايح يجي بدري ليش الا يجيبون اللعيبه هذول حق السمسره.
1: طيب خليك معنا متابع حياك الله، خليك وسمحت متابعه بحولها بعد كذلك رايك على ارتيم عن الى ضيفنا موسى يعلق عليه، بس قبلها مزيد متابعين. ابو ياسر حياك الله ابو ياسر. هلا ابو ياسر. الو الو
2: مساء
1: الخيرات، تفضل ابو ياسر.
2: مساء عليك وعلى ضيفك
1: حياك يا هلا بك ابو ياسر.
2: اول مبارك للاتحاد الفوز،
1: الف مبروك.
2: وبالنسبه للعوامل اللي ادت الى هزيمه النصر وابغى ضيفك يعلق عليها، اولا النصر يلعب 10 لاعبين يلعب ناقص طالما رونالدو يلعب اساسي.
1: اها
2: انجوني لو ما طلع كان اقل شيء تعادل. يا اخي انت في مباراه الاتفاق كنت متاخر هدفين واول الدوري كنت تلعب 3 مباريات لم تنهزم. هذا شيء. الشيء الثاني انك انت انهزمت بيدك وليس بيدك من اللي هزمك. شوف انتم ذكرتوا كم لاعب كانوا ممتازين في الاتحاد وواحد افضل لاعب ما ذكرته في الاتحاد اللي هو اللاعب الوسط اللي جاي من النصر هذا علي ايش اسمه محور
1: الجاي من النصر
2: مختار علي مختار علي كان افضل لاعب هذا جاي من النصر. النصر عنده دكة بس هو فلت فيهم. عندك العليوي النصر عاره او كنسل هو الجيب برضه اخي راح الاتفاق القادسية وتعاقد معه. النصر ترى ما ناقصه شيء. النصر سوء اداره وسوء تقدير وسوء اللاعب. شوف جماهير واعلام ومحبين النصر كلهم يحبوا رونالدو ويحبوا النصر، بس رونالدو لا يحبهم ولا يحب النصر، يحب نفسه رونالدو. المفترض انه يلعب شوط واحد بس. وابغى تعليق ضيفك على الكلام هذا. يعطيك العافيه.
1: شكرا لك، خليك مع سهى المتابعه، تحياتي لك. نرجع بعد شوي ناخذ مجموعه اخرى من المتابعين 011 45 53. تبيني ناخذ الاستفسارات لو سمحت او بحولها لك ونبي اجابات لو سمحت سريعه. خلينا نبدا المتصل الاخير، تتفق مع حديثه؟ اعتقد كلامه فيه كلام فني خصوصا عن مختار علي. فعلا مختار كان موجود في النصر مثلا قبل ما ينتقل ما بين القادسيه والاتفاق. وش رايك بمختار امس؟ هل كان له ثقل وزن في الاتحاد؟ كان له بصمه في المباراه امس؟
3: بالفعل يعني مختار كان من نجوم مباراه الامس وخروجه كان اضطراري بسبب الاصابه.
1: نعم.
3: وزي ما ذكر المتابع ان النصر يمتلك لاعبين مميزين ولكن اشكاليه عدم الثقه في اشراكهم، والاشكاليه هو انتقالهم لانديه اخرى ويبدعوا مع انديه اخرى. تكلم ضرب الامثله واضف اليهم فراس بريكان وغيره من اللاعبين المميزين. نروح يم موضوع الفني بالنسبه لكريستيانو.
1: راح لكريستيانو، نعم. وش اللي شفته انت في كريستيانو؟ يلعب شوط واحد بس لازم مفروض؟
3: هذا الكلام تكلمنا فيه وتابع الحلقة من بداية الحلقة، كلام منطقي 100%. أمور فنية، لا يستطيع العمر 40 سنة أن يلعب 90 دقيقة برتم عالي. يحتاج بكلامان أن توزع الدقائق بينه وبين المدرب، لازم يجسمع المدرب والنصر. لا يستطيع كريستيانو أن يلعب دوري قوي دوري روشن برتم عالي، أنه يلعب طوال 90 دقيقة وطوال الموسم وجميع البطولات. خسران النصر، لأن النصر عنده إشكالية في الهجوم شفناها كلنا. الكل يحب كريستيانو وتاريخه وما أضافه للدوري روشن بشكل عام، ولكن تكلم على أمور فنية النصر بكل أمانة في مباريات تحسن ناقص زي ما ذكر. شيء ثاني، المتصل اللي قبل أخونا تكلم عن موضوع أنه في احتياج في محور 6، كلام منطقي.

0: 100%. اعتقد ان كوستر يكون البديل الناجح لبروزوفيتش. صعب الحكم مبكرا، ولكن نتكلم من خلال الجولات الماضيه. كذلك في احتياج للظهير الايسر، اعتقد انه النجدي لن يستطيع ان يقود النصر الى مكانه بعيده او مستويات بعيده او منافسه على المدى البعيد. شفنا مباراه امس كاختبار حقيقي، باستثناء طبعا ماني من نجوم النصر طوال ما لعب مع النصر، تكلم على عبد الجلال عمري، تكلم على بوشال يقدمون مستويات، انجلو كذلك لو بقى ممكن تكون نتيجه افضل من ذلك زي ما ذكر. ولكن اعتقد ان قبل اغلاق الفتره يجب التحرك، ولكن ممكن اشكاليه في الديون، وهذا يرجع لنا تصريح فيليكس. ما ندري عند تصريحه ماذا يقصد، هل انه يقصد انه النصر معطل الان لا يستطيع ان يتعاقد بسبب الرقابه الماليه 800 مليون في ظل الانديه الاخرى، جميع الانديه تتعاقد، ما ادري ايش تصريحه. يجب على
1: بس قبلها معليش، الاتحاد قالوا بعد عنده نقص و و و الى اخره، بس يبرز الاتحاد. الحين النصر اللي حتى تقول مثلا، والمتصل اللي يقول لك انه عنده احتياج في مركز المحور ستة، طيب عندك الخيبر فعلا لو بدا بالخيبر امس ما كان حل لها مشكله. الحسن اللي الاخبار بالمناسبه من المستجدات اللي طرات خلال الساعتين الماضيه.
0: صحيح، لو نتكلم
1: الحسن بس خلا كمل لو سمحت الكابتن موسى. خلال الساعات القادمه ان شاء الله من المتوقع اعلان انتقال فريق اللاعب علي الحسن الى فريق الفتح، عودته لفريق الفتح خلال الساعات القادمه قبل اغلاق سوق الانتقالات الساعه 12 اليوم بالليل. فالحسن بيمشي، لكن عندك الخيبري، عطى وجهه نظرك. الخيبري مو كان بيحل المشكله امس لو كان لاعب في بدايه المباراه وكوستا معه مثلا؟
0: طبعا الخيبري تكلم في ظل ظروف النصر حاليا هو الحل الافضل من كوستا. طبعا الموسم الماضي كان بكل امانه الناس تنتقد الخيبري، جمهور النصر ينتقد الخيبري، وكذلك في المنتخب ينتقدون الخيبري، عنده بعض النواقص اللي صراحه تكلم خاصه في خروج الكره. النصر نادي كبير يستحوذ كثيرا، يحتاج لاعب يلعب كره تقدم مثل بروزوفيتش ينقلهم للجهه الدفاعيه الهجوميه، ولكن تتكلم على الموجود كوستا او في الخيبري افضل. شفنا مباراه اتفاق، مدرب احدث تغيير واجرى تغيير، الكل استغرب منه. انت خسران 2-0 وتسحب كريستيانو كمهاجم وتنزل خيبري كمحور، الكل تفاجا، ولكن بالاخير فاز النصر 3-2. كانت عنده فكره مدرب الاسترالي انجي انه الاشكاليه الان انا ما نجاز في الكوره، في البدايه احتاج اني اول افك كوره ثم هاجم. انا ما عندي مشكله، عندي من يصنع الفارق، فيليكس وماني وغيره، ولكن انا ابغى استعيد الكوره. كل ما يقطع كوره في وسط الميدان خيبري هذه ميزته، تحتاج انت لاعب فكاك الكور، لازم انك تبدا بالخيبر ثم تضع تشكيله. اذا احتجت في مباريات لاعب يلعب كره قدم امام فريق اقل منك امكانيات، هنا نقول اوكي الخيبر لا يلعب. لذلك امس كان يحتاج الخيبري مثل ما احتاجه باتفاق واحد من فارس.
1: المتصل يتكلم عن العقيدي وارتيم.
0: بالبداية طبعا ارتيم الكل يجمع انها بكل امانة صفقة لم تنجح، لا يمتلك الامكانيات، تكلم الفنية لا يمتلك الامكانيات الفنية رغم ما حدث له من صافرات، اعتقد انها غير مناسبة لنادي كبير مثل الاهلي، وغير مناسب لدوري كبير مثل روشن، لأن هذه الصافرات السجان قد تعطي انعكاس سلبا للدوري ونادي الأهلي، لأن اللاعبين الآخرين يشاهدون هذه المباريات خارج الدوري يتخوفون هذا الشيء. لو كان اللاعب صدر منه سلوك خاطئ أنا معك، لو حدث منه إساءة للنادي أنا معك، ولكن أمور فنية ما هو ذنبه، ذنب اللي جابه، هذه إمكانياته محدودة، ليش تجيبه؟ فيما ذكر أخونا تكلم أنه عارف السنتر لما شاف أرتيم، تكلم أنه غريبة من تعاقد مع أرتيم. وإشكالية الأكبر أنه جاء بديل لكيسيه، كيسيه حقق 2 نخبة مع الأهلي وكاس السوبر، لذلك فنيا أعتقد أنه ليس بقيمة الأهلي اللاعب أرتيم الأوكراني. ولكن أعجبني بكلمانا تصرف لاعبين الأهلي وقوفهم مع زميلهم أرتيم، استنكروا هذا الشيء لأن يعرفون أن كرة قدم دوارة، ممكن بكرة لو رضيت بكرة الجمهور بيلف عليك أنت ويصفر السجن عليك، لأن هذه أشياء أعتقد أنها غير مناسبة لنادي كبير مثل الأهلي وغير مناسبة لدوري كبير مثل دوري روشن.
1: والعقيدي،
0: العقيدي أنا أختلف مع أخونا المتصل، لأن عقيدة أنا من وجهة نظري هو حاليا أفضل حارس السعودية مع أي تعويس. ولكن زي ما ذكرت أنت وردك أخوي علي بالفعل يعني ما يتحمل خطأ يعني هدف باص وبطريقة جميلة سجل جورج، الثاني ردها وضبط بالقائم ورجعت وكملها، أعتقد لا يتحمل أهداف. ولكن الإشكالية الجمهور هي عدم الثقة بالعقيدة الآن بعد الأخطاء اللي صارت الموسم الماضي.
1: وترى تهور أمس أحد الكور تهور بغى يجي من الجول، شفتها؟
0: شفتها. عشان كذا الجمهور متخوف.
1: يعني شو أنت لاعب تعرف خصائص بعض اللاعبين، يعني ما يتوب.
0: أي هو طبعا يجب
1: فعلًا ما يتوب ولا ما يخاف ولا وش سلفته يعني؟
0: هو الثقة مناسبة والثقة ممتازة للاعب، ولكن الثقة المبالغ فيها تتحول إلى عدم، زي ما تقول ماني قايل كلمة يعني أسأل عليها، يعني أتكلم إنه الثقة الزائدة مش حلوة. الثقة الحارس زينة وشجاعة كويسة وهذه يمتلكها العقيدي، ولكن لا تكون زائدة تتسبب في أهداف وانت جربت. يعني لو نتكلم من هنا لبكرة غير انك جربت تستفيد من تجربتك السابقة. ليش العقيد استبعد من النصر وبنته أصبح أساسي؟ لأنه أخطأ خطأين بسبب ثقة زائدة. ولكن من وجهة نظري كإمكانيات حارس من أفضل الحراس في السعودية وقادر أنه يقود النصر إلى مكانة بعيدة، ولكن يجب الجلوس مع العقيدي، يجب العقيدي بنفسه يجلس مع نفسه أنه هذه الثقة أو هذه الأشياء اللي تخلي الجمهور يقف على ظلبه والأخطاء البدائية أعتقد يجب أن تبتعد عنها. وباقي الأمور ما شاء الله، يلعب قدمه كويس، بيلعب يده كويس، يتصدى الانفرادات، حتى الآن ولا هدف أعتقد أن يتحمل عقيدي. وغير كذا عندك حارس سعودي تحتاج أن تستفيد من خانة لاعب أجنبي بكرة يرجع لك مارتينيز، تحتاج أن تلعب ثمان أجانب في الملعب، فالفائدة لك أنت النصر.
1: جميل. طيب إحنا نغلق المحور المباراة بالخبر التالي. ذكرت بعض المصادر أن إدارة نادي النصر تلقت موافقة رابطة دوري المحترفين على تجديد عقود لاعبي الفئة السنية أو السنية وفريق 21 عام لكرة القدم مشاركين في دوري جوي للنخبة. الموافقة تشمل أيضا تجديد عقود مدربي الفئات السنية في القطب العاصمي، وكانت لجنة الرقابة المالية قد رفضت بحسب بعض الأنباء طلب إدارة النصر المتعلق بتجديد عقود لعدد من لاعبي الفئات السنية في أغسطس الماضي. وأبلغت اللجنة حينها إدارة النصر بعدم إمكانية إبرام عقود جديدة أو تجديد العقود القائمة، مؤكدة أن إجراءات الرقابة المالية تشمل مختلف فرق النادي بما فيها الفئات السنية وليست مقتصرة على الفريق الأول. وشددت اللجنة بحسب المصادر على أن توقيع أي عقد خلال فترة سريان الرقابة سيعرض النادي لعقوبات إضافية. وعن النصر من الرقابة المالية بحسب الأخبار نظير ديون تجاوزت 800 مليون وفق بعض المصادر. طيب تمت التوفيق ان شاء الله الفريقين. نروح لمباراه التعاون والفتح.
0: ودي اخوي علي على هذه النقطه مهمه، ان صحت المعلومات يعني سماح بتجديد عقود الفئات السنيه خطوه مهمه. الرقابه الماليه على الفريق الاول وعلى الانديه الكبيره تحتاج ضبط مالي، احنا معكم، ولكن يجب الا تؤدي الى تعطيل مستقبل النادي الفئات السنيه. يعني نتكلم على استثمار حقيقي لمستقبل الكرة السعودية سواء في النصر أو الهلال أو الأندية الأخرى وكذلك المنتخبات. يجب أن تكون في حماية لمشاريع الأندية الفئات السنية بالتحديد، ولكن كرقابة مالية على مستوى الفريق الأول نحن معكم، ولكن يجب أن لا تمس الفئات السنية.
1: جميل. بالنسبة لمباراة التعاون والحزم، طبعا الفريقين مستمرين أو الفتح عفوا، ما زال الفريقين حتى الجولة الخامسة ما سجل ولا واحد منهم أي انتصار. أقرأ شوي من التفاصيل. سجل فريق التعاون وضيف الفتح التعادل السلبي الخامس بينهما خلال اللقاء يوم أمس، ويعود الفريقان إلى تعادلات سلبية بعد أن توقفت منذ نحو 9 أعوام. وتناوب الطرفان على التسديد إذا حاول التعاون يسجل هدف الفوز 13 مرة بينما جرب الفتح 12 مرة. وظل الجانبان دون أي انتصار في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي بعد 3 تعادلات وهزيمتين لكليهما، ويواجه التعاون نظير الحزم الثلاث المقبل لحساب الجولة السادسة، بينما يلاقي الفتح منافسة درعية على ملعب ميدان تمويل الأولى يوم الأربعاء. إيش رأيك؟ هل طبيعي أنه إلى الآن جولة خامسة ولا واحد منهم قدر يفوز؟
0: بكل أمانة يعني غير الطبيعي ما يحدث للتعاون والفتح، والتعاون بالتحديد. التعاون عودنا دائماً يكون من أفضل فرق الموسم، عمل مؤسساتي تراكمي من إدارة أمور فنية، ولكن ما يحدث هي أمور فنية بحتة. أتكلم على وجود مدرب الصربي جاركو مدرب التعاون، أعتقد أنه لا يناسب التعاون ولن يستمر طويلا وجهة نظري، لأن هناك عناصر مميزة استقطبها التعاون. أتكلم على حمد الله، الإبقاء على حارس برازيلي ميلسون كان من نجوم المباراة، تفضل لكرات كثير مهديوي، أكثر من لاعب مميز كويكبي، أكثر من لاعب مميز التعاون، ولكن التوظيف الصحيح والطريقة الصحيحة أعتقد أنها غير مناسبة اللي هي التعاون. حتى الآن لم ينتصر التعاون في 6 جولات. تحدث الآن على موضوع الفتح، الفتح كذلك ما يحدث الفتح ومدرب الوطني خالد عطوي، أعتقد أنه غير يعني منطقي 6 جولات تنتصر وأنت واجهت منافسين حقيقيين مع التعاون وغيره. والأشد استغراب هو أن الفتح في 6 مباريات لم يسجل هدف واحد، وهذا دليل في نقص سواء في طريقة اللعب الهجومية لدى المدرب كذلك العناصر. يعني أنا ما بيوعز كل الأشياء المدرب، ولكن كذلك العناصر، إن كان اختيار من خالد عطوي فهو يتحمل ذلك العناصر، وإن كان من الإدارة فالإدارة تتحمل. لأن شفنا الفتح القوي في طريقة الهجومية ومبارياته الكبيرة في السنوات الماضية، أعتقد الآن لم يسجل إلا هدف واحد من 6 مباريات، سجل هدف واحد من الفيصلي فقط. لذلك أعتقد أن يجب مراجعة ذلك. أعتقد أنه كذلك زي ما ذكر أخونا خالد عطوي، ضغط المباريات صعب على كل الأندية، فما بالك الفتح اللي يمتلك عناصر كبيرة قادر يدور فيها.
1: طيب بالنسبة للمباراة الثانية، كرر الفيصلي وضيف الحزم ذكريات مواجهته إمام في موسم 2021 التي تعادلا فيها دون أهداف، إذ خرج الفريقان من لقائهما بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة 5. وجاءت المباراة هادئة من كلا الفريقين وغابت عنها الإثارة والمتعة بغياب الأهداف، وفشل الفيصلي بتعادلها يوم الأمس في تحقيق أي انتصار هو كذلك بعد مرور 5 جولات من البطولة، ليحتل مركز 17، فيما يحتل الحزم المركز 10 ب5 نقاط من انتصار وتعادلين وخسارتين. ايش رايك؟
0: وطبعا وضع الفيصلي مقلق صراحه لمحبين الفيصلي، نقطتين فقط من 5 جولات، مؤشر مقلق لدى جماهير الفيصلي، خصوصا يعني حتى لم ينتصر زي ما قلنا الحزم والتعاون، ولكن شفنا تحركات من اداره الفيصلي بعوده عبد البيشي إلى بيته الفيصلي، اتخاذ من الاتحاد ثم اتفاق ثم الفيصلي. بالنسبة للحزم أعتقد أنه أفضل، عنده انتصار وعنده تعادلين حتى الآن، يعني الدوري في أوله في المركز 10 الحزم، ما زال لديه متسع من الوقت، لسه احنا في الجولة 5.
1: طيب تبت التوفيق إن شاء الله إذن للفرق، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أنه بكرة إن شاء الله تنطق الجولة 6، أمس اختتمت الجولة 5. هذا احنا كمشاهدين يعطينا دائم وجبة دسمة، انت بتروح مع مين؟ تروح المتعة الكروية كمشاهد، ولا متعاطف في كل مباراة اكثر للعيبة وتجد انه الرتم قل، الاصابات اصبحت كثيرة، الاستشفاء صار قليل، يعني وش الاحسن، وش اللي قاعد تستمتع فيه انت اكثر، جانبك اللاعب السابق وجانبك المتابع؟
0: هو طبعا المتابع والجمهور ودوا كل يوم مباراة،
1: وهذا اللي نعم هذا الشيء اللي نشوفه
0: صراحة. مستمتعين حنا، يعني مباراة أمس النصر والاتحاد ما ودك تنتهي، ولكن تكلم كنظرة فنية متعبة جدا على المدربين واللاعبين. لك أن تتخيل أن المدرب لا يستطيع أن يطبق أفكاره في التمارين، ما عنده الوقت. تكلم أنت يلعب مباراة، بكرة استشفاء، بعد معسكر، بعد مباراة، يعني ما في وقت أبدا. وتحدث فيها خالد عطوي، هذا من نظرة المدربين، كذلك اللاعبين، 90 دقيقة ألعب برتم عالي، وأنا جربتها كلمك كلاعب، صعب جدا المباراة اللي بعدها كنت 90 دقيقة بنفس الرتم، صعب جدا خاصة دقائق الاستشفاء، وكل ما تقدم العمر كل ما زادت الصعوبة. تكلم على بعض اللاعبين زي كريستيانو وغيره، تلعب في 3 أيام، يعني مباراة تلعب 90 دقيقة، ثم بعد الاستشفاء، ثم تعود للاستشفاء، ثم تلعب مباراة، ما يمديك أبدا، صعبة جدا، لذلك قد تكثر الإصابات في الجولة القادمة، والعلم عند الله، أتمنى لا تحدث ذلك. المستوى قد ينخفض بكل أمانة، الفرق قد تخسر وقد يتفاجأ الجميع منها، ولكن يجب أن ترضى بالواقع. هذه كرة قدم، يجب أن أنت كمدرب تعرف تدور بين اللاعبين، خاصة من يمتلك العناصر. ليش الهلال أعتقد أنه هو أكثر ثباتا، لأن يمتلك عناصر ودكة بدلاء من حارس المرمى بونو وأويس، من المدافعين تكلم على لاجامي وتنبكتي وكولابالي، تكلم عن من الأظهر الموجودين محذري إضافة كبيرة، من تكلم خط الهجوم من سمرفيل مارتينيلي واتكنز أكثر من لاعب وسط ميدان. لذلك الهلال هو المرشح الأبرز للدوري حتى الآن العلامة الكاملة، 5 مباريات 5 انتصارات 15 نقطة.
1: بالنسبة لحديثك عن الهلال، محورنا الجاي يتكلم عن سلسلة فريق الهلال، فقد تفادى الخسارة للمرة 47 على التوالي في دوري روشن، محطما رقمها السابق البالغ 46 مباراة، بعدما أنهى مواجهته مع الشباب يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الخامسة بالفوز 2-0. وبات الهلال على بعد 4 مباريات فقط من معادلة رقم القياسي المسجل باسم الأهلي، صاحب أطول سلسلة لا خسارة في دوري المحترفين بواقع 51 مباراة. الهلال بدأ هذه السلسلة بعد الهزيمة 1-3 أمام النصر 4 أبريل 2025 في النسخة قبل الماضي من الدوري، بعدها تخطى أطول سلسلة سابقة له في المسابقة التي امتدت إلى 46 مباراة دون هزيمة بين مايو 2023 ونوفمبر 2024. ولا تزال سلسلة الأهلي القياسية صامدة منذ نجاحها في تحقيقها بين عامي 2014 و2016. الهلال طبعا رفض التفريط في أي نقطة منذ بداية الموسم الجاري، محققا العلامة الكاملة من مباريات الخمس بإجمالي 15 نقطة. إيش رأيك؟
0: وطبعا بالتأكيد يعني تكلم الهلال نادي كبير وجالس يحطم أرقامه الآن، وتبقى له 4 مباريات ويحطم رقم الأهلي ب51 مباراة لم يخسر فيها. الهلال رغم هذه المستويات إلى فترة قريبة قبل مبارتين ثلاثة بداية الموسم غير راضي عن إنزاغي، رغم إنزاغي لم يخسر حتى الآن مع الهلال، وأنا مع الجمهور كل أمان حتى الآن من وجهة نظري إنزاغي لم يضع بصمته الفنية في الهلال. ما يحدث الهلال هي من وجهة نظري عناصر قوية تحدث الفارق وتعمل الفارق. تكلم لاعب مثل سمرفيل يأخذ كرة من نصف الملعب يراوغ 3-4 سبج سجل أشياء كثيرة، وما زلت عند كلامي أن إنزاغي لن يكمل الموسم، لأنه حتى الآن لم توضع أو لا يوجد بصمة واضحة لإنزاغي. عناصر مميزة، تكلم سمرفيل واتكنز مارتينيلي سافيتش نيفيز محذري أبهرنا جميعا، وأنا من وجهة نظري هي أبرز صفقة هذا الموسم سواء محلية، أتكلم محلية لأن أجنبية سمرفيل بكلم أنا عامل فارق. محذري كنا نعتقد أنه جانب دفاعي فقط لأن متابع أنا كثيرا في التعاون، ولكن أبهرنا في الجانب الهجومي في الهدف الأمام الشباب بعد ما عرض عرضية لسافيتش أجبره نيفيز على الطلب في المساحة، ثم لعب باص لسافيتش جميل ثم أنهى سافيتش، لأن أحيانا العناصر الهجومية تساعدك على إظهار إمكانياتك الهجومية. لذلك من وجهة نظري أن الهلال ما يحدث له في تحطيم الأرقام هذا عمل متواصل، شكر عليه إدارة الهلال، شكر عليه لاعبين الهلال، كذلك تنظيم دفاعي قوي من إنزاغي، لأن إنزاغي عنده قناعة أهم شيء لا أخسر، ما عندي مشكلة لو مفوز أهم شيء لا أخسر. لذلك ما زال الهلال يحطم أرقام، ولكن الموسم الماضي فرط في نقاط كثيرة بالتعادل، لذلك خسر الدوري. الجمهور يبغى بالأخير بطولات، ما يبغى لا يخسر، يبغى بطولات سواء دوري أو نخبة أو كاس السوبر أو كاس الملك، وحقق كاس الملك.
1: تتوقع هلال يكسر سلسلة الأهلي باقي له 5 مباريات، أو نقول عشان يتجاوز باقي له 6 مباريات، بس عشان يصل سلسلته باقي له 5 مباريات بدون خسارة لازم.
0: هو طبعا أعتقد إنه الهلال بهذا الفريق وبهذه العناصر، وخلنا نشوف المباريات القادمة أمامه، أعتقد أنه ممكن راح يعطله ممكن اللي هو الاتحاد، لأنه عنده مباراة بعد تقريبا 3 جولات مع نادي الاتحاد، هو القادمة مع نيوم،
1: القادمة مع نيوم إحنا قلنا
0: وبعدها يلتقي مع التعاون وبعدها الهلال والاتحاد
1: بعدما التعاون. نعم بعدها شكلك نتابعها أنت الجولة الثامن الاتحاد. نعم
0: والهلال ممكن هذه يكون فيها تعطيل سواء تعادل فوز على الاتحاد، أبهرنا جميعا ليس سوءا في القادسية خسارته من الاتحاد ولا سوءا في النصر في خسارته من الاتحاد في بعض التفاصيل الفنية، ولكن الاتحاد أثبت أنه قادر يفوز على فرق كبيرة سواء النصر القادسية والهلال والأهلي القادمة، فأعتقد أنه ممكن تكون فيها هذه المباراة الصعبة على الهلال.
1: جميل، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، استمتعت معك كابتن موسى، شكرا لك، وصلنا لنهاية حلقتنا، تحياتي.
0: شكرا لك أخوي علي، شكرا للسادة المشاهدين والمستمعين والمتصلين على رأيهم الفنية. هذه كرة القدم أصبحت الآن لعبة من حق الجميع أن يلقي وجهات النظر الفنية. استمتعنا في حلقة معك أخوي علي، إلى لقاء آخر بإذن الله.
1: تحياتي لك، مشيئة الله. كان إذن معنا أحبتنا لاعب الدولي السابق موسى الشمري، الشكر يمتد كل واحد منكم حسن المتابعة. تقبلوا في حلقتنا اليوم، تحيات محدثكم علي يوسف لعدة التقديم وفي الإخراج محمد الحميد. تمسوا على خير. الصدارة. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
4: الله يحييك. الله يحييك.
3: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها. وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام على أثير إذاعة الرياض وبرنامجكم المعتاد أسبوعيا من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء. هوا بلادي، متعة إن شاء الله من خلال برنامجنا، ومساءكم سعيد ومسي بالخير على زميلي علي الشهري.
1: يا مساء النور، حياك الله أخ ظافر، مساءك سعيد،
0: مساءك جميل
1: ورائع بروعة أسبوع جديد وانطلاقة جديدة في هوا بلادي. البرنامج اللي عودنا المستمع العزيز ومتابعنا في ذات الرياض من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى الثامنة إن شاء الله مساء، حنا معكم في رحلة وطنية
0: ممتعة
1: جميلة رائعة 3 ساعات إن شاء الله تنال إعجاب كل من يتابعنا
0: بإذن الله،
1: ونتنقل ما بين الفقرات والفعاليات وايضا حصاد المراسلين، يعني ننوع في
0: قصص النجاح.
1: يا سلام،
0: اي استكشف السعوديه، واحده من الاشياء الجميله اللي في وطننا الغالي، ودائما الاجمل محمد الحميضي،
1: الكائن اللي ورا
0: الكائن اللي ورا الزجاج. مساء عليكم الخير محمد، مساء سعاده، وايضا نمسي على معداتنا عايشه زير، نهره مطيري، هبه العمران، ونقول مساكم سعيد ان شاء الله. من الاشياء الحلوه اللي يمكن دائما نستمتع فيها هو بدايه الاسبوع، انطلاقه روح جميله، فانت مريح اليومين، يعني في استعداد لانطلاقه حلوه.
1: صحيح،
0: يعني
1: صحيح.
0: تجدد عندك الفورمات، فورمات
1: حلوه،
0: سويت ريسيرت لل

0: ومنتعشة وتعطي عملك حقه.
1: عاد والله الويكند علي يعني شيء آخر. أحيانا يمكن يكون الشخص مستعد له من يوم الخميس. في ناس يقول لك يوم الخميس عنده وناسة وسعادة.
0: صحيح.
1: وفي ناس يقول يا أخي بس عندي شغلات وتكدر علي ما تجلها الجمعة والسبت.
0: والله. أي
1: والله.
0: الله يكون
1: بعون. واللي يقول أنا بأخذها طلعة وراحة وجاية. فيعني هي فيها تجديد للروح.
0: فيها تغيير جو، فيها يعني اجتماعات عائلية، اجتماعات شبابية، تغير عن نفسك، ترتاح على الأقل، تنظم نومك إذا كان نومك ملخبط.
1: أنت ما تشوف محمد كيف متجدد علينا اليوم؟ أنا أصلا حتى من يوم قابلته عارف مسوي كذا، فأنا عرفت إنه يقول تراكم موريكم شغلكم يعني ما
0: لا. لا محمد ما شاء الله أنت في أيدي أمينة.
1: إيه محمد محمد
0: الله يعطيه
1: محمد. ننطلق عموما المستمعين الكرام، ننطلق معكم في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجعكم.

0: حياكم الله في هوا بلادي وفي انطلاقتنا الأولى في هذه الحلقة بعد الفاصل الجميل من مخرجنا محمد الحميضي يعطيها ألف عافية. ننطلق إلى خبر في البداية يعني نعنش كذا الحلقة
1: فيها. لابد نبدأ كذا
0: جميل جدا. حوار مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 ينطلق اليوم بالرياض بمشاركة أكثر من 160 متحدث.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: طبعا انطلق اليوم في الرياض فعاليات مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 الذي تنظمه وزارة الداخلية خلال الفترة من 6 حتى 8 سبتمبر الجاري بعنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء بمشاركة أكثر من 160 متحدث من داخل المملكة وخارجها.
1: الجميل علي أنه يستعرض المؤتمر يعني كمنصة وطنية للحوار والتفاعل الفكري والتاريخي وكذلك مسيرة المملكة في مجالي الأمن والتنمية وتجربة أيضا الدولة تحولاتها. هذا جانب مهم جدا لأنه عندنا ما شاء الله الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والهوية، فكل هذه شكلت وعي وجانب من العلاقات الدولية وبناء المؤسسات. فبأمانة أنا أعتقد أنه اليوم حنا أصبحنا يعني وجهة للعالم، فما بالك إذا كان هذا المؤتمر عليه يتضمن أيضا برنامج يستمر لثلاثة أيام، أكثر من 65 جلسة حوارية، في لقاءات تفاعلية، مشاركة أكثر من 30 جهة. فربما يعني أنا أقول أنه سيكون النتاج أفضل لأنه يعني يتوقع أو يتوقع أنه يستقبل أكثر من 5000 زائر.
0: صحيح. طبعا لا تنسى أنه المؤتمر ظافر يشهد حضور ومشاركة عدد من أصحاب السمو المعالي، وطبعا من بينهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لولو الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت، وصاحب السمو الملكي أو صاحبة السمو الملكي الأميرة شيماء بنت عبد المحسن مديرة التطوير والشراكات بجمعية الفنون والثقافة والفنون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومعالي الدكتور مدني عبد القادر علاقي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء سابقا، ومعالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى سابقا.
1: ما شاء الله تبارك الله، هذا يدل على انه عندنا ما شاء الله كوكبة من المتحدثين من اصحاب السمو والمعالي، وهذا تحت رعاية صاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن سعود بن ناهب بن عبد العزيز وزير الداخلية. فكل هذه انطلاقة رائعة ومميزة وتواكب طموحات المملكة ورؤية المملكة 2030 وما تتمتع اليوم فيه المملكة من وجهة اقتصادية سياسية والأمنية التي شكلت يعني ملاذ مهم جدا للجميع حتى للزائر والسائح للمملكة. فيجد كل هذه المقومات موجودة من النواحي الاقتصادية والمجتمعية. حتى المجتمع اليوم ترى أنه لما يفد إلينا زائر فيستمتع بالأجواء الموجودة عندنا
0: ويشعر بالأمن والأمان. هذا من مقومات السياحة في أي دولة، الأمن والأمان. صحيح. أي دولة تكون مهما كانت فيها السياحة قوية وجميلة ومناظر وذا، لكن ما فيها أمن ولا أمان فتجد السياح يتجنبونها. يعني يقول لك أنه من المناطق اللي تخوف وتشعر فيه،
1: وهي معيار
0: فأحد المعايير المهمة جدا الحمد لله.
1: وعلى فكرة يعني أنت عارف يعني الجميل في الموضوع علي أكثر من 156 متحدث يعني من داخل المملكة وخارج، هذا يدل على أنه عندنا اليوم رؤية حكيمة تقود المملكة إلى مستقبل زاهر، والجميع يرى أن المملكة اليوم وجهة مهمة جدا سواء في المجال الأمني، في المجال الاقتصادي، الفكري، الثقافي. فما بالك لما يكون في حوار في الأمن والتاريخ، هذه جانبين أو جوانب مهمة جدا للأمانة. فشكرا لهذا المؤتمر والقائمين عليه، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. ويكون نتاج هذا المؤتمر هو نتاج مميز لمملكتنا وقيادتنا.

0: تبي نحلق ولا
1: نحلق؟ ليش لا؟
0: اي يعني قائد الطائره يقول نبي نتجه الان من الرياض الى نجران.
1: اي
0: اي سخن الطياره.
1: خلنا نحلق يا محمد.
0: طيب نروح لنجران مع زميلتنا سلمى صالح. سلمى مساء الخير.
1: مساء الخير يا سلمى.
2: يا مساء النور وارحبوا. يلا حيهم حياكم الله في نجران.
0: اي وصلنا مطار نجران الحين خلاص.
2: حياكم
0: يا مساء. يا هلا والله سلمى. الموضوع اليوم معك في الجولة يعني ممتع. ف يعني عادات وحرف قديمة في نجران هذه تشكل هوية رائعة جدا لنجران.
2: فعلا صحيح. نحن اليوم حبينا ان احنا نلقي الضوء على بعض يعني بعض الحرف اليدوية وطريقات في منطقة نجران بطريقة مختلفة من خلال احدى مثقفات منطقة نجران.
0: اي عبد تفضلي لك المايك سلمى. فنستمع لك ونستمع لهذه الجولة معك.
2: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. سنستضيف إحدى مثقفات منطقة نجران وعضوة من عضوات الأسر المنتجة والحرفيات.
0: انقطع الاتصال. سنعاود الاتصال بسلمى. يعني ما مدانا حتى نستمتع بالجولة علي.
1: هذا والله من الطيار طيار.
0: الله محمد ما
1: لا هبط فينا في مكان
0: وأجواء وتقلبات الأجواء. تقلبات الأجواء واللي صاير. والله يا حتى أظن حتى الطائرة باقي ما استمتع بالمدرج.
1: طيب
0: عموما يعني ترى يعني انقطاع الاتصال دائما لما يحصل يكون ضغط اتصالات أو شبكة تكون في منطقة أي ضعيفة. لكن عموما نعود لزميلتنا سلمى. سلمى
2: مرحبا معكم.
0: اي شفتي الطائرة الحين ما مدانا نهبط وكذا ونستمتع بالماء.
2: ما عليه حياكم من جديد. يا مرحبا. طبعا في رسالتنا اليوم سنستضيف احدى مثقفات منطقة نجران وعضوة من عضوات الأسرة المنتجة والحرفية الأستاذة ماري اليامي. يا هلا وسهلا فيك أستاذة ماري عبر أثير إذاعة الرياض.
3: يا مرحبا فيكم وسعد الله أوقاتكم. ويا مرحبا.
2: حرف نجران مهن تحكي حكاية الأجداد. ودنا نأخذ مقدمة عنها.
3: نجران ليست مجرد منطقة. نجران تاريخ. نجران تاريخ عريق. له ذاكرة حية تحمل في تفاصيلها حكايات أجدادنا وآبانا. شيء جميل من أجمل ما حفظ لنا من هذه الحكايات الحرف والمهن الشعبية التي إلى الآن جزء من حياتنا اليومية.
2: طيب أستاذ الماري هل ما زالت هذه الحرف حاضرة إلى وقتنا الحاضر؟
3: نعم حاضرة. لأن الحرف ليست وسيلة بس لكسب الرزق. الحرف مهارة تعلمناها من آبانا ومن أجدادنا وتنتقل من جيل إلى جيل.
2: طيب ما هي أبرز الحرف اليدوية النجرانية؟
3: صناعة السعف، صناعة الجنابي، المداهن، الفضة. أشياء والله حرف كثير ما تعد ما شاء الله تبارك الله.
2: طيب إذا جينا إلى طريقة تعلمها كيف تعلموا في هذه الأجيال الكاملة والحاضرة الآن معنا؟
3: تعلمناها من أجدادنا وآبائنا ولا زالت ما شاء الله إلى الآن.
2: طيب ما هو دور الأسرة قديما وحديثا في الحفاظ على هذه المهن اليدوية؟
3: تعليمها. يعني ما زال الأباء والأجداد يعلمونها لأولادهم عشان تنتقل من جيل إلى جيل وتبقى ثابتة لأنها حضارة للمنطقة.
2: جميل. طيب أستاذ الماري ما هو دورنا نحن كأبناء المنطقة أو كمحافظين على هذا التراث؟
3: نحافظ على هذه الحرف. ندعمهم بالإعلانات، الدعاية، توفير الأماكن حتى يبرزون ما عندهم أصحاب الحرف في المنطقة.
2: جميل جدا. في ختام رسالتنا شاكرين لك أستاذ الماري على هذا الحضور وعلى هذه النبذة الثقافية البسيطة عن الحرف اليدوية.
3: اللي بقوله في ختام كلامي الحرفة ليست مجرد قطعة تصنع باليد، هي قصة إنسان وذاكرة مجتمع وهوية وطن. وكل حرفة نجرانية نحافظ عليها اليوم هي حكاية نحفظها لأبنائنا غدا.
2: يعطيك العافية. يعطيكم العافية مستمعين على حسن الإصغاء. نعود بكم الآن إلى الزملاء في الاستديو.
0: شكرا لك سلمى وشكرا لضيفتك الكريمة ويعطيك العافية على هذه الجولة.

0: رايك محمد يا اخي الحين بعد الطيران والتحليق والهبوط؟
1: الطيار متهور صراحه يعني ما شاء الله احنا نوصل اي منطقه احنا دايم
0: يعني المفروض ان ياخذ الهبوط بشكل سليم صح؟
1: صحيح.
0: اي لو طبات على طول
1: مستعجل على
0: حتى بالاقلاع
1: تدري ليش؟ لان عنده جوله مدتها 3 ساعات.
0: اي
1: كان الله في عون.
0: اي والله فهو ياخذ
1: ما يطلع من مطار لمطار ويروح ويجي.
0: اي
1: فمتعب عشان كذا تشوفون يعني اذا شفتونا نكثر بواصل عرفوا انه دخنه نروح الفاصل راجعين الهواء بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي هوا بلادي.

0: المرة هذه ترى علي ما هو محمد مو ماخذ طائرة هليكوبتر هليكوبتر إيه. نعم واليوم قال لنا نبي نغير الجو شوي على المستمعين وننتقل لأن المنطقة اللي حنا بنوصل فيها ما فيها مطر إيه ما فيها مطر
1: ما شاء الله طيارنا لقى حل
0: اي والله
1: على طول
0: أيه. وين وصلنا الى رجال الماء اي وفي النحل والعلوم الزينه والعسل عسل السدر وعسل الطلح والله يا حتى نوره مروعي شكلها تاكل عسل
1: بس اختيار موفق صراحه
0: اي والله
1: المكان ونوعيه الموضوع
0: اي والله صدق والله انا ما ادري صراحه نوره شكلها الحين على العسل
1: واذا كان في رجال الماء اجمل واجمل ما
0: شاء الله اي والله عاد يعني وش شكلها بين النحل الحين
2: كنتم طولتوا تفشون فيا
1: لا لا بالعكس
0: شايفه كيف ناخذ الجوله معك
1: احنا نتكلم عن الجوله الرائعه هذه ما لنا مختصه بالعسل والنحل
0: اي بس تعرفين عاد حاطين عنوان المعدات بين الرحيق والخليه
1: ما شاء الله
2: نعم
1: اي حياك الله يا نوره
2: حلو ان شاء الله
0: اي ان شاء الله جوله ممتعه ان شاء الله معك نوره ونستمتع بهالجوله معك نوره يعني اكيد اعتدنا دائما نسمع انه النحال هو من يقوم ب يعني التنقل ما بين من مكان لاخر على اساس منتج العسل اليوم نحالة وهذه أيضا معلومة جميلة وأيضا كانوا النساء دخلوا في مجال النحل
2: أولا نرحب فيك ظافر وعلي ومرحبا فيكم أيوة. بالمستمعين جميعا وبالزملاء في الاستديو في منطقة عسير وفي أيضا خليني أقول لك إحنا أيضا في المفتاحة للمرة الثانية قرية المفتاحة التي تضم عدد كبير من الأنشطة والورش والفعاليات والمنتجات اللي ترتبط بهوية منطقة عسير أيوة. الحديث عن النحل وعن النحالات في منطقة عسير اللي دخلوا هذا السوق بقوة تحية صراحة نوجهها لوزارة البيئة والمياه والزراعة اللي تبنت هذا المشروع الكبير في دخول السيدات إلى هذا المجال وخصوصا أن عندنا نحالة من بنات المنطقة ومن العسل رجال الماء أهل العسل يعني ما يحتاج ولكن دخول النحالات لم يكتفي بالعسل بل إلى المنتجات التحويلية من العسل يعني خلوا لهم العسل وراحوا على المنتجات التحويلية اللي سعرها أغلى
1: ما شاء الله ما شاء الله هذه من الأفكار الناجحة
0: هذه أفكار الفلوس
2: الحريم هذولا
1: اي ما شاء الله يلا كلنا نستمع لجولة كنورة تفضلي
2: ارحب بضيفتي الرائعه النحاله المتميزه صالحه الألمعي اللي طبعا بدات رحله جميله جدا وشيقه من خلال ست سنوات مشوار ست سنوات حدثينا عن البدايه
3: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم النحاله صالحه الألمعي نحاله ومدربه والمنحل تحت اشراف وزاره البيئه والمياه والزراعه ومنظمه الفاو ولله الحمد والمنه تم دعمنا من قبل الوزارة بإقامة دورات دبلوم في أساسيات تربية النحل وكانت هذه بداياتي تربية النحل ومنتجاته وأمراض وآفات النحل وطبعا الحمد لله رب العالمين لقينا قبال كبير وصدى وفوائد لنا إحنا في العائلة قبل يكون للمجتمع صالحة قبل شوي وإحنا نتكلم تحت الهواء المجال هذا نقلك نقلة نوعية أنت كنتي تقولين ربت بيت وزوجك يعني يحب النحل وأنت أهل النحل أهل عسير وأهل رجال الماء بالذات أهل عسل يعني وشجعك زوجك على دخول هذا المجال اي والله هو لولا الله ثم زوجي ما كان دخلت فيه لازم نشكرهم يزعلون علينا لا والله والأمانة الصدق يعني أنا ما كنا إذا رحت معه عند النحل وزي كذا يخاف علينا لكن لما درى وسمع عن الدورات حقت وزارة البيئة والمياه والزراعة قاعد وراي اللي أدخل فيها طبعا أنا فكرتها بس نحل لما دخلنا في المجال لقينا إن صناعات تحويلية تنقل النحال من كونه ينتج فقط عسل ونحل إلى كونه صانع لهذه الخلية اللي كانت في البداية الأعواد البلدي ما كان نطلع منها إلا عسل ونحل الخلية الأجراس الحديثة اللي توجه الدولة مشكورة لها صارت تنتج لنا ست منتجات دخلتنا في عالم الصناعات التحويلية في

0: مجال الدحل والعسل والشب. جميل صالحة، ما شاء الله تبارك الله عندك منتجات تحويلية كثيرة جدا، ولكن الأجمل أنك استفدتي من هذه المنتجات التحويلية من خلية النحل من العسل، واستفدتي كذلك من التين الشوكي، من القهوة وهي منتج أيضا محلي، من السدر، من المورينج، كلها منتجات ما شاء الله تبارك الله تميزت في منطقة عسير. كلمينا عن هذه المنتجات وكيف تعلمتي وكم أخذت منك وقت؟
1: طبعا الله لك الحمد والشكر. احنا كان الدبلوم اللي احنا ناخده اللي جزء منه نظري وجزء عملي، فكل نطبق عملي. وكانت بعد مرور يمكن شهر جاء مهرجان رجال الطيب ايام كورونا في السودة، وشاركت معهم جلست 15 يوم، فكنت اطبق عملي واعرض المنتجات للزوار. وذيك الايام كنت اعرض المنتجات مجانا، كنت أبيع بس العسل، لكن المنتجات بما أني دخلت فيها دخلة جديدة فكنت أعرضها مجانا، والله بلك الحمد والشكر صاروا يطلبوني وصاروا يطالبون فيها، فوجدت أنه فتحت لي باب رزق، وخلاص صرت كل فترة وفترة أطور المنتج. المنتج اللي أنزله في ذك في الصيفية أحاول إني أشارك كل صيفية، أشارك في أحد المواقع، بعض الأحيان حتى شارك إلى موقعين وثلاثة ولله الحمد والمنة. لازم أنزل منتج جديد، المنتج يكون توزيع خلاص. والمنتجات والله ما قد يمكن 15 يوم إلا خلاص ننزله كمنتج أساسي في المتجر بالإقبال اللي يقبلون عليه الناس. فلكيد الله لك الحمد بهذا الطريقة، أنه نحاول كل فترة تدخل منتج يتفاجئون الزوار انه اوكي هذه قد شفناها السنه الماضيه بس عندها منتجات جديده. السنه الماضيه تحاول تطور انفسنا في المنتجات، وعسير والمملكه بشكل عام فيها ثروات جدا كثيره، بس بعض الاحيان احنا كابناء بلد ما نقدر نستفيد منها. ولا لو فكرنا في كل شجره او كل زهره او كل عشبه تطلع عندنا تطلع منها منتجات كان ما شاء الله طلعنا بحصيلة كبيرة.
0: صالحة، المنطقة عسير زي ما قلتي منطقة غنية بالثروات الطبيعية البيئية الزراعية، الفواكه الخضروات، كل هذه ممكن تطلع منها منتجات علاجية أو تحويلية اللي هي يسمونها الطب البديل. وما شاء الله لكم تجربة جميلة مع متخرجة من كلية الصيدلة، وهذا شيء أيضا رائع. ولكن خط الإنتاج اللي تشتغلون فيه يعني أعتقد أنه تحتاجين كميات كبيرة، كيف قدرتي تحققي هذه الموازنة ما بين خط الإنتاج والكميات اللي تطلع عشان تنزل للسوق ومع الإقبال؟ يعني عندك، هل في عندك توازن بين حجم الطلب والكميات الموجودة؟
1: والله شوفي إلى الآن أنا أصنع من البيت بس بمساعدة الأخوات، يعني ساعدنا مع الدكتورة سلوى آل مالح خريجة الصيدلة في منتج البوريكا، صنعته لنا بطريقة يحافظ على اللون، كمان في التين الشوكي مع الأستاذ علي آل بداوي في إنتاجه وتشغيله زي كذا، والتوثيق والتصاريح حقتها هي حقت
0: هيئة الدواء والغذاء
1: إيه، فنشكره على ذلك. طبعا تعاوننا مع الشيف بدر الغدبي في بسكوت الكويكز، الكويكز الدخن، بسكوت الدخن بالعسل. كمان تعاون،
0: طبعا هو حصل على جائزة المركز الأول،
1: أيوه حصل على جائزة المركز الأول في جامعة الملك خالد في أفضل منتج على مستوى المنطقة،
0: أعتقد جائزة هدايا الطعام صح؟
1: أي وطلع كمان في يدا وشارك هناك، مثل الدولة في يدا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله نشوف القادم أجمل للأستاذ بدر. كمان تشاركنا مع الأستاذة نورة الفيفي في صناعة الرايزن، أنا أخذت دورة رايزن بس ما قدرت أشتغل فيه بكثر الأشغال اللي عندي في المرحل، فصرت أخليها تسوي لي ميداليات رايزن دحل مع حبوب لقاح.
0: طبعا ما شاء الله عليهم ضافروا علي النحل اللي يموت ما يرمونه.
2: ما شاء الله والله
0: يحولونه الميدالية.
2: لا والله هذه من الافكار الجديده والله صراحه.
0: كيف الاستفاده الحقيقيه؟
2: انتوا عندكم افكار
0: صراحه، افكار خلاقه،
2: افكار جنونيه وجميله في نفس اللحظه. لكن
0: عن الفكره هي الله بلك الحمد، هو الدحل بيبوت خلاص، ف
1: فصرنا ناخذ الجبعه ونعطي الاخت نوره تسوي لنا في الرايزن، والله عليه اقبال الله.
2: اه ما شاء الله، نوره بنتنا ذي اللي هي اللي تسويه.
1: طبعا حتى الاطفال صاروا شافوا يحرصون انه يطلبون اهاليهم اللي بيشترونها عشان يحطونه بيدانيه غرفه النوم.
2: اها طيب صالحه انا بسالك، نوره اللي يسوي الحين، نوره مروعي اللي يسوي ال
1: لا مشينا مشينا انا مالي في معرض.
2: اي لا اكتشفنا الحين اكتشفنا. اكتشفنا
1: تبع الريزو.
2: اي خلاص باين انت، بس عاد يلا حطي اسم ثاني.
1: لا بجرب بجرب اتعلم.
2: الله يعطيك العافيه نوره، وشكرا لك وشكرا لضيفتك الكريمه.
3: يعطيكم العافيه
2: والله، استمتعنا بهالجوله للامانه.
1: ابد يعطيكم العافيه، شكرا ضيفتي المبدعه والمتميزه، مع اني اعرف ان عندك فرع فين في الشمال. اي عندها فرع في الشمال، ترى يروح لها.
4: وين بالضبط؟
1: في حائل، في حائل ما شاء الله تبارك الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقها يا رب.
1: هناك
2: قريب
1: ويشوف ويشوف المنتجات حقتها والعسل وكل المنتجات الخليه التحويليه.
2: الله يعطيك العافيه نوره والله، اسعدتينا بهالجوله اللي فيها عسل وعلوم غانمه.
3: يا سلام،
2: يعطيك العافيه
3: نوره. شكرا لك.
1: شكرا لكم، يرجعكم مايك مره ثانيه.
2: شكرا لك.

0: طيب الحمد لله وصلنا الرياض، اللهم لك الحمد.
1: اي والله الحمد لله وصلنا بسلام. اي الحمد، عارف لان كان بهليكوبتر، ويعني اول مره شكله يجرب الهليكوبتر.
0: اي متهور صراحه ما شاء الله، ومتعود على الطيارات الكبيره. محمد الحميضي ما شاء الله عليه، قائد حكيم حكيم ما شاء الله عليه.
1: ما شاء الله.
0: عموما احنا رجعنا للاستديو،
1: هو كان قائد طائره البوينغ ترى.
0: طائرات البوينغ ما شاء الله، واعطيته هليكوبتر وهكته. يلا اربع سلندر ولا كم سلندر؟ طيب رجعنا للاستديو الحمد لله بالسلامه، يعني بصراحه
1: اهم شيء ان رجعنا بسلام.
0: شوف الرحله القادمه وين اضاف الله يكون بس بعيده.
1: لا لا ان شاء الله في الرياض، في الرياض. لا في الرياض بشرك. لا ما فيها رحلات ولا شيء، مستقرين امورنا زينه. بس انه يقول كذا بسمعكم كذا، يعني عارف
0: فاصل.
1: اي يقول بروق عليكم لانكم كنتوا في الطائره ومزعجين شوي من الاجواء والبراد وكذا، وهذا قلنا نروق عليكم. ها ولا محمد؟ طيب ناخذ فاصل غناء وراجع لكم فيها.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد. وحنا في الرياض مستقرين، امورنا زينه، وفي هوا بلادي ومعكم مستانسين. فعندنا اليوم قصه نجاح، الا انه نبي نحكي لكم قصه من قصص النجاح. علي صح ولا لا؟
1: استاهل.
0: وخاصه في قطاع السينما. اليوم شهد علي قطاع السينما عفوا انحراك يعني متسارع جدا، وخاصه مع تزايد حضور الانتاج السعودي، تنوع ايضا التجارب في المجال السينمائي. فالصناعه المحليه اليوم اصبحت جزء مهم جدا وناجح من خلال المبدعين السعوديين، ومن بينها افلام الرسوم المتحركه، يعني اللي تفتح لك مساحه جديده للخيال وفيها قصص تنطلق من البيئه والثقافه السعوديه.
1: سلام.
0: فلذلك تصل لافراد الاسره بشكل مميز وجذاب. فما بالك لو كان من هذه التجارب، مثلا نضرب مثال أثر الفراشة عزام.
1: حلو.
0: هذا واحد من الأفلام.
1: أي.
0: وعندك في خلال الفترة القادمة بناخذ يعني بعض الأفلام اللي ممكن تنتشر ويكون لها أيضا رواج من خلال 10 سبتمبر المقبل.
1: جميل. طبعا صالات السينما السعودية تستعد لاستقبال هذا الفيلم في 10 من سبتمبر المقبل، في تجربة تجمع بين الفانتازيا والمغامرة، وتحكي رحلة الفتاة عزام في مواجهة التحديات واكتشاف الذات بروح من الأمل والمثابرة. ويسعدنا في قصة نجاح اليوم يكون معنا الأستاذ محمد الجعيد، المنتج الإبداعي وأحد أبطال فيلم عزام. مساء الخير أستاذ محمد.
2: يا أهلا وسهلا، مساكم الله بالنور، والله يحييكم ومسي عليكم بالخير وعلى السادة المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
2: يا هلا والله.
0: نبي ندخل معك في هالفيلم ولا؟
2: اي طبعا عفا عليك.
0: عادي امثل معك؟
2: والله شوف، هو على حسب، انت بتعطينا ديسكاونت ولا الاجر؟
0: لا عليك، سأبدع لك قليلا.
2: انا داخلك دايركت على طول.
0: لا ما عليك، ترى انا ما عليك، اعجبك ترى يعني.
2: يا بادي يا بادي،
0: هل تريد ان اتقدم معك بدخولي في فيلم عزام؟ يلا نمهد لك ترى. يا هلا والله حبيبنا محمد. عموما خلينا نبدا معك يعني من الفيلم نفسه. يعني الجمهور دائما يستمتع بالافلام المتحركه والرسوم المتحركه عموما، لكن ماذا ينتظر فعلا الجمهور وانا كمتابع وعلي معي برضو في اثر الفراشه عزام؟ وليش هالتجربه تحديدا يعني؟ وش اللي يميز هالتجربه؟
2: طيب والله شوف، الفيلم

0: فكرته أنه هو يحكي قصة لطفل. طفل هذا مر بتجربة فقد معينة، هو فقد والده، وهذا الطفل نتيجة هذه الرحلة اللي يعيشها مع استيعاب فقدانه لوالده بيروح في رحلة إلى جنوب السعودية. وبعدها في هذيك الرحلة راح تصير عنده فرصة أنه يروح في عالم خيالي نوعا ما. هذا العالم الخيالي راح يعيش فيه هذه القصة اللي بتساعده يتجاوز تجربة الفقد هذه. لكن الميزة اللي راح يشوفونها الناس في هذه القصة أنه راح يشوف قصة تشبه حياة السعوديين، راح يشوف معالم مرسومة في السعودية، راح يشوف قرى جنوب السعودية، راح يشوف شخصيات في مجتمعنا، راح يسمع أصوات وممثلين من السعودية، راح يشوف قصة سعودية كاملة متكاملة.
1: ليش طيب أخوي محمد معليش يعني ليش اخترتوا الجنوب كوجهة العزام؟ هل هي قصة حقيقية وانتم جسدتوها إلى رسوم متحركة؟
0: لا، هي ما هي قصة حقيقية، هي محاولة لسرد هذه القصة من خلال أن نعطيه فرصة يتعرف على السعودية. نتكلم هنا عن المشاهد أنه يتعرف على السعودية بشكل مختلف. وهي اخترنا الجنوب لامتيازها بطابع تضاريس معينة، طابع طبيعي، الجبال فيها غابات، فهذه تساعد الفيلم أنه يكون في عوالم أكثر وأكثر، وتساعدنا أن نعرف الناس على المناطق اللي ما في أحد مركز عليها في السعودية.
2: ما شاء الله.
1: طيب أخوي محمد خلينا نتكلم عن الفيلم. طبعا حنا نعرف أنه الفيلم يتضمن تجارب الإنتاج السعودي في مجال الرسوم المتحركة، وطبعا مجال يشهد اهتمام وتطور متزايد، لكن تصفنا تجربة صناعة الفيلم، فيلم أنيميشن سعودي، أبرز التحديات والفرص اللي واجهتكم خلال إنتاج أثر الفراشة عزام.
0: طيب، هو صناعة السينما في السعودية هي الحمد لله تحظى بهذا الاهتمام الكبير من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد.
1: جميل.
0: وكذلك الدعم اللي تحظى به السينما السعودية من تطور من خلال دعم وزارة الثقافة، هيئة الأفلام، ففي كثير من الفرص متاحة للصناع وللسينمائيين السعوديين ليخوضون فرصهم وتجاربهم في السعودية. لكن في الانيميشن تحديدا ما زلنا احنا في طور التطور. مواهب السعودية في عالم الانيميشن عددهم ما شاء الله تبارك الله كثير جدا، وخصوصا الجيل الناشئ من رسامين، من ممثلين، من كتاب، ولكن ما زال الأمر طور التجربة وطور التطوير. اي نعم. فإحنا حاولنا من هذه التجربة أن نكتشف هذا المجال، وخصوصا في المحتوى الموجه للعائلة السعودية، لأفراد العائلة، وأن يكون فيلم مناسب للعائلة كاملة يقدرون يحضرون. هو فيلم آمن، القيم، الأفكار، المعلومات اللي موجودة في الفيلم تكون فعلا مستمدة من المجتمع وإلى المجتمع.
2: يا سلام.
0: ما تعتقد أنك أنت راح تحضر فيلم أنيميشن إما يكون مزروع فيه بعض القيم الغربية أو الأفكار اللي تختلف مع مبادئنا وقيمنا،
1: يحمل هوياتنا. لا. وثقافتنا. ممتاز.
0: أي نعم بالضبط.
1: إيش التحديات اللي واجهتوها؟
0: والله شوف، التحديات أكيد أنت قدام صراع مع الوقت. الوقت جالس يمر وأنت تبغى، يعني على ما قالوا، أنت عندك ميزانية محددة وعندك وقت محدد، فأنت تحاول تظهر بأفضل جودة ممكنة. وكثير من في السعودية لسه باقي المجال ناشئ من ناحية توفر المهارات اللوجستية اللي يحتاجها صناعة فيلم الأنيميشن. أنت راح تحصل رسامين موجودين، لكن تحتاج استديوهات كبيرة جدا تساعدك في رسم فيلم مثل هذا.
2: بس في إبداع، في إبداع يا محمد، يعني إلا ما يكون في مبدعين يعني بصراحة.
0: هذا شوف، أنا قلت لك من البداية الموهبة والإبداع عندنا مواهب سعودية موجودة كثيرة، لكن الفكرة في التأسيس. إن أنت بتأسس فيلم كبير زي كذا، أنت بتحتاج جهات كبيرة، مؤسسات كبيرة تؤمن بهذا الدور.
2: والله هذه بحاجة، يعني شوف وأنا مقطوع الكلامك، بس بحاجة فعلا، لأنه يعني أيضا نمكن الشباب السعوديين من وجود المساحة، ومن خلال وجود هالمساحة أكيد أنه بتجيك الشركات الإنتاج والمنتجين ويبدون في احتضان هالمواهب.
0: وهذا اللي احنا حاولنا نسوي. الفيلم كثير من المواهب السعودية حصلوا على فرصتهم فيه. أنت عندك ممثلين سعوديين يعني في بداية رحلتهم في التمثيل الصوتي تحديدا.

0: صاحب الفكرة هو يعني سعودي وفنان سعودي كتب وله تجارب سابقة في الأفلام.
1: أنت الكاتب محمد؟
0: لا أنا المنتج الإبداعي. الكاتب وصاحب الفكرة هو سر عبد الرحمن الشايع.
1: أجل أحطوني معكم وابد مالك هم ما نبي ينجح فيلم
0: أبد وصدورنا وقلوبنا مفتوحة
1: لا أبد أبد والله إحنا مستمتعين والله
2: أخيرا فعلا. بس اللهجة المستخدمة في هذا الفيلم هل هي لهجة محلية ولا بالفصحى؟
0: لا طبعا لهجة محلية. أنت راح تسمع قصة سعودية كاملة من وإلى في كل عوالمها.
2: يا سلام يا سلام. طيب في سمعنا أنه في استخدام الذكاء الاصطناعي فيها صحيح؟
0: طيب القصة الموضوع باستخدام الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك هو صار في نقاش كثير عن فيلم عزام ما إذا استخدمته الـ AI أو الذكاء الاصطناعي أو ما إلى ذلك وإنه والله مرسوم AI أو والله في كثير من استخدامات الذكاء الاصطناعي للفيلم لكن الفيلم مرسوم ومكتوب ب صناعة بشرية 100%.
1: يا سلام والله أنتم مبدعين محمد يعني شوف إلا ما تواصل معك إن شاء الله إلا ما تواصل تواصل معك إن شاء الله أبدا.
0: لكن في نقطة مهمة أنا ودي أوضحها.
1: يقول
0: استخدامات الذكاء الاصطناعي الآن في هذا الوقت هي تعتبر من التقنيات المساعدة في أي مجال وفي أي عمل.
2: صحيح.
0: بالتأكيد أن استخدمنا في الفيلم في بعض المناطق في بعض الأشياء اللي تساعدنا لإنجاز عملية الفيلم استخدمنا الذكاء الاصطناعي في تقنيات محددة تساعدنا في إنجاز المشروع لكن الرسم والأصوات والكتابة هي بشرية 100%.
1: الله يعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد
2: إن شاء الله
1: ونتمنى لك التوفيق حبيبنا محمد الجعيد المنتج الإبداعي واحد أبطال فيلم عزام. يعطيكم العافية.
0: يا
1: هلا وسهلا حياك الله. استراحة محارب على قولة محمد ها فاصل غنائي
2: بعد قصة
1: النجاح الجميلة والمبدعين السعوديين ومبدعنا محمد الحميض يقول حنا مروقين معكم شوي ومستمرين معكم في هوا بلادي فاصل وراجعين لكم.

السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء الزميل محمد الحميضي. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الباكستاني والإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بشدة تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. المملكة وست دول في أوبك بلس تبقي إنتاج النفط دون تغيير في شهر أكتوبر المقبل. بدء مؤتمر حوار الأمن والتاريخ في الرياض بمشاركة 160 متحدثا. انطلاق معرض سيريدو للتطوير والتملك العقاري الخامس في جدة. بدء الاكتتاب في صكوك صحب عائد يزيد على 4% حتى 8 سبتمبر الجاري. الغذاء والدواء والجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز السلامة الدوائية. ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية بمنطقة مكة المكرمة. الصناعة تنفذ 620 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر يوليو 2026. صندوق التنمية الزراعية يطلق استراتيجية التحول الرقمي. دوليا القوات المسلحة اليمنية تنفذ ضربات مركزة على مواقع ميليشيا الحوثي في محاور البرح وسقم والحديدة. مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف يصلان إلى أوكرانيا لدفع جهود إنهاء الحرب. أخيرا في هذا الموجز، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 92 سفينة تجارية لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

أنا علي أحب يعني أنه نبدأ ساعتنا الثانية بخبر حلو. فخلينا كذا ناخذ فعاليات, بما أنه عندنا فعاليات لازالت تنطلق بشغف كبير جدا. واحد مسرح الطفل, قبل شوي كنا نتكلم عن المبدعين في مجال

0: الانيميشن وايضا الافلام
1: السعودي.
0: الفن السعودي الجميل. فمن بالك اليوم لما يكون عندنا واحة ايضا تهتم بمسرح الطفل. ففي عنيزة مثلا هناك 4 عروض مسرحية فانطلقت فيها واحة مسرح الطفل في حائط حركان بمحافظة عنيزة، وتنفذها جمعية المسرح بعنيزة، وتستمر حتى 7 سبتمبر 2026. المهتمين بالمسرح يروحون ويستمتعون بالأجواء بأسرهم وأبنائهم، ففي يعني جمال الفعالية.
1: الفن اللي موجه للطفل دائما يكون صعب، لابد أنك تكون حذر فيه، تختار المضمون والمحتوى الجيد
0: صحيح.
1: اللي يحاكي بيئتك وثقافتك وثقافتك الدينية، فبالتالي لابد أنه يكون في تدقيق على هذا الموضوع،
0: ولأن فيها تحمل قصص علي يعني صحيح. يعني إكمالا لحديثك فعلا يعني فيها قصص، يعني بعض المسارح مثلا اللي تهتم بمسرح الطفل إذا ما كان المسرح يهتم بقصة معينة تثري الطفل وتقدم له المعلومة الجميلة والمعلومة الهادفة صحيح. والبناءة يعني احيانا نحب الكوميديا، نحب شيء من الكوميديا ونستانس، لكنه لابد يكون في جانب من القصص الحلوه اللي
1: صحيح.
0: تعطي للطفل ثقافه
1: صحيح.
0: تنوع
1: تعليميه
0: ايه تعليمي.
1: طبعا الواحة تقدم تجربه مسرحيه وترفيهيه موجهه للاطفال والعائلات مثل ما ذكرنا، من خلال 4 عروض مسرحيه متنوعه في اجواء تسهم في اثراء تجربة الطفل الفنية وتعزيز تفاعله مع الفنون المسرحية وترغبه في هذا المجال.
0: هي فعلا فعلا، لأنه الواحد مسرح الطفل مثلا في عنيزة هي ضمن أيضا برنامج من الفعاليات الثقافية والفنية اللي تحتضنها محافظة عنيزة، وعندهم هدف هو تقديم محتوى مسرحي نوعي، وحنا قلنا قبل شوي أنه نوعي لأنه يناسب الطفل والأسرة، وتعريفه أيضا الأطفال بأشكال متعددة من الفنون المسرحية في قالب ترفيهي جاذب. هذا الهدف الاستراتيجي بالنسبة لهم
1: صحيح.
0: وربما أيضا هناك أهداف ترى أسمى وأرقى
1: أكيد.
0: اللي هي اكتشاف المواهب الإبداعية في مجال المسرح خاصة للأطفال
1: صحيح. اللي يقومون
0: يعني في أطفال علي عندهم موهبة شغل. في التمثيل
1: صحيح.
0: والتقليد، حين تجد بعض المقاطع الفيديو الموجودة منتشرة في السوشيال ميديا هناك بعض الأطفال يقلدون الأباء، يقلد الأخ، يقلد كذا، فعنده موهبة حلو تضحك أحيانا تستانس، بس التقليد فن
1: صحيح.
0: تقول هذا موهوب، هذا الولد بيصير كذا إيه؟
1: أمامه مستقبل إن شاء الله. طبعا خلينا نتكلم عن الواحة تستقبل زوارها طبعا يوميا من الساعة 5 مساء حتى 10 مساء، وتقدم تجربة مسرحية وترفيهية موجهة للأطفال والعائلات مثل ما ذكرنا، عبر 4 عروض متنوعة تجمع بين المسرح الغنائي ومسرح الماريونيت ومسرح الشارع، بهدف إثراء تجربة الطفل الفنية وتعزيز حضور المسرح بوصف مساحة للمتعة والخيال والتفاعل. نشوف دائما الأطفال يتفاعلون مع هذه القوالب الفنية.
0: بس والله أنا يعجبني إذا جاك الطفل يقلد فلان تحس إنك مستمتع، تقول وين من زمان ذا؟
1: طبعا الطفل يكون عنده هوايات ويبغى يعبر عن هواياته هذه، فيجد متنفس، ولما الأسرة تهتم فيه وطبعا تخليه يزور مثل هذه الفعاليات ويتعرف ويشوف، ترى تكسر منها حتى لو كان مو مشارك في هذه المسرحيات، تكسر الخوف والرهبة، تخليه يشوف الآخرين وإنجازاتهم، يحاول أنه يكون مثلهم يحاكيهم، ممكن تكتشف شيء فيه أنه
0: جذاب
1: ميال إلى هذه الفنون.
0: ولا والجميل علي يعني من أكثر المقاطع اللي شاهدتها طفل يقلد جدة في المشية فواحد يهلق على المشهد قال هذا أمامه مستقبل كبير في المسرح، ولا يعني تقليد يعني في كل مشي يقلد جدة، والله هذا موهوب، بس موهوب من الصغر، ما أدري عاد الكبر ممكن يصير الموهبة هذه تطور ولا لا،
1: ممكن يعقل ويعرف أنه اللي قاعد يسوي هذا خطأ، لكن عموما هي دائما الاكتشاف،
0: هي حس
1: الاكتشاف عندهم والتقليد، يعني هي مساحة للطفل يجدها في مثل هذه الأفكار ومثل هذه الخيالات، لأنهم يعيشون عالم آخر، ترى
0: يستمتعون بالأجواء. عموما استمتعوا بأجواءكم في عنيزة وفي المسرح، ويعني أجواء حلوة إن شاء الله.

ومعكم ايضا في فقره فعاليات. شوفوا احنا قايلين لكم حنا جايبين لكم فعاليات، استمتعوا بالفعاليات والاشياء الجميله في وطننا الغالي. لكن مهرجان تمو

0: الخبرة ورياض الخبرة هي نسخة جديدة فعلا مقامة بمقر جادة الخبرة على طريق الملك فهد القصيم المدينة المنورة السريع، في حراك متزامن جدا مع دخول أصناف عديدة في الأسواق في الأيام الماضية علي، يعني لأنه جني خراف النخيل اللي تنشط حاليا، فالسوق فيه أكثر من 40 نوع من التمور ما شاء الله تبارك الرحمن. من المعلومات اللي موجودة يقول لك بلغت نسبة مبيعات نوع السكري فقط 70% من مبيعات الأسبوعين الأولين. طبعا شاهد السوق أيضا خلال أيام تنوع ببيع أصناف، فما شاء الله تبارك الرحمن. وخلنا نأخذ هالمعلومات مع المهندس فهد بن صالح الرشيد المشرف العام على مهرجان تبور الخبرة ورياض الخبرة. حياك الله مهندس فهد.
1: يا هلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا حياكم الله، مساكم الله بالخير.
0: يا هلا والله وسهلا، يا مرحبا.
1: حياك الله. حياك الله فمهندس فهد. وطبعا في البداية نبغى نتكلم عن هذه النسخة الجديدة من المهرجان، مهرجان جادة الخبرة وأهميته.
2: المهرجان للسنة الأولى يقام في موقع جادة الخبرة. موقع جادة الخبرة هو لوحده هو تميز، لأنه موجود على طريق المدينة المنورة السريع اللي هو طريق الملك فهد. هو أكبر مشروع من نوعه على طريق سريع من يوم نقول نطلع من المنطقة الشرقية إلى ما تصل إلى المدينة المنورة مرورا بالرياض، لا تجد أسواق تخدم المسافرين على الطرق. فكان هذا المشروع اللي هو جادة الخبرة هو هذا المشروع المميز في هذه السنة، ونفذ فيه هذا المهرجان لأول سنة، مهرجان الخبرة ورياض الخبرة الذي يجمع محافظة رياض الخبرة ومركز الخبرة لأنه في منطقة وسطية بينهم.
0: ما شاء الله تبارك، أنتوا جامعينهم كلهم مع بعض مهندس فهد.
2: نعم.
0: هذه فكرة حلوة والله. لكن الجميل أنه في تنوع في المبيعات، يعني مثلا في ذكرنا في الخبر أنه نسبة مبيعات نوع السكري فقط 70% من مبيعات الأسبوعين الأولين، صح؟ فما كيف التنوع بالنسبة لكم أنتم من خلال الفعاليات المقامة في هذا المهرجان مهندس فهد؟
2: إذا تكلمنا في بداية الأمر عن التمور، فالسكري يعني تمرة محبوبة ويحبون الناس بطعمها وجودتها وكذا، وانتشرت. وفيها ميزة أخرى يمكن استطاعوا التجار في فترة ماضية قدرتهم على تخزينها وحفاظها على جودة، فلذلك انتشرت انتشار كثير، فهذا سبب مهم يخص السكري. أما فيما يخص الفعاليات والمهرجان الأخرى، اليوم أنت تسميه مهرجان تمور. المهرجان الناس يجونه ويزورونه في كل يعني من كل مكان لهذه الثمرة، فجميل أن يصير معها أشياء مصاحبة، يعني عيالنا وبناتنا اللي يمارسون أنواع من التجارة تجدهم موجودين، إما يمارس تجارة التمور نفسها ومنتجات التمور، ولا تجارة أخرى بالبيع والشراء والعصائر والكليجة والمعمول والملابس، فتجد عند الحرفيين يعني، فكل يقدم نفسه في هذا المهرجان.
1: يا سلام يا سلام. نتكلم عن أنواع الأصناف التمور الموجودة في هذا المهرجان غير السكري.
2: والله أتكلم عن الشيشي ورشودية ونبتة سيف، فذولي منتجات أيضا في جيل جديد من المزارعين المحترفين خلينا نسميهم، بدأوا يظهرون نبتات جديدة، يعني النخل هو متوارث يعني فسيلة فسيلة فسيلة، أحيانا يأتي بنبتة جديدة وليس لها يعني أصل، هي أصلها قد تكون رشودية لكن تتغير لأنه طريقة زرعها اختلفت، يسمونها النوايع أو نبتات، فظهر أنواع جديدة ويحبونها الناس وهي جزء من استمتاعهم لما يقولون أنا عندي النبتة الفلانية النبتة الفلانية، فتظهر أسماء جديدة وأصناف جديدة وهي ممتعة للمزارعين وملاك التمر، بعضهم ما يبيعها فقط يستمتع في عرضها وتذويق أهله وجماعته لها.
0: والله مهندس فهد يعني ما شاء الله اللي حنا نشوف الحين في الونانة والشقرة البرحي الدخيني نبتة سلمة، الأصناف فعلا يعني جديدة، يعني احنا مسميات يعني الونانة معروفة لكن الشقرة والدخيني ونبتة سلمة هذه من الأصناف الجديدة في التمور، صحيح؟
2: صحيح، يعني لو يمكن أعطيك كلمة كذا، من يوم تسمع كلمة نبتة تراها معناتها هذا منتج جديد، فهي إيه فتسمع على أسماء أماكن أسماء أشخاص أسماء ناس اكتشفوها، فهذا اللي صاير موجود بالسوق الآن، وهو جزء من
0: التنوع
2: ومتعتنا ونعمي وتنوعنا وقدرتنا على الابتكار. يعني اليوم أنا ما قط مزارع بس أنتج نوع معين وكذا، لا عندي قدرة على الابتكار وإظهار أنواع وتحسين سلالات.
1: ما شاء الله. إحنا نعرف مهندس فهد إنه الفسيلة تتبع النخلة اللي يعني طلعت منها، لكن الآن أنت تقول إنه الفسيلة

0: الفسيلة هذه ممكن تكون نوع آخر؟
1: ليست الفسيلة. اليوم التمرة لا أخذتها أنت العبسة حقتها هذه لو زرعتها ترى ما تطلع نفس المحصول.
0: صحيح هي فسيلة صحيح.
1: أبدا فأطلع منتج يعني شبيه له. فهنا تأتي العمليات اللي هي باختلاف المنتجات. صحيح أنها تأخذ وقتها لكن في أشخاص من زمان مارسوا الموضوع وبدأوا يأخذون الفسائل زي ما ذكرت إهداء لأصدقائهم لجماعتهم يبيعونها في ناس يتاجرون فيها بأرقام جيدة. يعني لما يطلع معه منتج جيد مع الابتكار والانتظار والتنويع يقول والله أنا أبيع الفسيلة هذه مثلا ب10,000 ريال والفسيلة اللي زيها لمنتج آخر قيمته 500 ريال أو ممكن يقدم مجانا لأنه أنتج منتج مختلف جدا.
2: صحيح. اليوم من خلال هذا التنوع مهندس فهد أصبح فعلا دعم المزارع والرواد الأعمال المهتمين بالمجال الزراعي يعني شيء مهم جدا خاصة في تنويع مصادر الإنتاج تنويع أيضا مصادر التسويق وأيضا الاستثمار في مجال زراعة النخيل.
1: زين هذه نقطة مهمة جدا. اليوم التعب واحد زي ما يقول على النخلة المعروفة خلنا نقول السكرية ولا الونانة لكن لما يطلع بمنتج مختلف يعني الكيلو هنا مثلا باعه ب30 ريال هنا ممكن يبيع الكيلو ب200 ريال فنفس التعب اللي مارسه لكنه قدم منتج جيد وهذه الابتكار خلنا نسميه ابتكره في زراعته. لم يعمل عمل جيني تعديل جيني أو استزراعي أو أمر غير في طبيعة النخلة لا هو بذرتها حاول أنه يستخدم بذور معينة عبس معين كذا لين ظهر في منتج جيد.
2: طيب مهندس فهد يعني من خلال حديثك هذا يعني أنه اليوم مهرجان جادة الخبرة ورياض الخبرة احتوى كل المزارعين ورواد الأعمال والأسر المنتجة المهتمين بزراعة النخيل والإنتاج المحلي من خلال جمعهم في مكان واحد.
1: حنا امتداد لأسواق القصيم. أسواق القصيم ما شاء الله يعني من زمان وهي اليوم السوق مدته قصيرة وإنتاجه كل ماله يزيد فالأسواق لابد أن تظهر أسواق جديدة. حنا اليوم امتداد لهذه الأسواق فما قدموها يعني أهل القصيم قبلنا في المحافظات الأخرى أيضا قامت الخبرة ورياض الخبرة بتقديم هذا الأمر. أضفنا عليه حنا قد يكون الأمر مختلف عن جميع الأسواق السابقة أنه أصحاب المحلات التجارية تواجدوا بشكل جيد لأنه قدم لهم خدمة عن طريق أوقاف محمد الخضير منحتهم المحلات بشكل مجاني فهذه عطت فرصة لعيالنا وبناتهم يتواجدون في هذه المحلات التجارية وأنا قابلتهم كثير منهم يقول أنا لأول مرة زي ما يقولون أبسط بمحل. ليش؟ قال لأني ما تجرأت ما عندي فلوس ما عندي رأس مال قدمت هذه لهم الخدمة بشكل مجاني وجد زبون وظهر للسوق والحمد لله عرفوا الناس وهذا مكسب جيد جدا.
0: أفكار جميلة ورائعة لدعم الشباب السعودي ورواد الأعمال في هذا المهرجان. طيب بالنسبة للصناعات التحويلية اللي من التمر يا مهندس فهد موجود في المهرجان؟
1: هي الصناعات لا يستطيع أن يمارسها في نفس المهرجان لكن تعرض في المهرجان كثير من الصناعات التحويلية اللي أتت من النخلة بشكل عام نقول من النخلة يعني في عندي شخص حرفي في منتجات الأخشاب النخلة ومنتجات النخلة العسيب والعسبان والهذا وفي اللي هو بودرة التمر ودبس التمر والحشوات التمر والمعمول يعتبر المعمول جزء من صناعات التحويلية للتمر فكلاهما تجده في هذا المهرجان.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن مهندس فهد يعني الصناعات التحويلية اليوم انتشرت ما شاء الله تبارك الله في مجال التمور. أنا والله أشكرك مهندس فهد بن صالح الرشيد وأنت المشرف العام على مهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة كنت معنا في هوا بلادي يعطيك العافية على هذه المعلومات وهذا الحوار الجميل معك مهندس فهد.
1: الله يحفظكم ونراكم إن شاء الله تزورونا
2: بإذن الله. شكرا لك مهندس فهد. يا هلا بك يا هلا وسهلا.

0: أنا كأني سمعتها يعني أعطى صوتا شجيا.
1: من هو؟
0: قائد الطائرة.
1: حماد مطرب.
0: لا يعني قالها كذا بإحساس جميل.
1: مؤثرات هذه بس إنه طلع الصوت. طلع لنا حنا.
0: لا لأنه ما أدري يمكن عنده المايك اللي كلمنا فيه عنده إحساس جميل.
1: حماد.
0: فعشان كذا احنا كان الصدى عندنا افضل.
1: ايه سمعت تمور ما تمور فحس انه
0: هو يبغى قهوة.
1: ايه يبغى قهوة. ايه ابي قهوة.
0: ايه والله يا اخي.
1: نرجع للمهرجان ظافر. والله انا عجبتني الفكرة.
0: ايه فعلا.
1: الفكرة الجميلة انه خلوا رواد الاعمال والشباب يشاركوا لاول مو بلاول مرة. في بعضهم يقول لك انا اول مرة اشارك في المهرجانات لانه ما عنده دعم ولا عنده فلوس، لكن الان المحل مجاني، تعال عرض بضاعتك.
0: صحيح.
1: استفد من السوق. يعني مثل هذا الدعم من رجال الأعمال يشكرون عليه للشباب وإعطاهم الفرصة. يعني ما شاء الله، شوف الآن لما تعطيهم فرصة يتواجدون بشكل كبير ويشارك معك في هذا المهرجان ويبرز مواهبه ويعرض منتجاته ويبدأ ينطلق في السوق بعد فترة.
0: صحيح. يعني
1: بعضهم يمكن يقول لك أول مرة أنا أشارك، لكن بعدين يقول وش الفضل لله سبحانه وتعالى
0: التنوع
1: لهذا المهرجان جاد.
0: ولا التنوع ترى علي، يعني التنوع اليوم مثلا خلينا نأخذ مجال التنوع في التمور، الصناعات التحويلية الموجودة اليوم، الأسواق اللي كل يوم نسمع كرنفال في مكان للتمور. فمثلا يعني خلينا من المعلومات اللي مثلا تقدم من خلال هذا الإنتاج الكبير جدا، أكثر من 10 ملايين نخلة تخيل، و 584 ألف طن فعلا ترسم إنتاج التمور في القصيم.
1: صحيح.
0: فهذا يدلك، يعني هذه معلومات الآن أمامنا، يعني نأخذ بعض من المعلومات حتى المستمع يكون معنا. أكثر من 10 ملايين و 87 ملايين نخلة في القصيم عموما، احنا ما نتكلم على مزرعة معينة، على مزارع كلها هي تجاوز 584 ألف طن، أكثر من 584. تخيل أنه 13 ألف مزرعة، 10 يعني ملايين نخلة، هذا إنتاج كبير جدا
1: منطقة القصيم.
0: إيه منطقة القصيم
1: والأصناف أكثر الأصناف. من 30 صنف.
0: 30 صنف
1: ما شاء الله.
0: احنا قبل شوي كنا مستعرضين مع المهندس فهد يعني عملية الإنتاج وكيف تتم
1: والغزارة يعني الإنتاج والمحافظة على الجودة، أهم شيء الجودة.
0: ولا وقال لك معلومة، قال إنه في بعض اللي لما يذكر نبتة فهي معناته إنتاج جديد.
1: صحيح.
0: يعني لما مثلا نبتة سلمة مثلا فهذا إنتاج جديد. وفي عادة الحنة نسمع يعني بعض المعلومات.
1: تدري قطع الواردك، أنا كنت أعتقد إنه زراعة النخيل من النوى، نوى النخيل ما لها علاقة.
0: ليه ما لها؟
1: ما لها علاقة زراعتها، لا ما هو من النوى. لا تاخذ لك نوى نخله
0: وتقول بروح ازرع عشان يطلع لي
1: نخله. يطلع لي نخله.
0: اي لان كان محمد يبغى يروح يزرع بس احنا يعني في الاخير قلنا له لا تكفى.
1: نبهناه هي فسيله تطلع جنب النخله ياخذون منها في شعيرات حاجه من النخله كذا ياخذونها ويزرعونها فتطلع الفسيله بجانب النخله وبعد فتره ينقلونها بحذر لانه فيها اجزاء حساسه فيها فتنتج إنتاج جديد أو إنتاج من نفس النخل.
0: يا أخي شوف سبحان الله، المزارع النخيل متعة كبيرة جدا. لما تروح مزارع فيها نخيل تستمتع بالجو.
1: أيوة
0: تستمتع والله من جد، يعني أمانة جمال جمال يضاهي. لو نشوف الأحسان مثلا الصور الموجودة مثلا متداولة.
1: صحيح.
0: تجد أنه النخيل الموجود فيها شيء
1: واح
0: رائع جدا.
1: يعني أيضا بعد الخرج في
0: الخرج قلنا الأحساء. القصيم حايل. تروح مثلا للساحل التهامي في الجنوب مثلا فتجد انه في تنوع. بيشة، محافظة بيشة.
1: صحيح.
0: عندهم الصفري. صحيح. واحد من المنتجات اللي له سمعة كبيرة جدا. فهي هي كبير جدا الموضوع صراحة، كبير وممتع. ويعني هذا التنوع الكبير عندنا في إنتاج التمور ترى اللهم لك الحمد. ودعم الدعم الجهات ايضا للمزارع هي كبيره جدا. فبالتوفيق ان شاء الله لمزارع القصيم ومزارع المملكه في عمليات الانتاج.

0: هدو صقر. هدو صقر. هدو هذا والله هدو صقر.
1: يستاهل.
0: لا ما احنا ما بنهديك صقر، احنا بنروح بك الصقور.
1: ايه احنا محلقين الحين ومر من قدامنا قطيع.
0: إيه قطيع لا مو قطيع، وش اللي قطيع؟ مو بغنى مو
1: يسمونه.
0: ايه
1: يلا مجموعه صقور طايره في الجو، شو نسميها؟
0: يعني صقور صقور صقور سعوديه. عموما خلونا نروح لل عموما خلونا نروح للمركز الوطني للصقور، وفعلا عن كشفه لابرز ملامح معرض الصقور والصيد السعودي 2026. يعني سيقام هو في خلال الفتره من 1 الى 10 اكتوبر علي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض. سرب من الصقور، وهذا يرسخ فعلا مكانة أيضا هذا الاهتمام لهذه الوجهة السعودية المتكاملة واللي فيها موروث ومغامرة وترفيه وأعمال، وفي ناس محبين ترى لهالمعارض الجميلة
1: يتابعونه ويحضرون. يعني المعرض هذا من أضخم الفعاليات اللي المتخصصة من نوع على مستوى العالم، لأنه يمتد على مساحة كبيرة جدا، 197 ألف متر مربع، يقدم مجموعة واسعة من الفعاليات والبرامج والتجارب المصممة لمختلف الفئات والاهتمامات.
0: يعني لو رحنا هناك قدمنا البرنامج هناك نستمتع والله.
1: بما أن احنا يعني نطير من منطقة لمنطقة مثل الصقور احنا،
0: الله ومتعة وتستمتع بالأجواء الموجودة. يمكن حتى يعني ندخل مزاد. يعني وفي مزادات اكيد فيه، اكيد فيها اكيد
1: معرض الصيد والصقور. في مزادات، وفي طبعا ياتي امتداد النمو. هذه المسيره اللي يشهدها من انطلاقته، حقق عام 25 مبيعات تجاوزت 91 مليون
0: ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: وشارك فيه اكثر من 1400 عارض وعلامه تجاريه. طبعا المساحات المستقله زادت عام 26 بنحو 30 ألف متر مربع مقارنة بالعام السابق. هذا دليل على إيش؟
0: هذا
1: دليل على الحضور،
0: الحضور والاهتمام.
1: أنت شايف الصور اللي أمامنا؟
0: إيه، وأنا أقول لك لازم نكون هناك والله جد. يعني ممتع، ممتع الموضوع ممتع والله جداً. ترى على فكرة يعني مثل هالمزادات ومثل هالمهرجانات الخاصة اللي فيها موروث، أنا أقول إنه فيها متعة لا تضاهى. يعني في ناس مهتمين فيها. أنا حضرت مرة معرض صقور، بس كان معرض يعني مو بكبير، انا اقول لك، لان كان بس يعني هو ضمن معرض سوق عكاظ، لكن
1: جناح
0: لكنه جميل، جميل جدا والله تستمتع. ولما احد يعطيك معلومه عن صقر معين او نوعه وكيف تهجينه، كيف الاهتمام بالمزارع الخاصه بالصقور، ترى تستمتع فعلا بالمعلومات. اسعار فلكيه صحيح، يعني الصقر واحد ب 400 ألف، 250 ألف، بس اذا صدت لك صقر لا احد يقول لك ترى ما هو بصقر، لا روح اسال واحد خبير يمكن يجي لك 400.
1: بس الصقارين هم اللي يعرفون،
0: اي يعرفون،
1: يعرفون اسعاره. يعني لما تقول انت غاليه الصقار يقول لك لا غالي ليه،
0: لا عادي ان صدت لك شيء تمسك فيه يمكن يطلع لك مبلغ امورك زين. عموما المستمع الكرام، معكم في هوا بلادي، لا تروحوا من بعيد، خليكم معنا.
2: هوا بلادي، هوا بلادي، معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله.

الله أكبر الله أكبر أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل العطاء. العطاء هو لغة القلوب النبيلة التي تتحدث بصمت وتترك أثراً عميقاً في النفوس. إنه قيمة عظيمة تتجاوز حدود الكلمات، فهي تلامس المشاعر وتبحث في النفوس الأمل والسعادة. العطاء ليس فقط مادياً، بل يكون بكلمة طيبة أو ابتسامة دافئة أو نصيحة صادقة. تتجلى أهمية العطاء في أننا نمنح الآخرين جزءاً من أنفسنا ونشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم. هذا الفعل البسيط يعزز الترابط بين الأفراد ويخلق شعوراً قوياً بالانتماء. ومن المدهش أن العطاء لا يعود بالنفع فقط على المتلقي، بل على المعطي أيضاً، إذ يؤثر إيجاباً على الصحة النفسية ويعزز شعورنا بالرضا والسعادة. أن تعطي يعني أن تحيا بعمق، فأنت تزرع بذوراً صغيرة قد تثمر يوماً بطرق لا تتوقعها. عندما نعطي بصدق، نحن نضيف معناً إلى حياتنا وحياة الآخرين. العطاء ينير دروبنا ويمنحنا إحساساً بأننا جزء من مجتمع يتطلع لأن يكون الأفضل. العطاء هو جوهر الإنسانية وأحد أعظم القيم التي تميز البشر. العطاء لا يقاس بحجمه أو نوعه، بل بصدقه وإخلاصه، فهو يعبر عن روح التضحية والتفاني دون انتظار مقابل. العطاء يمنح الإنسان شعوراً بالرضا، فهو ليس مفيداً فقط للمتلقي، بل ينعكس على المعطي بالسعادة والسلام الداخلي. إنه لغة مشتركة تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وتوحد الناس في الإنسانية. العطاء هو أن تترك أثراً طيباً لا ينسى في قلوب الناس، وليتذكر المعطي أن ما يقدمه يعود إليه أضعافاً في الدنيا والآخرة.
2: تأمل. تنفى. الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دورا هاما في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعا معنويا كبيرا وطموحا لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. مستمعي الكرام، لازلنا معكم ولازلنا ايضا في اجواء بلادي واجواء الحلوة من خلال ايضا اخبارنا المنوعة وفقراتنا المختلفة. يعني من الاشياء الجميلة دائما لما نركز عليها نركز على قصص ايضا نجاح واهتمامات وفعاليات وبرامج، فكثير هي الاشياء الحلوة في بلدي المملكة العربية السعودية. خلونا نروح الى ايضا مشروع تطوير مطل في محافظة العارضة، وهذا جانب ايضا من اهتمام امارة منطقة جازان. لذلك كان هناك جولة لصاحب السمو الامير ناصر محمد بن عبد الله بن جلوي نائب امير منطقة جازان لزيارته لمشروع مطل محافظة العارضة وسير الاعمال في مراحل التنفيذ في هذا المطل. يعني المشروع نسب الإنجاز، الأعمال المنفذة، هذا كله سيسهم في استثمار المقومات الطبيعية والسياحية اللي تتميز فيها محافظة العارضة. والأهم أيضا أنه تطوير الحدائق والمتنزهات الجاذبة في المحافظة، رفع جودة الخدمات المقدمة، المرافق العامة، وهذا كله بوفق أعلى معايير الجودة، ويعزز هذا الاهتمام جودة الحياة لأنه يحسن المشهد الحضري ويوفر أيضا بيئة سياحية وترفيهية جاذبة لسكان محافظة العارضة وزوارها. فبالتوفيق إن شاء الله لمحافظة العارضة ولهذه المشاريع المميزة.

البوابة الترفيه تسجل 91.8% في رضا المستفيد مؤشر نضج التجربة الرقمية 2026. البوابة الترفيه المنصة الرقمية اللي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه اللي تسهيل أعمال الأفراد الشركات في القطاع السياحي يعني كان لها مؤشر متقدم في مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية، فهذا كان صادر عن هيئة الحكومة الرقمية لأنه حققت 91.80% في منظور رضا المستفيد و 88.69% من منظور تجربة المستخدم، فهي نسبة كبيرة، نسبة مميزة لأنه فيها يعني قياس لعدد من الجوانب المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية، جودة المعلومات، المحتوى، سهولة وقابلية الاستخدام. هذه مؤشرات مميزة ودعم أيضا المستفيد للاستجابة للشكاوى المقدمة إلى جانب الرضا العام والتطلعات للمستقبل الترفيهي. فنسب تعطيك أرقام مهمة، أرقام تميز البوابة ومنظورها من جوانب أيضا الاهتمام بالمستفيد من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة. أيضا التخصيص والتفضيلات كان فيها يعني في نسبة أيضا وصلت إلى 84%، وإمكانية الوصول كانت أكثر من 79%. فهذه البوابة هي بوابة رقمية تهتم برحلة المستثمر، رائد الأعمال، الشركات العاملة في قطاع الترفيه من خلال إتاحة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالأنشطة الترفيهية. فأنت عندك نشاط ترفيهي بإمكانك من خلال بوابة الترفيه، خدمة إصدار التراخيص من خلال هذه البوابة، شهادات الاعتماد من خلال هذه البوابة، إلى جانب الوصول أيضا إلى الأنظمة واللوائح والاشتراطات والضوابط لقطاع هيئة الترفيه. بالتوفيق إن شاء الله لهيئة الترفيه وأيضا للقائمين على هذه البوابة من خلال تسهيل ممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة في المملكة، ومن خلال أيضا الجوانب الترفيهية والمعلومات اللي تقدم من خلالها اللي يحتاجها المستفيد في مختلف مراحل النشاط الترفيهي.

ومن الجوانب الجميلة أيضا مركز وقاء يطلق النسخة الرابعة من برنامج الدعم الفني لرواد وقاء في منطقة الرياض. هذا البرنامج وهذه النسخة الرابعة من برنامج الدعم الفني هو ما أطلقه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء. هذه النسخة يعني من خلال المشاركة بمقر الغرفة التجارية بالشراكة مع اتحاد الغرفة التجارية السعودية وغرفة الرياض والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت ومجلس الجمعيات التعاونية. البرنامج فيه تركيز يعني مهم جدا على تسليط الضوء على التوجه الاستراتيجي لمركز وقاء، آلية الدعم المقدم لمقدمي الخدمة في مجال الصحة النباتية والحيوانية، أيضا استكشاف القيمة المضافة للترخيص، وفي جانب مهم جانب استعراض أبرز فرص التوسع والنمو المتاحة في السوق وبحثها تمكينيا من لمقدم الخدمة، لأن هناك أعمال أيضا للبرنامج من خلال فرص التمكين ليوفر

0: مركز لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل التجربة الرقمية من خلال التعريف بمزايا المنصة الإلكترونية. ففي جوانب حلوة، لأن هذه الخطوة في إطار جهود مركز وقاب لتعزيز بيئة الاستثمار في المجالين النباتي والحيواني. ومستمعين الكرام، في جولة أخرى من جولاتنا مع الزملاء وزميلات، ننطلق مع زميلتنا نورة المالكي من إحدى الأماكن التراثية في منطقة الرياض، جولة نستمع لها ثم نعود لكم في هوا بلادي.
1: اليوم من مدينة الرياض تلتقي العمارة النجدية التقليدية والرؤية المستقبلية لإحياء التراث المحلي كجزء من الهوية الثقافية للمملكة، وأين؟ أكيد في قرية بيت عيسى التراثية، حيث تعود الحياة للتراث النجدي. والتقينا اليوم مستمعينا الكرام مع الأستاذ بدر المقيل، المتحدث اليوم عن هذه القرية، قرية بيت عيسى التراثية من مدينة الرياض. بداية أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر معنا، وحياك الله.
2: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: ودي أول شيء نعرف نبذة مبسطة عن هذه القرية، يعني في تحديثاتها الجديدة.
2: قرية بيت عيسى بدأنا بالتطوير لها قبل تقريبا سنتين. هي قرية قديمة جدا، بدأنا بالترميم. هي في الأساس بيت للجد عيسى الله يرحمه، أوقف الوالد المسجد الصنع قبل 40 سنة. جتنا الفكرة قبل سنتين أن نطور البيت والمكان والبيوت اللي حوالينا، وأخذنا مننا المشوار تقريبا سنتين، واليوم انتهينا من ترميم تقريبا 12 إلى 13 بيت من بيوت عرق القديمة.
1: يعني المكان كان مكان تراثي موجود منذ الزمن، يعني منذ زمن طويل، فصار عليه تحديثات. أنا ودي أعرف وش أهم التحديثات اللي حدثتوها عليها، المرافق، الأسماء، أهم مثلا الأنشطة اللي تقام فيها، المبادرات.
2: احنا في يعني من كان الأساسيات الترميم ان احنا نرجع المكان زي ما كان، ما يكون في تعديلات عليه، بحيث انك استخدمنا المواد من نفس المكان، استخدمنا الطين من نفس الطين الموجود، ما جبنا اشياء من خارج المكان لانه راح يسوي اختلاف من ناحيه الترميم. حافظنا على البيوت، على تقريبا اسامي البيوت اللي موجوده، وطلعت معانا مقاهي ومكان للاحتفالات ونزل، تقريبا عندنا 11 غرفه. طبعا في قبل يكون الترميم قبل سنتين، في مجموعه من اهالي عرق اللي كانوا ساكنين، كانوا يوميا من تقريبا 30 الى 35 سنه الى 40 سنه يجون من العصر للعشاء، يتذكرون الايام القديمه وبيوت الاجداد، وهم حطوا مجلس سموه بهالاسم. طبعا هي عوائل، ثلاث عوائل مختلفه، سموه بمجلس ابو حمدان اقتداء ببرنامج في اذاعه الرياض كان قديم، كان اسمه مجلس ابو حمدان، فاخذوا هذا الاسم من بعد سؤالهم. ولما احنا جينا طورنا القرية، حبينا ان يكون لهم مكان افضل من المكان اللي هم فيه، وحطينا جزء من اركان القرية المطل على الشارع باسم نفس المجلس، مجلس ابو حمدان، وهم متواجدين الى اليوم موجودين فيه.
1: فكرة النزل او الوحدات السكنية او يعني نظام الفندق نقدر نقول متواجد في مكان اثري زي كذا، يعني نادر نقدر نقول انه نشوفه في مكان او في متحف او في مكان اثري. يعني ما شاء الله، كيف الفكرة هذه جت معاكم؟ وايضا هل كان المكان اصلا مهيئ انه يكون فيه وحدات سكنية؟
2: احنا طولة العمر من بداية الترميم كنا مسوين استراتيجية للترميم. احنا الناس لما تجي وش راح تشوف؟ طبعا احنا حطينا المقاهي، بعدين قلنا عندنا المسجد موجود، مسجد الصنع قديم جدا، فعشان تكتمل اركان القريه لازم يكون فيها المسجد وفيها الدكاكين الشعبيه وفيها اماكن السكن، فهذه المجموعه كلها العناصر اللي تخلي الناس تجي تستمتع بالقريه.
1: كيف يعني مدى هذا التحديث اللي صاير على هذا المكان الاثري؟ يعني كيف رايتم انه يواكب الان هذه الرؤيه، رؤيه 2030؟
2: طبعا انطلاقا من رؤية سمو سيد الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، الرؤية من ركائز الرؤية اللي هي الاعتزاز بالتراث والثقافة السعودية، وجذب السياح الأجانب. طبعا احنا

0: قبلة المسلمين والآن أن قبلة العالمين، يعني كل الدول العالم ودها تشوف هالمملكة وهالنمو اللي طلع في هالمنطقة من العالم، ومن ضمنها يبغون يشوفون وش كيف احنا كنا عايشين، وش تراثنا وثقافتنا. فهذا من هالمنطلق بدينا نسوي مكان للسعوديين يستمتعون بالتاريخ القديم، وللسياح يشوفون الأماكن القديمة اللي كانوا موجودة.
1: شكرا لك أستاذ بدر المقيل على هذا الكلام الجميل، وأيضا جهود صراحة تشكرون عليها في إقامة مثل هذه الأماكن الجميلة.
0: شكرا لكم الله يسلمك، شكرا لإذاعة الرياض.
1: العافية. أيضا طبعا نقول لكم مستمعينا الكرام، في هوا بلادي اليوم قرية بيت عيسى التراثية مفتوحة لكم حتى تعكس تراثنا اليوم الموجود، وأيضا هذه المرافق الموجودة، وأيضا للترفيه في مدينة الرياض. شكرا لكم.
2: يعطيك العافية الزميلة نورة المالكي على الجولة الجميلة في بيت عيسى التراثي في أحد الأماكن التراثية بمدينة الرياض، اللي في بالعكس يعني تعكس لنا ثقافة
3: وتاريخنا
2: وذكريات الجميلة في هذه الأحياء الجميلة. وهذا الاهتمام من القائمين على بيت عيسى التراثي بلا شك أنه يعني يعطينا انطباع أنه هناك حب للتراث، حب محافظة على الثقافة والهوية السعودية.
3: من الأشياء الجميلة أنك لما تزور هالأماكن التاريخية والتراثية وتستمتع فيها، تستمتع بالأجواء فيها، بالتصميم اللي كان موجود، الهوية، الطراز العمراني، فكل هذه مقومات حلوة. فشكرا نورة وشكرا لضيفها الأستاذ بدر. معكم مستمرين فيها وبلادي، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: والله يعني صراحة يعني كطيارين يعني حن نستمتع بالأجواء. ها؟
1: أي والله.
0: هي محمد.
1: طيارين ولا محمد؟
0: والله حن قلبنا الموضوع. والله قلبنا الموضوع تصدق؟ يا معليش يعني ترى محمد.
1: لا لا وترى له مناسبة الكلام هذا والحديث هذا من يوم بدينا الحلقة. طبعا حن عرفنا أنه اليوم السفر العالمي.
0: إيه اليوم العالمي للسفر. غدا نظن.
1: بكرة إن شاء الله حيكون عندنا هنا. يعني في احتفال أو مشاركة
0: حلوة جميلة
1: جميلة ورائعة تشكر هيئة الإذاعة والتلفزيون اللي تقدمها المنسوبيهم في هذا المعرض المقام داخل هيئة الإذاعة
0: وهي
1: والتلفزيون.
0: توافق يعني يوم حلو جميل فشكرا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اللي دائما عندها مبادرات رائعة القائمين عليها يقدمون يعني أجواء ممتعة ويتفاعلوا مع بعض المبادرات اللي تكون مبادرات نوعية واهتمامات رائعة جدا من القيادة في الهيئة
1: مميزة طبعا هذه المناسبة اقتراب اليوم العالمي للسياحة
0: اي
1: فيعني شكرا لهم لإقامة مثل هذا المعرض للتعريف وأيضا تقديم العروض للموظفين فصراحة يوم السفر العالمي فرصة أو يوم اقتراب اليوم العالمي للسياحة
0: ترى الهيئة يعني هيئة الإذاعة والتلفزيون نوعية في البرامج والمبادرات فكل يوم نلقى مبادرة صحيح. جميلة ونوعية صحيح. مختلفة تماما الاهتمام ببيئة العمل تقديم بيئة عمل نموذجية فيشكرون الحقيقة
1: وإطلاعك على
0: ويشكرون على التفاعل يعني مع مثل هذه الأيام بما يخدم الحقيقة الموظف وما يخدم أيضا الجانب السياحي والتعريف أيضا بالجوانب السياحية والفعاليات والبرامج اللي تقدم ترى البرامج اللي تقدم كثيرة علي
1: صحيح
0: يعني الجوانب السياحية اليوم من خلال اهتمام وزارة السياحة أو الاهتمام بالجانب الترفيهي الأشخاص اللي عندهم نية للسفر خارج أو داخل المملكة في تنوع جميل حتى في عملية إقامة البرامج البرامج السياحية عندنا في نوعية في نوعية واختيار لابد أنك تختار حتى برنامجك السياحي الجميل ولذلك المشاركة من خلال هذه المعارض والتفاعل معها من القطاعات عموما ترى تعطي تناغم هذه القطاعات مع كل الفعاليات المقامة أو حتى مع الأيام العالمية
1: صحيح
0: وتزيد أيضا معرفة بهذه الأيام
1: صحيح وبلا شك هذه جهود يشكرون عليها سواء القائمين المنظمين أو الجهات الحكومية

0: تمنح موظفيها الفرصة للاطلاع على مثل هذه الأيام والعروض المقدمة، يعني هذه لفتة كريمة صراحة يشكرون عليها لتهيئة الموظفين اللي عنده إجازة وناوي خطط لإجازة. فرصة بكرة إن شاء الله من 10 صباحا في متواجد شركات حيتكون متواجدة،
1: والتنوع
0: اطلعك على العروض السياحية.
1: يعطيهم العافية والله، يعطيهم العافية الهيئة. شكرا لرئيس الهيئة ولنائب رئيس الهيئة ولكافة القطاعات والقيادات الموجودة في الهيئة على هذا التفاعل الكبير، وهذه أجمل تحية منا لهم، ومساكم سعيد دائما مع مساء السفر في الغد إن شاء الله.

0: ولما يكون تجربة السفر عندك مختلفة وتتميز أيضا في جذب الناس، فمن بالك لما يكون عندنا مطاراتنا تحصل على شهادة اعتماد في تجربة العميل من المستوى الرابع.
1: يا سلام.
0: إيه هذه من الأشياء المميزة عندنا في المملكة العربية السعودية. فمطار الملك عبد العزيز الدولي حصل على شهادة اعتماد تجربة العميل من المستوى الرابع، وهذا البرنامج هو ضمن اعتماد تجربة العميل في المطارات. احنا نقول لما تروح مكان تستكشف وش فيه، فمن بالك لما نروح مطار مثلا مطار الملك عبد العزيز ويهتم بالعميل، وكان هذا ايضا حفل مقام في تركيا ليصبح المطار ضمن اعلى 12 مطار على مستوى العالم. ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: يا سلام، هذا شيء نفخر فيه بصراحه.
0: ايه وطبعا الشهاده تسلمها الرئيس التنفيذي لشركه مطارات جده مازن بن محمد جوهر. الاعتماد في احد ممكن يسال يقول كيف جاء الاعتماد، يعني هذا سؤال منطقي،
1: وشلون حصل مثلا الاعتماد
0: كيف حصل. حنقول لهم ببساطه انه هذا من خلال عمليه تقييم شامله اجراها مجلس المطارات الدولي، لانه هناك 8 محاور ركز عليها، اللي هي فهم العميل، استراتيجيه تجربه العميل، والقياس التحسيني او التشغيلي.
1: اي نعم، والحوكمه وثقافه المطار، تصميم الخدمات، الابتكار، التعاون مع مجتمع المطار. هذه العوامل او المحاور هي اللي يعتمدونها في
0: تقييمهم،
1: تقييم والاعتماد للفوز بهذه الجائزه او هذا الترتيب. خلال المؤتمر حصل مطار الملك عبد العزيز الدولي ايضا على شهادة الجاهزية للصحة والسلامة العامة من مجلس المطارات، تأكيد لجاهزيته في مجال الصحة والسلامة العامة وفق المعايير العالمية المعتمدة. احنا نعرف ان مطار الملك عبد العزيز يشهد ضغط
0: صحيح
1: دائما للمعتمرين والحجاج
0: طبعاً
1: والسائحين.
0: والله انجاز
1: يعني يشكر،
0: انجازين مو انجاز واحد، انجازين. فهذا يعكس فعلا التطور اليوم الموجود عندنا والرؤية الموجودة في عملية مجال السفر أو الاهتمام بالعميل، جودة الخدمات، أفضل الممارسات العالمية في مجال تجربة العميل، نركز على العميل لأنه العميل هو محور الاهتمام. ففي تكامل لابد يكون ما بين الجهات العاملة في المطار، وهذا يسهم في تقديم رحلة سفر أكثر سلاسة. يعني اليوم لما حنا نتنقل معكم في هوا بلادي ترى ربان وقائد الطائرة مستمتعين، أحيانا مع مطبات هوائية أحيانا ممكن يغير الطائرة ويروح هليكوبتر يقول المنطقة ما فيها مطار، فن يعني نقول يلا
1: ينوع لنا في الـ
0: أي الـ فإن شاء الله يحصل على أفضل تقييم في تجربة العميل. إحنا ترى عملاء وبنقيمك نهاية.
1: وبعدين إضافة لا تنسى أنه سبحان الله الآن أصبح السفر تجربة جميلة ورائعة، يعني من يوم تطلع لبيتك لين توصل إلى المطار.
0: صحيح.
1: في المطار نشاهد أنه في ناس يعني يروح يتواجد في المطار قبل رحلته بفترة طويلة. ليش؟ لأنه أصبح الآن تجربة المطار
0: عنده ثقافة،
1: أي تجربة جميلة ورائعة، منها التسوق، الاستمتاع بالخدمات المقدمة، أنت في تجربة جديدة في المطار. فهذه التجارب الحين الحمد لله مطاراتنا أصبحت الآن مهيئة ورائعة، وتتوفر فيها كل شيء. تبغى مطاعم، تبغى أسواق، تبغى أماكن ترفيه،
0: في فعلا
1: حتى اماكن الترفيهيه في الصالات
0: موجوده.
1: فبالتالي انت تشوف تجربه، تاخذ تجربه جديده وممتعه. صحيح. مقارنه بمطارات العالم الاخرى، فالحمد لله انه
0: انا كنت في احد المطارات الدوليه خارج المملكه طبعا. يعني كنت رحت المطار قبل الرحله بساعتين، مو بساعه
1: لازم. لازم الدوليه لازم.
0: ليش؟ قال لك لانه احتمال ان يكون هناك تاجيل للطيران او حتى تفاديا للازدحام، لانه دائما المطارات لما يكون في 80% 90% في ازدحام.
1: صحيح.
0: ولكن لما تروح قبل طائرتك بساعتين
1: لازم
0: واليوم صار عندنا ثقافه انك تاخذ البوردنج يعني من الالكتروني اونلاين، افضل انك تطمئن انك خلاص مخلص امورك ومجهز امورك.
1: صحيح. وتلافي الزحام.
0: اي تلافي الزحام. ومن الثقافة أيضا أنه في حال أنك أنت صار عندك ظرف لا قدر الله، فبإمكانك أيضا أنك ما تأخذ حتى البوردينج مبكر، تأجيل الرحلة من التطبيق الخاص بشركة الطيران، ولا بد يكون عندك من الثقافة أيضا اختيار التذكرة، نوع التذكرة، لأن في تذكرات أو في تذكرة أيضا لا تلغى، يعني خلاص تروح
1: غير
0: عليك
1: مستردة.
0: غير مستردة.

0: انت تصير انك تقول يا اخي راحت علي فلوسي، لا لابد يكون عندك ثقافه انك تعرف صحيح. هل هذه التذكره مسترده او لا. فهذه من الثقافه الموجوده عندنا كعميل لما انت تاخذ ايضا اجراءات لما تروح المطار تجربتك اي اليوم. حتى لما بعض يعني الشنط للسفر الوزن الزائد الامور كيف انه عمليه التغليف لبعض المنتجات صحيح. فهي ثقافه موجوده، لابد يكون عندك ثقافه في عمليه التنقل في المطارات واستفاده فعلا من تجربه عميل تقيم من خلالها المنشأة والمطار نفسه.
1: أصحاب السفر يعرفون هذه الأشياء لأنهم دائما يستخدمون المطارات والرحلات، فيصير عنده ثقافة سفر. وحتى في أشياء ممنوع مثلا استحابها إلى دولة أخرى فيكون عنده علم بهذا الشيء. الوزن الزائد صاروا ناس تلقائيا يعني خلاص وزن زائد احنا عارفين وش الرحلة كم يوم كم مدتها، فبالتالي يأخذ احتياجاته. أصبحت ثقافة السفر ثقافة جميلة ورائعة وسهلة عند البعض
0: وتستمتع فيها.
1: في بعضهم ترى يعتبرها مشقة وتعب، لا هذا كان زمان، الآن استمتاع، ممكن شنطة واحدة هاند وتسافر فيها وتروح. لأن في بعضهم ترى يقول لك لا بد إذا جيت أسافر أخذ كل شيء كل شيء.
0: أنت والله ما يخلي شيء،
1: أنت ما أنت رايح بر، أنت بتروح لدولة أخرى أو مدينة أخرى كل شيء متواجد فيها. فأجل هذه الأشياء، إذا وصلت المدينة الأخرى خذ التزاماتك واحتياجاتك حتى لا تزيد يعني من الوزن الزائد، وتكون رحلتك سلسة مو معك 5-4 شنط تدفع أيوة. الوزن
0: ترى شوف أنا أقول لك معلومة ترى من ثقافتنا اليوم أي. يعني ترى إحنا ما نأخذين شنط مع محمد، يعني هذه من الثقافة اللي عندنا اليوم.
1: نضمن إن شاء الله أنه يرجعنا في نفس اليوم.

0: اي والله يا علي، والله يا اخي احنا ترى عندنا ثقافه انا وياك.
1: ايوه
0: اي والله مع محمد، يعني ما ناخذ لا شنط، والله ترى امورنا طيبه، يعني شوف هذه من ثقافتنا والله.
1: اي
0: ترى بس ثوبنا ثوبي انا وياك وامورنا زينه، كاب والامور طيبه. فشكرا لك محمد على هذه الثقافه اللي اعطيتنا اياها. اي والله ما عندها وما عندها
1: هذه من الخدمات.
0: اي والله طيب خلونا كذا مستمعينا نروق عليكم وناخذكم كذا في حرفه حلوه.
1: يا سلام.
0: يعني من الاشياء الجميله علي انه عندنا موروثنا وثقافتنا كثير، انه فيها فن وابداع وفيها مبدعين ومبدعات، فما بالك في مجال النحت.
1: يا سلام.
0: لانه فيها صبر ودقه وخيال وفكر، فهالكتلة الخشبية تتحول إلى عمل مميز،
1: عمل فني.
0: هي وفي فكرة وفي هوية فنان فعلا، فمن بالك لما يكون فناننا علي الطخيس حرفي في مجال النحت. حياك الله أستاذ علي.
1: حياك الله.
2: هلا مرحبا، حياك الله.
0: يا هلا وسهلا أستاذ علي، كيفك؟
2: خير الحمد لله، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء
0: الله. يلا يسلمك إن شاء الله. أستاذ علي كذا خلينا نرجع بالزمن معك شوي ونقول متى بدأت فعلا أنك تحب فن النحت وجمال النحت؟ متى بدأ الأستاذ علي يبدأ في هذه الحرفة الجميلة؟
2: والله يا طول عمر، أساسا النحت بجميع أنواع الخامات كان مع بالبدايات، طبعا قبل ما ندخل مع التربية الفنية كنا في البيت أي شيء كذا طايح مهمل، يعني بدل ما يرمى كذا اخذه واحطه على جنب من هنا ولا من هنا، سواء خشبه ولا فضلات الومنيوم ولا اعمل لي شويه جبس واخليه. فالشغف اللي يعني كذا بعد ما دخلت معهد التربيه الفنيه وكان عندنا ماده اسمها خامات البيئه، الاربع ساعات في الاسبوع المدرس او المشرف علينا يقول اخلقوا لنا من لا شيء اشياء، نجيب بورق الجرايد نعمل له عجين ونضيف عليه نشا، نجيب أخشاب، نجيب فضلات ورش خشبية أو فضلات ورش حدادة ونعمل منها تجانس توليف اللحم نغري ونطلب أشياء
1: أفكار يعني جديدة جميلة. يعني
2: بعد ما تخرج الواحد وتفرد وتفرغ خاصة التربية، لأن تخصص التربية فنية وانت عارف التربية الفنية يعني ملم في جميع الأشياء، وبعدين المدرسة تحتاج واحد يعني يعطيها نقلة فنية، يعطيها رؤية غير مباشرة، رؤية غير رؤية المجتمع اللي حولها.
1: ممتاز. طيب أستاذ علي خلينا ندخل ونتعمق في هذا التخصص اللي هو النحت، كيف بدأت الحكاية؟ الفكرة عندك أولا تأتي الفكرة أول حتى تبدأ هذا النحت أو الكتلة الحجرية اللي أنت تطبقها، ولا التفاصيل الحجر هو اللي يقودك؟
2: أنا أقول لك كنت بعد مع التربية الفنية ورجعت للدوادمي وصرت أزاول مهنة التدريس، كان عندنا رائد النحت في المملكة العربية السعودية الأستاذ عبد الله عبد اللطيف الله يرحمه، مشرف علينا، موجه تربية فنية، صديق لنا، زميل لنا، يعني كل شيء.
1: ما شاء الله.
2: يدعونا دائما الورثة، يدعونا لها أي نشاط. فعنده مزرعة وفيها ورثة ينادينا ويعطينا عدد يقول خذ الأحجار اشتغلوا طقطقوا شوي شوي. وسوى دورة لمدرس التربية الفنية في قطاع الجمش عندنا في الدوادمي، منطقة واسعة فيها ما يقارب تقريبا 130 إلى 150 مركز تابع لها، وانت عارف القرى الصغيرة فيها مدارس ابتدائي. فتجمعنا في المدرسة، هو كان طبعا تخصص نحت، حتى أخذ السيارة مني قال بجيب أحجار يا أستاذ علي، أخذ سيارتي يطلع المدرسة على طول يوم السبت، لأن كنا من أول خميس وجمعة. يوم السبت إن شاء الله تجيب أحجارك ونجي نسوي الورثة. طبعا جينا المدرس التربية الفنية نعمل هذه الدورة أو الورش المتعددة.
1: حلو.
2: كان أتوقع أن حد يدخل يعني يهوى الحجر، جاب أربع قطع ومطرقتين وزميلين وقرندر وكذا، وكل جاب المواد الأخرى، الجبس والخشب واللي يبغى يرسم على قماش الزيتي يعني متعدد فيوم تكلم في الموضوع النظري والمدرسة التربية الفنية يكون ملم وإلى آخره، قال كل واحد يبرز لنا وش يبغى يسوي وش يبغى يسوي، عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. كلهم قاموا وقعدوا عند الحجر.
0: طيب
2: قال يا وينكم ايش فيكم انتم؟ ترى ما ادري 3 قطعة وربع وانتم حدود 12 13.
0: الله
2: يا قال والله هذا ممتع وزين وما ادري كذا قال تقوم يا علي تخيس وانت يا محمد اليحيى وخذوا الونيت وروحوا دوروا لنا من حد القلبان الموجوده احجار وجيبوها.
0: هذه كان استاذ علي كانت اصعب لحظه في حياتكم انه يعني فعلا في بدايه انطلاق النحت؟
2: ما هي بالبدايه بس اعطت دافع.
0: اي هذا اللي اقصد انه يعني كانت بدايه دافع وانطلاقه يعني.
2: ايوه فاقول لك المهم رحنا وجبنا من انت عارف الدوادمة على منطقه الدير العربي على طبقه من الاحجار الجرانيتيه، وانت عارف اللي يحفر بير لازم يستخدم يطلع الفضلات اللي وينك.
0: الله.
2: ولفينا لفينا وشلنا انا مجموعه من الاحجار ونطلناها وحطيناها قدام المدرسين كلنا على قطعه وشغلنا وكل طلع نتائج وانت عارف
0: ما شاء الله.
2: يعني صارت النتائج الايجابيه اللي اخذت جوائز على مدار عده سنوات للمدرسين اللي عملوا نماذج نحتيه
0: ما شاء الله.
1: طيب استاذ علي انواع الحجر هذه لازم يكون في حجر معين ولا
2: والله
1: ما في مشكله اي حجر؟
2: اذا اذا اذا جامعك سطوات وتبغى تعمل دروس او تبغى تشتغل في شيء يعطيك نماذج ايجابيه سريعه العيب في ذاك انه سريع الانكسار. أيه. إن هي يعني مهما تاخذه بسهولته وليونته وتنتج منه نتائج اللي هو اسمه الحجر الرسوبي الكريمي.
0: الرسوبي الكريمي
2: لان الاحجار الرسوبيه تنقسم الى 3 اقسام. القسم اللي هو بدايه التكوين اللي هو الرسوبي الكريمي.
0: أيه.
2: اللي بعده بمراحل ملايين السنين يصير الرسوبي الاصفر. اللي بعده قبل ما يتحول الى رخام رسوبي كريمي ابيض.
1: حلو.
2: اللي كل منطقه تقريبا طويق من الشمال الى الجنوب كل هذه الرسوبي بانواع
0: الرسوبي احجار رسوبي. صادق استاذ علي. طيب يعني خليني كذا اول عمل يعني عملته وحسيت انه فعلا كان في ابداع وحس جميل جدا لابداعات علي تخيس.
2: أتذكر يا طول عمر كنا من أول قبل أثناء مرحلة اختيار و

0: عبث في هذا بعد توجيهات الأستاذ عبد الله يرحمه. أخذ لي قطعة حجر رسوبي كريمي مقاس يمكن 20 × 25 × 30 كذا، وكتبت تبارك من جهة، الله من جهة أخرى. أتذكر الآن هذه أول قطعة طبعا بارز، وبالجميل بمطرقة وحاجات بدائية، سكين خضرة وسكروب يعني أيوة. وانتجنا ومع الدافع
1: هذا هو العمل، هذا هو العمل اللي سويته.
0: اي بعد عملت حرف النون برو نفسه من الرسوب الكريمي، وبعدها عادي مثل ما يقول واحد يعني عرف بعض الاشياء وعرف
1: وانطلق
0: المراحل. المراحل صار يشارك من هنا ومن هنا، ومع مرور
2: تغيرت الادوات استاذ علي.
0: بعد كانت بعد الادوات هي
2: نفسها
0: اللي هي القرص هذا الفيبر الخطر جدا، هذا اللي هو شو اسمه لما يجيك عامل يبغى يعمل لك باب ولا حاجه اللي هو الفيبر هذا اللي يقص فيه الحديد، هذا كنا نستخدمه ما نعرف الادوات الدايموند ولا شيء هذه، وبعدين خطره جدا، وفي كثير نخاطر في مجال النحت، وللاسباب والخطورات هذه تركوا النحت من سبب الأقراص هذه اللي بعد أحيان تنطلق عليك وتعمل أشياء
2: خطورتها يعني أكيد.
0: فمع مرور الوقت أبحث عن أبغالي معدات، أبغالي شيء يعني احترافي، ما ألقى إلا بعد ما بديت أطلع أشارك في ورش خارج المملكة من 1998 و1999 طلعت خارج المملكة للأردن ولبنان في ورش، طبعا تجين دعوات وأشوف العدد اللي مع الفنانين المحترفين، صرت أجذب منهم أشتري من عندهم أو يوصل لي يرسل لي يعني، وهكذا. وهذه بدأت عاد الانطلاقة في الاحترافية.
2: لكن الآن متوفر الآلات ممكن تطلبها أونلاين.
0: الآن عندك ما بحب دعايات بعض المواقع، فأبدأ أكتب بس هذا وابحث عن النوعية
1: أدوات النحت.
2: أدوات النحت.
1: طيب. والله أستاذ علي يعني صراحة أنا شد انتباهي لما قلت أنه الصاروخ هو من أخطر الأدوات اللي تستخدم في عملية النحت،
0: لأن أنا بجيب لك قصتين زملائنا أخذوا جوائز وبعدين توقفوا. ليش توقفت؟ قال مرة أنا في البيت في الاستراحة، واحد منهم يشتغل نحت وأنا في الاستراحة جالس أبغى أشتغل، إيه لم تعرف البيت لما يكون فيها حوش مستقل إيه تلقى لما يبغى يبني يجيب رمول، يبغى يجيب خرسانه و كان عمرين ومنتين وباقي عنده اسمه رد قلابي رمل ناعم في زاوية من الزوايا في الحوش هذا اللي ملاصق البيت، ويطلع في العصر يشتغل له شوية 5 دقائق 4 ساعة نص ساعة وهكذا. يقول كان بنات اختي جالسين يلعبون في الرمل هذا، صبون عليه مويه يعملوا لك كذا، وانا جالس اشتغل وانطلق القرص هذا ويقول يمر من جنبهم
2: يا ساتر،
0: وينطلق لانه الاندور هو يدور 13 الى 14 الف دوره بالدقيقه،
2: سريع وخطير
0: يعني. ها وش يقول لك؟ وش يقص الحديد وش يقص؟ المهم فيقول بعدها وقفت ورميت الصاروخ ووقفت شعري وقف يعني
2: كان بسبب
0: سنتيمترات
2: مشكلة.
0: سنتيمترات على طول مقابل،
2: لا حول ولا قوة الا بالله،
1: ورب الحامي. والله استاذ علي يعني صراحة شوف يعني قصة النحت مهمة جدا، لكن والله يعني لو ان الوقت يعني يسعنا لكان تحدثنا معك في قصص جميلة وممتع معك، لأنك أنت ممتع في الحوار والحديث.
0: الله يبارك.
1: فشكرا لك وإن شاء الله نستضيفك في لقاءات تكون أوسع وأجمل إن شاء الله.
0: أبدا أنا تحت أمرك وجزاك الله خير.
1: شكرا لك.
0: ويسعدني دعواتكم لمعرضي ومتحفي وفي الدوادمي.
1: إن شاء الله إن شاء الله أبد بالعكس حنا نفخر.
2: وبالتوفيق يا أستاذ علي، شكرا لك.
1: يا أهلا وسهلا حياك.
2: معنا فقرة حرفة على التخصص حرفي نحت. وطبعا أتمنى لها التوفيق إن شاء الله. حديثها الجميل، حنا ما زلنا متواصلين معكم فيها وبلادي لا تروحوا مني.

0: قايل لك ربان السفينة في عنده مشكلة. تعرف ليش؟
1: اللي هو
0: ربان سفينة، احنا رحنا بحر، ربان الطائرة، قائد الطائرة يعني، عفوا معلش.
1: اليوم مركز عليك يا محمد ما شاء الله.
0: يعني هو يعني علي اعطاك ما شاء الله مساحة حلوة وكلمة كذا، وشوي لو انت معطيه جو مختلف.
1: انا اقول ما سمعني بالله،
0: ما اسمعك. لا ما اسمعك هو. انا اقول عنده لا، بس ترى يمكن انه كان عدادات الطائرة مختلفة،
1: ممكن من هيلوكوبتر رجع البوينغ فالاجهزة تختلف.
0: تعطل الطيران الآلي.
1: تعطل الطيران الآلي. طيب
0: يلا فاصل قصير وراجعين.
1: طف الطيران الآلي واطلع الحين.
0: يلا الحين بطلع. يلا.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، حياك الأظافر.
1: الله يسلمك. تحب المزارع انت شكلك؟ تحب المزارع؟ قبل شوي كنا نسولف في المزارع.
0: بصراحة أجواءها رائعة وجميلة وفيها فيها روح يعني حلو حلوة.
1: أنا والله من يوم شايفك جايب الخبر ذا وأنا عارف إنك تحب المزارع.
0: طيب نروح جدة؟
1: أيوة أنا عشان
0: ترى جدة سبحان الله، مع إنه البعض يقول إنه جدة ساحلية لكن ترى فيها أماكن زراعية حلوة.
1: خبير جدة أنت.
0: في سوق أزكى المزارعين، قد رحت له تعرفه؟
1: لا والله. أنت رحت؟
0: أنا أول مرة أسمع الحي.
1: أجل أنت أول مرة تزوره؟
0: أي أول مرة، وفي حي جميل بجدة أول مرة أسمع. تجربة موسمية برضو تحتفي بالتمور السعودية وتنوع، بما أننا كنا نتكلم عن التمور من خلال تشكيل

0: أصناف محلية قادمة من مختلف مناطق المملكة اللي يعكس ثراء الإنتاج الزراعي الوطني.
1: يا سلام والله، أنت عارف التنوع اللي موجود علي؟ يعني اليوم المزارع لما يكون عندك أكثر من 80 مزارع و30 مزرعة، وهذا ترى يعني ما شاء الله، يعني السنة الحالية
0: نمو كبير. إيه
1: يعني السنة الحالية في عملية إنتاج كبيرة جدا، ولذلك يعني تخيل إنه هالمزارع من خلال أزكى السوق، أزكى المزارعين، يعني في تمور، فواكه، خضروات، أعشاب، عسل، قهوة، كل الأصناف، ألبان، اللي تبي، اللي خاطرك فيه روح.
0: أي أيوة والله، وفعلا هالنسخة اللي تواصل تستمر حتى 5 سبتمبر اللي كانت بالأمس، ضمن برنامج مجتمع في جميل تحت مظلة مبادرة سواق حي، مشاركة أكثر من 80 مزارع ومنتجا في منتجا ومن الوجهة المحلية، بينها أكثر من 30 مزرعة تقدم التمور والفواكه مثل ما ذكرت يا ظافر. وتصدر التمور المشهد في هذه النسخة، يعني تمور في جدة أنا ما قد سمعت فيها، لكن ما شاء الله يعني
1: أعتقد والله العالم أنه هي عملية يعني تسويق أكثر، يعني عملية أنه استفادة من المزارعين المحليين والإنتاجهم، وهي عملية احتضان لهم.
0: يا سلام،
1: أعتقد هذا هو الجانب اللي واضح من هالخبر، لأنه في تنوع في عملية الإنتاج، مو بس تمور ترى على فكرة، يعني الفواكه، الخضروات، من بالك أيضا بالأعشاب، العسل، القهوة،
0: يعني سوق متنوع،
1: سوق متنوع يمكن يغلب عليه التمور، لكن هو عملية إنتاج للمحلي، الاهتمام بالإنتاج المحلي.
0: صحيح، وبرازه وإظهاره
1: ترى اليوم متسوق. علي لما أنت تروح يعني حتى الأسواق العادية، الخضروات، الفواكه، لما تشوف سعوديين موجودين ويقول لك والله هذه من مزرعتي ولا مزرعة محلية، تحس أنك تبي تاخذ هالمنتج.
0: صحيح
1: والله، جد يعني فارق والله.
0: صحيح طبعا تستنتج. السوق صاحبه فعاليات، مش بس أنه والله تروح تقول والله سوق في خضروات وفي تمور، لا، في فعاليات كثيرة وتجارب موزعة بين فنون حي وصناع حي ومكتبة جميل واستديوهات حي والحديقة المجتمعية، وتشمل أنشطة الأطفال وجلسات القراءة ورواية القصص ومعارض ودروس فنية وعروض وتجارب لمختلف أفراد الأسرة. حي جميل يعد في جدة مجمع إبداعي ومجتمعي يحتضن برامج ومعارض وفعاليات فنية وثقافية وتعليمية، يوفر مساحات تجمع الفنانين والممارسين والجمهور، اللي يسهم في إثراء المشهد الثقافي والإبداعي وتعزيز التفاعل المجتمعي.
1: ما شاء الله، شوف التمور،
0: ف
1: شوف يعني الرمان موجود،
0: حلو وتمور المدينة،
1: هذا عجوة المدينة.
0: الرمان
1: يعني صراحة أنا يعني هالتنوع الموجود عندنا والخيرات اللهم يبارك فيها، ويعني الأمانة نفخر بكل إنتاجنا المحلي. صحيح. سواء كان من التمور أو من المنتجات الأخرى، الفواكه والخضروات، إلى جازان، إلى المدينة، إلى القصيم، إلى حائل، إلى أبها، إلى الباحة، فهذه تعطيك دافع أنه اليوم عندنا ما شاء الله جودة المنتج المحلي، تنوع المنتجات والفواكه. صحيح. صحيح. الاهتمام بالجودة، دعم المزارعين والمستثمرين ورواد الأعمال في هذا المجال،
0: فرصة للمشاركة،
1: هذا جانب مهم،
0: أبرز منتجاتك، شارك، يعني اعرضها في هذا المعرض أو في هذا السوق، فهي تجربة فعلا للمبتدئين واللي أيضا رواد الأعمال اللي لهم تجارب كبيرة لعرض منتجاتهم.
1: لفت انتباهي علي حتى المقاطع منتشرة يمكن في الأونة الحالية من كرنفال بريدة للتمور، انه احد يعني الاطفال، او يمكن في سن يعني تقريبا 13 سنه او 12 سنه، لكن يبيع التمر، ويبدو لي انه عنده يعني في نوع من التحفيز، انك اذا بعت هالكميه فانت ترى لك نسبه معينه من ابوه.
0: حلو.
1: فعمليه تشجيع المستثمر الصغير، خليني اسميه المستثمر الصغير هذا، وتحفيزه على انه يكون متواجد في السوق وتحبيبه في مثل هالفعاليات الحلوة، والله لفت نظري، فما بالك أنه يلفت نظر كثير يعني من الموجودين،
0: وتدريبهم، تأهيلهم السوق،
1: حتى يعرف عملية البيع والشراء،
0: وممكن حتى أبوه هذه عملية ذكية صراحة، يشوف هل الولد له رغبة في هذا المجال، ما له رغبة، يعني يعرف وين توجه ابنه، وهذا اللي حنا نقوله يا ظافر،

0: المفروض من الآباء أنهم يعرفون توجهات أبنائهم سن مبكرة. الحين لما تسأل بعض الآباء عن هوايات ويعني مواهب أبنائهم يقول لك والله ما أدري. ما ليش؟ لأنه مو قريب ولا يحاول يأخذه معه ويخليه يشارك في أشياء في مثل هذه الأسواق.
1: ولا عملية التسويق الخاصة اللي فيه يعني حتى عملية قاعد بيع المنتج يا أخي أسلوبه جميل. أسلوبه جميل وملفت، والملفت فيه أيضا أنه عملية توزيع الكراتين التمر يعني طريقة يبدو لي أنه متعلم هالطريقة من أحد يعني لابد أنه يعني شاهد أحد، بس أنه عملية بيعها وأسلوبه جميل مرة جميل يعني حتى اللي كان يسوي المزاد كان معجب يعني اللي كان يحاول انه يزود في السعر ويعني صراحه الله يرزقه ان شاء الله. اي والله نفرحت له يعني
0: يستاهلون ان شاء الله نشوفهم،
1: بس بيجي ان شاء الله مبلغ طيب يا رب
0: ان شاء الله الله يبارك لهم.
1: اي والله
0: وترى طموحاتهم
1: بسيطه
0: افكار ممكن يبغى يشتري لعبه
1: ايام زمان احنا كنا نبيع الرمان او مثلا فكانوا يعطونا الشيبان يقولون نروحوا على الخط وبيعوا يلا اذا جبتوا شيء ترى لكم جزء طبعا يعني انت تحاول انك فكان في مسابقه منافسه كل اللي
0: كنت تبيع كويس ولا
1: والله انا صراحه بشوف انا في السوق يعني في البيع والشراء مالك يعني مالك لا والله عندي اولاد عمي ما شاء الله يعني ما شاء الله وكنت احاول اني اسرق منهم كيف عمليه
0: الجذب
1: اي والله زبون والله فنانين صح أحاول إني أشوف كيف يسوون وأسوي زيهم.
0: هذا اللي نشوفه يا ظافر يعني الحين في بعض المشاريع سبحان الله أو في بعض المحلات اللي قائم عليها شباب سعوديين تشوفهم أذكياء في جذب المستثمر أو عفوا الزبون وكيف يقنع بالسلعة ويكون عنده مرونة في البيع والشراء حتى لو قال لك تأخذ الحين ما عجبك رجع فلوسك موجودة ترى هذا يخليك تكسب الزبون هذا ويرجع لك مرة مرتين.
1: عشان كذا إنه بنرجع لسامي يعني شبر من إن شاء الله ونعرفه هو كان يبيع تمر
0: وعاد ما شاء الله قصيمي حافلة بالتمر.
1: طيب سامي جاهز محمد يلا نأخذ سامي. سامي مساء الخير.
2: مساء الخير ظافر. مساء الخير
1: هلا والله
2: يا هلا وسهلا بكم.
1: اي والله قصتي طيبه مع سامي وانا قصصي مع سامي مختلفه تماما.
0: يا سامي
2: هلا وسهلا علي يعني اكمال الحديثكم يعني انا بصراحه مستمتع جدا بحديثكم خصوصا عن التاجر الصغير والمستثمر الصغير. بالفعل يمكن ظافر علي شفنا يعني في كرنفال التمور هنا في مدينه بريده الكثير من الاشبال خليني اقول الاشبال
1: اي والله
2: يمكن هم صغار بعمارهم لكن كبار بعقولهم كبار بما يقدمون وبكل أمانة يساعد على هذا أكيد أولياء أمور وآبائهم يعني من دفعوا بهم إلى يعني إلى ميادين البيع والشراء. وهي ما هي القضية ترى يعني في البداية القضية ما هي أنه يبيع يشتري في البداية لا أبدا، هي تعطي تواصل تعطي قوة شخصية تعطي جرأة أيضا ما ننسى أيضا تخلق بنية تحتية له مستقبلا بحيث أنه يبني تجارة معينة.
0: يا سلام يا سلام
1: وهذا جانب مهم جدا لأنه اليوم تسهيل التحفيز الابن أو الشبل ترى هذا مطلب سامي
2: أكيد
1: كلنا معاه هالجانب
2: أكيد وشفنا عينات كثيرة أمانة من يعني من الأشبال هنا في أسواق التمور سواء في كرنفال تمور بريدة أو غيره يعني شفنا كثير من هذه النماذج المتميزة جدا واللي تشارك يوميا من خلال المزادات الصباحية اللي تبدأ يعني بعد صلاة الفجر مباشرة. أيضا لا ننسى أبدا ونشكر أكيد الوسطة ومكاتب الوسطة والدلالين واللي أعطوا هذا يعني هذه النماذج من الأشبال الفرصة لأي تواجد وصراحة أشبه يعني شفناهم أشبه ما يكونوا بنجوم الموسم يعني صحيح. يعني كل مثل ما تشوف في ميادين كرة القدم ميادين الفن يطلع لي نجم معين شفناهم صحيح. أمانة في ميادين كرنفال التمور هنا وفي مدينة التمور في مدينة بريدة كل صباح نشوف كل سنة ما شاء الله تبارك الله نخبة من هؤلاء الأشبال النجوم اللي يبرزون من خلال المزادات اليومية.
0: ما شاء الله ما شاء الله الله يرزقهم يبارك فيهم إن شاء الله يا سامي. وحنا يعني مستمعين لهذه الجولة الرائعة معك في فعاليات المصاحبة لكرنفال بريدة للتمور. تفضل يا سام.
2: إذا تفضل. طبعا احنا ما زلنا يعني في كرنفال تمور بريدة الدولي لكن هالمرة يعني بيكون ايضا بعيدين شوي عن التمور ومثل ما ذكرنا سابقا وقلناها اكثر من مرة كرنفال بريدة

0: التمور ما هو مجرد يعني سوق لبيع التمور. اليوم كرنفال تمور بريدة هو كرنفال يعني يحتضن عدد من الفعاليات المختلفة المتنوعة، كما هي فعاليتنا اليوم اللي هي فعالية أو ركن سمو فن للفنون البصرية. سمو فن طبعا للفنون البصرية يشارك من خلال معرض كامل متكامل هنا في خيمة الفعاليات بكرنفال تمور بريدة، واللي يسعدنا نرحب من خلال هذه المشاركة بالأستاذ محمد أنقيدان وهو عضو مشارك وأيضا نائب رئيس نادي سمو فن للفنون البصرية، ونقول حياك الله ومساك الله بالخير.
1: أهلا وسهلا، الله يحييكم ويبارك فيكم وسعداء بشوفتكم إذاعة الرياض، وأيضا نشكركم على هالإطلالة الجميلة هذه في قسم أو جناح الفنون التشكيلية في كرنفال بريدة الدولي للتمور.
0: احنا اليوم في كرنفال التمور في بريدة لكن بعيدين عن التمور، احنا اليوم في الفن ما شاء الله تبارك الله، معرض فني كامل متكامل عدد كبير جدا من اللوحات. خلني ببدأ بداية عن أحد أبرز الفعاليات اللي تقدمونها يوميا، وبكل أمانة يمكن هي اللي أسرتني شوي وتشوفني يمكن بقيت عندها الفترة قبل الهوى، اللي هي المرسم الحي.
1: صحيح، احنا طبعا هنا حريصين جدا إلى أننا نقدم للجمهور، الجمهور طبعا المتسوقين للتمور والجمهور أيضا السائحين أو اللي يقضون مثلا عطلة نهاية الأسبوع في مدينة التمور، نقدم لهم لمحة عن الفن التشكيلي. والفن التشكيلي هو طبعا داخل بحياة الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر، فحنا طبعا حنا حريصين ومتواجدين هنا ونقدم واحد من أفضل أركان مشاركتنا اللي هو المرسم الحي أو الرسم الحي أمام الجمهور، ويدخلون الفنانين المشاركين بهالمنشط هذا بحوارات جميلة مع الجمهور، ويعرفونهم على أسرار اللوحة، الألوان، طريقة التصميم، مراحل العمل، فتحصل بعض الجمهور عاش مع الفنان اللي يرسم اللوحة من البداية على مدار بدون مبالغ على مدار أسبوعين، تلقاه كل يوم يجي يشوف التطورات إلى ما الفنان يخلص ويوقع على اللوحة، خلص اللوحة فوعين عن فوع، عاش معه ولادة اللوحة خطوة بخطوة.
0: ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله تبارك. أيوة. الله. طيب بالنسبة للمرسم الحي هو فعالية يومية.
1: فعالية يومية، احنا طبعا الفنانين المشاركين بالجناح الفنون التشكيلية في الكرنفال تقريبا يبلغ عددهم قرابة 46 أو 47 فنان وفنانة، مقسمينهم على 4 مجموعات، كل 6 أيام مجموعة يشتغلون وبعدين يسلمون زملائهم، لأن العدد كبير والمكان يعني والجمهور يستاهل من أنه يجدد لهم الأنشطة والمدارس الفنية.
0: ما شاء الله، أشوف مجموعة كبيرة من اللوحات موجودة هنا في معرض سمو فن. كم لوحة تقريبا؟
1: تقريبا قرابة 56 إلى 60 لوحة ما بين طبعا مختلف المدارس الفنية، فالحمد لله لتعدد الأعضاء المشاركين بالكرنفال تجد تنوع في المدارس الفنية والطرح، فتجد المدرسة الواقعية، الانطباعية، التجريدية، أيضا تجد السريالية، تجد بعض المدارس الحديثة متواجدة باللوحات.
0: شوف ما شاء الله تبارك الله كثير من اللوحات، وفي كل لوحة عالم ومدرسة ولون، وكل يبحر بما يهوى.
1: صحيح، لأنه مثل ما أنت عارف كثرة الفنانين وكل فنان له أسلوبه وطريقة طرحه ومعالجته لموضوع لوحته، فتجد تنوع.
0: جميل. أيضا أبروح لأحد الأركان أيضا الجميلة جدا والمتميزة وهو ركن نقول ركن التجارب أو ركن التجربة،
1: بحيث أنه الزائر الجناح الفن التشكيلية يعيش فترة أو لحظات تجربة بممارسة أحد الأساليب الفنية مع بعض الفنانين، فتجد بعضهم يرسم، بعضهم يتناول الفخار بالتشكيل عليه، بعضهم أيضا صناعة الفخار. عندنا الأستاذ ريم الشمري تمارس اللي هي صناعة الفخار من البداية، وحتى بعض الجمهور عاش التجربة هذه وشكل وزين له قطعة، وحتى أنه أن الاختريمة أو الفنانة بعد ما يشكلها الزائر تأخذه معه بعد ما تجف وتحرقه، ويجي هو بعد أسبوع أو 10 أيام يأخذه جاهزة.
2: ما شاء الله تبارك الله. أيضا يمكن ركن التجارب وركن التجربة يمكن نقدر نقول أنه شهد ولادة فنانين أو مواهب، يمكن كانت مواهب عايشة يعني نقول في مظلمة يعني، وأنتم من خلالها يمكن اكتشفتوا هذه المواهب.
1: صحيح، لأنه كثير من أعضاء نادي سمو فن هم أكاديميين درسوا الفن، وكثير منهم معلمين للتربية الفنية، فهم أدرى باكتشاف المواهب، فبعض الناس ما سبق أنه سنح له الفرصة إلى أنه يعيش التجربة. فهو ترى يكتشف الإنسان بعض الأحيان مواهبه بالصدفة يعني، ومن الصدف أنه تلقى فيه بعض الزوار جاء يبي من يعني مسألة فضول أنه يبي يعيش تجربة، فاكتشف نفسه أنه فعلا يعني ولادة فنان،
2: عنده
1: مبادئ وعنده مهارة وعنده حس فني
2: ما شاء الله تبارك الله. أيضا يمكن جناح سمو فن يمكن من أكثر الأجنحة يمكن اللي نشوفها ما شاء الله عليها قبل، الناس تحب الفن
1: لا شك. شوف الفن مبهج، والفن له بريق، اللون يأسر، اللوحة تحكي معنى، الكتاب يحتاج وقت طويل علشان تقرأه، اللوحة من خلال نظرة بسيطة أنت كأنك قرأت كتاب، صح ولا لا؟ فالفنان فالزوار يعني فعلا يجون ويناقشون ويسألون ويستفسرون ويبدون إعجابهم باللوحات والمعرض والجهود المبذولة.
2: موفقين ومن نجاح إلى نجاح.
1: الله يسلمك. ولا أنسى أني أشكر الدكتور خالد قيدان الرئيس التنفيذي للمهرجان، والأستاذ سليمان الفايز مشرف على الفعاليات، وبالمقام الأول سمو سيدي أمير منطقة القصيم، اللي حنا بنادي سمو فن دائما نجد كل الدعم والتشجيع من سمو الأمير.
2: شكرا أستاذ محمد قيدان نائب رئيس نادي سمو فن للفنون البصرية، متحدثا عن ركن سمو فن وهو أحد الأركان المشاركة هنا في كرنفال تمور بريد الدولي.
3: سامي يعني ما شاء الله الفعاليات الموجودة في القصيم وفي كرنفال بريدة يعني فعلا تعطي انطباع انه الكرنفال مو فقط للتمور. اي والله
2: صحيح، اكيد
3: في فعاليات مختلفة ومتنوعة، والزائر للمهرجان يستمتع بكل هذه المقومات الموجودة والفعاليات.
2: كثير ظافر للمعلومية، كثير تجي للفعاليات ما تجي للسوق، يعني ناس ما عندها اهتمام للتمور، صغار نساء حتى رجال ما يكون فيه اهتمام للتمور، وانه جاي انه يشري تمر او يتبضع من التمور، بالعكس هو جاي يقصد الفعاليات نفسها وجاي يستمتع باجواء هذه الفعاليات، سواء من خلال خيمة الفعاليات او من خلال مركز النخلة او حتى من حائط مول.
3: هي وللأمانة يعني ما نشاهده فعلا على المهرجانات المقامة في المملكة، التنوع والتجارب في الفعاليات وتنوعها ترى تعطي أيضا زخم في دعم الأسرة المنتجة، رواد الأعمال، المستثمر، اكتشاف مزيد من التجارب النوعية في المهرجانات.
2: صحيح. مستقل لكلامك ظافر مستقل لكلامك، مثل ما شفنا يعني هنا في كرنفال تمور بريدة اليوم شفنا الفنانين موجودين، هذا الكرنفال أعطاهم فرصة تواجد. صحيح. عرف الناس فيهم، أوصلهم للناس. أيضا الكثير من الأسر المنتجة هنا موجودة معنا في كرنفال تمور بريدة، من خلال الكرنفال وصلوا للناس، من خلال الكرنفال الناس أيضا وصلوا لهم.
4: يا سلام. والله هذا مشكورة بصراحة، ويعني يعطيك العافية سامي، شكرا لك ولضيفك الكريم الأستاذ محمد قيدان، ويعطيك ألف عافية إن شاء الله، وإلى جولات قادمة إن شاء الله في هوا بلادي. شكرا لك يا سامي.
2: يعطيكم العافية يا ظافر علي، شكرا لكم.
3: يعطيك العافية، أهلا وسهلا.

0: استمتع بالجو. استمتع والله عاجبك. عاجبنا اليوم صراحة. تقييمنا لك شكرا لك.
1: نعطيك نعطيك إعجاب.
0: شكرا لك. شكرا لك علي.
1: يعطيك العافية محمد. شكرا لك يا ظافر. شكرا لطاقم الإعداد عايشة الزير، نور المطيري، وهبة العمران. وإن شاء الله بكرة إن شاء الله
0: حلقة جديدة. شكرا لزميلنا محمد الحميد، يعطي العافية. تقييم 5 من 5.
1: أي أي. يعطيك
0: أي بلس. في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: تعد هو مكتبة الملك سلمان الرقمية إحدى أبرز المعالم الثقافية الحديثة في العاصمة، وقد تم إنشاؤها ضمن جامعة الملك سعود بهدف دعم البحث العلمي وتوفير بيئة معرفية حديثة تواكب التحولات الرقمية في عالم المعلومات. تضم المكتبة ملايين المصادر الرقمية من كتب، أبحاث علمية، مقالات، دوريات، أطروحات جامعية، وسائط متعددة، جميعها متاحة للطلبة والباحثين عبر منصات إلكترونية متقدمة. تتميز المكتبة بتقنياتها الذكية، حيث توفر خدمات البحث الدقيق وإمكانية تصفح المحتوى من أي مكان، بالإضافة إلى قاعات مجهزة بأحدث أنظمة العرض والاتصال ومختبرات تعليمية ومساحات للعمل الجماعي. تعتبر المكتبة نموذجاً حياً للتحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، وتسهم بفعالية في تسريع وتيرة البحث والإنتاج العلمي في المملكة، كما تعكس أهمية المعرفة كأحد ركائز التنمية الوطنية.
3: في دقائق.
5: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: ورزقك.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا

خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول، قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. معكم الإعداد التقديم مريم القحطاني، وأيضا بشريكة البرنامج والضيفة الدائمة والعنصر الأساسي اللي تقوم عليه السعادة الجارية كعنوان لهذا البرنامج، الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطالسان، الأخصائية الاجتماعية وكاتبة الرأي. والشكر أيضا موصول لكم المخرج البرنامج عبد المحسن السران. التدمير الذاتي، وما أدراك ما التدمير الذاتي؟ يمكن نحن نسمع كثير التدمير الذاتي، لا تجلد ذاتك، لا تدمر ذاتك. وساعات يكون الإنسان يشعر بهذا التدمير الذاتي تجاه نفسه ويدمر نفسه، لكن لا يشعر بأنه أيضا هذا التدمير ينعكس على محيطه، فبدل ما يكون الأذى مقتصرا عليه أيضا ينعكس على اللي حوله، فيكون الأثر يعني متعدي. ومن هنا يجي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، التدمير الذاتي للنفس ولمن نحب. حياك الله أستاذة تغريد.
3: أهلا وسهلا، ويا رب يومك كله سعادة جارية والمستمعين.
2: يا رب يا رب أجمعين. أستاذة تغريد، في البداية نبي نعرف وش المقصود بالتدمير الذاتي، لأنه مصطلح أصبحت المصطلحات العصر الموجودة الدارجة، حتى أي واحد يبي يتفلسف يجي يقول لك التدمير الذاتي ويعطيك عليها معلومات ما ندري من وين كيف، فأصبحت يعني أصبح مصطلحا متداولا وأكثر فيه التعريف. اليوم تغريد، من منظورها الأستاذة تغريد، بماذا تعرف التدمير الذاتي كتعريف في بداية؟
3: ببساطة، التدمير الذاتي اللي احنا ممكن نشوفه في حياتنا اليومية بمفهوم بسيط جدا، انه فيه أشياء تكون تحتاج إلى تدخل علاجي، وفي تدمير ذاتي من عاداتنا حنا السيئة اللي نمارسها في حياتنا اليومية. إحنا نتكلم عن التدمير الذاتي لأنفسنا، والتدمير الذاتي أو التدمير للناس اللي نحبهم حولنا والناس اللي يعنوننا كثير في الحياة. التدمير الذاتي وش مثلا شخص، أقول لك إياها بكل بساطة، شخص مثلا هدفه أن يكون ناجح في الحياة، وشلون يدمر نفسه ذاتيا؟ هو بإيده
2: يحرق نفسه.
3: إيه، يحرق نفسه ويدمر نفسه، إنه مثلا يمارس أسلوب التسويف، أبى أسوي وبفعل وبروح وبجي وبقدم هذا المشروع للمديري لكن تسويف، أبي، لكن يروح الوقت وتضيع الفرصة وهو ما سوى شيء.

0: بالضبط.
1: طيب ممكن بعد تكون واحد بحاجة علاقات اجتماعية آمنة، عرفتي كيف؟ يبي يحس أنه علاقاته الاجتماعية في المجتمع مع الناس آمنة، لكنه هو اللي يفتعل المشاكل مع العالم، يفتعل المشاكل مع الخلق. كل ما اقترب منه شخص قام إما يكذب عليه، إما يستغله، إما يختلق مشاكل معه، وبالتالي هو يحتاج للأمان هذا، لكن هو اللي يبعد الناس حوله.
0: لا، ويعيش دور الضحية أيضا، والناس ما يحبوني ولا يعرف إنه البلا منه.
1: طبعا واحد ثاني يبي استقرار، يكون هدفه في الحياة استقرار. الاستقرار هذا لو تحقق له كان تحققت أشياء كثيرة له في الحياة، لكن هو بنفسه يحتاج لهذا الاستقرار، لكن هو بيده يكرر تصرفات تزعزع الاستقرار في حياته، تزعزع الأمن الداخلي والسلام الداخلي في حياته، وبالتالي يعيش غريب في مجتمع.
0: وش أكثر السلوكيات اللي ممكن يقع فيها الفرد، سواء من حيث يعلم يشعر أو لا يشعر، اللي ممكن تكون مسببات التدمير؟
1: هذا اللي نبي نقوله الحين. جميل. وش اللي خلينا ندمر ذاتيا؟ هل التدمير الذاتي وتدمير الآخرين اللي نحبهم ومحيطين فينا ويعنونا، هل هو مرض أو هو سلوكيات؟
0: يا سلام،
1: هي سلوكيات.
0: لازم
1: نفرق. هي غالبا إنها تكون طبعا فيه تبدأ هي، والشيء الدارج اللي أغلب الناس تعاني منه إنه يكون سلوكيات خاطئة، أفكار غلط في المخ، في التفكير. فهذه الأفكار الخاطئة وهذه السلوكيات الخاطئة هي اللي تخلينا ندمر أنفسنا وندمر الناس اللي محيطين فينا. فهذه تقولين لي هل هي صعب علاجها؟ هل هي سهل علاجها؟ قد تتطور بعدين حتى تصبح إنها من التراكمات أو آثارها السلبية اللي تصير من هالأشياء هذه، بعدين تؤدي إلى أمراض نفسية تحتاج إلى تدخل أخصائي أو استشاري نفسي. ما يصلح هنا الأخصائي الاجتماعي،
0: وبعدها يدخل في العلاج السلوكي.
1: لكن حنا قبل، لا، العلاج السلوكي ممكن نبدأه من البداية، لأن حنا نبي نعالج أفكار خاطئة، سلوكيات خاطئة. هذه لا، ممكن نبدأها من المرحلة الأولى. لكن أحيانا الآثار الجانبية لهذه السلوكيات الخاطئة تخلي واحد مثلا عنده عزلة، عنده اكتئاب، ممكن يدمن أشياء معينة. صحيح. ممكن كذا. فهنا تتدرج فيه إلى أن تصل إلى مرحلة المرض.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟ فهنا نحتاج تدخل أكبر علاجي. لكن دام الواحد عنده السلوكيات الخاطئة اللي يدمر فيها نفسه وهو ما يدري، حنا هنا ممكن نبدأ معاه في أنه نعالج أو نقوم هذه السلوكيات، بحيث نصحح أفكاره. نعم. نخلي العلاج يبدأ منه هو، مو من يعني عرفت شلون، نساعده.
0: صحيح.
1: كيف هو يعرف وين الغلط وين الصح. ترى أغلب مشاكلنا في الحياة ترى من أنفسنا.
0: بالضبط.
1: حنا أفكارنا الغلط، سلوكياتنا الغلط، أنت اللي تجني على نفسك.
0: بالضبط.
1: لكن لما تعدل هالسلوك حياتك كلها بتصلح، بتشوف تغيير كبير في حياتك.
0: ذكرتيني أستاذة تغريد وانت تتكلمين على الأفكار وأهمية دور الأفكار، وأنها هي اللي المحرك الرئيسي لسلوكياتنا وحتى لمشاعرنا اللي ممكن تخليها مضطربة. أتذكر سبق قرأت كتاب يتكلم عن العلاج المعرفي السلوكي أو حاجة في علم النفس، فكانت في جزئية مهمة لفتت انتباهي، أنه المشاعر اللي حنا نحسها مصدرها مدخل الأفكار.
1: صح.
0: إذا أفكارك دائما حزينة، مثل اجترار مثلا.
1: بالضبط.
0: موقف سلبي.
1: أي.
0: فأنت فجأة تقول مثلا، أنت لما أجي اليوم أنا مثلا ضايق صدري، ما أعرف وش السبب. لما نرجع نتتبع مصدر الفكرة نجد أننا في لحظة من اللحظات فكرت في موقف مؤلم.
1: صح.
0: وشعرت أني أنا لا عادي.
1: بالضبط.
0: فخرج أنه اليوم أنا مكتئبة، ضايق صدري، يسألني أحد شفيك، والله ما أدري شفيني.
1: شوفي.
0: بس لو أرجع ألقى أن مصدرها فكرة.
1: شوفي عليك نور، يعني فعلاً الكلام اللي أنت تقولينه صح، وهذا الشيء اللي إحنا لازم يعني نمارسه دائماً في حياتنا. أفضل شيء ممكن وأسرع شيء الآن ممكن يعالج مشاكلنا الاجتماعية، انه حنا نعالج، انه حنا اللي هو العلاج السلوكي مثل ما تفضلتي. هذا وش

0: وش يعني على إيش يقوم هذا العلاج؟ هذا العلاج يقوم على فعلا مثل ما تفضلتي أفكارك، أي سلوك خاطئ نتيجة أفكار خاطئة. لكن هذا الأفكار هذه العلاج، نوع هذا من العلاج في علاج أعمق، اللي هو يتتبع خط الزمن ويرجع فيك إلى الطفولة، إلى مصدر هذا. هذا هنا يحتاج إلى متخصصين ومشاكل أكبر.
1: نعم.
0: لكن مشاكلنا اليومية، سلوكياتنا الخاطئة اليومية اللي ما تصل إلى مرحلة المرض، هنا نحتاج إحنا هنا العلاج السلوكي. العلاج السلوكي وش الفكرة اللي الآن صارت ومرتبطة، أو إنها قبل وقت قصير صارت ومرتبطة بسلوكي الخاطئ هذا، فأنا أقومها تقويم، يعني اللي تعديل.
1: نعم.
0: مش تقييم.
1: نعم.
0: إيه أقوم، أعدل الشيء هذا،
1: أصححها.
0: نعم. أعرف مثلا وش اللي إيه الشيء، مثلا أنه واحد والله يشوف نفسه أنه ليش عصبي، طيب أنا أعرف والله أنه لما ما أنام كويس، عرفتي كيف، فأنا أصحى الصبح أتنرفز، يومي كله يتنرفز، فين أنا أعدله، أعدل سلوكياته أو أفكاره المتعلقة بالنوم، عرفتي.
1: نعم.
0: كيف واحد مثلا يخجل مثلا أنه يتكلم قدام ناس، عرفتي كيف.
1: نعم.
0: فأنا هنا تعال وش الأفكار المرتبطة، والله صار لك الموقف هذا قبل فترة عقدك أو كذا، لا تعال نفككها، ترى أنت تقدر، ترى أنت.
1: نعم. يا سلام.
0: شفتي السلوكيات المرتبطة بالأفكار اللي ما تحتاج إلى أني أنا أغوص لعمق هذه الأفكار وأعرف وين مصدرها من الطفولة ومن، فهذه الحاجات تساعد كثير.
1: يا سلام. يمكن من أكبر مشاكلنا بالإضافة إلى كلامك تخزين الأفكار حتى نصبح مشوشين. يعني أنا مثلا تراكم المشاكل وعدم ترتيب، نرجع لسالفة الملفات اللي ذكرتيها.
0: صح.
1: إنه اليوم أنا مثل ما قلنا السلوك، أنا اليوم صارت لي مشكلة وما عالجتها، اليوم صار والله عندي كذا مثلا شيء في العمل، والله صار عندي شيء في البيت. لما نكبر هالأمور وغير الأفكار اللي أيضا الدخيلة، خلينا نتكلم عن أسلوب الحياة أو مشاكلنا، ترى أيضا الإنسان تواجهه أفكار مع ذاته بينه وبين نفسه في الحياة، في مثلا القلق، الخوف، الارتياب وما إلى ذلك. وفي أشياء مصادر اللي هي نسميها زي تخزين، كأنك تخزن حتى تشعر أنك أنت ما أنت بعارف.
0: عشان نقول اللهم نعوذ بك من همزات الشياطين وأن
1: أحبك
0: لأنه هذه وسوسة الشيطان. يعني
1: إيه
0: يعني الأفكار ترى مساحة واسعة انه الشيطان يلعب فيها
1: كأنها كمبيوتر.
0: إيه. فحنا دائما يعني الانسان لازم يعزز الافكار الزينة، لازم يعزز ثقته بنفسه. ترى تدرين انه من اسباب تدمير الذات،
1: يا سلام،
0: يعني بقول لك سبب غريب جدا يخلي الانسان يدمر ذاته، الخوف من النجاح.
1: يا الله.
0: أنا خاف أني أنجح، فلما أنجح طبعا هذا ما يدركه الإنسان، هذا العقل اللاواعي أو العقل الباطن
1: اللي خليه يقول لا ما يصلح.
0: أنا
1: بعدين.
0: طيب إلى نجحت، أنا كيف أحافظ على هالنجاح؟ أنا كيف النجاح هذا يبي يخليني عند الآخرين لازم أكون مرتبط بشبه كمال، أنا كيف أحقق شبه الكمال هذا؟ كيف أني أنا، فتبدأ اللي ضريبة المحافظة على النجاح تخليه يخاف من هالنجاح، فيدمر نفسه من غير لا يشعر، وبالتالي يعني ندخل في تسويف الفرص. مثل ما قلنا هذه كلها، فترى الأفكار زي ما قلنا تراها مساحة واسعة إنه ممكن الشيطان يلعب بأفكارنا. فإحنا لازم نسيطر على هذه الأفكار. التدمير برضو ترى مو بس نفسنا، تدمير العلاقات اللي حولنا، زوج وزوجة، أهل مع أبنائهم، أبناء مع أهلهم،
1: صدقات.
0: علاقاتنا في العمل مع الأصدقاء. دائما مثلا يجيكي أنه والله التشكيك، أني أخرب أي علاقة، أني أن أفتعل المشاكل،
1: الانتقاد،
0: اللوم، التنمر، ال يدخل يندرج تحت هذا أشياء كثيرة. ترى حنا ما ندرك أننا حنا البلاء، حنا السبب.
1: بالضبط.
0: مصدرها وشو؟ مصدرها الأفكار اللي حنا نفكر فيها. ترى أنت مو مطلوب منك ولا مطلوب مني ولا مطلوب منك يا مريم أننا نكون مثاليين في الحياة. حنا نخطئ ونصيب، حنا ننجح ونفشل، حنا نعجب ناس وما نعجب ناس.
1: بالضبط.
0: عرفتي كيف؟ ما هو مطلوب مني أن كل الناس تجمع أنها تحبني أو تشوفني إنسان ناجح أو إنسانة جميلة أو إنسان أخلوق أو كذا، لا، تتباين.
1: يا سلام.
0: فأنا لازم أدرك هالشيء، أشيل من أفكاري واحد انتقدني أقعد أنا أجلد ذاتي وبالتالي أدمر نفسي وأدمر اللي حولي. لا يعني الموضوع أبسط من كذا.
1: ونعم وأبسط من كذا، ولأنه أبسط من كذا وله بأبسط. يعني إحنا نتكلم في السهل الممتنع أستاذة تغريد صراحة، يعني إحنا ممكن نبسطها ونتكلم في السهل الممتنع. لذلك خلاص يلا الفاصل عندك، قولي للمستمعين.
0: يلا نرجع لكم عقب شوي بعد فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله.

0: حياكم من جديد. طبعا أستاذ تغريد عرفنا وصلنا أنه هل هو مرض نفسي أو غير نفسي، وأنه متى يكون مرض، متى يوصل إلى أنه مرض نفسي؟ لما يصل الإنسان إلى حد أنه يدمر نفسه إلى حد الأعراض النفسية. وذكرتي أنه هنا أيضا على الإنسان يلجأ لمختص مع أي عوارض، حتى لو يبغى يسوي علاج سلوكي وهو لسه في البر، لسه يحس أنه يحتاج أحد يرسم له خارطة الطريق أو ينظم له أفكاره، لا بأس، لكن عند المختصين المعترف فيهم طبعاً. والأماكن مو بتروح تفتح لي السوشيال ميديا وتدور
1: ولا
0: لي
1: ولا صديقكم الصدوق
0: اللي يمكن هو فيه
1: اللي هو تشات جي بي تي وما والذكاء الاصطناعي. حلو الذكاء الاصطناعي في حياتنا، لكن تراه آلة.
0: بالضبط.
1: تراه
0: لا يفهمنا ولا يقرانا.
1: أي لا يفهمنا ولا يقرانا. إحنا نحتاج لما نفضفض ولما نتكلم ولما نحتاج بعد عون رب العالمين لصديق أو بشر يعاوننا، نحتاج لكائن حي، إنسان من مشاعر وروح ويفهم وعقل، ومب تحطين خلاص يعني عقل ذكاء اصطناعي. ذكاء الاصطناعي جدا مهم في حياتنا، لكن ترى لن يعالج لنا مشكلة، بالذات ما يتعلق بالنفس والروح
0: والصحة النفسية. نعم.
1: أي يعني إذا نبي صحة نفسية، صحة اجتماعية،
0: الحين صاروا يستشيرونا في أشياء، كل ما هنات خلص تشات جي بي تي
1: مرة تبدأ. أقسم بالله أنه شيء صار يعني شيء يخلينا متوحدين
0: صراحة. نعم.
1: إيه؟
0: نعم.
1: يعني نوصل إلى درجة متوحدين مع هذا، في عزلة ووحدة مع هذا الشيء اللي أنت تكلم آلة ما تشعر
0: رغم أن اللي ساهم في تكويننا وصحتنا النفسية وسلامتنا النفسية مثل ما ذكرتي أيضا سابقا هي العلاقات الإنسانية.
1: بالضبط.
0: الإنسان انعكاس الإنسان.
1: صح.
0: لا يمكن أتعامل مع آلة لا تشبهني.
1: بالضبط.
0: الإنسان اللي قدامي يا أخي هو مشاعر، والله خالقه بعقل ومشاعر وإحساس، وأنا أيضا فسبحان الله العلاقة، يقول حشر مع الناس جنة أو عيد.
1: بالضبط.
0: فاليوم الاحتكاك بالآخر هو يعلمك أنت، انعكاس لك المجتمع الإنساني، ويمكن هذه من مهددات العصر اللي نحن نعيشها. رغم ما للآلة وما للتقنية من فوائد كبيرة، إلى أنه من الأشياء السلبية اللي حنا نعاني منها افتقارنا لهذه العلاقات الإنسانية الطبيعية.
1: صح.
0: اللي أنا كل يوم أنا يعني ترى المشاكل من زمان موجودة، لما أتذكر مثلا الجارة لما تخلص مثلا فطورها ولا تخلص تروح لجارتها تقعد تتكلم معها، أو أنه العلاقات شفتي الإنسانية هذه الطبيعية
1: شفتي وكانت فضفضة
0: ولا عندهم مشاكل، ما كانت عندهم هالمعاناة نفس لليوم.
1: لا عندهم مريم، كانت عندهم مشاكل الدنيا، بس شفتي
0: ما عندهم
1: الأثار الاجتماعي الحقيقي، كانت
0: يريح.
1: هذه تفضفض ودي تفضفض ودي تفضفض ودي تسمع من هنا ودي كان المجتمع العلاقات الحية والحقيقية.
0: نعم.
1: كانت ترى مثل الكوب المليان اللي لما يفيض فيه أنا روح أسولف مع ذي وأسولف مع ذي أرجع خفيفة، عرفتك؟
0: نعم.
1: وبالتالي أنا أقدر أتحمل عمر كامل في مشاكله. طبعا الحياة طبيعة الحياة، يوم حنا فوق يوم حنا فوق سابع سما، يعني فوق السما ويوم تحت الأرض، الحياة متقلبة، عرفتي كيف؟ الحياة تحتاج منا لمرونة، تحتاج منا إلى ناس تسمعنا ونسمعها، تفهمنا ونفهمها، نحس إنه الناس دولة يعيشون نفس ما إحنا والله المشاكل، ليش أنا الحالي اللي عندي المشاكل؟ لا، كل العالم عندها مشاكل، بس كنا نفضفض البعض.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟
0: نعم.

0: الآن هالآلة ذي ما عندها مشاكل،
1: جردتنا
0: أنا
1: أصلاً،
0: أنا أنا مكبل بمشاكل، لكن الآلة اللي قدامي ما
1: أصلاً هي ملقنة بخوارزميات. اليوم أنا ما بي أحياناً نبحث عن إجابات يجب أن نأخذها من مصادرها الحقيقية ومن المختصين اللي تعبوا ودرسوا والأبحاث اللي أقيمت وأمور كثيرة، فالمختص أيضاً ممكن يقدر يفهمني في حالة المرض وفي حالة أيضاً
0: الضغط. شوفي في فرق الضغط بين ضغوطات الحياة وضغط الحياة عليك بك مشاكل، وفي فرق بين أني أكون أنا مريض. تدمير الذات يبدأ بسلوكيات أفكار تؤدي إلى سلوكيات خاطئة.
1: نعم.
0: طيب، ضغوطات حياة، عدم وجود مهارة في العلاقات الاجتماعية، مرونة في تكوين العلاقات، مرونة مع معطيات الزمن، مرونة مع قوة الظروف أو ضغط الظروف. ما قد يكون السبب مع ضغط الأفكار ما في مرونة نفسية، ما في تقبل. طيب، لو تجين تسأليني أنا كأخصائية اجتماعية، مو أخصائية نفسية، لا اجتماعية، اللي هي المرحلة اللي ما قبل الأخصائي النفسي. طيب، أقول لك وأنا من يعني خلينا أكون صريحة جدا، أنا يعني من مصلحتي أني أقول لك لا والله على طول اتجه للأخصائي الاجتماعي، أنا أقول لك لا. أول شيء لازم تسويه حلو إنك تكون في عندك وعي، اسمع برامج متخصصين،
1: هذه النقطة المهمة،
0: اقرأ كتب متخصصين، مو المقطع اللي من دقيقتين ولا حتى دقيقتين طويلة الحين ثانيتين وما أدري
1: شلون،
0: وتحسب نفسك إنك صرت أنت مرة، ولا تروح إلى ناس أخذوا دورات في الأشياء مجالات معينة وصاروا يحسبون نفسهم معالجين. لا، أول شيء لازم حنا نثقف أنفسنا، أنا كفرد ماني بلا أخصائي اجتماعي ولا أخصائي نفسي، أنا إنسان عادي متخصص في الرياضيات ولا في كيمياء ولا في لغة عربية ولا بأي مجال،
1: أي فرد من أفراد المجتمع،
0: أي فرد من أفراد، لازم أثقف نفسي إني أنا أعرف أقرأ نفسي.
1: الله عليك،
0: عرفتي كيف؟
1: أحسنتي.
0: أعرف أنا وين أتعب وين ألقى مساحة الراحة حقتي.
1: نعم.
0: ما حد رح يفهمك بعد رب العالمين ويعرفك كثر نفسك،
1: هذا الجوهر. أنا أعتقد هذا هو الجوهر الأساسي،
0: فأعرف أنا نفسي وين، أنا وين موقعي في هالحياة، وين موقعي في المكان الجغرافي اللي أنا عايشة فيه، لأني لازم أكون متوافق مع مجتمعي ومع يعني قيم وثقافة مجتمعي، وطني، بيئتي اللي أنا عايش فيها لازم أكون متوائم معها، أحبها وبالتالي أفهمها وبالتالي هي تحبني وتساعدني أفهم نفسي. عرفتي كيف؟ ما أحس أني غريب، أنا ماني بغريب ولا نب، أنا وحيد. لما أعرف أنا أتعامل كيف مع العالم، مع الناس، مع المجتمع اللي أنا فيه، مع وش علي وش لي تجاه مثل ما قلنا، تجاه ربي، تجاه وطني، تجاه أسرتي، تجاه المجتمع اللي أنا فيه، بيئة العمل، على قولك تجاه نفسي، إذا أنا صلحت من ذاتي، إذا أنا فهمت نفسي فهم حقيقي، فأنا بالتالي الكل كله رح أفرض هذا الفهم على الآخرين وبالتالي هم يفهموني. فهنا أنا أعطيت كل ذي حق حقه. لازم أتعلم كيف أتأمل وأفهم وأشوف المشكلة إنها تسير. تصدقين مريم أقول لك على شيء؟
1: وشو؟
0: أحيانا والله العظيم يعني أحيانا أقابل ناس يقول لك أنا أفرح بالمشكلة. ليه تفرح بالمشكلة؟ يقول لك لأن لما تشتد أدري أنه جاي من رب العالمين فرج، أنا ما حسبت حسابه.
1: صحيح،
0: عرفتي كيف؟
1: حسن الظن،
0: حسن الظن. ترى كل شيء
1: حقيقة بالمناسبة. يعني صراحة
0: الدنيا صعبة، الحياة صعبة، الظروف صعبة، ما في إنسان عايش على بعالم وردي،
1: لا يمكن.
0: كلنا نعاني، من الله خلق البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل إنسان يعاني. لكن تعاملي أنا ونظرتي لهذه المعاناة وشلون أنا اليوم في كرب، أنا بكرة في رخا، وبعدين بترجع الدائرة تدور. لكن لازم أتعامل أو أعرف كيف أتعامل مع ظروفي، أتعامل كيف أكون مرن في الشدة لما تجيني. هل معنى ذا إنه أنا لا والله لا تستسلم، لا والله أنت قوي، لا والله اضحك وخلك متفائل؟ إيه أنا متفائل وأملي بالله سبحانه وتعالى، لكن من حقي أتعب، أحزن،
1: أبكي،
0: أعتزل الناس لفترة، لكن مو بعتزلهم بشكل دائم، أبكي. يعني من حقي أظهر إني مشاعري. أعيش الضيق إلى أعمق منطقة فيه، لكن بشكل دائم، ولا خلاص أدري أنه فيه من هو أقوى مني ومنك ومن كل البشر، في الله سبحانه.
1: نعم.
0: أعزز ثقتي بنفسي إذا أنا سبحانه. ما قدرت أو احتجت لأحد بعد رب العالمين يدربني، إيه أنا أستعين بالمتخصصين، بس لا تروح للأخصائي النفسي على طول.
1: ممكن تكون صديقة ما شاء الله يعني فهمتني،
0: إيه بس لا مو بكل صديقة، هنا لازم يكون الحكيم. شفتي أول شيء عندك
1: الكلام على مستوى الجنسين، ترى يمكن حنا الآن أنثنا اللغة لكن هي على مستوى الجنسين
0: بالضبط.
1: نعم.
0: روح أول شيء للأخصائي الاجتماعي، لأنه هو اللي يقدر يفكك هالعقد الأفكار هذه.
1: بالضبط.
0: الأخصائي الاجتماعي إذا وجد أنك أنت تحتاج إلى أخصائي نفسي، على طول راح يقول لك ترى هذا مو بعندي، أنا دوري أني أعلمك كيف تخفف ظروف الحياة بعد،
1: ويعطيك الأساليب الصحيحة. نعم.
0: كيف أنك تكون مرن نفسيا في تقبل هالحاجات هذه، كيف أنك أنت تقوي من نفسك والأشياء اللي أنت تحس عندك ضعف فيها، طيب إنه كيف تقويها. إذا أنا ما لقيت إنك تحتاج إلى متخصص في شيء معين، الأخصائي هذا دور الأخصائي النفسي مو دوري أنا كأخصائي اجتماعي، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: هنا الوعي بهذا كله، إننا ترى ما إحنا بالوحيدين، ترى اللي عندنا مشاكل، اللي عندنا ضغوط، في غيرنا أكثر منا، إحنا نحتاج كيف نكتسب مهارة إنني أنا ما أكون سبب تدميري النفسي وتدميري الناس اللي حولي.
1: سبحان الله، على ما وأنت تتكلمين في آلية العلاج واللي إحنا يعني موقفين عندها، كأنها علاقة سحرية طردية، بشكل إنه هي كأنك تخلع نظارة معينة وتعيد نظر العالم من بطريقة أخرى، بمعنى أنه كل ما غيرت أفكارك ستشعر أنك ترى الأشياء كأنك تراها لأول مرة.
0: أنا ما أدري ليش أنت،
1: وهذا أجد
0: ما أدري ليش أنت وضعت المفروض أخصائي،
1: لأني قاعدة أتخيلها مع
0: أنا أدري يعني
1: أنا لأني مهتمة بس ما نبلا والله ما يعني ما ألبس ثوب ما هو بثوبي على قولتهم.
0: صدقا صدقا هذا رأي أخصائي، مو برأي إنسان ما درس خدمة اجتماعية.
1: والتجارب علمتنا أستاذة تغريد بالمناسبة، وحتى لما نقول لما اشتدت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.
0: بس دقيقة، طبعا مو بهذا أنه تقليلا من المذيعة، لا بس أنه أنا أقول المعلومات اللي عندك معلومات، لكن بالعكس يعني
1: قدر كبير منك وشهادة اعتز فيها. على طاري اللي الأشخاص اللي تقولين سبحان الله يقولون أنه أحيانا يتفائل أثناء المشكلة، ما في أحد يبغى المشاكل بس وقع فيها، يتفائل ويعلم أنه أبتلي بهذه المشكلة أنه يخرج منها بخير كبير، مما عرفته وتعلمته ومن تجارب الحياة، أنه يقول سبحان الله. وهذه أنا أقولها ونقولها إحنا بما أن إحنا سعادة جارية، كرسالة تفاؤل لكل أحد يسمعنا اليوم ويشعر أنه خلاص يعني فاقد الأمل أو محبط أو متضايق أو يشعر أنه فاقد الشغف، أنه كلما، وهذه من تجارب يعني عشناها ورأيناها وهي حقيقة وترى ذكرت على مدار الفلاسفة، كل ما وصلت قاع الألم لا تيأس، تذكر أنك تخرج فيه أبسط شيء تخرج شخص مختلف. أنضج.
0: ولا في شخص ما يقدر يخرج، كلنا بأمر الله تعالى.
1: نعم.
0: بس وش ربي يقول لنا؟ ولا تلقوا بأنفسكم
1: إلى التهلكة.
0: ترى حنا في أيدينا أننا نلقي نفسنا إلى تهلكة الحياة،
1: وهنا يجي عدم تدمير الذات.
0: أي. وندمر ذواتنا، وفيه إن مع العسر يسرا. عرفتي كيف؟ شفتي
1: معادلة جميلة.
0: وهذا هذا حلقة قادمة بأمر الله يا مريم، نحطها نسجليها،
1: لازم عندنا كمية مواضيع يا مستمعين استنونا. بس
0: إنه الدين هو منهج علاج بالنسبة لنا،
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ إنه إن هذه بعدين راح نناقشها في حلقة أطول، يعني قصدي كاملة إن شاء الله.
1: بالضبط، ولذلك نقول

0: أيضا من الأشياء اللي نحتاجها نحن وتحتاجها النفس البشرية، وما في شيء بدون معنى، وهذا راح يكون مرتبط بعنوان حلقتنا إن شاء الله القادمة. وجود المعنى يا تغريد مهم، أنك تستشعر بهذا المعنى الروحي أيضا مهم. وصلنا الختام ولا لا؟ وصلنا الختام مستمعين. شكرا تغريد، شكراً كالعادة لك. الحديث شكراً معك لا يمل.
1: شكرا لك أنت كمذيعة متمكنة وكأخصائية اجتماعية متمكنة.
0: نروح ندرس ونتخصص وبعدين نجي، ما نبي نلبس ثوب موضوع نعتونا نقول ما نبي أحد يطفل على أي مجال. شكرا لكم أيضا مستمعين الكرام طيب استماعكم، تقبلوا تحيات فريق العمل. أول شيء نشكر لك أستاذة تغريد إبراهيم الطاسان الأخصائية الاجتماعية وكاتبة الرأي، تقبلوا أيضا تحياتي أنا من إعداد التقديم مريم القحطاني، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس العلم.

لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن، بل تعيشه، ولا تسمع القصة، بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا، بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: التاسعة في الرياض، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة استهلها بالعناوين. وزير الخارجية يصل إلى برلين في زيارة رسمية. برعاية وزير الداخلية انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 في الرياض. المملكة وست دول في أوبك بلس تبقي مستويات إنتاج النفط في أكتوبر دون تغيير. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 92 سفينة ضمن الحصار المفروض على إيران. كانت تلكم العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم إلى مدينة برلين في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بنظيره الألماني وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل تطورات الأزمة الراهنة والجهود المبذولة لاحتوائها، ما يسهم في خفض حدة التوتر ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها. كما أجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. أدان وزراء خارجية المملكة وقطر والإمارات والأردن ومصر وأندونيسيا وباكستان وتركيا بأشد العبارات تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. وشددوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
7: تجدد المواقف الرافضة لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وسط تأكيد دولي على ضرورة احترام القانون الدولي والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. ففي بيان مشترك أدانت المملكة والأردن والإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضه. وأكد البيان أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني، كما أنه تهديد مباشر للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وشدد البيان على الرفض القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى أو ذريعة، محذرا من عواقب تحويل هذه الدعوات إلى سياسة معلنة أو إجراءات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، كما دعا المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي محاولات لمحو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
6: برعاية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، انطلق اليوم حفل افتتاح مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض، بمشاركة أكثر من 160 متحدثا من الخبراء المختصين وأكثر من 50 جلسة حوارية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
8: في الرياض يلتقي التاريخ بآفاق المستقبل خلال مؤتمر حوار الأمن والتاريخ، مستعرضا مسيرة المملكة الأمنية والتنموية تحت شعار تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء. يجمع المؤتمر أكثر من 160 متحدثا من مسؤولين وخبراء وباحثين وأكاديميين لتقديم قراءات متنوعة لتاريخ المملكة وتحولاتها، كما يجمع المؤتمر نخبة من الكفاءات الوطنية والدولية تتمتع بخبرات وتخصصات متنوعة في مجالات الأمن والتاريخ والاقتصاد والتنمية والثقافة والإعلام لإثراء النقاش حول مسيرة المملكة. أكثر من 50 جلسة حوارية وخاصة ولقاءات تفاعلية يتضمنها مؤتمر لاستعراض تاريخ الدولة السعودية وتطور المنظومة الأمنية ومناقشة دور الأمن في دعم التنمية والاستقرار، إلى جانب تجارب ومساحات

0: المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان أبقت على حصص إنتاج النفط دون تغيير خلال اجتماعها اليوم، وتستهدف المملكة إنتاج ما يزيد على 10 ملايين برميل يوميا في أكتوبر المقبل، فيما تستهدف أوبك بلس إنتاج ما يتجاوز 31 مليون برميل يوميا. وقعت وزارة الطاقة اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بهدف توفير خدمة الغاز الطبيعي المضغوط في المدينة الصناعية الأولى بالدمام والمدينة الصناعية الأولى بالأحساء والمصانع المجاورة لهما، ما يعزز كفاءة إمدادات الغاز الطبيعي وموثوقيتها ودعم احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة. عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي تم خلاله استعراض التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط الذي تناول أبرز مستجدات الاقتصاد الوطني وأفاق نموه في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته. كما تابع المجلس تقدم المحرزة في انتقال 10 مجمعات صحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة وخطوات استكمال تحول الوزارة إلى الدور التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي لضمان تحقيق أثر صحي ملموس. عززت وزارة الحج والعمرة جهودها في رفع وعي ضيوف الرحمن بحقوقهم وواجباتهم من خلال مجموعة من البرامج، أبرزها برنامج اعرف حقك، كما أتاحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني دليل التوعية القانونية ب14 لغة، ما يسهل وصول الحجاج والمعتبرين إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم والأنظمة والتعليمات ذات الصلة برحلتهم. أعلنت البحر الأحمر الدولية وشركة أكوا عن تحقيق تاريخ التشغيل التجاري للمشروع BCOD في وجهة البحر الأحمر، في إنجاز يعكس أنموذجا لتطوير وتشغيل الوجهات السياحية بالاعتماد على الطاقة المتجددة. وتخدم الشبكة اليوم الفنادق العاملة في وجهة البحر الأحمر ومطار البحر الأحمر الدولي والمركز اللوجستي وأسطول المركبات الكهربائية وقرية الموظفين والمرافق المجتمعية والتشغيلية الداعمة. أعلنت شركة الجدية للاستثمار عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع كليفلاند كلينيك للاستفادة من خبراتها المتقدمة في التصميم والتطوير ووضع الخطط التشغيلية لمراكز متخصصة في الطب الرياضي والأداء المتقدم داخل المملكة، وذلك في خطوة نوعية تعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في قطاعي الرياضة والصحة. أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لأكثر من 46 ألف قطعة عقارية في عدد من الأحياء والمحافظات بمنطقتي الرياض والقصيم ضمن أعمال المرحلة الجديدة لتوثيق الملكية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري. انطلقت اليوم أعمال النسخة 5 من المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو بمحافظة جدة بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين ووجهات التمويل بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل في منظومة الإسكان والتطوير العقاري. وفي الشأن العربي والدولي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية رد عسكري على خلفية تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية، مؤكدة تنفيذ ضربات مركزة استهدفت مواقع الميليشيات في محاور البرح وسقم والحديدة. وتأتي هذه العملية في إطار الرد على التصعيد والانتهاكات التي نفذتها الميليشيا الحوثية، مشددة على استمرارها في التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار المناطق المحررة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: بصواريخ باليستية وعدد من المسيرات، الحوثيون يرفعون وتيرة الاستهداف في جريمة حرب تؤكد إصرار الجماعة على انتهاك القوانين الدولية وسط تحذيرات سياسية وعمليات عسكرية تقلب موازين القوى في اليمن. رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أكد أن ميليشيا الحوثي ستتحمل وحدها عواقب تصعيدها الإجرامي، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا لمشاريع طهران، وموجها دعوات صارمة للقبائل لحقن دماء أبنائها وعدم الانسياق لأجندات التخريب. ميدانيا ترجمت هذه التحذيرات إلى ضربات مدروسة، إذ نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية دكت معسكر اللبنات في الجوف مستخدمة أسلحة متطورة دخلت الخدمة حديثا لتحييد قدرات الميليشيا. وعلى جبهة الساحل الغربي، حققت القوات إنجازا حاسما بإعلان تحرير مديرية حيس بالحديدة وتأمين مفرق البرح بالتزامن مع التقدم في جبهة حيفان جنوب تعز وسط انهيار خطوط دفاع الحوثيين. أمام هذا التصعيد تثبت القوات المسلحة اليمنية جاهزيتها الكاملة لفرض الاستقرار واستعادة الدولة بقوة السلاح.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة، أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم بأن قواتها أعادت توجيه 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن، وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على

إيران. ووفق بيان القيادة الأمريكية عبر حسابها على منصة إكس، تجري مقاتلة شبح أمريكية من طراز F-35 دوريات فوق المياه الإقليمية، في حين تواصل سنتكوم فرض الحصار البحري على إيران. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يصل إلى برلين في زيارة رسمية. برعاية وزير الداخلية انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 في الرياض. المملكة وست دول في أوبك بلس تبقي مستويات إنتاج النفط في أكتوبر دون تغيير. أخيرا في العناوين، الجيش الأمريكي يعيد توجيه 92 سفينة ضمن الحصار المفروض على إيران. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، زملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الفلاج، ودمتم في رعاية الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج محمد الفلاج. مستمعينا الكرام، في هذا اليوم يوم الأحد معنا كالمعتاد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
3: يا أهلا وسهلا، حيرك الله سر خالد.
2: الله يحييك دكتور ماجد. كنتم قد تناولتم في حلقة سابقة موضوعات فسخ النكاح وأيضا الطلاق. هذه الحلقة في هذا الأسبوع سنتناول وإياكم الخلع، فدعنا نتناول هذا الموضوع ونعرف في البداية ما المقصود بالخلع في نظام الأحوال الشخصية السعودي، وأيضا نريد تسليط الضوء على طبيعته الشرعية وكذلك النظامية.
3: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. احنا مثل ما تفضلت أستاذ خالد، يعني حاولنا أننا نركز أو نشرح للسادة المستمعين والمستمعات عن أنواع الفرقة في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. والفرقة نتكلم عن الفرقة بين الأزواج، فتكلمنا عن الطلاق وفصلنا في آلية الطلاق وأنه هو ثلاث طلقات وكيفية يقع وهكذا. بعدها تكلمنا عن فسخ النكاح وقلنا أنه فسخ النكاح يختلف عن الطلاق. الطلاق بإرادة منفردة من الزوج، هو اللي يطلق ولا تقدر تطلق الزوجة، لكن يستطيع الزوج هو التوكيل. لكن في فسخ النكاح قلنا أنه الفسخ لا يكون إلا بحكم قضائي، ولا بد أن يكون مسببا بسبب تقبله المحكمة. الآن نجي للخلع، وهو أحد أنواع الفرقة في نظام الأحوال الشخصية. فالخلع هو إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة، ولكن اشترط المنظم وبموافقة الزوج، وذكر ذلك أنه مقابل عوض تقدمه الزوجة أو يقدمه غيرها. وهو في النظام يعني فسخ لعقد الزواج لا طلاق، وفرقة بائنة بين

0: بينونة صغرى. الخلع لما أتكلم عنه نظاميا الله يطول عمرك هو فراق بين الزوجين، ومثل ما قلنا لابد أنه يكون عندك أمرين شرطين مهمات، الشرط الأول وجود مقابل عوض، والشرط الثاني لابد أن يكون بموافقة الزوج. فالطبيعة الشرعية نقدر نقول مثل ما تفضلت في سؤالك هو معاوضة على إنهاء الزواج عندما لا ترغب الزوجة في استمرار العشرة، تمام؟ يعتبر بالنظام أنه فسخ رضائي بعوض. لذلك من ضمن الأشياء اللي تصير في الخلع الله يطول عمرك، لا يملك الزوج مراجعة زوجته أو بإرادته المنفردة، زين؟ إذا أراد المراجعة، يعني إحنا قلنا بالأول الزوج بالطلاق يقدر يراجعها، فسخ النكاح خلاص هي بانت منه، كذلك الخلع تبين منه، لكنها لا تعتبر طلقة، زين؟ مثلا خلنا نضرب مثال عشان بس يتضح للناس الآخر هذا الكلام. امرأة لا يعني ما تدعي أن عندها ضرر محدد، زين؟ لكنها تخشى ألا تقيم حدود الله أو حدود الحياة الزوجية، زين؟ وش تبي تسوي؟ ها سألناها يضرب يشرب يسوي شيء، لا والله جودي ابن حلال، بس النفس عافت. طيب الرجل يقول والله أنا متمسكن بها ما أبي أطلقه، زين؟ فنصل هنا إلى الطريق المناسب. طيب أنا بعطيك أبرد لك المهار أو جزء منها أو غيرها، تمام؟ لكن لابد من موافقة هذا الرجل.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، يعني دعني أيضا أسألك عن الفرق بين الخلع والطلاق من حيث ما يلي: صاحب الطلب، موافقة الزوج، العوض، عدد الطلقات أيضا.
0: تمام، خليني أجا يعني أن هذا يعني سؤالك الجميل هذا يوضح الصورة عند المستمع الكريم والمستمع الكريمة. الطلاق أولا هو يصدر بإرادة الزوج ولا يشترط فيه عوض ولا موافقة الزوجة، هذا أول شيء.
1: جميل.
0: زين، ويحسب عدد الطلقات اللي هي الطلقات ثلاث، يعني من يوم يتملك عليها الزوج حتى تنتهي الحياة ليس له في الزواج الواحد إلا ثلاث طلقات فقط: الطلقة الأولى رجعية، الطلقة الثانية رجعية، الطلقة الثالثة بائن بينونة كبرى. وإذا قلنا بينونة كبرى يعني لا يجوز لها أن تعود إليه إلا بعد زواج من شخص آخر. طيب أما الخلع فمبناؤه طلب الزوجة وموافقة الزوج ووجود عوض، ولا يحسب من الطلقات الثلاث، زين؟ لذلك عندنا الطلاق قد يكون رجعي، فيمكن للزوج أثناء العدة، زين، في الحالات أنه يراجعها. وهذا وهنا نوقف شوي في الطلاق. المفترض أن المرأة تعتد في بيت الزوج فلا تخرج منه حتى تنتهي عدتها، وهذا هو المفترض وهذا هو النظام وهذا هو الشرع. طيب نجي نسأل ليش تكون موجودة، زين؟ تكون موجودة لأنه قد يعني يريد الزوج المراجعة فتكون في بيتها، زين؟ وهذا المفترض، ما هو إذا طلق قالت ودني بيت أهلي ولا والله لمشي وخليك، المفترض أنها تجلس في هذا المكان. وكذلك الزوج المفترض العاقل أنه لا يخرج زوجته عند الطلاق، فلما يطلق، زين، يصبر، زين، لأن يعني إذا كانت ذات حيض فالمرة الأولى والثانية والثالثة، فأي أحد يستطيع أنه يقعد هذه المدة كاملة هذا رجال خاص منتهي من الموضوع. لكن عندنا في الخلع بائن بينونة صغرى منذ وقوعه، من يوم يتخالعون، زين، خلاص انتهى، فخلاص ما يقدر يرجعها، زين. وشلون يرجعها؟ بمهر جديد وعقد جديد وترتيبات جديدة. فإذا كانت الفرقة بطلب الزوجة وموافقة الزوج على عوض فهي خلع،

0: لو قال والله ترى يا بطل لك أو غيره، فهذا الأصل أنها لما يكون الزوجة قالت له طلقني مثلا وأعطيك 100,000 زين وقال طلقتك، هذا ما تعتبر. احنا قاعدين نتكلم عن خلع، لأنه في موافقة الزوج، في طلب زوجة، وفيه مبلغ مالي.
1: نعم جميل. طيب ننتقل دكتور ماجد للفرق بين الخلع وفسخ عقد الزواج بحكم قضائي، ومتى تختار الزوجة كل طريق من هذين الطريقين؟
0: تمام. الخلع مثل ما قلنا اتفاق رضائي، أما الفسخ القضائي فتنشئه المحكمة عند توفر أسباب نظامية زين معتبرة تقتنع بها الدائرة القضائية أن هذا السبب يستدعي لفسخ عقد النكاح بين هؤلاء الأزواج زين. يعني الزوجة تختار الخلع عندما توجد موافقة على الفرقة والعوض، تمام؟ إذا وتلجأ، يعني الحين هي عندها ما تبي تدخل مشاكل ولا عندها ما يثبت ان هذا الانسان سيء او سيء العشره او ما ينفق او ما يبيت او ما يبات او عنده عيب شرعي زين، فتاخذ الطريق الاسهل بالنسبه لها اللي هو مساله العوض، وتلجا الفسخ عند رفض الزوج. والله دقيقه، جت هي الحين قالت له يا ابن الاجواد خلينا نقفل الموضوع صلحا، هلا برجع لك فلوس ايا يكن هذا المبالغ بنجي عليها مستقبلا، لكن الرجال قال لا ما في انت عندي وكذا، تمام. هنا تلجا الى ماذا؟ تلجا الى فسخ النكاح، وتقدم اذا رات الدائره ان هذا الشيء معتبر او ما يسمى وصلوا الى عدم استمرار العلاقه الزوجيه، ف تقضي المحكمة بفسخ النكاح سواء بمقابل أو بدون مقابل، أو إذا وجد متى تروح بعد كذلك للفسخ، إذا وجد علة أو ضرر أو امتناع عن النفقة أو غياب أو أي سبب نصت عليه أحد المواد. فالفسخ ليس اسم بديل للخلع، لا، الفسخ يعتبر مسار مختلف سببا ونظاما وإثبات للشروط زين. يعني عندنا أشياء أخرى مختلفة تماما، فلا يعني ندخل بينهن ونقول لا ترى الخلع مثل فسخ النكاح.
1: جميل. طيب دكتور، إذا الزوج رفض الخلع رغم أن الزوجة مستعدة ترد له المهر، ما الطريق النظامي للزوجة، الطريق النظامي والمتاح لها لإنهاء الزواج؟
0: يا سلام عليك، وهذا كثير من النساء يعني تسأل هذا السؤال، تقول طيب أنا ودي أني أرجع له قروش، لكن الرجال مرة مقفل، سواء مقفل لأنه يحبها ويغليها، ولا مقفل لأنه ضايق صدره ولا وده أنه تتركه، أو أنه لا يعني في نوع من الشيطنة في أنه ما يقدر يتركها. هنا رفض الزوج قلنا أنه يمنع اكتمال الخلع الرضائي، لكنه لا يغلق باب إنهاء الزواج. فتستطيع الزوجة رفع الدعوى فسخ النكاح إذا توفر عندها سبب نظامي، ومن ذلك الأسباب الضرر أو سوء العشرة أو عدم النفقة أو العلة أو الغياب زين، بل انه وجود الشقاق وتعذر الاصلاح قد تعتبره المحكمه سببا من اسباب فسخ النكاح سواء كان بعوض ولا لا. وهذه نقطه مهمه جدا، بعض الناس يعتقد ان هذا الزواج خلاص تزوجت فلانه او هي تزوجتني زين، نستمر مع بعض حتى لو انه ما يعلمون على قولتهم زين، لكنه ينسى إن هذه المرأة لها مكانتها وهذا الرجل له مكانته، تمام؟ الآن احنا كعوائل الحمد لله عرب ومسلمين وسعوديين زين، الزواج عندنا ما هو زواج أفراد، احنا نتكلم عن عوائل
1: صحيح.
0: ما يعني لما

0: لما يجي يخطب الإنسان يخطب باسمه وعائلته ويأخذ معه الرجال زين لخطبة هذه المرأة. وكذلك المرأة لما تريد أن تتزوج هي تتزوج رجل وعائلة كاملة. فلا ينبغي لأي أحد منع الآخر من فك هذه العلاقة، لكن الأصل أن هذه العلاقة بنيت على المودة والرحمة. لما تنتهي المودة أو تتجافى الرحمة من هذا المكان، أنت بدأت في الشقاق وتعذر الإصلاح التي نفس نظام الأحوال الشخصية والمحاكم القضائية عندنا في المملكة العربية السعودية راح تفصل في هذا الموضوع. حتى لو ما كان بعض الناس يقول لا أنا ما ضربتها بس هي ما تبي، خلاص هي ما تبيك. زين في الحديث لما أتت الصحابية وذكرت إنها كرهته، هي ما تسبه، لا تعب عليه لا دين ولا خلق، لكن خلاص
1: عايفته.
0: فالأصل أنه أغلب الرجال لما تيجي المرأة تقول عايفته يطلقها، لكنه أحيانا بعض النساء يعني ممكن أنها هي اللي تسبب أنها تنعاف. فزود على هذا هو دافع ما وراءه دونه عشان يتزوج، وهذه كده خاف ردي له. فهذا من باب الحق بين الناس. فلا يزعل الرجل إذا كان أخطأ أو صار عنده علة أو ما أنفق إن رفعت عليه فسخ نكاح، ولا تزعل المرأة لما هذا الرجل زين يجد إن الطلاق هو أفضل حل. وكذلك لا تزعل ولا يزعل الرجل لما تجي تفتديه بمالها وتقول يا ابن الحلال خذ فلوس وكل واحد يروح البيت أهله. فهذا الشيء هو المعتبر زين، وقدر الله سبحانه وتعالى سابق لكل هذا كامل.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، يعني لو تحدثتم أيضا عن الأهلية المطلوبة لصحة الخلع، هل الخلع يصح إذا كان مثلا أحد الزوجين عنده نقص في الأهلية؟
0: لا، هنا نتكلم احنا وش قلنا بالأول، الله يطول عمرك سيد خالد، قلنا أن الخلع الرضائي يشترط كمال أهلية الزوجين. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية فلا يصح هذا الشيء لإبرام خلع رضائي، والتزم مراعاة أحكام الولاية والأهلية والطريق القضائي بحسب الحالة. تمام؟
1: نعم.
0: يعني حنا نص المادة صريح أنه الخلع إذا كانوا كاملين الأهلية. كامل الأهلية يقدر ينهي الزواج متى ما بغى، لأنه يستطيع يأخذ فلوس. لكن إنسان فقد الإدراك أو أصبح محجورا عليه، فلا يعني يؤخذ توقيعه على ورقة خلع كاتفاق صحيح تلقائي، بل تراجع صفته وأهليته والتمثيل النظامي والإجراء القضائي المناسب. ليش نقول هذا الكلام؟ زين نقول هذا الكلام عشان حنا نقفل مسألة والله ها هي ما بغته يلا وقع. زين قد يكون هذا الرجل فاقد للأهلية مؤقتا، قد يكون هذا الرجل غير مدرك مؤقتا أو مستمر. يعني إنسان مثلا لا قدر الله صار له حادث أو صار له شيء وفقد الأهلية، إحنا ممكن أنه يرجع لأهليته، ممكن ما يرجع. زين هنا المرأة تجي تقول لا هو وقع، نجي نقول لها أنت ما تبينه لأنه فاقد الأهلية، هنا في عنده نقص معين. تقدمي مباشرة بفسخ النكاح، إن رأت الدائرة ذلك تمام، ما رأت الدائرة خلاص.
1: جميل. طبعا المقصود بالأهلية أو فقد الأهلية اللي هي أنه الشخص ما يكون مدرك تمام الإدراك أو ليس في كامل قواه العقلية، صحيح؟
0: أكيد بلا شك.
1: نعم. نذكر بهاتف البرنامج 011-40-53، موضوعنا هو عن الخلع في هذه الحلقة مع المستشار القانوني دكتور ماجد الفهد. دكتور، هل الخلع يعني يحتاج إلى حكم قضائي أم يصح باتفاق الزوجين خارج المحكمة؟
0: شوف، هو الخلع على أساس أنه اتفاق رضائي، هذا الاتفاق.

0: هذا الاتفاق الرضائي نصت عليه المادة انهم يتفقون. لكن في المملكة العربية السعودية عندنا زين اذا عندنا في ناجز الان خدمة اللي هي مسألة الخلع زين مباشرة الخلع يقع ويبقى ماذا؟ يبقى التوثيق. إذا كان الاتفاق صحيح ووجد القاضي أن هذا الاتفاق صحيح بين الطرفين يمضيه، فهنا ترفع المرأة طلب خلع وتذكر المسببات وتأتي رسالة للرجل أو يفتح جلسة، وإذا وافق يمشي. وهنا يعني نقطة مهمة، بعض النساء تقول أنا خلعته زين لا خلينا نصحح لك شوي، أنت ما خلعتي، هو وافق على أنكم تتخالعون. تمام. ليش أقول لك هذه الكلمة؟ زين لأنه البعض يعتقد أنه يعني أن الخلع غصب على الزوج. ليس، ما في شيء اسمه غصب على الزوج ولا غصب على المرأة إلا الفسخ، فسخ النكاح، هذا هو اللي يكون بحكم قضائي. الطلاق يكون بإرادة منفردة من الزوج، الخلع لابد من طلب الزوجة وموافقة الزوج، عشان بس ما يفهم. وبعض الناس عندهم يعني كهرباء من مسألة إيه لا أنا إذا خلعته أو هي خلعتني زين بيأثر هذا على أمور الثانية. لا ترى هذا عقد رضائي، العقد هذا في اتفاق بين الزوجين، زي ما قلنا بالأول زواج هو قال زوجتك وهذا قال قبلت، زين نفس الترتيب في مسألة الخلع.
1: جميل. دعنا دكتور ماجد نستقبل بعض الاتصالات. معنا صالح، مرحبا يا صالح.
2: أهلا وسلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة، تفضل.
2: مساك الله بخير يا خالد.
1: مساء النور والسرور، تفضل.
2: يا أخي سؤالي مع مستشار رجل طلق حرمته وعندها أطفال.
1: نعم.
2: فمن يتحمل الصرفة؟ الأولى الزوج للزوجة، أتمنى الغلط من المقصد الزوج يعني اللي ما تبغى الزوج.
1: طيب شكرا لك يا صالح، استمع وابقى معنا على السماع. وناخذ الآن سعد، مرحبا سعد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سعد.
3: يسعد مساءكم جميعا، الله يطول عمركم جميعا إن شاء الله.
1: ومساء
3: على التثقيف وتنويرنا في بعض المواضيع. بس سؤالي ولو تسأل الدكتور الله يسلمك، فسخ العقد هذا يعتبر طلقة، يعتبر زي الخلع تماما؟ يعني لو انفسخ العقد بخلاص بأمر قضائي أو شيء زي كذا يحق له يرجع عقد جديد ولا لي حكم ثاني؟ بس الله يطول عمرك.
1: شكرا يا أخوي سعد، تسمع الإجابة. شكرا. يا أهلا وسهلا، تفضل دكتور.
0: طيب شوف السؤال الأول نفس اللي كنا نقوله أبد قبل ما يبدأ، اللي هو شو مسألة إن البعض يعتقد إن المرأة إذا طلبت الخلع أو طلبت الفسخ إنها خلاص هي ما تبي، يعني هي طالعة من البيت، يعني تسقط جميع الحقوق. تسقط حقوقها هي نعم، لكن الأبناء والنفقة، وإن شاء الله بنتكلم عنها مستقبلا، ستبقى النفقة على لهؤلاء الأبناء على الأب اللي هو الزوج، لكنه المرأة تنتهي من خير انتهاءها، سواء خرجت المرأة بإرادتها أو خرجت المرأة بطلاق أو خرجت المرأة بخلع أو خرجت المرأة بفسخ قضائي. فكيفية انتهاء العلاقة الزوجية وانتهاء هذا العقد الزوجي ليس له دخل أو أي يعني قرار على النفقة ستبقى على الأب وستستمر على الأب. أما السؤال الثاني الله يطول عمرك، فكرني بسؤاله.
1: الأخ سعد كان يعني يسأل، أنا لعلي لم حتى أدون سؤاله بشكل جيد،
0: هو يسأل لكن
1: فسخ النكاح كان
0: عم هل يعتبر طلقة؟
1: نعم أو لا؟ بالضبط.
0: نعم شوف فسخ النكاح زين هذا وقف الطلقات، وقف الترتيبات، ما يستطيع يرجع لها زي الخلع إلا بمهر جديد وموافقة جديدة، كأنه يروح يخطبها من بيت أهلها من جديد، ولازم يكون في عقد نكاح بشروطه، الولي والمهر وكل شيء.

0: زين.
1: جميل.
0: سواء في الخلع أو في فسخ النكاح.
1: جميل جدا. طيب نعود دكتور لأسئلتنا وموضوعنا طبعا عن الخلع. بأي لفظ وبأي وسيلة يقع الخلع؟ هل يصح بالكتابة؟ هل يصح بالرسائل؟ بالإشارة عند العجز عن النطق مثلا؟
0: شوف، يقع الخلع بكل لفظ دل على الفرقة نطقا أو كتابة، وعند العجز يصير عاجز عنهما فبالإشارة المفهومة، وهذا نصت عليه مواد نظام الأحوال الشخصية. زين، مثلا امرأة قالت لرجلها والله ودي أنهي الزواج وبرد لك 50,000 أو 20,000 أنت ذا. زين، جوابها ما عندي مانع أو وافقت على الخلع. زين، هذه كلها تعتبر، حتى لو قال لها وافقت وكل واحد راح في طريقه نفس الترتيب، وقع هذا الخلع وتستطيع هي تثبت هذا الانفصال.
1: نعم، يعني مثلا الزوجين لو استعملوا لفظ الطلاق عند الاتفاق على الخلع، هل هذا يعد يعني طلاق أو خلع في حكم نظام؟ يعني هل العبرة بما ينوونه أم ما يقولونه؟
0: إذا توفرت شروط الخلع فهو خلع. قالت له طلقني مثلا وأعطيك 10,000 ريال.
1: إيه.
0: زين، قال أنت طالق وأعطيني 10.
1: إيه.
0: زين، هنا وش صار؟ صار خلع بلفظ الطلاق. تمام؟ لا، فيعتبر انتهى الزواج وهي باينة منه بينونة صغرى، يعني ما يقدر يرجع لها إلا بعقد جديد ومهر جديد.
1: نعم. طيب يعني هل يجوز أيضا دكتور وقوع الخلع في أثناء مثلا حيض الزوجة أو نفاسها أو في طهر جامعها فيه الزوج؟
0: النظام نعم يقع الخلع نظاما في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حيضا والنفاس أو الطهر. ليش؟ لأنه النظام الطلاق وش كنا احنا إرادة منفصلة من الزوج.
1: نعم.
0: زين، فممكن يجي مرة زعل، مرة ضايق صدره، مرة في مشكلة كبيرة، فممكن انه يطلق، فنقول اجلسي. زين، ما يقع اثناء الحيض، ما يقع اثناء النفاس، ما يقع في الطهر اللي جامعها فيه، لانه ادارة اقوال او افعال هذا الرجل في كل حياته لا تستطيع انك انت تقول والله انا نفسي اللي يعني 24 ساعة 30 يوم كلهن واحد، اكيد بتجي تبي تتعرض لانتكاسات لعلو او انخفاض او غيره. فهذا اما في الخلع لا، في ارادة، في اتفاق بين الطرفين باي حال كانت.
1: جميل جدا. ما زلنا إذن في هذا الموضوع عن الخلع مع المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. دكتور، هل يشترط أيضا وجود عوض لصحة الخلع؟ وما الحكم إذا فارق الزوج زوجته دون هذا العوض ومع ذلك سماه خلعا؟
0: تمام. النظام عندنا في المملكة العربية السعودية لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خلع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعا. تمام؟ وتطبق عليه إيش؟ أحكام الطلاق. زين؟ فالعبرة بالمضمون لا بالتسمية، فهذا هذا شيء مهم جدا. بعض النساء تقول خاف خلعني، لابد أنه يوجد زين عوض. زين، وهذا العوض يصير معتبر.
1: جميل. طيب دكتور، الأموال والحقوق التي يصح أن تكون عوضا في الخلع، هل يشترط أن يكون العوض مبلغ نقدي أو في خيارات أخرى؟
0: شوف، القاعدة الأساسية كلما صح اعتباره مالا صح أن يكون عوضا في الخلع. ولا يعني عندنا أي مال. زين، أما أعطيتك الهدية، الخاتم الفلاني، أعطيتك السيارة، أعطيتك الأسهم، أي شيء يعتبر مال في الحياة زين، تستطيع المرأة مقاضاة الرجل أو معاوضة الرجل فيه، لكن في نقطة مهمة جدا زين، وألا يكون من حقوق الأولاد أو حضانتهم. وهذه تراها مهمة، بعض الناس ما يفهمها، وبعض النساء تسويها، تقول له شوف أنا على ما قالوا بيسوي مخالعة أو أريد خلع زين، وشوف أنا بتنازل لك عن الحضانة والنفقة زين، نفقة العيال وحضانتهم زين. هو يقول خلاص دام تبي تتركين عيالي خلعتك. هنا ما ينطبق النظام زين، وحتى لو قالت أنا موافق وهو موافق نقوله موب على كيفكم، لأن الأطفال هنا ليسوا تحت رحمتكم زين. الحضانة في النظام هي لمصلحة المحظون. حنا بنشوف مصلحة المحظون عند مين؟ عند الأبو، عند الجدة، عند الجهات الأخرى. الحضانة ستتبع مصلحة المحظون وكذلك النفقة زين. فلا يجي أحد يعني، وبعض النساء يقول له خلاص أنت خالعيني وتنازلي عنهم، هي تصدق تبي الفكة تمام. هي كده الحين سوت مشكلة لنفسها، والزوج كذلك لم يقع هذا الخلع.
1: ابتزاز يعني يعتبر
0: بالأطفال
1: كأنه يعني يعني نوع من الابتزاز بالأطفال أو ما شابه ذلك.
0: إذا دخلنا في هذا الكلام، نعم إن هو ابتزاز من بعض الأزواج، وكذلك تساهل واستهتار من بعض الزوجات. فالمفترض أنه هذا الأبناء وهذا الأطفال اللي جو للدنيا زين، أنتم مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عنهم، ومسؤولين أمام النظام، ومسؤولين أمام المجتمع. فلا يجوز لأي أب أو أم زين يعني استخدام هؤلاء الأطفال كوسيلة للابتزاز، أو حتى منعهم من حقوقهم النظامية سواء في الزيارة أو النفقة أو غيرها.
1: نعم. طيب دكتور، هل يجوز أن يدفع عوض الخلع شخص آخر غير الزوجة، والدها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر؟
0: نعم، يجوز أن يبذل العوض شخص غير الزوجة كوالدها أو قريبها، متى كان كامل الأهالية ورضى بالالتزام وثبتت صفته ومقدار العوض. ليش؟ لأن المادة في نظام الأحوال الشخصية قالت أنه تبذله الزوجة أو غيرها. وجود طرف ثالث في دفع العوض لا يجعله طرفا في رابطة الزوجية، هذه أولا تمام، لكنه يصبح ملزما ماليا بما صدر منه وفق الاتفاق. جاء والله بينهم مشاكل تمام، قالت الزوجة يا ابن الحلال أنا بنعطيك 50,000 100,000 بس فكنا زين. قال هو ما يخالف، الأب قال عندي الفلوس. هنا الحين صار عندها ثلاثة أطراف، الزوج اللي هو وافق على الخلع، والمرأة التي طلبت الخلع، وعندنا الملتزم بالمال سواء أخ أو عم أو خال أو أي أحد.
1: جميل. طيب دكتور، يعني إذن لي أن أستقبل هذا الاتصال من أبو خالد. مرحبا يا أبو خالد.
2: هلا وسهلا،
1: حياك الله، تفضل. حياك الله، تفضل بسؤالك أبو خالد.
2: عندي سؤالين الحقيقة.
1: سم.
2: السؤال الأول يتعلق بالفرق بين الخلع والعوض، الطلاق بعوض عفوا.
1: أي.
2: يعني الصورة كالتالي، امرأة طلبت الطلاق تمام؟ والرجل يعني تمنع في البداية، ثم قال لها ما عندي مشكلة. هي من تلقاء نفسها حولت له وبقي جزء، فكان من يعني محاولة منه اللي ابقى موضوع الزواج واستمراريته، تمنع في موضوع الباقي انه لابد من رده عشان ايش تتراجع، ولكن هي اصرت على موضوع فك عقدة النكاح.
1: طيب
2: فهل هذا يعتبر خلع ولا يعتبر طلاق بعوض؟
1: طيب
2: الامر الاخر، اذا أيوة. كان معدد يعني عنده تكون رابع زوجة

0: هل يحق له الزواج بعد نهاية هذا الأمر إذا كان خلع والطلاق بعوض، أو لابد أن يصبر يعتد نفسه؟
1: طيب
0: هذا السؤال الأول، واضح؟
1: أي هذه السؤالين كلها؟
0: لا، هذا السؤال الأول.
1: هذا كله طيب تفضل.
0: السؤال الثاني، الطلاق أثناء الدورة الشهرية دون أن يعلم الرجل أن المرأة معها الدورة.
1: طيب.
0: يعني المعروف أنه إذا أوقع الطلاق أثناء الدورة وهو يعلم أنه الطلاق بدئي وآثم في الحالة دي، لكن إذا أوقع الطلاق وما يعرف أنه معها الدورة، هل الطلاق يقع؟
1: طيب.
0: أو لا يقع؟ وإذا طيب. إذا كان مثلا لا يقع، إذا كان لا يقع انتهى الأمر، لكن إذا يقع هل تعد الدورة دي تلك القروء المذكورة الثلاثة، أو بعد ما تطهر منها تبدأ القروء الثلاثة اللي بعدها؟
1: تمام شكرا لك أبو خالد.
0: وهل الطهر مع بداية الدورة الأخيرة ولا مع نهايتها؟
1: طيب شكرا لك يا أبو خالد، يعطيك العافية. نأخذ براكان لكن أو نجاوب قبل دكتور، تجاوب قبل علشان يعني علشان ما أنا أخاف أنه لما تكثر الأسئلة يمكن الواحد ينسى. فتفضل أبو خالد، تفضل دكتور قصدي.
2: سم. طيب سم. عندنا اللي هو سؤاله الأول، هو يقول أنه الحين الزوجة هو طلقها وبعدين هي من نفسها حولت مبلغ زين. فحنا عندنا مثل ما قلنا أول الحلقة، عندنا الخلع لابد أن يكون بطلب من الزوجة وموافقة الزوج. هنا هي ما طلبت وهو ما وافق، تمام، لكن هو طلق، كون أنها هي تحولت له بعد ما إيش اسمه طلق زين، هذا ما يعتبر خلع. كونه هو تمنى عن إثبات الطلاق لأنه يقول ردي لي الفلوس محاولة منه إنها ترجع له، كذلك ما ينبغي، لأنها تستطيع هي إذا كانت خرجت من العدة أنها ترفع إثبات قضية إثبات طلاق، وإذا كانت خرجت من العدة ولم يراجعها أثناء العدة فتعتبر انتهت العدة ويصدر بذلك الحكم. لكنه نرجع نقول لابد في الخلع أن المرأة تطلب، مثلا تقول والله طلقني وأعطيك فلوس، تمام، أطلب الخلع أو غيره من هذه الأشياء. المهم أنه هذا طلب، الشيء الثاني موافقة ثم إتمامه. هذا فيما يخص سؤاله الأول.
1: نعم.
2: سؤاله الثاني،
1: الطلاق أثناء الدورة دون علم الزوج.
2: زين. هنا ما أستطيع أني أجاوب عليه صراحة، لأنه يعني اللائحة التنفيذية والتفسيرية للنظام قد تكون ستتكلم عن هذا بالذات، ويبقى هو اجتهاد قضائي. يعني حنا ممكن نقدر نجاوب على الأشياء العامة أو التي تخص النظام، لكن التفصيلية متى تبدأ ومتى تنتهي هذا من اختصاص قاضي محكمة الأحوال الشخصية، أو لما تصدر اللائحة التنفيذية بتفاصيلها الكاملة.
1: جميل، نأخذ اتصال براكان.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة، تفضل يا براكان.
3: الله يعطيك العافية. أنا بنتي من طليقتي رفعت علي قضية نفقة، طبعا هي تراكمات سابقة، أنا طلب كانت عندي، ثم يوم راح زيارة للأم أخفوها عني. بعد فترة تفاجأت برسالة من محكمة الأحوال الشخصية تطالب بزيادة النفقة، على الرغم من مرور 6 سنوات لا حارميني من البنت، لا أقدر أشوفها، لا أقدر أتواصل معها، الجوال اللي كنت أدق منها عليها انقطع تماما. فأثناء رفعت أنا قضية اللي هو تنظيم زيارة، هي رفعت قضية حضانة، والشيخ خير البنت بالرغم من إن عمرها بالغ يعني صغيرة. فيما بعد قال الشيخ والله ما صرت لي الجلسة، وأنا ما أقدر أجبرها أجيبها بقصارة أنها تزور، ما لك إلا الدعاء. طيب كيف يحكم بحضانة لأم مثبت بتقرير أنها مريضة؟ أين مراعاة حقوق الأب في تحت الحضانة؟ البنت يوم كانت عندي من المتفوقات يعني الغياب صفر، أشوف سجلها بنظام نور تقريبا يلا نجحت من ثالث ثانوي، ثم فيما بعد رفعت عليه قضية زيادة النفقة يعني تطالب بنفقة 2000 ريال شهري، ورفعها الشيخ إلى محكمة إلى مؤسسة النقد فحكمنا ب 600 ريال في الشهر. قلت طيب الشيخ حقوقي أنا لا أعرف أن لا اتصال ولا تواصل ولا رسالة، وكملت الآن حوالي تدخل في السنة العاشرة وأنا ما شفت فيه.
1: طيب وبركان
3: كون الناس فقط ومجرد بطاقة صراط هذه مصيبة يعني. فقال الشيخ ارفع عليها قضية عقوق، قلت أنا مالي في المحاكم، أنا أشكو أمري لله.
1: كان الله في عونك. عموما أبو راكان تسمع الإجابة
3: وش الحل يعني في مثل هالحالات هذه؟
1: تسمع إن شاء الله الحل من الدكتور ماجد. شكرا لك يا أبو راكان، تفضل دكتور.
2: الله يعينه وياه. وطيب شوف الآن احنا بنجاوب جواب عام لكن لا يعني أبدا أننا نجاوب على قضية أبو راكان. لماذا؟ لأن تفاصيل القضايا من اختصاص القاضي، بل الأصل أنه لما تكون القضية منظورة في المحكمة زين يجب عدم مناقشتها، لكن هو يقول أنها انتهت القضية. خلينا نفرق بين أجزاء معينة. أول شيء النفقة حق للولد والبنت على أبوهم حسب ما نص عليه النظام، هذا واحد. الشيء الثاني الحضانة زين كذلك لها مواد معينة في النظام، ومن لا يقبل الحكم الابتدائي يستطيع التقدم إلى محكمة الاستئناف، ومن يرى أن محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية خالفوا النظام أو لم يطبقوا النظام أو صار فيه شيء معين من الممكن أنه يطلب نقض من المحكمة العليا. تمام؟
1: لا.
2: هذه ثلاثة. أربعة هو والمفترض أنه يقدم طلب الزيارة أو تنظيم للزيارة زين، والقاضي سيجبر الحاضنة على الحضور لأجل تنظيم الزيارة، وبعد أن يصدر هذا التنظيم أو هذه الزيارة يستطيع عن طريق محكمة التنفيذ بالتعاون مع وزارة العدل والجمعيات سواء مودة أو غيرها بأنه ينظم له الزيارة، ونظام التنفيذ الآن صارم في مسائل هذه الزيارة وغيرها. الأخير كذلك إذا كان فيه أن البنت تتعرض سواء للعنف أو للإهمال أو غيرها، عندنا وحدة الحماية الأسرية على الرقم 1919 أو يتواصل مع وزارة الموارد البشرية أو يتأكد من المدرسة ويقدم شكوى بأن البنت تتعرض للإهمال.
1: نعم. كان ودنا يعني نستمر في موضوعنا دكتور، لكن الوقت دهمنا. شكرا لك دكتور ماجد الفهد المستشار القانوني.
2: شكرا لكم.
1: وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. في أمان الله.
4: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعونا مستمعي إذاعة الرياضة وبالتحديد في تعاليل، وعلى الموعد دائما من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 10 للساعة 12 يوميا في مجلسنا، مجلس تعاليل. نبي

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالين، أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 أو حتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل. أهلا وسهلا بالجميع. في موضوعنا المطروح هي موضوعات مختلفة في شتى المناحي اللي نعيشها في الحياة الاجتماعية الثقافية الفكرية أو حتى الموضوعات الإنسانية، لنا فيها جانب وطرح حتى نستفيد من وجهات النظر المختلفة من مختلف مناطق المملكة. أهلا بالجميع إلى تعاليل حيث الرأي والرأي الآخر. فريق العمل يسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. تعاليل. كيف حالك يا خالد؟
1: اهلا اهلا طلال، شلونك؟
0: يا مرحبا،
1: بداية اسبوع جميل،
0: انطلاقة جديدة، ويبدو لي مع الموضوع انطلاقة من الحياة الزوجية. ننطلق سويا رحلتنا في هذه الحلقة وفي موضوعنا اليوم. يعني موضوع هذا مطروح ممكن نتناقش مع في دائرة العلاقات، علاقات الصداقة، الجيران، الأقارب، لكن الموضوع هذا شوي حساس. ليش؟ لأنه من منطلق الأسرة، من الحياة الزوجية، من الزوجين تحديدا. بعضهم يشتكي من فجوة الحياة الفكرية القائمة بين الشريكين، يشتكي يقول لك يا أخي أنا عندي هذا الأمر أقاتل من أجله والطرف الثاني يرفض. طيب في أحد يتنازل؟ لا. طيب يسمى هذا عناد؟ يقول لك والله هذا لا، أنا مع الصح. كيف تسميه عناد؟ لما أقول ألف معناته هو اختيار الصح. احنا نتوقف عند هذا كثير، ويبدو لي يعني حتى الأمر هذا قد يصل إلى مستشارين أسريين في هذا الموضوع، في مسألة التمسك بالرأي هذا يعتقد بأنه صح، والأمر الثاني يعتقد بأن هذه فجوة فكرية، في اختلاف مثلا في الفئات العمرية، هذا اللي يجعل الإنسان يعتقد أن رأيه هو الصح. طب وين فن التنازل في الموضوع؟ وين فن التفاهم؟ ليش هذا مغيب تماما داخل الحياة الزوجية؟ ليه؟ وش السبب؟ يعني لما تنازل أنا الآن في مبدأ الحياة الزوجية، هذا ضعف مني ولا سمة قوة من أجل استمرار الحياة الزوجية؟ الحياة تعتمد على الاحتضان المشاعري، على التأقلم الطبيعي، وهذا ما يعتمد ترى على التنازلات اللي يصير داخل الحياة الزوجية. ما يمكن واحد منهم يتعالى برأي، يتعالى بفكرة، يتعالى بموقف، بقيمة علمية، مكانة اجتماعية. هنا تبدأ الآن أو تبدأ الحياة الزوجية التعامل بمنطلق الفوقية. خلاص إذا وصل هذا الأمر بأحد الطرفين يتعامل بمنطلق الفوقية، الطرف الثاني يشعر بالدونية، ما له قيمة في الحياة الزوجية. طيب وين الطرف هذا اللي ممكن هو الذي يبادر ويقدم على التنازلات؟ هذا فيه هدم ترى حتى على الأمور النفسية، مو فقط على الحياة الزوجية بشكل عام، على جانب النفسي، وهذا مهم ومؤثر. إن ما نريد أن يتطور هذا الأمر إلى إحباط المشاعر وينتهي الزواج، ينتهي كل شيء بمبدأ أن هذا عنيد ولا هذا متمسك برأيه والطرف الثاني ما عنده موضوع التفاهم. وهذا والله من أهم الركائز لاستمرار الحياة الزوجية الأساسية، وحتى في بناء حياة زوجية صحية صالحة تستمر طويلا.
1: ما هو الآن يا طلال في مفهوم الزواج عادة في أشخاص كثير يتزوجون، ولكن ما هو عارف أن الموضوع فيه يعني في شخص آخر عنده فكر، عنده سمات، عنده طباع، عنده آراء، عنده شغلات، يتوقع أنه الزواج فقط بس أنه فكرة الرجل والمرأة فقط. لكن الفكرة أنه في بعض الأشخاص يعني يبدأ الحياة مع الزوجة ولا الزوجة تبدأ الحياة مع الزوج، يعني في فكر معين، في طبع معينة. مثال أنه مثلا الرجل يحب الهدوء يعني ويحب الأشياء، تجيك ممكن المرأة أو الزوجة من النوع اللي تحب الخرجات، تحب الاجتماعات، تحب يعني يبدون في هذا الصراع. مثلا أنه المرأة أو الزوجة مقتصدة، الزوج مبذر أو العكس صحيح، تلاقي في صراع ممكن. يعني هذه أمثلة وقس عليها في الحياة الزوجية. في ناس يعني أسلوب حياة الرجل مختلفة والمرأة أسلوب حياتها مختلفة، جاية هي من بيئة في حياتها بالأسلوب اللي عايشتها، وإن جاي من بيئة ثانية بأسلوب آخر، يبدأ هنا الصراع إنه بين الطرفين، إنه يحاولون كل واحد يتغلب على الثاني، كل واحد يبي يفرض قناعاته أو يفرض أفكاره أو آراءه أو طريقته في الحياة اللي يقدر يتعايش فيها.

0: قانون في موضوع معين، انه في نقطة ما اتفقوا فيها، او في نقطة ما قدر احد من الطرفين يقدر يتنازل عنها. عشان كذا نبي نتكلم اليوم انه وش الشيء اللي الى اليوم ما قدر تقنع شريك حياتك فيه، او وش الشيء اللي يحاول هو يقنعك فيه وانت رافض.
1: يعني نريد اليوم من هذه الحلقة تقريب وجهات النظر في بناء الحياة الزوجية في أي موضوع عام، أي موضوع عام يعني من اهتمامات أحد الطرفين ممكن تشارك يعني في بناء الحياة الزوجية بتقارب وجهات النظر، بالتواصل، بالحوار المباشر الفعال، حتى نساهم في تعزيز هذا الانسجام بين الزوجين وقلل حتى الخلافات الناتجة عن اختلاف وجهات النظر في شتى مناحي الحياة. هذا الأمر ترى ما يأتي بسهولة، لازم بالنقاش، لازم بالحوار، لازم بالقصة، لازم بالموقف، لازم بضرب مثال حتى نخرج بنتيجة إيجابية يستفيد منها الجميع. كل هذا يتمثل في إيش؟ في الحوار، في الإنصات، في التسامح المقدر بين الزوجين. هذه ودي لحياة زوجية مستقرة، حياة زوجية سعيدة بعيدة عن المناغصات الحياتية اللي نشوفها في كثير من الخلافات اللي تطرأ أحيانا على الحياة الزوجية. كثير من الناس الآن ربما ينظر إلى موضوع الاهتمامات المشتركة، يقول والله مثلا زوجتي مهتمة بالأزياء مثلا، دائما كل حياته وتفاصيله وقراءاته وحضور المناسبات والمهرجانات تتحدث على الأزياء. طيب انت في الحالة وش تسوي؟ بيئة الحوار، تقريب وجهات النظر والتنازل ترى سمة بالنسبة لك، سمة للزوجة، قوة، تعطيه قوة متماسكة في تأصيل هذه الحياة الزوجية. لما تكلم عن الحياة الزوجية ترى هذا الأمر وهذا المشروع ترى مشروع ديني مقدس حث عليه الإسلام، لذلك ما نستهين في هذا الموضوع. ولو كنا نتحدث بشيء من السخرية أو شيء مثلا باللي يعتقد منها قوة بالنسبة له أن يفرض أمري وسيطرتي وقوتي، لا، هذا الموضوع أنزل الله فيه آيات البينات على هذا الموضوع. لذلك نريد أن نحافظ على هذه الأسس المتينة في قيام هذه الحياة الزوجية، ونحاول كذلك أن نقرب وجهات النظر في كيفية الحفاظ على الأسرة المستقرة، على الحياة الصحية الزوجية. كيف تستمر؟ يعني ما نقول من غير خلافات، نقلل هذه الخلافات. كيف تستمر؟ وش الخطوات الأولى نمشي عليها؟ الاحترام، التسامح، أواصر المحبة، أواصر المودة، كيف نقويها ونغذيها في بناء هذه العلاقة الزوجية.
0: لذلك اليوم نبي نسمع من مستمعين الكرام اليوم يعني مشاركاتكم، أفكاركم، قصصكم، إيش ممكن نبي تكون الحلقة اليوم إيجابية، إنه إيش ممكن إحنا أو ممكن نطرح موضوع أو ممكن أحد المتصلين يحكي موضوع ويبي يسمع رأي، يبي يسمع رأي من اليوم. ما إحنا في اختصاص، إحنا بالنسبة لنا كطاقم برنامج إحنا نطرح الموضوع ونسمع منكم تجاربكم، حكاياتكم، قصصكم، كيف تغلبتوا، كيف تجاوزتوا، كيف كانت بداية الحياة الزوجية والآن كيف صرتوا، إيش التكنيك اللي ممكن أنت وهي يعني اكتشفتوا وفهمتوا وتماشيتوا معه، والحياة الحمد لله سارت ماشية. وممكن أحد المستمعين الآن يسمعنا يبي يستفيد من تجربة صايرة، ممكن فكرة تجي، وهذا اللي تعودنا فيه من خلال الحلقات الماضية. ممكن بعض المشاركين يعطينا فكرة جميلة جدا وممكن يستفيد منها الآخرين.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بالجميع. إلى تعليل اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011 40 5 3.

0: تعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم بعد أول فاصل معنا وفي بداية برنامجنا الليلة اللي مستمر إن شاء الله للساعة 12، وفيه موضوعنا وأيضا ضيفنا ضيف تعاليل في هذه الليلة. طرحنا الموضوع قبل ما نطلع الفاصل وتكلمنا فيه وسهبنا فيه، فطرحنا سؤال اللي هو يقول وش الشيء اللي إلى اليوم ما قدرت تقنع شريك حياتك فيه، أو وش الشيء اللي يحاول هو يقنعك فيه وأنت رافض، على 011-40-53.
1: فن التنازل أو التفاهم بين الزوجين، هذا الأمر مهم جدا، الابتعاد عن بؤر الخلاف في الحياة الزوجية. نقدم التنازلات ترى من الطرفين بهدوء وذكاء، وواحد يسعى دائما هو اللي يقدم أكثر، لا، ما تستقيم الحياة إلا بالطرفين، بالطرفين يكون عنده سعة في الأفق، يفهم وش الأولويات اللي عنده اللي راح تستمر عليه الحياة الزوجية، وش الأشياء لا تتحمل مسؤولية، تدرك التنازلات متى تقدمها وكيف تقدمها وهل تستحق أن نقدمها ولا لا، كلها تحتاج إلى تفاصيل. 011-40-53 أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: من قوة الاستقبال قلنا الاثنين أبو محمد،
1: مو باثنين، هذا الصدى. أهلا أبو محمد،
0: حياك الله.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
0: يا مرحبا.
2: الحقيقة أول مرة أنا أستمع البرنامج، هذا من تقصيري أول شيء هذا الشيء،
0: لا مقدرين
2: نظري الحيوية اللي أنتم فيها ما شاء الله، فما قدر تغير القناة، قاعد تستمع لين حد عن سكت.
1: الله يحييك أبو محمد.
0: على قولهم أبو محمد، وهذا وإحنا ما إحنا متوضين، عرفت؟
2: الله يسعدكم،
0: تفضل أبو محمد.
2: طيب، يعني الموضوع هذا واسع جدا ولا يمكن إحصاءه في حلقة واحدة، وأنتم أبخص مني بهذا الشيء، بس بتكلم عن فقرة جزئية في الحياة الزوجية من خلال مشاهدة، مي مبنية على إحصاء صراحة ولا دراسة، بس من باب مشاهدة المجالس.
0: أي
2: يمكن أخطر عمر في الحياة الزوجية، أنا أتصور أنه من عمر 45 إلى عمر 55، وهذا العمر ليش أنا أتكلم عنه؟ لأني هو أكثر عمر أشوف أصحابي يتكلمون عن الزواج، أنا رجال و...
0: أبو محمد، أبو محمد، نعم. أنت فضلت قبل شي قلت الموضوع كبير، فهمت؟ فإحنا قاعدين إحنا طرحنا عشان برضو لأنك أنت هو المتصل، في المتصل اللي بعدك ممكن إيش يأخذون الموضوع يروحون في منحة ثاني، إحنا نتكلم عن فن التنازل، أوكي؟ إيش الشيء لليوم ما قدرت تقنع شريكك، إذا كان في شيء أنت في بالك وما قدرت تقنعه، أو إنه الشيء اللي شريكك قاعد يحاول إنه يقنعك وأنت رافض؟
2: الله، هي تعرف النتيجة واحد واحد، هي أهم شيء.
0: فن التنازل شلون؟
2: يعني أنك يوم من الأيام، يعني عندنا كلمة معروفة في تراثنا العربي الإسلامي وهي شعرة معاوية.
0: نعم.
2: فهذه الكلمة ترى لها، يعني مع أنها كلمة شعرة لكنها لها معنى عميق في دلالتها على أنك عندما تشتد الأمور أنك تلين أنت بطريقة خاصة لو تكون أنت صاحب السلطة الأقوى، أنك تلين بهذه الطريقة لا تنقطع هذه الشعرة. احيانا اللين البسيط في بعض المواطن والتنازل فيه هو يكسبك الانتصار الطويل على مستوى ابعد، يعني من هذا، من مجرد خساره الموقف الاول هذا فقط.
0: على الصعيد الشخصي ابو محمد، بدايه حياتك الزوجيه كيف كانت، يعني الافكار في راسك؟
2: والله يعني ما كان في شيء محدد، لان الصراحه لا يوجد تجربه سابقه.
0: اها،
2: يعني تعرف ما يوجد تجربة سابقة للزواج، تعرف الزواج ما في تجربة سابقة
0: بالضبط، لكن أنت أول ما جيت ودنا نحكي على الصعيد الشخصي بحكم أنه نستفيد من بعض، أنه الآخرين، أنه والله أنا في البداية كنت أوقاتي يقولك بعضها أنا كنت شادها، فهمت؟ أنه مع الحياة ممكن تغيرت النظرة.
2: والله
1: أنت أبو محمد ما تزوجش الآن؟
2: لا
0: متزوج، بس يقول انه لله. لا يقول قبل انه اول مره يتزوج ولا عنده الفكره الكافيه.
1: امورك الحمد لله ممتازه، واستقرار وسعاده
2: لا الحمد لله،
1: الحمد لله،
2: من فضل الله،
1: الله يتمم عليك ويحفظك يا ابو محمد، يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك، تحياتنا لك، اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 احمد،
3: اهلا وسهلا بك،
1: حياك الله يا احمد، حياك الله.
3: الله يحييك يا كبير، الحمد لله
1: بخير. اهلا وسهلا، تفضل.
3: والله شوف، موضوع التنازل يعني من خبرتي، يعني في انا من متجوز من 2013.
1: ما شاء الله،
0: ما شاء الله،
3: الحمد لله. انا عمره صغير بس الحمد لله، يعني الموضوع يعني واخده على اريحيه بحت، يعني بمعنى ان لازم تكون العلاقه ما بينك وما بين زوجتك في تفاهم. بمعنى ان يكون مثلا وليكن انا عايز اروح عند الوالد وممكن يكون في شويه مشاكل ما بين الاسره وما بين الوالد ولا الوالده ولا ممكن يقول خلاص انا مش هروح اليوم. ليش؟ والله انت زعلانه وانا ما ارضى اروح عشان برضو زعلك و و و يقوم الطرف الثاني يحس ان انت بتقدره تقدير شخصي.
1: ايوه صحيح، برافو عليك.
3: يقدره تقدير شخصي وانت كده كده اوريدي انت هتروح، وده والدك وده والدتك وده اختك وده اخوك، لازم صله الرحم. فهو يحس انك انت يعني بتتنازل بخصوص ان انت مش عايز تجرحه بشيء.
1: ايوه انت يعني بدات بالتاثير الايجابي، انت مش اقنعته بس انت اثرت تاثير ايجابي.
3: بالضبط، يروح هو مثلا قاعد مثلا مع نفسه خمس دقايق كده لا والله لازم تروح، ما ينفعش ده والدك وده صلة الرحم وما لكش علاقة بي، أنا متخنقة مع أختك مع أخوك ماما.
1: هو أحمد التنازل من طرف واحد ولا من طرفين؟
3: لا لازم من طرفين.
1: إيه لازم من الطرفين، وهذا موجود عندك من الطرفين.
3: لازم لازم لازم من الطرفين، ولازم يكون عندك الطرف لو أنت أصلاً يعني ما فيش تفاوض ما بينكم ما فيش عيشة.
1: طيب متى يعني الزوج يلجأ إلى فكرة الإقناع؟ مثلا حس انه في بعض الامر موجود صعب يعني انه يتنازل الطرف الثاني، كيف انا ادخل في مساله الاقناع؟
3: فكره الاقناع بتيجي عن نقطه الضعف للطرف الثاني. بمعنى انا شايف ان انا عايز اقنع زوجتي بان احنا نروح مثلا شرم نقضي فسحه وهي مش حابه كده.
1: تمام،
3: طيب انا اشوف الحاجه اللي بتحبها او الهديه اللي بتفضلها او اليوم المناسب اللي هي بتحب تكون فيه المود كويس. انا يعني افضل امسك النقطه دي.
1: الله. العب على الاطراف. فنان فنان، انت مدرب يعني انت تلعب على اطراف.
3: لازم في الاخر انت لو ما عملتش كده هتلاقي يعني حاجات كتير مش كويسه في البيت.
1: برافو عليك والله يا احمد، كلامك جميل، يعني انت تبتعد عن المشكلات او عن مناطق الخلافات. نعم، بذكاء بذكاء وهدوء.
3: كيف انت رجال، كيف انت حاكم البيت، كيف انت رب الاسره.
1: صحيح،
3: رب الاسره ده لازم يتنازل عن حتى لو عند على اموره الشخصيه اللي يقدر يعني يتنازل عنها من اجل ان البيت ده يكبر وينجح. هو ده الراجل.
1: الله يحفظك يا احمد، كلام جميل، الله يحفظك. شكرا لك يا احمد على اتصال وعلى المشاركه. مع تحياتنا لك، اهلا وسهلا احمد. يعني اضاف ترى فكره الاقناع ممكن بالتاثير الايجابي، بفكره، بهديه، بشيء من الاحتضان المشاعري او التاقلم الطبيعي في الحياه الزوجيه حتى يكسب يعني الود من الطرف الثاني.
0: 011 40 53. سليم،
4: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: الله أسعد الله مساكم وفريق العمل والمستمعين، وأهلا وسهلا بجميع.
1: الله يا أهلاً سليم.
0: أهلاً. أدلي بدلوك يا سليم.
4: موضوع حساس جدا، قد يستفيد منه المقبلين على الزواج وقد يستفيد منه المتنازعين من الزواج. طبعا تنازلات في صالح الأسرة من قبل الزوج أو الزوجة، أنا معك، تنازلات اللي غايتها طبعا أساسية وسامية فأنا معك فيها، أما خلافها فلا، يعني هذا الشيء لازم يعيه الطرفين حتى يكون السير بين خطوط. ولابد من تبادل الاحترام والحرص على مصير مصلحة الأسرة.
1: يعني يا سليم، تنازلات عندك مبادئ، إذا في شيء ممكن قابل التنازل صح، إذا لا لا لا يمكن التنازل مهما يكون.
4: لا ما هو مبادئ، لا يعني لها سقف معين.
1: أيوة.
4: زي مثلا أنا طالب مثلا الزوج طالب الزوج بعدم السهر الليلي.
1: أيه.
4: إذا عرفت.
1: أيه.
4: فهذا المفترض أنه يعطي تنازل فيه.
1: أي نعم،
4: لأنه من مصلحة الأسرة ومن مصلحة البيت ومراعاة النشوة. أيه. ومصير العلاقة. وكذلك الزوجة في أمور ثانية زي كذا، فهذا لابد منه التنازل، أما غيره لا. أيه. بعدين بالمناسبة أنا عندي اقتراح، حكم أن الأزواج كل زوج يعني الزوجة الجدد يجي من بيئة وله ثقافة معينة، ولا هناك سابق تعارف أو علاقة أو سبر أغوار النفسية والمشاعر والكلام، هذا يفترض للمقبل على زواج من الطرف الجنسين إعطاهم دورات تأهيلية تجعلهم يعون لسقف التنازلات، وش اللي يفترض يتنازل فيه.
1: تضمن يا سليم، تضمن الدورات هذه التدريبية الآن تحقق النجاح في الحياة الزوجية، أن ما يصير فيها خلاف،
4: تضمن لحد ما عدم
0: تعاري طرف على آخر. الخلاف بسيطة
1: يعني. الخلاف وارد وطبيعي في الحياة الزوجية، طبيعي موجود يعني، ما في أسرة حياتها وردية. صحيح. ما في
4: صحيح بداية بداية المشكلة طبعا من شرارة في العلاقات. إذا كان هناك طرف نسميه عنيد أو مشاكس، فبالتالي تنازل مع الطرف الآخر فلا بد أنها تفضي إلى طريق مسدودة إلى مشاكل. لكن هناك إذا كان التزام في معقولية ومعرفة المصير بعد نظر، فهنا تفضي إلى السلام وبر الأمان.
1: نعم بيض الله وجهك. لا تنسى اعترف في عوامل مؤثرة بعد الآن في الحياة الزوجية، مثل منصات التواصل، حياة المشاهير، التأثيرات، المقارنات، هذه كلها تؤثر بعد يا سليم يعني.
4: صحيح أحسنت، بارك الله بك
0: سليم. الدورات اللي تتكلم عنها هي إيجابية، لكن أنه يضعون الأساس يعني في مفهوم الزواج بين الرجل والمرأة، وش الأهداف من وراه وكيف، وبعدها تبنى الأمور، لأنه الأنماط مختلفة.
4: الدورات هذه جميلة والبعض يستوعبها في مهد العلاقة، وبالعكس تفضي إن شاء الله إلى سلام لهم وإلى استمرارية جميلة.
1: بارك الله وجهك يا سليم،
0: شكرا لك.
4: أهلا وسهلا. السلام
1: عليكم. الله في أمان الله. 011-40-53 أبو عادل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يمسيكم بالخير.
1: مساك الله بالنور يا أبو عادل.
5: يسعدنا الله يسعدكم.
1: الله يحييك يا مرحبا.
5: حقيقة شوف التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم سبحانه.
5: ولكن إذا تبغى راحة نفسك، حاول أن تكون التفاهم بين الطرفين تكون 50-50.
0: كيف ال 50-50 هذا يجي؟
5: يعني يحتاج تكون 50-50.
0: ايه هين عرفنا 50-50، بس انه كيف
1: جاي من التجارة انت يا ابو عادل؟
0: كيف يصير الموضوع ذا يا ابو عادل؟
5: تدير طال عمرك، اولا اذا حسيت ان نفسك بتضايق بيحصل لك شيء، فانت تطلع من البيت وروح عند اخوياك واصحابك، وهذا شوية والتليفون يرن عليك وينك نبغي كذا نبغي كذا، خلاص ابشروا بالسعادة.
0: يعني طاح الحطب،
5: تيسرت
0: يعني ترجع وامورك طيبه.
5: ايوه، لكن اللي قعدت والله انك حشره، شوف النحر، والله ان الامور لها شويه برضه يعني، واللي عنده اولاد برضه تشوف المؤثر اللي شاف انه هذا خلاص يصير يعني يتكل الامور ويصير الامور زينه ان شاء الله
0: باذن الله.
5: لان ترى لو عملنا دورات لنا تفكيريه ممكن يعني يصير واحد ياخذ جيد واحد ياخذ ممتاز. ما هي بدراسة،
1: هي يعني دورة تدريبية توعية فقط، تغذيك وتعلمك الصح من الخطأ.
5: التوعية التثقيفية ترى مثل الدراسة، يمكن اني استوعب.
1: لا احسن يعني
0: ابو عادل ابو عادل انت اول ما عرست كيف كنت عايش الحياه، ان انا الاسد وانا رجل البيت والحرمه او الزوجه ما لها كلمه؟
5: لا والله صحيح انا رجل البيت، لكن والله بعض الامور نتصرفها الحرمه اسفل من الرجل.
0: تمام.
5: انا اقول لك مصروفات اوقات انا مشويه ولا ما ماشي الله بعدين، ولا الولد من وين قال ما عنده من اللهم الحمد والله على امور زينه طال عمرك.
0: انت مبذر وهي ما شاء الله عليها تقتصد.
5: ايوه باسلوب ما تحس انك يعني ما تحس انك تفكر انها قد انك انت نهايت كل ما في البيت.
0: ايه
5: ولكن الحمد لله ان التفاهم طيب. ترى الدورات التثقيفية هذه زينة، لكن والله ممكن واحد ياخذ جيد جدا.
1: ما هي به جيد جدا. هم الان يا ابو عادل لما اذا دخلوا دورات تدريبية تثقفوا ودرسوا، حتى لو قرأوا كتابهم في البيت مو بشرط يطلعون دورة تدريبية، حتى لو استشاروا مختصين في مجال المستشار الأسري واستفادوا من كل هاي، راح تضيق الفجوة الفكرية بين الزوجين مع مرور الزمن بدرجة الوعي اللي استفادوا منها من التطوير الذات.
5: اي نعم، هو التوفيق بيد الله. حتى لو انك دورة تثقيفية داخل البيت يكون لها مردود، فهمتني وفهمته، لكن انت بروح يمكن اخذ هناك مقبول وتاخذ جنب.
0: زي ابو عادل كم مرة نمت برا البيت؟
5: والله يا أخي كثير. والله
1: أجل أنت بيلك دورات تدريبية يا أبو عادل.
0: أجل أجل المشكلة عندك أبو عادل ما عندهم عادل ها.
5: أنا طال عمرك أحب الطلعات وحب المقناص وحب ترى ولا أجي لهم يا الله ما أبغون لشوفتي صراحة يعني ما لأن الأمور لا برضو تقعد يا ولد 24 ساعة لو قعدت في البيت أعتقد إنه بيحصل لي
1: صح لي لا بالعكس والله كلام حكيم أبو عادل. أنت موضوع ترك مسافة آمنة بينك وبين الزوجة هذا ممتاز ترى ما يكون التصاق يعني 24 ساعة لازم تشغل نفسك في شيء.
5: والله صحيح أنا أقول لك لك عدت 24 ساعة حس أن صح. في شيء يعني حس أن فيه
1: هي
5: بلا لا أود أطلع بس لو ما غرمشي كذا ساعة ساعتين حس أن شوية.
0: أبو عادل متى تتنازل أنت
5: بأيش
0: يعني إذا صار بينك وبين أم عادل يعني انت تبغى شغله وهي تبغى شغله وتبغى تمشي كلامها وما ادري كيف متى تتنازل انت؟
5: والله اذا شفت ان الحق معها
0: ايوه
5: اني على طول انا انسحب على طول.
1: كيف تعرف ان الحق معها الحين؟
5: ايوه بالحقيقه يا اخي والله يا الله
0: كيف كيف كيف تنسحب؟ كيف اسلوب انسحابك يا ابو عادل؟
5: اجيب طريقه ها
0: مثل ايش؟ علمني
5: اجيبها. اما قلت والله اني اخويا يعني موعدنا اخويا يا واني ابى اروح ولكن اذا جيت يصير خير. انتم شوفوا فكروا في الموضوع اذا جيت اشوفه واجي ولا الامور خلاص يقولون لي يقولون خلاص انتهى الكلام
0: تمشي معاه.
5: ايوه اذا شفت ان الوضع معي مره
0: إيه.
5: والله قلت المهم الوضع ترى انه كذا كذا وانا بروح وفكروا اجي والامور معي تمام برضه رجعت معي تمام.
0: اه يعني اذا الحق معهم والله عندي اخويا بروح اقابلهم وانت تروح تجلس لك في اي مكان بس وترجع.
5: اي والله ما اخذها بس جوله شويه والله ما عندي ولا اخوي ولا بعدين لا ها الامور لا رجيت الامور تغيرت خلاص يا اخي ريح راسي يا اخي من بعض الاوقات ترى صعبه يعني الصراحه.
0: والعشره طيبه
5: والله. اي نعم يا اخي والله شوف البيت اذا كان دايم مناقره والله ترى عيش كثير حتى اولادك ياخذون منك موقف ومن امهم. لكن لا صار الامور شافوا انك والله الان ترى الاطفال يحسون بشيء على يعني ما هو زي انا زمان ما والله ما ندري وش الامور فيه. لكن الان الولد ما تلمح له يطبق ان كان الكلام اللي قلته ولا امه قالته لا هذه المشكله.
0: الله يوفقك ان شاء الله يا ابو عادل والله يديم عليكم ان شاء الله المحبه والحكمه والسعاده في اسرتك الكريمه.
5: اسعدتمونا بطروحاتكم.
1: الله يحييك ابو عادل يا مرحبا
0: بارك الله فيك
1: في امان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. الحقيقه اطروحات جميله ورائعه من قبل احبه المشاركين معنا في برنامج تعليل عن طريق الاتصال 011-40-53. تكلموا الحقيقة عن الصورة الذهنية الحياة الزوجية فيها فن التنازل التفاهم في الحياة الزوجية فيها تعزيز الثقة في النفس فيها قبول الطرف الآخر وهذا مخالف لما يطرح يبدو لي عند كثير من الناس الآن اللي يشكرون بأن الزواج إنه عبء نفسي مساحة للصراع إن ما في قيم هادفة كل له تسوق وترفيه. يعني يمكن هذه الصورة يبدو لي هي المنتشرة لكن كثير من الناس أكدوا عكس ذلك يعني هي شراكة استقرار أسري إنساني اجتماعي في حياتنا الزوجية وهذا يجب أن يكون حاضر في وسائل الإعلام ويكون أيضا هذا الخطاب متكرر عند كثير من الناس في مجالسنا مناسباتنا الحديث حتى الأزواج ما زال لهذا اليوم يعني متداول لما تدخل مجلس اجتماعي في مناسبات يسألون مثلا في ولدك ولا فلان عن الزواج ها تزوج بشر إن شاء الله قريب. يعني كان هذا الخطاب أن صناعة صورة حضارية لاستقرار الحياة الزوجية ما تكون قائمة مثلا أن الحياة الزوجية مليئة بالمشكلات أو عكس ذلك. على كل حال متواصلين معكم في برنامج تعليل عن طريق الاتصال 011-40-53.

0: التعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. اللي يحب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة، نتكلم عن الحياة الزوجية بشكل عام، وكنا نتحدث الحقيقة عن هذه الصورة، صورة الحياة الزوجية يجب أن تكون صورة إيجابية حضارية، يعني تحدث عن شراكة إنسانية، عن استقرار اجتماعي. يجب أن يصور هذا في كثير كثير من مناسباتنا، من أحاديثنا، من خطاباتنا. ما نريد أن نتحدث عن الزواج بأنه عبء نفسي، بأنه مساحة للصراع. لا يمكن ولا يمكن أن نسوق يعني هذه الفكرة من قبل كثير من الناس اللي يتحدثون عن تشويه القيم الهادفة لاستقرار الحياة الزوجية ويكون خارج الإطار الأسرة. نريد أن نتحدث عن الصورة الإيجابية، الصورة الإيجابية في حياة المتزوجين أو الزواج بشكل عام. شاركونا عن طريق الاتصال 011-40-53. سيما وأن الحديث اليوم عن التوافق بين الأزواج، هذا الأمر المهم، هذا الأمر الضروري في حياتنا الزوجية. فن التنازل، فن التفاهم في الحياة الزوجية يكون موجود في كثير من اهتماماتنا، كثير من اهتماماتنا. كيف تستمر الحياة الزوجية؟ كيف تنجح؟ كيف يكون الإنسان يعني في توافق فكري وانسجام نفسي ومشاعري وحتى الثقافي؟ هذا يقودنا ترى لانسجام كبير بين الزوجين، فلذلك يجب أن نتعامل بذكاء وبهدوء مع التنازلات. أهلا وسهلا بالجميع عن طريق الاتصال 011-40-53. أبو بدر.
2: هلا حبيبي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يمسك بالخير يا حبيبي.
1: مساك الله بالنور، تفضل يا أبو بدر.
2: يا حبيبي، مشكلة هي موضوع بناء الأسرة. أول شيء أنت متزوج، يجب أنك تكون تنظر لبناء أسرتك، وأكيد في تنازلات من الزوجة ومن الزوج، لازم يكون في تفاهم بينهم. وأن الآن الحمد لله يعني في وضعنا طيب الحمد لله، يعني ثقافتنا تمام وأمورنا زينة، فيجب على الإنسان أن ينظر للشهادة وينظر لشيء أهم وهو بناء الأسرة. بناء الأسرة يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تفاهم من الزوجين، ويحتاج إلى أوضاع كثيرة. لكن أن نختصر على الزوجين، يعني الزوجين يجب أن يكون فيه هناك تنازلات، ويجب أن يكون فيه هناك تفاهم بين
1: هو السؤال الآن أبو بدر، يعني في حال أحد الطرفين ما تنازل مثلا، ها وش الحل؟
2: والله الحل نرجع للأسرة المكونة، ونرجع لمسؤول الأسرة ونتفاهم معه، ويجب أن يقنع الإنسان اللي ما هو قانع، سواء الزوجة أو الزوجة، يجب أن يكون هناك إقناع لسبب، لنظر لأطفالهم ولمستقبلهم.
1: المفروض الزوج هو اللي يقنع، الزوج هو بطريقته بذكائه بالهدوء اللي عنده هو يتفاوض ويقنع ويقرب وجهات النظر، ما يحتاج طرف ثالث يدخل في العلاقة.
2: لا، ربما أن الأمور تكون الزوجة مثل معصبة، ما تقبل من الزوجة وزعلانة وكذا،
1: أخاف الزوج هو اللي معصبها.
3: أبو بدر،
2: وربما يكون الزوج برضه نفس الشيء. أنا أقول لك من الطرفين يجب أن يكون الإنسان اللي يعني مصمل على أنه هو الصادق، وهو يمكن يكون على خطأ، يجب أن يدخل بينهم من الأسرة، سواء من أبو الزوجة أو أبو الزوج، ويحلوا الموضوع. هذه يعني أمور.
3: أبو بدر،
2: هلا حبيبي.
3: يعني في شيء ولا فكرة من بداية زواجك وانت حاول تقنع أم العيال، في يعني تقنعها من أول وإلى اليوم رافضة؟
2: والله أنا شوف، أنا مثل إيش؟ أنظر لمستقبل الأسرة.
3: هي عرفنا أنه مستقبل الأسرة، لكن هل في شيء

0: إلى الآن أنت حاول تقنع زوجتك فيه وهي رافضة أنها تقتنع؟ يعني مثلا فيك طبع، فيك عادة، فيك أسلوب، فيك شيء
1: ممكن فيه، لكن إذا في طبع يعني مستحدث أنا مسويه من عندي ولا أنا مسويه على نفسي، من حق الزوجة أنها ترفض الشيء هذا إذا كان مهم من صالحنا، إذا كان مهم من صالح الأسرة.
0: طيب إذا فيك طبع قبل الزواج وجيت وتزوجت وما أنت متنازل عن طبعك كذا؟
1: لا لا، هذه مشكلة، هذه يجب أن يتدخل فيها حتى أبو الأسرة من جهتين يتدخلون فيها. إذا الطبع هذا مستحدث، أنا مستحدث من عندي وهو يمكن يكون سيء، ربما يكون سيء، يقنعوني وأقتنع أن هذا سيء وأن يعني خلفية تعليمه كويسة ولا على أسرتي ولا على أقتنع طبعا. لكن إذا صار ما في شيء وإذا كان أنه من صالحي ومن صالح أسرتي، يجب أنهم يعدلون زوجتي برضه.
0: بارك الله فيك يا أبو بدر، يعطيك الف
1: هذا المو. والتفاهم ترى صاير، يعني التفاهم لازم يكون بين بين بين الزوجين بالذات.
0: بارك
1: والتنازلات
0: الله.
1: والتنازلات تكون بين الزوجين، يعني إذا فيه يدرسون الموضوع، والله هذا من صالحنا هذا مو مصالحنا.
2: صحيح، ما في شك، كلام جميل أبو بدر، الله يحفظك.
0: شكرا لك،
1: أهلا حبيبي،
2: حياك الله، تحياتنا لك في أمان الله.
0: 011-40-53 عبد الله،
3: حياك الله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته.
3: الله يرضى عليك. الله، والله يا سيدي، بالنسبة للحياة الزوجية يعني هي على التفاهم وعلى التوفيق، يكون الطرفين فرضا. إذا دخل الرجل متنرفز، يجب على المرأة أن تنتبه شوي، يعني خليه. مرة أحيانا طال عمره يكون المرأة من فعل الرجل ما يتصادمون كهرب، هذه مصيبة والله.
2: صحيح.
3: وكثير والله من الناس يعلم الله نفس ضخت بالباب يهين عنده، قد يكون سبعة.
0: عبد الله احنا نتكلم اليوم في جزئية، لأن الموضوع كبير، عرفت؟ احنا نبي نتكلم في جزئية واحدة، انه في اشياء دائما لما يتزوج الرجال وزوجته تبدا حياتهم، يبدا هناك في صراع مين يقنع الثاني في امور تخصه، فهمت؟ والطرفين يعني كل يبي يقنع الثاني بافكاره.
3: أنت هذا بس لازم انهم يتفاهمون.
0: كيف يتفاهمون؟ هل انت تتفاهم معهم بالمفاهمه وتقعد معها، ولا انه مع الوقت، ولا شلون انك تقنعها بافكارك وهي تقنعك بافكارها؟ نعم. مين اللي يتنازل اكثر؟
3: والله لازم يتفقون، لكن المصيبة إذا كان يعني 6 شهور أو سنة، فهذه طامة كبرى، يعني بعضهم 10 سنين تقوى مع الأطفال كذا تسيطر عليه.
2: طيب.
3: أصلا ما يزوج ولا يخطب إلا المرأة، ولا يأسس البيت إلا المرأة، الرجل طال عمرك جيب بس أنت فلوس وقد مرجال وهذا اللي
2: كله، ولكن اللي يدفع الرجل نفسه، واللي يدفع هذا كله النفقة كلها والمصاريف والبيت والتأثير كله.
3: ما في شيء.
2: نعم نعم.
3: أخطر سير يا أخ ضلال، اللي يأخذ عن طريق عشق، العشق هذا والله الذي لا إله
2: طيب. غيره. كل واحد مرتاح في طريقته يا عبد الله. الله يحفظك يطول عمرك.
3: سم. والله نصح أنا من الزملاء وإذا تكفى العشق.
2: طيب.
3: والله ما
2: أجلس الشهرين إني كنت. طيب. الله يحفظك يطول عمرك يا عبد الله، شكرا لك على اتصالك، الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53 أم محمد،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله،
4: مساء الخير،
2: مساك الله بالنور، حياك الله، تفضلي.
4: دائما متابع برامجكم الإذاعة الصباحية.
2: الله يحفظك،
0: أهلا وسهلا،
4: ودائما تعجبني وتعجبني مواضيعكم، فموضوعكم اليوم شيق وشدني مع اني رايح الدوام.
2: سمي تفضل.
0: وكل
4: توافق بين الزوجين.
2: اي نعم.
4: هو اول شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى.
2: سبحانه نعم.
4: ثم التنازلات. والقاعدة الاولى اللي تنبني على الاساس الحياة الزوجية والتفاهم بين الزوجين هي المرأة نفسها. المرأة نفسها هي اللي تدير حياتها، تدير نفسها، تعرف متى تناقش، تعرف متى تطلب، تعرف متى يكون مزاج الزوج رايق أحيان، يعني إذا وفر لها سكن، وفر لها مطالبة، وفر لها، فكثر الله خيره ورحم الله والديه. لا حاجة للتكاليف الأخرى أو المباهاة أو المضاهاة أو المقارنة باختصار، يعني اللي هي آل فلان عندنا محمد عندنا، بالعكس يعني يكفي الرجل انه يكون عنده التزامات اخرى غير بيته.
0: يعني ام محمد تقولين انه المرأة هي الكنترول، هي اللي تقدر ايش تسيس هي الدنيا هي وتمشيها،
4: هي الكنترول. هي الكنترول اول شيء مخافة الله سبحانه وتعالى سبحانه. يعني انها لا تضغط على الرجل فوق طاقته. اذا كان هو الرجل عنده الله معطيه والله منعم عليه، فاكيد انه ما بيبخل مع عياله.
0: صحيح.
4: ولكن اذا كانت ظروفه على قده فتكون هي مراعيه للشيء هذا، زي ما قلت لكم اذا وفر لها سكن، وفر لها عيشه كريمه، وفر لها
0: الاحتياجات الاساسيه.
4: نعم نعم، هي اللي تدير نفسها.
2: بس ام محمد ترى في احيانا فروق، في فروقات احيانا، مثلا اختلاف في بينهم على مستوى العمر، تلقين هذا بينهم 10 سنوات 15 سنه، هذا ترى يفرق بعد في التوافق الفكري بينهم ولا لا؟
4: صحيح. إيه؟ وانا زوجي اكبر مني ب 25 سنه تقريبا.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
4: والله زوجي اكبر مني، انا طبعا الزوجه الثانيه.
2: اي الحمد لله الامور كلها
4: الحمد لله
2: على استقرار وسعاده. الحمد لله
4: الحمد لله
2: ما شاء الله تبارك الله.
4: يجب التنازلات، يجب المراعاه. نعم. الشعور. نعم. الاخرين، يجب تقدير الكل، تقدير الزوج، تقدير الاهل، تقدير الوالدين. وهو بالمقابل ما يقصر.
2: اي نعم. طيب وش اكثر اكثر تنازلات، يعني الزوجه ولا الزوج عاده يجي تنازل؟
4: الزوجه طبعا.
2: الزوجه. اي نعم.
4: في شيء ما يضرها، يمس كرامتها او يمس بيتها او اشياء يعني معقوله، اشياء يعني معلش على الكلمه هذه، يعني تحس انها تافهه ما لها داعي انها تقعد تنبش وراها او تبحث وراء. لا
2: يعني تنازلات تحافظ على المشاعر وعلى استقرار النفسي والأسري.
4: نعم نعم نعم
2: نعم. الله يحفظك يا محمد، يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك. شكرا.
4: العفو.
2: الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا.
0: 011 40 53. ايمن
5: يا هلا والله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: حي الله بالخير جميعا.
0: يلا حي.
5: يا هلا والله. الله يبقيكم جميعا. يا هلا والله.
0: كيفك ايمن مع التنازلات؟
5: موضوع شيق والله، وصراحة موضوع جميل جدا. الله يجزاكم الخير على طرح الموضوع. بالنسبة للتنازلات والله إن يعني ما أدري، أنا كشخص يعني الحمد لله الله لهمني الصبر. صبر أيوب. يعني أنا صابر صبر، يعني تخيل أحيانا أتفز من نومها تقول ها أنت جوالك وينه، جوالك مدري إيش. أقول يا بنت الحلال أنا والله إني مشغول بهالدنيا وأفكر بهالحياة وأفكر بعيشتنا وأفكر. يا أخي ما أدري عندهم وسواس، يعني عندهم يفكرون بالحيل يا أخي، يفكرون في أشياء والله ما لنا شغل فيها. لكن لازم عشان تستمر الحياة شيل الوسواس من رؤوسكم شوي. فكروا ترى أن الزوج ترى يكد ويركض علشان يأمن حياته وحياة عياله ومستقبلهم. ترى يعني سبحان الله ما أدري ما حاولت أنك توصل فكرة لهم، ما حاولت أنك تثقفهم أكثر. يا أخي سبحان الله عندهم قناعات غريبة عجيبة.
0: يعني كم لك متزوج يا
5: أنا لي 15 سنة
0: ما شاء الله تبارك الله.
5: مستحيل أحاول أن يعني يرتقون أو ترتقي يعني شوي بالتفكير شوي. لا صعب صعب خلاص، القناعة موجودة. لكن الحمد لله
0: ما حاولت.
5: الحمد لله حاولت كثير، يعني لدرجة أني قلت خلاص بنروح لأي دكتور كذا نفسي أي شيء. مستحيل، أنت فيك شيء أنا ما فيني شيء، أنت مدري إيش أنت مدري إيش، يعني تبينها خلاص ما معاجبك خلاص طلقني.
2: وفي موقف سابق صار يا أيمن؟
5: مواقف كثير.
2: لا لا لا لحظة في موقف صار يا أيمن، يعني بناء على ذلك صار نقطة الشكوك هذه حاضرة
5: ولا اي شيء؟ الحمد لله اقول هذا الجوال انا لا
2: ولا فجاه كذا بدا الشك يعني من لا شيء.
5: والله بدون شوف الجوال عندهم عند العيال 24 ساعه.
2: ما جاوبت على سؤالي انت لان ايمن، الشك جاء من بدايه الزواج ولا كان في موقف صار غير الموضوع كله؟
5: من البدايه في غيره زايده
2: في هذه موضوع ثاني، الغير عن الشك.
5: لا ابدا ابدا ما من بدايه. شوف هو من بدايه الزواج يعني من بدايه الزواج كان هذا الشيء عندها، بس ما كان كذا، ما كان كبير في راسه.
2: لين صار موقف وكبر الموضوع صار الشك اكبر.
5: وما في والله ما في شيء. ما في شيء انا ما ولا راعي هالاشياء.
2: لا لا بغض النظر بغض النظر يعني ما يكون هالموقف يعني هو اللي ممكن اثار شيء من الشكوك فقط يعني.
5: يا أخي ولا أي شيء، ولا عندي 1%.
2: لأن أحيانا ممكن يبدأ الزواج بشيء من الاحتضان المشاعري والتأقلم الطبيعي، يعني لكن فجأة سبحان الله يتغير هذا هذه المشاعر تتغير، يعني
5: في عيال وصار عندنا أولاد وصار عندنا
2: الحمد لله الحمد لله. صدقني أيمن، أيمن موضوعك سهل ترى، يجيك سلامك الله بالتأثير الإيجابي، بالهدوء، بالتفاوض، بالإقناع، بالتأقلم الطبيعي، بالاحتضان المشاعري، أبد موضوعك ترى طبيعي.
5: أنا أحتوي على طول، نعم. ما أبداً يعني حتى لو كان بدر أي شيء أنا أحتويه، فأنا والله إني أقدر
2: بيض الله وجهك
5: كذا، فهمت؟
2: بيض الله وجهك يا إيمان،
5: وحريص على نفسي وحريص على
2: أهلي
5: والحمد لله، يعني أقول يا رب أجرني بس.
2: لا أمورك طيبة الحمد لله، بس خليك على احتضان المشاعر، وإذا كان في مجال أنها تقرأ كتب يعني فيها في ذات الصدد فأمر طيب.
5: مستحيل يعني مستحيل لطف أي مناسبة أي شيء، يعني أنا معهم
2: الحمد لله. بيض الله وجهك، الله يديم عليك المحبة والسعادة.
0: شكرا لك، بارك الله فيك،
2: سهلة في أمان الله.
0: 011-40-53 فواز،
6: حياك الله، الله يعطيكم العافية.
0: وياك أرحب يا فواز.
6: يا هلا،
0: هاي فواز.
6: والله يا أخي لابد الرحمة والمودة، والرجل الزوج يصير بالها طويلة للزوج مهما كان.
0: عطنا خبرتك.
6: خبرتي لابد يصير حالك طالك طويلة، لو تزعل ترضى عليك زوجتك، وخل بالك طويلة وترضى عليك، شوي تزعلوا وترضون، وطولة البال ما في أحسن منها.
0: كيف تجيب طولة البال؟
6: خلك وسيل بال، لا تزعل، لو زعلت عليك زوجك رامها، حتى لو انت لو يمخطي عليك قال انا اسف انا غلطه،
0: وتمشي الامور
6: ميزتهم
0: ينسون، ها
6: فهم
0: ميزتهم انه ينسون.
6: اي والله ننسى مهما كان زوجها، مهما كان ما لها الا زوجها
0: ما شاء الله.
6: زعلت والله ترضى، والزوج يزوم يرضيها مهما كان، يطول باله.
0: تتنازل كثير انت؟
6: اي والله واجد.
0: وهي
6: تنازل بس عاد اكثر شيء. انا
0: انت من النوع اللي متسامح مع الموضوع؟ ها
6: ابد ولا كبر الموضوع، وسهل الامور وتزين، وبكره تزين وبعد بكره تزين، ونضحك وتمشي الامور.
0: واي شيء انا الغلطان،
6: وانا الغلطان. لو هي والله لو هي زعل غلطانه اقول انا اسف.
0: قفل المشكله نهائيا،
6: وانا هي بس
0: هم يعرفون في اوقات انهم غلطانين، فلما تقول له انا اسف وانا غلطان
6: مهما كان أم عيالك وأطفالكم، وتتحمل وتصبر وتعيشون وتطلبون الله أن الله يسهل أمركم، هذا بالحياة.
0: والعشرة زينة،
6: والعشرة زينة بين الزوجين، والمودة والرحمة
0: سبحانه. بارك الله فيك يا فواز،
6: الله يروح بهالحياة،
0: الله يرحم والديك، بارك الله فيك ويسهل أمرك ويديم عليك والسعادة يا رب. هلا وسهلا
2: فهد. أهلا يا فهد، كيف الحال؟
7: بشرك على ما تحب،
2: حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل.
7: والله مشاركتي بتزعل الناس كثير، بس
0: رايك؟
7: لا رايي لان انا مسوي، يعني ما اسوي رايي بدون تجربه.
0: قول.
7: افضل شيء للمشاكل الزوجيه والاختلافات اني اتزوج ثانية لأن أنا إنسان متعدد، أنا عندي زوجتين ترى، عمري صغير ما أنا بالكبير.
2: ما شاء الله تبارك الله.
7: أي والله
2: ما شاء الله،
7: أفضل خيار، لأنه هو اللي تخلي المرأة يعني ترجع لطبيعتها وتحس بالنعمة لبيتها.
2: ما شاء الله تبارك الله.
7: وكلهم الآن في أفضل حال، وللأمانة والله أكثر المستفيدين من
2: يعني كل الأسرتين، يعني أسرة مستقرة كلها ثنتين،
7: كلهم مستقروا وكلهم منجب منهم، وعيالي مع بعض الحمد لله
2: ما شاء الله.
7: كان في خلاف، وكان اكيد بيصير خلاف في الزواج الثانيه من الزعل الاولى والزعل.
2: كيف طيب كيف اقنعت واثرت؟
7: ما اقنعت، سويت الصح وخليت كل شيء يمشي على ما تبغى.
2: ايوه،
7: بس اكثر المستفيدين، انا طلعت بنتيجه اكثر المستفيدين، اقولها انا اول مره اشارك في ذا.
2: الله يحييك.
7: اكثر المستفيدين من زواج الرجل الثانيه زوجته الاولى.
0: ليه؟
7: لأنها بتحس بالرجل اللي قدامها فعلا. لو أنا قبل أسوي ممكن شيء كبر الجبل ما يبين عينه، الحين أسوي شيء قد أصبعك تقول لي شكرا وكل شيء.
0: أنت كم لك كنت في زواجك الأول وبعدين تزوجت؟
7: تقريبا 14 سنة في زواجي الأول. زواجي الثاني الحين 4 سنوات، خدت 10 سنوات 9 سنوات في زواجي الأول.
0: وحاولت كثير انه تمشي الامور وما مشت.
7: ما في فايده لان هذه تركيبه المراه غير تركيبه الرجل. ما راح يتفاهمون لانه كلها كلام فاضي ما في مشكله. حتى العالم اللي انفصلوا وتسالهم وش المشكله
2: على كل حال يعني لا هي ما نقدر نحدد الاسباب يعني السبب دون غيره. اسباب متعدده يعني في مساله الطلاق. على كل حال الله يوفقك ويهنيك يا فهد. والفكرة هذه يعني
7: هذا الحل والله.
2: اي نعم بس انه مو كل الناس يعني على قدر يعني كبير من التعدد يعني. هي الحمد لله امورك ميسر. ربي يوفقك وبارك لك. شكرا لك يا فهد.
7: شكرا لك.
2: الله يحفظك. تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا مرحبتين. 011 40 53. محمد
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
8: شغلت السيارة وعلى الراديو ورايح لزواج.
2: ماشي وصلت ولا توك؟
8: لا دوبي وصلت. رايح لواحد منكوب جديد. الله يكون في
2: الله يوفقه. الله يوفقه ويكتب له الخير.
0: لا يا حرام عليك ادعي له بالخير. الله يبارك له.
8: والله موضوعكم جميل وفتحت على واحد مسكين اللي قبل المتصل هذا. أيه. اللي يحاول والحرمة تقول له وين جوالك.
2: خلينا في مشاركتك الآن محمد. أنت الآن برأيك
8: أنا أقول لك يعني الآن هذا كان يعني حالته والشخص الثاني اللي قبل كذا متعدد.
2: خلينا في مشاركتك الآن يا محمد. أنت تعقب مشاركة المستمعين. أنت اتصلت الآن يعني نسمع رأيك الآن. كلنا نسمع رأيك في موضوع نعم التفاهم بين الزوجين. التوافق الفكري كيف يتم هذا؟
8: والله التوافق أولا يكون أولا باختيار الزوجة اللي تناسب فكرك.
2: ايه.
8: انت صعب انك تختار زوجة غير فكرة غير ثقافتك.
2: طيب هذا يا اخي طيب لو اخترت يعني نفس الفكر ونفس الثقافة يعني ما في خلافات واختلافات تحدث في الزواج؟
8: لا تحدث
2: طبيعي يحدث يعني معناتها نعم. ايه معناتها هذا مو باختيار يعني مو بشرط.
8: نعم.
2: نجاح لا الزواج.
8: نعم مو شرط لكن.
2: طيب حدث هذا الخلاف او الاختلاف حدث الان في الزواج لابد احد الطرفين يتنازل عشان تستمر الحياة.
8: نعم لابد.
2: طيب
8: وفي الغالب الرجل اللي يتنازل.
2: ايه
8: نعم في الغالب.
0: محمد تجربتك محمد
2: هذا موضوعك انت تجربتك.
0: شكلك مرة متألم اصلا من يوم بديت تقول رايح الواحد منكوب. ايش يعني شايف الزواج انه نكبة يا محمد؟
8: لا مو نكبة بالعكس لكن يعني زي ما ذكروا مستمعين وانا اذكر لك كمان انه لابد من مسألة الشك مسألة.
2: أنت متزوج يا محمد؟ يعني متزوج؟
8: إيه الحمد لله.
2: أمورك زينة الحمد لله مستقرة.
8: الحمد لله.
2: وسعيد مبسوط.
8: إلا
0: كم مرة تنام في كم مرة تنام في السيارة محمد؟
8: لا الأمور طيبة ومفكر في الثانية كمان.
0: يا رجل.
8: الشك. شفت الشك هذا اكسر الثانية. نعم صراحة لأنه يا أخي زي ما ذكر الرجال يعني الواحد طيب يفكر في أهله في بيته في أموره.
2: طيب يا محمد يرجع
8: البيت.
2: الله يوفقك نعم يا محمد ويكتب لك الخير ويديم عليك السعادة والمحبة في حياتك الزوجية يا محمد. شكرا لك على اتصالك. شكرا. 011 40 53. اتصال أم قناص.
9: هلا والله.
2: حياك الله. كيف الحال؟
9: يا مرحبتين.
2: أهلا جميل. أهلا يا أم قناص.
9: مساكم نور ونجوم إن شاء الله يا رب وقمر.
2: حياك الله.
0: الحمد لله. كيف سهلة.
9: باركم يا عيال. يا
0: الله يحفظك يا أم قناص.
9: يحفظكم جميعا يا ربي. يعني كلها على ظهر الحرمة كله.
0: والله لا حتي اليوم كلهم.
9: واو يا حليل هالمرض.
2: اللي قالت أم محمد ما سمعت مشاركتها أم قناص؟
9: سمعتها.
2: أيوة وش رأيك فيها؟ تقول محمد لازم الزوجة هي اللي تتنازل وتحافظ على بيتها وعلى زوجها. هذا كلامها.
0: لا بس قالت برضو في نفس الوقت قالت المرأة هي الكنترول هي اللي تقدر إيش.
2: أيوة
0: تضبط الدنيا بذكاء ودهاء.
9: صح صح هي الأريال الزمان يوم كان.
0: أيوة أريال حق التلفزيون هذاك ما شاء الله.
2: يعني تتفقين معها يا أم قناص كلامها صحيح.
9: نعم ترى الحرمة هي إيش أقول لك زرعة الفل حق الجيزة.
2: هي عمود البيت.
9: أي نعم.
2: وهي نور البيت.
9: نعم والله ما تقدرون تفرون غير المرأة.
0: ما حد قال شيء. أنتم الخير والبركة يا أم قناص. نبغى خبرتك.
9: المرأة هي الأم هي الأخت هي الخالة.
0: طيب اسمعي اسمع الكلام اللي طيب خاطرك.
9: والله طيب خاطرك
0: يا أم قناص. أبغاكي تقولينا من خلال خبرتك في الحياة الزوجية كيف الرجال أوقات لما يكون عنده رأي تعرفين أنت أول ما الواحد يتزوج يكون في عنده أفكار وعنده شغلات، والحرمة تشوف أنه ما هي يعني الزوجة ما تشوف أنه صح، والزوج برضو يشوف الأفكار حق زوجته ما هي صح، ويبدون إيش يتصادموا، كل واحد يبغى إيش فكرته تصير
9: تطلع من فوق الأبواب.
0: كيف؟
9: والله شوف يعني يبغى الواحد يطلع من فوق الثاني،
0: يعني ان كل واحد يبغى يبي يفرض افكاره وطريقته في الحياه.
9: شوف بالنسبه لاتفقوا الجنبين والله ما حد يتفق،
0: كيف يتفقون كيف يعني الطريقه
9: تكون كلمتهم واحده وهرجتهم
0: اي واحدة. اي ام قناص احنا شوفي شوفي ام قناص كل أيوة. الكل قاعد يتكلم في الكلام العام، احنا نتكلم على انه كيف انت كزوجه تقنعي رجالك بافكار عندك او رايك انه تشوفينه صح، ولو زوجك جاي يتكلم معك كيف تحبين انه يقنعك او كيف يتصرف معك عشان يقنعك بفكرته، كيف الاسلوب او وش الطريقه، مين اللي يتنازل اكثر، مين هو اللي مشي الدنيا.
9: ايوه طيب هو بيجي يقنعني بكلمه
0: أيه.
9: يقول لي انت وانا يمكن ما بقتنع فيها الكلمه هذه.
0: حلو
9: طيب خلاص انا ارد له كمان الجواب حق بل كان هو كمان ما بيقتنع.
0: طيب
9: ولكن نقعد من الطرفين، هو يفر عني وانا افر عنه ولاني في الحسابات.
0: الفكره اعطيكي بشكل ثاني، رجالك من النوع اللي مثلا حق طلعات بر وحق روحات وجيات ودنيا وهذا الموضوع مو عاجبك مثلا،
9: طيب
0: وهو حاب الموضوع ذا وانت تبغين رجال يكون جالس معك، يعني اقل لو تشوفينه ممكن في بعض الرجال يطلع من يوم يجي من الدوام رايح جاي عند فلان في استراحه، رايحين جايين طالعين، يجيك بس وقت الليل، مو عاجبك الموضوع هذا كيف تقنعينه؟
9: والله صح على قولك
0: مثلا، يعني اعطيك مثال.
9: لا لا صارت والله صارت، كان يجي يخلع ثوبه يخلع حق العمل ولبس ثوب وتوكل على الله.
0: طيب
9: وكلما جاء ايش الهرجة قال والله ذكر انكم تبغون ولا انا حياتي كذا من يوم ما خلقت.
0: ايه
9: ما مثل يقول اذا مسكت المويه في يدك فاكت مسكتني.
0: حلو طيب
9: فقلت له اذا كان الطريقه كذا حتى احنا بنفر.
0: ايوه
9: يعني اعطونا مجال نخرج، ما نقعد نستناكم حتى تجون مخمورين من العصر للمغرب ومن المغرب للعشاء وهي خمر خمر لين متى. فاحيانا يقول لي انا باخرج، قلت له هي انت ولي مني وانا ولي مني وانت قابل في البيت ما فيها
0: يعني جننتي كذا
9: مره، واذا طفشني يا وليدي يا خالد وطلال ميهون.
2: لا انت يا بنت
9: نزلته من الدرج بيدين وقلت له روح حتى
2: يروح. والله معقول يا ام قناص؟
9: والله العظيم اني امسكه بيده واقول له يخرج
2: معك. يعني هذا التفاهم عندك يا ام قناص؟
9: ما عاد فيها ما يبغاني
2: هذا هو التنازل عندك يا ام قناص؟
9: شو اسوي؟
2: ومع ذلك ناجحه ومستمره ما شاء الله في الزواج ولا لا؟
9: والله ناجحه
2: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يعني انت طبقتي نصيحه ام محمد.
9: خلاص
0: اخرجوه
9: يا ابن
0: الحلال
9: عشان يروح
0: الشيطان. يعني انت تكسرين الشر على قولهم بس طلعينه يلا برا.
9: لا لو انه رجل ثاني، لا جاء رجل ثاني تقول انه ما سوى شيء. هات القهوه هات العشاء هات
0: خلاص طاح اللي في راسه.
9: مع بينا.
0: طيب مثلا
9: ادخل الغرفه وصك على نفسي بالعربي الفصيح.
0: طيب اسمعي اذا الزوج مثلا مبذر وانت من النوع الاقتصاديه تحبين الاقتصاد وكذا وشغلات كيف تقنعينه؟ طيب
9: ما لانه ما بينقنع لازم بيبذر، فانا امسك اللي يجيني.
0: ايوه
9: امسك اللي يجيني حتى لما لخلي انا يدوج عندي اقول له ما عندي.
0: حلو
9: خلاص انت يدك مخروقه وخاليه وانا يدي تمسك كل شيء، فهذا كل شيء لي ولعيالي. لا مثلا ما عنده شيء، لا والله عندي لعيالي شيء داسه.
2: طيب
0: بارك الله فيك.
9: والله احيانا اني ادس اجي ابغى ادس في مكانه في الغرفه واجي لو انه داس
2: بس يمكن الناس يمكن هذا يعني ما ينطبق الكلام هذا على اولادك الان في هذا الجيل وهذا العصر الحديث اليوم مختلف في الموضوع الان ما عاد في الان بالتفاهم بطريقتك الان.
9: والله يا ابو عبد الله اني مذكن على بنتي ملكت لها بشهر الحجه وقلت له شوف يا بنتي نصيحتك قبل كل شيء نصيحتك زوجك لا ترضين فيه ثم جواله لا تقربينه.
2: نعم الله يوفقها ويكتب لها الخير وتفرحين بأولادها وبأحفادك
9: يا رب.
2: الله يحفظكم قناص يطول عمرك. شكرا شكرا لك صالح. تحياتنا لك.
0: شكرا لك يا
2: ام قناص. الله في امان الله. اهلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53 اللي يحب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليله. اتصال.
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مساك الله بالنور. هلا وسهلا. إيه
0: من معنا؟
10: اللهم اني استودعت نفسي اني ما انام بالصاله اليوم معك ماجد.
0: ماجد
2: ماجد ونعم
0: ماجد خلك شديد.
11: هاي ما ورطنا الا خلك شديد.
0: خلك شديد يلا.
11: العود من اول ركبه.
0: اصلا شكلك من اول ما شكلك متعود على الصالة.
2: انت يا خالد ما تعرف ماجد، ترى هو دائما شجاع.
0: والله؟
2: اي معقول ما تعرفه.
0: لا يلا.
2: دائما يتصل دائما يشارك وانا شجاع.
0: يلا روح الحياة مرة واحدة يا ماجد قول.
11: الله يحييك. طبعا.
2: اي ماجد.
0: راح الصوت
2: هذا اول
0: قطع شكله يتكلم

0: الناس تقول انه موضوع انه قد
1: يوصل احنا ما لا لا لا لا لا لا لا احنا ما احنا رايحين طلاق، احنا اليوم كلامنا ايجابي ونبغى نسمع كلام ايجابي من الناس.
0: اي فهمت عليك.
1: الزوجة والزوج احنا لا نرتب الحين، الزوج والزوجة دائما كل واحد عنده افكار، يعني كيف يقنع الزوجة ولا الزوجة تقنع الزوج، وكيف في بعض الأزواج إلى اليوم لها 10-15 سنة مرته ما اقتنعت، والزوجة لها 10-15 سنة ما اقتنع زوجها بأفكارها.
0: شوف بالنسبة
1: كيف نقنع، كيف نتنازل، كيف نسوي؟
0: شوف واضح جدا بالنسبة للأجيال القديمة ألتمس عذر بعدة أشياء بعدة جوانب كثيرة يمكن يطول فيها الحديث، بس تخيل إلى يوم من اليوم هذا اليوم مثلا اختلاف الثقافات ترى بالنسبة جزئية بسيطة، الشافة الشرعية بعض الثقافات ترى ممنوعة ما زالت إلى اليومنا.
2: هل الرؤية هذا قبل الزواج؟ تكلم عن حياة زوجية الآن يا ماجد. ماجد يعني صارت حياة زوجية الآن، استقروا في بيت وعاشوا كأسرة، شراكة إنسانية اجتماعية، في عوامل نفسية مرتبطة، في احتضان مشاعري، في تأقلم، لكن ما في تنازلات، كل واحد يتمسك برأيه، يتمسك بالفكرة، يتمسك بالاهتمام اللي بيه، يجب أن ينفذ، يجب أن يستمر، ما أقدر أغيره، لا يمكن أن أغيره. هذه تخلق صراعات، هذه بؤر الخلافات، هذه تودي إلى مشاكل احنا نبي نحلها الآن.
1: مثلا
2: وش الطرق المثلى اليوم في الحفاظ على الود وعلى المشاعر بحيث أنه ما يصير في خلافات؟
1: مثلا يا ماجد تعرف في بعض الأهل تجيك الزوجة تقول لا نبغى نسكن جنب أهلي قريب من أهلي، فهمت؟ وانت الرجل تقول لا والله أنا أبغى أكون ساكن قريب من أهلي. يعني مثل هذه الخلافات قياسا، يعني مثل هذا الموضوع قيس على أشياء ثانية. مثلا تجي على العيال والله أبغى أدرس، أنا ما عندي قدرة مادية أبغى أدرسهم في مدارس حكومية، الزوجة تقول لا والله أبغى أدرس عيال إيش مدارس أهلية. كيف تقنعون بعض؟ كيف تتناقشون في هذه الأمور؟ مين إذا شدت الأمور كيف؟ هل أنت تتنازل ولا هي تتنازل؟ مين اللي يعني يحل الأمور؟ إحنا ما بس ما نبغى نتكلم أبعد من كذا.
0: أي واضح جدا بالنسبة للأجيال اللي قبل متزوجين ما في حل لأنه يتعايش، ما في أي حل ثاني، لأن بينهم أطفال وبينهم تكلم من 15-20 سنة خلاص شو تعدل فيه. بس شرهتي للي متزوج 2-3 سنوات وعنده مشاكل هذه. لا يا حبيبي، احنا اليوم 2026، لابد يعني في شيء اسمه الوقاية قبل العلاج. انت ايام الخطوبة انك يعني قبل شوي المتصلة قبل اللي قبل القناص ان تقول مثلا زوجك انه راعي سفريات او راعي كشتات او راعي لا بعد هذا من دور اهل الزوج ان تسأل عن الزوج قبل، لكن نفرض انه في خلافات بعد الزواج.
1: هو ممكن بعد الزواج اكون انا راعي طلعات وروحات واستراحات وشغلات، بس ممكن الزوجة بطريقتها وبذكائها يمكن نتحاور اتقبل الحوار ممكن باسلوب معين، او انها تتحمل لين ما احس انه انا هي انها فعلا من حقها. ففي اشخاص يعني وهذا انت يا ماجد انا الله يستر الليلة لا نام في الصالة ودنيا وسواليفك كذا.
0: لا اسد ما عليك.
1: ها اسد؟
0: لا أسد. إيه بالنسبة أنا عندي جزئية أخيرة بالنسبة للي تزوج انتقام لزوجته الأولى. يعني أنا
2: لا ما في مثل الموضوعات هذه. لا ما في، نتكلم عن يعني كلام إيجابي وبيئة صحية وآمنة ومستقرة وسعيدة، وجود الخلافات بؤر الخلاف هذا أمر طبيعي، لكن نحاول نتفاداه بذكاء بهدوء بالحوار بتقريب وجهات النظر حتى تسود الحياة الزوجية بكثير من السعادة والألفة والمحبة والمودة. هذه فكرة رئيسية ماجد، تحياتنا لك، شكرا لك على الاتصال،
1: بارك الله فيك
2: وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53 أبو طلال.
3: الله يسعد مساك.
2: ومساك يا مرحبا طلال، اهلا وسهلا.
3: انا صرت صديق لكم بالبرنامج.
2: يا مرحبا بك، من حسن حظنا.
3: كان موضوع شيق واليوم موضوع افضل وافضل والى
1: يلا
3: القادم افضل. عزيزي والله ايش اقول لك، انا عشت حياه وتجارب الحمد لله على كل حال. يعني انا من متزوج من عام 97
1: ما شاء الله.
3: فصرت انا في نظري اني عكس العالم، الناس يبدون محبه واشتياق وكذا في بدايه الحياه، لكن تبدا تتقلص على اخر العمر اذا كان هم بس يجمعهم طوفة أو بيت.
1: أي.
3: أنا لا، أنا الحمد لله
1: ما شاء الله تبارك الله.

0: قبل ولا منه، العكس
1: ما شاء الله.
0: ابتديت في حياتي تعرف من اول ما كان في تكنولوجيا ولا في يعني توعية ولا في برامج ولا في حتى وعي فكري.
1: طيب
0: عشت في بداية حياتي زير سالم لكن الحمد لله والفضل والمنة. ولكن
1: اقنعتكم طلالة؟
0: لا ما في اقناع، هي اول شيء توفيق من رب العالمين
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: الشيء الثاني من واقع خبرتي في الحياة فالحياة الزوجية إذا بنيت على نقطتين ثقة تم الثقة جميع المشاكل رايح تنحل.
1: اللي هي
0: لا لا لا الثقة والشرف والوازع الديني
1: ما شاء الله.
0: إذا وجدت في الزوجين صدقني ما في مشكلة يتعرضون لها. طبعا في خلافات، ما في ناس ما عندهم خلافات او ما في بيت ما في خلافات، لا خلافات يعني حلها بسيط جذري يعني الحمد لله. ما قد صار بيني وبينها يعني مشاكل او
1: يعني انت يا ابو طلال من النوع اللي تقعد وتتناقشون في اي فكره تبغى تسويها او عاده عندك ممكن هي تتناقش معك وانت تقتنع منها؟
0: والله لا المعلومية انا ما قد صار بيننا نقاش، لكن سبحان الله هي تعرف شخصيتي أنا أعرف شخصيتها،
1: تفهمت وانصهرت مع بعض خلاص.
0: أيوة هي تعرف لي حدود وأنا شوف الرجل مهما كان تفكيره عقليته يعني عكس أنت مسكينة
2: المرأة بالمشاعر والقلب والرجل بالعقل والحكمة. بيض الله وجهك أبو طلال، الله يحفظك، شكرا لك على اتصالك.
1: بارك الله فيك
2: وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53 اتصال أبو سعود.
3: مرحبا.
2: مرحبتين، حياك الله يا أبو سعود.
3: يا
2: هلا، الله يحييك، مساك الله بالنور.
3: يا هلا، كيف حالكم؟
2: الله يحييك، يا مرحبا يا أبو سعود،
3: يسعد مساكم بالآخرة.
2: شكلك جاي من زواج ولا لا؟ 11 وربع اليوم، متأخر.
3: أي والله.
2: الله يهنيهم ويبارك لهم.
3: أي والله، أرحامي عندهم مناسبة.
2: ما شاء الله ما شاء الله،
3: وقالوا يلزم حضورك. والحمد لله وشكر، حضرنا بركنا نعم والفضل لله.
1: الله يبارك،
3: وتونا جينا وبغى بغيت أشغل
2: شغل
3: الراتب والسيارة ولا لا؟ الحمد شكر على الراتب والسيارة.
2: الله يحييك الله يحييك أبو سعود،
3: يوم شديت بهذا وشغل الراتب ولا والله الحمد لله شيء طيب والله الحمد الشكر.
1: أسلم يا أبو سعود.
3: الله شوف الزواج قسمة ونصيب، والله سبحانه وتعالى يقول حط بينكم مودة، حط الله بينكم مودة، ما يبي كلام. فأنت هل إنسان لا تعرفه ولا تعرفه؟ وبعض الحريم مبذر وبعض الرجال مبذر، ما كل الرجال ماسكين أو كل الحريم ماسكاي ولا كلهم مبذرين.
1: أبو سعود يعني إحنا حطينا مثال إنه كيف الواحد يقنع الثاني إنه يعدل من الثاني بشغلة معينة، والطرف الثاني يشوف إنها صح والطرف الأول يقول لا أنا صح وأنت غلط ولا العكس صحيح. كيف الواحد يبنيها؟ من اللي يتنازل أكثر؟
3: يقدر. ليش؟ الرجل الحكيم أو المرأة الحكيمة ترجع للحكمة. مثل أنا أقدر أقنع زوجتي التبذير ما هو زين وهذا كذا وهذا كذا وهذا وهذا وهذا، وأعطيها مثال وأعطيها أضرب لك هذا مثال كذا كذا، شوفوا الفلان سوى هلول وحلول، شوفي الفلان سوى هلول وحلول وتمسك. أو هي طال عمرك صرت مبذر قالت تعال شوف فلان وهلول وحلول ما معك شيء، شوف فلان عليه كذا كذا وانت عليك دين وعليك كذا، انت مبذر وفلان ما هو مبذر، شوف أخوك شوف ولد أخوك شوف ابن أخيك شوف جارك ما شاء الله ما هم مبذرين، شوف معهم كش معهم، انت مبذر ما معك شيء. تقنع المرأة، تقنع الزوج، تقنعه بحكمتها، تقنع الزوج ويصير ما مبذر. ولا خبرنا خبر رجل لا يسلم الراتب أعطى زوجته،
1: عارف العلة أن عنده وعارف أن الزوجة هي مدبرة،
3: لا يقول والله العظيم أني ما يستلم أنا عارفه، يقول لا استلمته، يقول سلمت الراتب، يقول تعدل المبذر أنا، وهي يقول ما شاء الله ماسكة ومراكز الراتب ماسكة، يقول سلم راتبي، يقول لا جاء الراتب ما صرفت له نصه النص الباقي، يقول راتبي 7000، يقول يبقى 350 دولاتنا وكهربنا ومانا وأدري وما من هكذا. تقول الله يرحمني وما أنا مبذل بعض الحريم، لا هي مبذلة والرجل ماسك، رجل ماسك ويحاول بأي وسيلة إنه يقنع المرأة، ومرة صاروا كلهم ما شاء الله مبذلين أو كلهم ماسكين، هذا شيء ثاني. والله وبارك الله فيك.
1: الله يحفظك الله سعود. شكرا لك
2: سعود، أسعدتنا والله بهالاتصال والمشاركة. طول عمرك يا أبو سعود، يا مرحبا حياك الله في أمان الله. 011-40-53 أم خالد
4: حياك الله. أهلا
2: الله يبقيك طول عمرك يا مرحبا.
4: أهلا فيكم، يعطيكم العافية على هالطرح الجميل اللي حمسنا أول مرة نشارك.
1: الله يحييك، ساعة مباركة طال عمرك.
4: الله يحييك. هو الموضوع هو على يعني اللي فهمته أنه على التنازلات أو على نجاح الحياة الزوجية.
2: نعم صحيح.
4: حكم تجربتي 20 سنة زواج
1: ما شاء الله،
4: أحب أقول إذا تبون نقطة محددة بالنسبة للي شاركوا، سمعت أغلب المشتري اللي شاركوا أنه السنة 14 و15 يمكن تكون أصعب شيء،
2: اللي هو
4: وقرأنا اللي هي السنة 14 و15
2: بعد الزواج.
4: ايوه بعد
2: هذه الزواج. الأصعب
4: هذه تكون، قد تكون هي أصعب مرحلة.
1: يقولون البدايات دائما أول سنتين تكون هي الصعبة عادة.
4: أكيد هي البدايات، هي لها مراحل. اللي بيبحث وبيدخل في دورات الوعي الزواجي وهذه الأمور يبيفهم أكثر متى السنوات اللي تكون فيها صعوبة ويشد فيها الزواج هل يستمر أم لا. طبعا بالنسبة للتوافق الفكري يمكن قد أختلف مع كثير من الأشخاص. إذا جينا نتكلم عن التنازلات، التوافق الفكري هو يكون آخر شيء نقدر نلتفت له. إذا كان في تكافؤ منذ البداية للزواج، سواء تكافؤ نقصد يعني يعني على مستوى
2: تكافؤ اجتماعي يعني بشكل عام،
4: اجتماعي بشكل عام، كل شيء بيضبط بعدها. كمان أنا أشوف يعني من وجهة نظري، وهذه كلها طرح آراء، إنه لا يقيس أحد نجاح زواجه بالطريقة اللي هو اتخذها. إن كان يعني أعتقد أن الجزء الكبير وأهم جزء في نجاح الزواج أن يكون في نية صادقة لنجاح الزواج. عاد هنا تطلع الكل أحد قصته، اللي يشوف أن نجاح الزواج في الزوجة الثانية ونيته صادقة راح ينجح زواجها وراح يكون عياله مع بعض ومتألفين. لكن لما يكون النية جاية أنه أصلا الزواج ما راح ينجح وخلونا نشوف إيش الطرق اللي تخلينا نتكيف مع عدم نجاحه، هنا يكون الزواج الثانية والثالثة مو رأيه يعني.
2: طيب أم خالد، يعني تحدثت أنت موضوع التكافؤ الاجتماعي وهذا موجود، حصل، ممتاز. طيب بعد الزواج الآن أحد الطرفين مثلا تفوق في مكانة اجتماعية، في قيمة علمية، في جودة معرفية، صار له يعني حضور قوي، بدأ هنا أحد الطرفين يتعامل بفوقية وهذا بدأ يشعر بالدونية، وهذا أيضا هدم للنفس المطمئنة للشريك.
4: صحيح. هو أنا أعتقد يعني أنا أعتذر من الكلام صراحة يعني لأخوات النساء، لكن يبدو أن المسؤولية الكبيرة في نجاح الزواج هي علينا صراحة،
2: على المرأة،
4: على المرأة خاصة المنجبة، لأنه أصلا فكرة الزواج كلها جاءت أنه رجل يحمي المرأة عشان تقدر تحمي أولادها. فإذا هي ركزت على فكرة أني أنا هدفي هذا البيت والأولاد، وغالبا يعني ما ودنا نعلمكم بس صدق ترى الأولاد جاوب المركز الأول قبل الزوج، يعني مهما قدرنا حب الأولاد جبلي علينا. فالمرأة اللي متصلة بذاتها وأنوثتها وحقيقتها وما تغتر بالتغيرات اللي هي طرأت علينا، مثل ذكورية المرأة وأنها لازم يكون لها أنا عاملة موظفة ومستقلة. وأنا أشوف هذا يعني مطلب لكل امرأة. أنا كملت بعد ما تزوجت يعني، وزوجي كان كثير متعاون، لكن ما أقول إن الزواج تهدد في أوقات الطلاق، وإلى الآن إحنا في يعني لا ما أقدر أقول إن في زواج ناجح أو غير مهدد بالانفصال أو التغير. لكن النية، أرجع الموضوع النية إني أنا أكون في زواج ناجح بيلقاها الشخص حتى لو كان مو مع نفس الزوج. يعني اللي أقصده، وأنا ما يعني إحنا الحمد لله ما صار تعدد، وهذا إلى الآن مخاوفي. وموضوع اللي يقول المرأة تشك، يعني إذا المرأة ما شكت يعني صدقوني، أو خلينا نقول ما يشك، حذرت من هذا الأمر، لأنها تحب هي إنها تكون مستقرة وآمنة، فراح تحاول إنها تحافظ على هذا الشيء. لا يفهم الشك أبدا إنه شيء يهدد الرجل واللي يقمع إنه يتزوج واحدة ثانية.
2: طيب يا أم خالد، يعني حتى في موضوع اللي ذكرتيه أن الواجب على المرأة هي اللي تقود البيت، وأيضا يكون فيه تأقلم طبيعي واحتضان في المشاعر.
4: هي ما تقود، هي ما
2: تقود بالمشاعر، بالاحتضان تقود، ما تقود يعني بال
4: مشاعرها. يعني ما تكون. وموضوع التنازلات هنا يجي أنا أعتقد أنه توفيق الزوج في بداية حياته. لما يشوف المرأة هي مثلا تزوجت، طرأ عليها شيء جديد، صارت أم، شيء جديد، كل شيء جديد وراء بعض، هرمونات.

0: وكل شيء. إذا هو تنازى في البداية ستكون له زوجة متنازلة على كل شيء.
1: اي بس انا اضيف بس على كلامك نقطة يا ام خالد، حتى في موضوع اللي ذكرتيه ان المرأة احيانا ربما تتأثر بالعوامل الجديدة واللي داخلة على الحياة الزوجية، عوامل نفسية اجتماعية سلوكية، ترى من ضمنها الان مفهوم الاستحقاق هذا الدارج عند المرأة، انا استحقاقي احتاج الى رقم الف او متطلبات يعني في الحياة، لكن عموما الاستحقاق ما يطلب، الاستحقاق هو ناتج عن ذاتك، عن دراستك، مؤهلاتك، عن مراحلك العمرية، عن فهمك لذاتك ونفسك وتطويرها، هذا هو الاستحقاق الحقيقي. لكن اليوم صار مفهوم طلب الاستحقاق، أنا أريد كذا وأطلب كذا وأبي مثل فلان وأبي مثل علان، ليش؟ أنا استحقاقي كذا. هذه أيضا من الأشياء اللي تهدم الحقيقة المشاعر النفسية أو الشريك المطمئن.
0: صحيح. وأول شيء يعني أنا حقيقة يعني اللي اكتشفته مؤخرا، أنا كل يعني أغلب يعني كل ذريتي ذكور يعني
2: ما شاء الله،
0: وأنا عشت مع يعني كلهم بنات أخواتي، فلما أنا شفت الذكر منذ النشأة بعكس ما كنت أول فيمينست أو خلينا نقول مناصرة للمرأة، شفت طبيعة ما كنت أقدر أفهمها لو ما كنت شفتهم كأولادي يعني وهم يكبرون ويصيرون شباب. فتركيبة الرجل يعني أو بشكل عام الذكر تحتاج وعي أكبر منه عشان يفهم نفسه ويفهمه. فالمرأة إذا فهمت نفسها فهمت طبيعتها قدرت تفهم هذا الإنسان وعرفت تختار حياتها. يعني
2: خالد شوفي، سر نجاح أي علاقة في الحياة إذا بنيت على الاحترام.
0: طب معلش خلينا نتوقف عند هذه
2: بس ترى عندنا اتصالات كثير بس يا أم خالد يلا تفضل.
0: بس نقطة مسألة الاحترام، هذا الكلام بيعجب ناس كثير يسمعوني الآن. في مسألة غريبة في مجتمعنا وهذه أنا مريت فيها في مرحلة في حياتي، يعني إن الرجل ينظر الاحترام وهو يعني ممكن يكون سلب حق.
2: لا
1: ممكن يكون إيش
2: سلب حق؟
0: يعني أنت تخيل شخص مثلا أنا ما أقول لك بس هذا المفهوم مر علي كثير مسألة الاحترام، وحتى في مجتمعنا العربي بزود
1: الاحترام مفهومه في تقبل الرأي ورأي الآخر، الاحترام مفهوم تعزيز الثقة، هو الاحترام أن يكون متقبلين نحن البعض، هذا مفهوم الاحترام. هو الاحترام هذا الاحترام مو معناته
2: هذا مبدأنا،
1: وترى حتى لغوي الاحترام أني أضعك أنا في حرم آمن يعني بعيد عن الناس، هذا نوع من الاحترام. مثل موظف الآن يحترم مديره، يحترم يعطيه مكانته واحترامه، لكن المدير يقدر موظفيه ما يحترمهم، يقدرهم لأنه يقدم بشهادات بحوافز معنوية بمكافآت، هذا تقدير، وهذا الذي يجب أن يكون، أن الزوجة تحترم زوجها والزوج يقدر زوجته حتى يكون تكافؤ وتكامل في الحياة الزوجية.
0: صح،
1: الله يحفظك خالد نعم.
2: شكرا لك يا خالد.
0: شكرا
1: لك. رأيك تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 فواز
3: يا مرحبا. سلام
1: عليك الله. وعليكم السلام
2: ورحمة الله فواز،
3: يعطيكم العافية على هالمواضيع الطيبة واللي صراحة المجتمع يحتاجها والله.
2: الله يحفظك. هلا وسهلا.
3: أنا صراحة ما أدري وش أضيف على كلام اللي سبقوني، ما شاء الله تبارك الله يعني قدموا يعني مواضيع واجد، لكن أنا عندي رسالة أحب أوجهها للي مقدمين على الزواج واللي على يعني متزوجين الآن. إذا كان شرع باب العفو في بعض القضايا، وأنه يعني الواحد إذا كان عنده مقدرة على العفو يؤجر عليه، ليش ما يكون في الحياة الزوجية تنازلات ويكون في مرونة في الحياة الزوجية؟ يعني المفترض أنه أي واحد يعني أتكلم عن الرجال بصفة عامة يعني لابد يكون في تنازل في الحياة الزوجية. يعني أنت الحين لما تتعرف على صديق جديد وهذا تحاول تتعرف على شخصيته وتتعرف على الحاجات اللي يحبها واللي يكرهها، بحيث أنك تتعامل مع الصديق هذا بالطريقة اللي هو يحبها، صح ولا لا؟ فالحياة الزوجية يا حبيبي هذه علشان تفتح باب الألفة والمحبة لازم يكون في تنازلات منك أنت كرجل، بحيث أنك تتوافق بالحياة الزوجية مع شريكة حياتك. هذه وجهة نظرة يعني من ناحية تجربتي في الحياة. يعني أنا قبل الزواج كان لي ميول وكان لي على ما قال الله أفكار، وكان لي بعد الحياة الزوجية يعني الحمد لله بتوجيه الوالد وبتوجيه الوالدة وهذا اقتنعت أنه لازم يكون في مبدأ.
2: بدأت القناعات تختلف.
3: بدأت القناعات والعادات تختلف.
2: ممتاز.
3: لأنك أنت الحين حياتك قبل الزواج مو حياتك بعد الزواج، أنت الحين مسؤول عن أسرة، مسؤول عن زوجة، مسؤول عن بيت، مسؤول عن مصاريف.
2: ولا أنا أسوت في ال

0: كبار في السن ما شاء الله تبارك الله، من
1: طلعنا
0: في الدنيا وهم مع بعض
1: لين
0: ما كل فارق الحياة وهم مع بعض، وهذا لما تيجي تطالع فيها التنازلات هي كان سر
1: هذا النجاح. وأنا رسالتي للمجتمع عامة، لابد يكون من بين الزوجة والزوج في تنازلات بحيث أنه تستمر الحياة الأسرية والألفة والمحبة.
2: أحسنت، بيض الله وجهك بارك الله فيك،
1: وأنتم بيض الله وجهكم على هالمواضيع الطيبة. أنا صراحة من رواد البرنامج لكن الموضوع هذا قلت لله أشارك معكم
0: الساعة المباركة طال عمرك.
2: الله يحييك فواز،
1: أتمنى التوفيق للجميع وعساكم دائم بالوجود إن شاء الله.
0: وياك إن شاء الله،
2: وياك السامعين. يا مرحبا يا فواز،
1: لكم سلام عليكم
2: لك في أمان الله. 011-40-53 عبد الرحمن،
3: هلا
2: حياك الله، كيف الحال؟
3: أبو عبد الرحمن.
0: أبو عبد الرحمن،
2: ونعم
3: ما انقذوك.
2: أن نبي الولد الحين نبي نسأل على الزواج، بس كنا كويس ما جاء الأبو. والله يحييه،
3: الله يحفظك. صار توي جاي من خط جدة ووقف
2: ما شاء الله. الله يحييك يا
3: مرحبا، أسمع في الخط وأنا ماشي ما شاء الله تبارك الله، مواضيع جيدة جدا، والأفكار التي طرحوها الأخوة كلها ممتازة جدا، ونقاط يعني إثرائية كبيرة. أنا بس عندي كذا نقاط بسيطة. أول شيء لابد أن يكون فيه تقدير بين الزوج والزوجة، تقدير تقدرها هذه إنسانة وهو إنسان أمامها، يقدرون بعضهم بعض. وبعد التقدير هذا كما يعني ذكرت الأخت أم خالد وغيرها الأشياء، يعني تأتي الأشياء الأخرى. الشيء الثاني، النقطة الثانية، في اختلاف مثلا لو كان في اختلاف في وجهات النظر، عندنا مرحلتين، إما مرحلة في داخل البيت وإذا تطورت بعد خارج البيت. فإذا كان داخل البيت يعني يحاولون في تنازلات شيء، خارج البيت إذا كانت المسألة كبيرة جدا لابد يتدخل الأهل والإخوان، حكما من أهلها حكما من أهلها، حتى لا تطور.
2: لا إن شاء الله ما توصل الأمر هذا كله، لكن يعني هذه تصير في أضيق الحالات. لكن نتكلم عن النشوء والخلافات أو الاختلافات يعني البسيطة في الرأي في الاهتمامات، هذا يحدث، لكن يكون في تفاهم أو تنازل.
3: والله زي ما قلت لك، أنا هذه ثلاث نقاط
2: بيض الله وجهك،
3: الموضوع موضوع جدا
2: بيض الله وجهك، والحمد لله على السلامة يا أبو عبد الرحمن.
3: الله يحفظك بارك فيك،
2: طول عمرك يا
0: بارك الله فيك، شكرا
2: لك، في أمان الله، أهلا وسهلا.
0: أبو نايف،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله
4: أسعد الله مساءكم بكل خير.
2: ومساءك أبو نايف
0: كل خير يا رب.
4: شاكرين لكم على هذا الموضوع اللي في الحقيقة يعني أنه يهم الجميع،
2: ما في شك. نعم.
4: يعني المتزوجين بما أنه يلامسهم، وكذلك نعم. يعني غير المتزوجين بما أنه يعني يفتح لهم مجال نعم. التوعية والمعرفة.
2: أحسنت، خيركم خيركم لأهلي
4: لا شك الله. نعم. أنا الحقيقة ما أريد أن أطيل، وما شاء الله ما قدم وقيل يعني فيه الكثير والكثير الحقيقة من الأمور اللي استفدنا منها وسمعناها. يعني الموضوع في أنا يلاحظ يعني على الأزواج وخصوصا الأزواج الحديثي الزواج المقارنات، وخصوصا يعني فيما يتعلق في الإنفاق. تجد مثلا بعض الأزواج مثلا أو بعض النساء الزوجات تأتي إلى زوجها وتقول يعني أنه فلانة مثلا يمشي لها مصروف قدره كذا، أنا أبغى أكون مثل فلانة. ولا شك أن هذا الأمر يعني الأصل أن الإنفاق والقوامة هي للرجل، والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء.
2: كلام جميل أبو نايف، كلامك نعم. جميل وممتاز، لكن أحسنت نعم، لكن نريد أن
4: نعم.
2: إحنا نبي نبتعد فقط عن بؤر الخلافات اللي تحدث في الحياة الزوجية نتيجة عدم التنازل مع أحد الطرفين أو ما في تفاهم إطلاقا، فيدخلون في مشاكل وصراعات، للأسف يعني ممكن تودي إلى طلاق أو انفصال أو إلى حياة زوجية للأسف يعني هادمة للعوامل
4: نعم.
2: النفسية.
4: وهذه منها أيضا
2: نعم.
4: كذلك يعني عدم المقارنات أحيانا إذا وجدت مثلا ولم
2: نعم.
4: يتم التوصل إلى إلى إلى الرجوع الموضوع إلى أصله وأساسه
2: نعم.
4: ينشأ عن ما ينشأ. ونسأل الله أن يوفق
2: آمين.
4: الأزواج لكل خير، وأن يجعلهم رحمة ومودة بينهم،
2: آمين.
4: وأن يوفق الجميع ما يحب ويرضى. وشكر الله لكم،
2: شكرا، بارك الله فيك أبو نايف، تحياتنا لك، في أمان الله، أهلا
4: وسهلا.
0: آخر اتصال معنا مازن،
5: هلا حياك الله، سلام
0: هلا وسهلا وعليكم السلام.
2: السلام ورحمة الله،
5: يا هلا بكم جميع، الله يمسيكم بالخير جميعا،
0: مساك الله بالنور، تفضل يا مازن.
5: الله يزيد فضلك، الحقيقة ماني متزوج لكني عايش مع الناس.
2: الله يوفقك ويكتب لك الخير ويزوجك اللي في بالك.
5: يا الله يا أخي بالصلاة.
2: إيه جماعة، في أحد في بالك؟
5: الله
2: عن قريب بإذن الله. سمي مازن.
5: كيفية السمي يا حبيبي؟ والله شوف، أنا أشوف إنه فهم حقيقتك يعني كرجل، وفهم حقيقة تفكيرك وعقلك وأبعادك.
2: أي.
5: مع فهم كذلك حقيقة الأنثى وأن الكلام يصب على طول في العاطفة. أنا أشوف من وجهة نظرة شخصية أنه لم تأخذ حتى تعطي، قدم. كذلك أزرع الاحترام من البداية، حاول أنك يعني لا تنسحب في أول بداية شهر العسل في الشيء الجديد الجميل هذا، حاول تسيطر يعني قدر الإمكان كرجل.
2: عساك بتطبق الكلام كله إن شاء الله في الزواج.
5: والله يا
2: ولا بس كلام في الهواء، هذا في الإعلام عندنا.
5: أبرأ إلى الله، والله أول مرة أطلع من الإعلام.
2: إن شاء الله، الله يحييك. ما شاء الله، يوفقك يا مازن، ويكتب لك الخير، ونفرح فيك قريب إن شاء الله.
5: يا الله يا رب المرة الصالحة يصلح حال جميع المسلمين.
2: آمين.
5: أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، نستعين بالله بحوله وقوته. لكن شفنا كثير بين تعاون الوالد رحمة الله عليه والوالدة، ولا بد الخلافات. شفنا كذلك ما شاء الله التأقلم، شفنا الوفاة في مرض أبوي يعني حدود أكثر من 10 سنوات. أيوة، حتى كذلك يعني سأل واحد أخواني الصغار، سأل الوالدة مرة والله حنا جالسين في الصالة، فقال يعني ليش تخدمين أبوي بالخدمة هذه يعني. فقالت والله لو أنه ما مد لي كوب موية وحن علي وعطف علي ووقف معي في ضعفي، إني ما مد له كوب موية.
2: ما شاء الله،
5: اي اللهم لك الحمد اللي وفقني في الام وابا طيب.
2: الحمد لله. هذا هو الحديث يا مازن، خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم والله لاهلي.
5: والله يا حبيبي انه ارى والعلم عند الله انه الخير ما هو بالمال والمكسى والكلام هذا كله، الخير انه يعني تعاملهم بالجميل، يعني تحاول تعامل الناس ومديرك ومدري ايش ولا بلا. وكذلك يعني لازم في نقطه معينه، الملل موجود، الملل موجود والمشاكل موجودة، وبعض الأحيان يعني لولا
2: أنا نحاول نقللها، ما تصير بكثرة، نقلل الخلافات اللي تصير. بس نعم، نعرف كيف نطلع منها بذكاء وبهدوء.
5: نعم والله العظيم يعني بدون حلفان كذلك، أنه بعض الأشياء اللي تصير مع نعم. بين الأخوان ودك يورد أنك لكن لازم تتغاضى.
2: بيض الله وجهك يا مازن،
0: بيض الله وجهك، الله يحفظك
2: يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك،
0: إن شاء الله تكون معنا دائما مستمر يا مازن.
5: بحول الله، صلى الله عليه وسلم
0: وفق الله. أهلا وسهلا فيك مازن.
2: شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركوا الحقيقة بالاتصال، وأثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحية الواقعية على الحياة الزوجية، وكيف مراعاتها، وكيف نعزز فيها الثقة والاحتضان المشاعري والتأقلم الطبيعي، كيف أيضا نقلل الخلافات ونبتعد عن بؤر المشكلات فيها، وإن يعني وقعنا فيها نحاول نطلع منها بأقل الخسائر، يعني بطرق ذكية وهادئة حتى لا نخسر قيمة الحقيقية لمفهوم الزواج أو الحياة الزوجية. تذكر دائما بأن بناء الأسرة الصحية بدايتها بيئة مستقرة متماسكة مترابطة، وهذه والله من أهم النتائج اللي ممكن نطلع منها ويحققها الزوجان المتفاهمان في حياتهم الزوجية، أنهم يطلعون ببناء هذه الأسرة المستقرة، هذه الأسرة المتماسكة السعيدة. لأن يا أخي ينتج خلفها أطفال يشعرون يا أخي بالأمان النفسي بالعاطفي، هذا نابع من وين؟ من التفاهم اللي صار بين الزوجين، من المحبة بين الزوجين، هذا يخلي حياتهم سهلة وسعيدة، يسيرون إلى حياة أفضل وأجمل. أنت تبني هذه الطريقة بناء جسور من التواصل، هذه عوامل رئيسية، كيف تساهم أنت في تحقيقها؟ كيف تساهم؟ كيف تساهم؟ يجب يا أخي أن تدرك أن هذا المشروع مشروع مقدس، اللي هو مشروع الزواج، مشروع مهم في حياتك الزوجية. فيا أخي إذا بنيت ابنة على أسس متينة، أساسها التفاهم بين الزوجين، هذا بحد ذاته أسلوب رفيع، رفيع من أساليب الحياة الزوجية، ويعكس ترى وعي الزوجين وحرصهم على بناء هذه الحياة الزوجية السعيدة في هذه البيئة المتناغمة المتحابة المتماسكة. شكرا لكل الأحبة الكرام، فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض، وإلى فقرتنا الأخيرة بين الشعر والإعلام، مساحات واسعة تلتقي فيها الكلمة مع الإنسان، ويصبح الأديب شاهدا على تحولات المجتمع، صوتا يعبر عن همومه وتطلعاته. ضيفنا لهذه الليلة صاحب تجربة ممتدة بدأت مبكرا، جمع بين القصيدة والعمل في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، قدم شعرا يحمل الكثير من المعاني الإنسانية والاجتماعية والوفاء. منذ عام 76 و900 بعد الألف الميلاد، وهو حاضر في المشهد الإعلامي والثقافي، شاعرا أديبا إعلاميا مستشارا ثقافيا. الليلة في تعاليل يسعدنا أن نرحب بالشاعر والإعلامي والمستشار الأستاذ أحمد بن عبد الله آل مجثل. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، حياكم الله.
2: يا مرحبا، حياكم الله وشكرا لكم، حيا الله إذاعة الرياض. شكرا.
3: أهلا أهلا وسهلا،
2: حياكم الله، يحييكم،
3: منورنا اليوم أستاذ أحمد.
2: النور نوركم ما شاء الله تبارك الله، ترى أنا معكم من بداية الحلقة.
3: الله يحييك. إن شاء الله بس بتفيدنا بموضوعنا ولا؟
2: لا إن شاء الله إن شاء الله، أنا إذاعة الرياض بيتي.
1: ما في شك، نعم ما في شك، وأحد روادها، وحضورك يعني مؤثر في على مستوى البرامج الثقافية التي حضرت بها.
2: الله يسعدك وبارك الله فيك، شكرا لكم أولا، وشكرا لحسن ظنكم ولهذه الدعوة الكريمة، والتي لا شك أنها يعني تعكس اهتمامكم بأن البرامج وأن الإذاعة أيضا هي صوت يوصل هذه الرسالة إلى الجميع. حياكم الله.
1: أهلا وسهلا أستاذ، ما شاء الله عملت يعني في الصحافة وفي الإذاعة والتلفزيون والشعر، يعني جمعت ما بين الشعر والإعلام.
2: الله يسعدك. والله أنا هي طبعا رحلة حياة.
1: نعم.
2: يعني أنا الشيء الذي ربما أنني سأقوله الآن أنني أكملت 50 عاما بين الصحافة والإذاعة والتلفزة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: هي رحلة ممتدة يعني
1: وممتعة ولا لا؟
2: وأحمد الله، لا شك أنني من المتفائلين دائما بهذه الحياة بكل تقلباتها. يعني
1: 50 عاما وأنت في مجال الإعلام والصحة، ما بين الصحافة والتلفزيون والإذاعة، نعم. كيف كان المشهد الإعلامي يعني في بداياتك واليوم، يعني الفروقات ما بين إعلام الأمس واليوم؟
2: إيه طبعا فروقات كبيرة جدا. أي. بين إعلام لم يكن يعني فيه إلا الصحافة والإذاعة والتلفزيون. أي. الصحافة المحدودة بالذات الورقية من مطبوعاتها ومجلاتها، ولا شك أن البدايات دائما ما تكون يعني تبدأ بالشغف وتبدأ بالاهتمام وبمن يدعمك وبمن يستعد معك في يعني خوض هذه التجربة، بأن تخضع للتقييم، تخضع لآراء الآخرين. البيئة أيضا يجب أن تكون محفزة، وكانت بيئتي أنا على أنها بيئة يعني لا أقول أنها متواضعة، ولكنها بيئة قروية. أنا ابن القرية وتربيت وتعلم، ثم أيضا يعني بدأت مبكرا مع موضوع القراءة والكتابة والصحف الحائطة المدرسية التي بدأت فيها، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المعهد العلمي، والذي يعني يعد يعني الرافد الرئيسي لي بالنسبة لي، مع أساتذة أجلاء علمونا وأيضا قاموا بتربية.
1: أجل ما شاء الله، حفظت ألفية بن مالك أستاذ أحمد.
2: نعم.
1: هذه الانطلاقة الشعرية،
2: هذه هي التي يعني رسمت الخطوات الأولى.
1: ما شاء الله.
2: ودرسنا النحو وحفظنا أيضا، الطالب لا يخرج من المعهد العلمي إلا وقد حفظ ما يصل إلى 23 جزءا من القرآن.
1: نعم.
2: وأكملته قبل التحاقي بالجامعة.
3: ما شاء الله. خلنا نبحر شوي أستاذ أحمد في البدايات شوي، ما المحطة اللي تشعر بأنها صنعت شخصيتك الإعلامية والأدبية؟
2: والله أنا مررت بي يعني عدة محطات حياتية. يعني المحطة الأولى يعني كانت في المرحلة الابتدائية في الصف الخامس والسادس، أيضا يعني بدأت مع الاهتمام. صحف الحائط كانت الأولى، و قد يكون لقائي ذات يوم مع شقيقي الأكبر سعيد، وهو أستاذي ومعلم حفظه الله، في ديوانية أو في مكتبة أمير المنطقة آنذاك وهو الأديب والشاعر والعملاق أيضا هو سعود بن عبد الرحمن السديري، وكان من كتاب مجلة المنهل. زرته ذات يوم فكانت تلك شرارة أولى الحقيقة، يعني لا زلت أحتفظ بذكراها على الرغم من يعني عمري أنا ذاك 11 عاما، يعني كنت في تلك المرحلة. وتجولت في مكتبته، شقيقي كان يعني يتواجد عنده في بيته برسم صورة أو رسم البورتريه الخاص بصورة الأمير. شقيقي أيضا سعيد، وكان يعني فنان تشكيلي وفنان أيضا خطاط، يعني مبدع في هذا الجانب. وكنت على يعني حداقة سني أتجول في المكتبة هذه، يعني منبهر من الحالة. مكتبة لم أرها حتى الآن يعني كمكتبة شخصية في منزل، يعني ربما فيما بعد أنا عرفت أنها يعني تكتنز أو تحتوي على أكثر من 20,000 عنوان
3: ما شاء الله
2: في تلك المرحلة، يعني قبل يعني قبل 60 عاما تقريبا زيادة، يعني ربما يكون هذا يعني قلت من 57-58 عام تقريبا أن تكون هذه المكتبة. فسألني مباشرة كذا مهتم بشجرة تكتب، قلت والله أنا مهتم لكني لا أملك ما أشتري به كتاب وكذا. قال يلا خذ لك كتابين وخذ لك كذا، هذه الطرفة أو يعني أذكرها دائما. فأخذت كتابين، أحدهما لفت انتباهي في الغلاف ملون وظننته كتابا، ثم ظهر لي فيما بعد أنه مجلة، مجلة المنهل مجموعة أعداد فيها. والكتاب الآخر أخذته فقط لأنه الأقرب إلى مستوى الطول عندي، يعني أنا لا أصل إلى يعني الرف الثاني، حدودي في الرف الأول نظر.
3: فرحان أنه جاتك فرصة تبي تأخذ اللي تقدر عليه.
2: فأخذت كتابا هكذا وقع في يدي، ويعني أتذكر شيئا من الموقف أنه ضحك حينما مسكت الكتاب الآخر وأخذته وعدت إلى البيت الحقيقة. وأنا يعني لا يعني أستطيع أن أعبر عن هذه اللحظة، أنه يعني كنت أعرف أنه أمير، ولكن كقيمة معرفية وقيمة وكذا الآخرية لم أدركها في حينها. الكتاب الأول الذي فتحت الكتاب ثم رجعت يعني ضممته ووضعته جانبا. المجلة لقيت أن اسمها المنهل وتصفحتها في بعض الصور، لأن أيضا مجلة المنهل مجلة تاريخية وثقافية ولا يكتب فيها سوى كبار الأدباء، يعني كان من ضمن محمد حسين زيدان كتب فيها، أيضا يعني طه حسين كتب فيها، كبار الأدباء في الوطن العربي. وكان صاحبها ورئيس تحريرها عبد القدوس الأنصاري رحمه الله، واستمرت إلى ما قبل يعني
1: ما شاء الله استاذ مسيره طويله وحافله الحقيقه بالعلم والادب والنشاطات وعلى مستوى الثقافه والادب.
2: نعم
1: لكن
2: نعم.
1: واقع الادب السعودي اليوم وحتى الشعر في المملكه ربما اختلف، والشعر السعودي بدا ياخذ حقه ومكانته التي يستحقها على مستوى العرب في ظل وجود الدعم الكبير، وزاره الثقافه، هيئه الادب، منصات التواصل، كل هذا خدم الحقيقه الاديب والشاعر السعودي.
2: هذا يعني نحن الآن نعيش نقلة حضارية ونعيش مرحلة توثيق لمسيرة وسيرة الأدب السعودي. ولعل آخر إصدار أصدره أيضا الصديق خالد اليوسف معجم الأدباء السعوديين الذي سطر فيه أيضا ووثق ما يقرب من 150 عاما في تاريخ الجزيرة العربية بأدبائها حتى العام المنصرف. الثقافة تعيش مرحلة ازدهار، والإعلام يعيش مرحلة ازدهار ولله الحمد. وأيضا كل هذا الآن يتوافق مع رؤية 2030 وإن شاء الله 2050 أو 2050، وهي أيضا قدمت صورتنا الثقافية للعالم بشكل مثالي، وما تحظى به الثقافة من اهتمام ودعم، وأن تكون ضمن أسس الرؤية. فهذا يعكس أيضا يعني هذه القيمة للثقافة وللأدب السعودي. وأيضا الآن وزارة الثقافة بما تقدمه من يعني برامج ومن مستهدفات لها من خلال الهيئات التي تكون تحت مظلة الوزارة. ولعل آخر هذه المنجزات الجميلة الثقافية إنشاء المركز السعودي الثقافي في باريس.
1: أي نعم.
2: يعني كان قبل يعني عدة أيام من أسبوعين أو ثلاثة أثناء زيارة سمو سيدي ولي العهد حفظه الله. وهذه الزيارة على رغم أن الجانب السياسي هو الذي يطرأ على مثل هذه الزيارات لمجالات الدولة و يعني فيما يتمثل بقائد الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لا شك أنها احتضنت العديد من البرامج سواء في الجانب الثقافي والاقتصادي، لكن الثقافي أنا أرى أنه حظي ب يعني دعم كبير وحظي بهذا الحضور اللافت على المستوى العالمي. أنا أظن أننا نعيش ازدهار ثقافي اقتصادي إلى الجانب التنموي العام.
1: الحمد لله، لا شك. ويجب بعد أن يكون الأديب والشاعر السعودي أنه يعني يكون وفق تطلعات السياسة وكذلك على المستوى الثقافي في ظل هذا الدعم الكبير. ولا شك يعني حضور الشاعر والأديب أحمد المجثل يعني حضور له عمق في المعنى، وهو ملامس أيضا للواقع وللمشاعر وللقضايا الاجتماعية. وكل القصائد إما تبدأ من موقف أو من إحساس أو من فكرة، كأنها عطر لا يغيب.
2: شكرا لك. أولا المثقف يعني يجب أن يكون لديه هذه الرسالة السامية، رسالة وطنية، رسالة ثقافية، رسالة مجتمعية. وفي الجانب الآخر الوجداني، يعني لعلك أنت مربط بهذا العنوان وهو عنوان ديواني الأخير وهو الديوان السادس عطر لا يغيب، كان اسمه من سيرة الماء والرمل، ولكن بعد أحداث ورافقت فيها رفيقة دربي رحمها الله ظروفها الصحية في مستشفى الحرس الوطني، رافقتها لعام ونصف، ويعني رضينا بما قدره الله سبحانه وتعالى. فرأيت أنني كتبت بعد يعني أشهر من يعني رحيلها رحمها الله وغفر لها ولكل أمواتنا جميعا، كتبت عطر لا يغيب. وكانت هذه يعني واحدة من أيضا المحطات يعني غدت فيما بعد، هي يعني ليست فقط ذكرى ولكنها حالة من التشبث بالوفاء. وهذا الذي يعني كنت يعني في في في في خلاله أتجول و أعيش تلك المرحلة المهمة من حياتي.
1: نستمع إلى هذه القصيدة إذا بالإمكان. استطعت كيف أن تحول هذا الحزن والفقد إلى هذه القصيدة ذات المشاعر؟
2: تبشر، يعني هذه يعني عطر لا يغيب هي واحدة من اهتماماتي أنا، وكانت يعني الأمر الآخر يعني لأكون قريبا منكم، أنني وجدت أن يعني سنوات عدة يعني قبل رحيلها كتبت على نفس المنهج، كتبت على ذات الحالة، ووجدت أنني قد رثيتها قبل رحيلها بخمس أو ست سنوات سبحان الله في في في بعض القصائد. ف يعني اعود الى الى الى
1: الى العطر
2: الى العطر.
1: هي جاهزه استاذ احمد؟
2: جاهزه.
1: اي تفضل.
2: عفوا. مذ لا حطيتك بلل الروح الهوى، صوت الحنين به ودفء أمكنة، ما غاب عطرك عن وسادي، إنما أشتاق صوتك كيف جاف مسكنا، كم عاد في قلبي الضياء وخافقي، متوثب متوشح بالأزمنة، لو طال ليلي والرفاق نشيدهم، فدموعنا معزوفة بالدندنة، قد مر قلبي من هنا والطين مرآة القرى، وعبيرها قد أيقنه مطاعنا الليل الشتاء مزمجرا، ويمامة بالحي تشهد مدفنه. لما تزل بالصدر روح أسعفت عصفورة سكنت هناك بمئذنة يا وجه مرآة الشغوف ملكتني تالله كنت بظل عيني موطنة تالله كنت بظل عيني موطنة.
1: الله الله, الله الله لا فض فوك أستاذ أحمد
2: ولا
1: لا فض فوك أستاذ أحمد, يعني بعد هالمسيرة الطويلة ما الرسالة التي تحرص على أن تبقى في ذاكرة الناس من خلال شعرك وتجربتك الإعلامية؟
2: والله يعني كل سيرة مررت بها أجد نفسي أنني فخور وحفي بما قدمته لهذا الوطن. هذا الوطن يستحق منا الكثير ويستحق منا يعني الإخلاص والانتماء الحقيقي. ومسيرتي الأدبية والإعلامية التي يعني امتدت إلى نصف قرن أسجلها بميداد من ذهب, وأنا يعني خادم لهذا الوطن, خادم لأهله وقيادته, وفخور بما أنجزت في مسيرة سواء إعلامية, وربما أكون الإعلامي الثاني على مستوى الإعلام السعودي الذي يعمل في الإعلام الخارجي من خلال قناة دبي الفضائية التي عملت فيها لعدة سنوات. وأنا قد سبقني إلى هذا الأستاذ القدير عبد الله محي الدين حمزة في الـ NBC في لندن, وأنا كنت في دبي. هذه المسيرة كنت أسجل من خلالها أيضا أنني ابن من أبناء هذا الوطن.
1: حفظك الله الأستاذ أحمد, شاكرين ومقدرين هذا الحضور الكريم وهذا الإثراء المعرفي في الطرح والتجربة الطويلة الممتدة بين الصحافة والإذاعة والتلفزيون وكذلك الشعر. شكرا لك أيها الشاعر والأديب الأستاذ أحمد آل مجثل.
2: شكرا لك وإذاعة الرياض. شكرا,
1: أهلا وسهلا, في أمان الله. شكرا لكم أنتم, أهلا وسهلا. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل عطر التحايا من فريق العمل. كان معكم من الإعداد حصة المغليث, التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة, تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء,
3: تصبحون على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي

0: على ضفاف البحر حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين، يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم،
4: حياكم الله.
3: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
4: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة،

0: على ذمة المؤلف يقول: أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجني التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد ولا النقد لأجل النقد، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة، فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم، والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال: لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول: إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي، وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما، ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما حواه هذا الكتاب بين دفتيه.
1: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
0: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية، تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قررنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفات

0: صفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولا سيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول: اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة، ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدو بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات، لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك؟ أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية، أو حياتنا نتهرب منها، أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك، دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا. وأهم هذه القيم، ما أسماها بالقيم وأنا أختلف مع المؤلف، فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال، وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه، أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها يعني، وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية، يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية،

0: ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبت تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة، ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثل ما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
1: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
0: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوؤ الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيم

0: تسبيخ هذا الاهتمام بالنقد والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد. فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
1: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
0: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا. ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية. وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره. بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها ولكن لا يجب أن تكون شماعة نعلق عليها كل شيء.
1: إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: فرصة.
2: في حياتنا أشياء كثيرة نعرف كيف تنتهي. الفيلم تظهر عليه كلمة النهاية، الكتاب نغلق آخر صفحة فيه، رحلة الطائرة تنتهي بالوصول، الدوام ينتهي بساعة محددة، حتى المباراة نعرف متى انتهت ومين فاز ومن خسر. لكن ماذا عن الأشياء التي لا تعطينا نهاية؟ شخص اختفى من حياتك دون أن يقول لماذا؟ صديق تغير ولم تحصل بينكم مشكلة واضحة، علاقة انتهت لكن السؤال لم ينتهي معها، فرصة كنت تنتظرها ثم اختفت ولم تعرف هل كنت قريبا منها فعلا أم كنت تتخيل؟ اعتذار لم يأتي، رسالة كتبتها ولم ترسلها، سؤال لا يوجد أحد يستطيع الإجابة عنه. يمكن الإنسان ما يتعب دائما من النهاية، يمكن أحيانا يتعب من غياب النهاية. اليوم ما رح نتكلم عن كيف نتجاوز ولا كيف ننسى ولا عن الخطوات الخمس لإغلاق صفحة الماضي. اليوم عندنا سؤال مختلف، هل فعلا كل قصة تحتاج أن تغلق أو أن بعض القصص في الحياة طبيعتها أنها تبقى مفتوحة؟ وإذا بقيت مفتوحة هل هذا يعني أننا لم نتعافى أم أننا فقط بشر نحاول أن نتعلم كيف نعيش مع الأشياء التي نعرف حقيقتها كاملة؟ الإنسان يحب النهايات، لكن الحياة لا تتعاون دائماً. تخيل أنك تشاهد فيلم، تندمج، تحب الشخصيات، تبدأ تفهم القصة وفجأة تنقطع الشاشة قبل النهاية، لا تعرف من تزوج من، لا تعرف هل البطل نجا، لا تعرف هل المشكلة انحلت. غالباً أول شعور يجيك الانزعاج. ليش؟ لأن عقل الإنسان يحب أن يعرف وش صار وليش صار وش معنى اللي صار، وهنا في مفهوم نفسي معروف باسم الحاجة إلى الإغلاق المعرفي. ببساطة بعض الأسئلة تزعجنا ليس لأن إجاباتها مؤلمة بل لأننا لا نملك إجابة أصلاً. نحن أحياناً نفضل الحقيقة المؤلمة على الانتظار الطويل، والدراسات النفسية فعلاً تتعامل مع مفهوم الحاجة إلى الإغلاق باعتبار رغبة في الوصول إلى إجابة واضحة وحاسمة بدل من البقاء في حالة من عدم اليقين. كما تشير أبحاث دقيقة إلى أن صعوبة الوصول إلى شعور بالإغلاق قد ترتبط أصلاً بزيادة الحاجة إليه. لكن هنا السؤال، هل نحن نحتاج الحقيقة أم نحتاج فقط أن نتوقف عن السؤال؟ خليني أقول لك شيء يمكن يكون قاسي شوي. كثير من الناس ينتظرون شخص آخر عشان يغلقون القصة، ينتظرون اعتذار، ينتظرون اعتراف، تفسير، رسالة، مكالمة، كلمة واحدة، ويقولون إذا قال الحقيقة أكيد أني برتاح. لكن ماذا لو لم يقل؟ ماذا لو الشخص نفسه ما يعرف الحقيقة أو يعرف لكن ما عنده الشجاعة يقولها؟ وأخيراً في أشياء راح تنتهي بوضوح، شخص يقولك وداعاً، وظيفة تنتهي، مدينة تغادرها، علاقة تعرف أنها انتهت. لكن في أشياء أخرى راح تختفي من حياتنا مثل ما يختفي ضوء القمر، مو فجأة، مو بشكل واضح، بس بعد فترة تلتفت وتكتشف أن المكان صار مظلم، ما تعرف بالضبط متى انتهى الضوء لكن تعرف أن انتهى، وربما هذا يكفي. مو كل قصة تحتاج تفسير، مو كل ألم يحتاج اعتذار، ومو كل سؤال يحتاج إجابة. أحياناً أكبر نضج ممكن نصل له أن نقول أنا ما فهمت كل شيء لكن ما عاد أحتاج أفهم كل شيء عشان أكمل، وهذا يمكن مو إغلاق للقصة لكن هو بداية خروج منها. وانت مستمعنا، ما القصة التي بقيت مفتوحة في حياتك؟ وهل ما زلت تنتظر من أحد أن يغلقها لك؟
1: فرصة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كنوز الحرمين.
1: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة، يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل، ويقدموا العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرصوا على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإنما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثرا في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاما بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف، وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسمى معاني البذل والعطاء، وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
0: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك. الله
0: يحييك. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بكم معنا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام. أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا. الآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

مستمعين الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي تريد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم مريت على فلان عشان أوصله على دربي ولكنه تلحلح في بيته وأخرني، أي ظل وقتا لم يخرج من المنزل رغم استعداده لذلك. والتلحلح هو التلبث والتباطؤ والمكث في المكان. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء 11 الصفحة 73 بعد 200: تلحلح الرجل في المكان عزم على مبارحته ولكنه ظل وقتا وهو يظهر الاستعداد لذلك. تقول: راح فلان للمكان الفلاني، فيجيبك صاحبك: لا، هذا هي تلحلح. مصدره اللحلحة بفتح اللام. قال سويلم العلي: خبل يا حسب الولف خرط سواليف، وتلحلح ما بين سمر الغدافي، هو ما درنه يشعف القلب تشعيف، لا شك ذا ما هو بينفاه نافي. وفلان قبله يتلحلح ويتأخر علينا، أي يتثاقل ويتباطأ في الخروج ونحوه. وقد عرف العرب قديما هذه المعاني وجرت على ألسنة الفصحاء ونقلتها إلينا كتب اللغة ومعاجمها. قال أبو عمرو الشيباني في كتاب الجيم: التلحلح تقول

تلحلح فما يبرح. وقال في موضع آخر: التلحلح ثقل، ثقل. وفي لسان العرب لابن منظور يقول الأعرابي إذا سئل ما فعل القوم يقول تلحلحوا أي ثبتوا، ويقال تلحلحوا أي تفرقوا. قال ابن منظور وفي الحديث أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلحلحت عند بيت أبي أيوب ووضعت جيرانها، أي أقامت جيرانها

ودي تعقيبا على هذه المادة، وهذا طبق ما نعرفه في لغتنا، إلا أن كلمة تلحلح تعني فارق بعد طول لبث، أو حيث أراد من هو عنده أن يذهب قبل ذلك الوقت. ولذلك يقال لثقيل الروح تلحلح، أي اذهب، انتهى كلامه. هناك من يدخل قلبا مكانيا على تلحلح فتصبح تحلحل، ويقولون للشخص يطيل البقاء فوق المعتاد، فلان ما يتحلحل من مكانه. هذه الأخيرة أيضا تعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب وجرى على ألسنة الفصحاء، ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

مستمعين الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان لجه، أي مرتفع الصوت كثير الإزعاج، وفلان دائم لجلج فهو راعي لجلجه. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء 11 الصفحة 54 بعد 200 اللجه بفتح اللام الصوت الشديد يصدر من أشخاص عديدين بحيث تختلط أصواتهم ولا يميز بعضها عن بعض. لج الأطفال بالقراءة في المدرسة، اختلطت أصواتهم وارتفعت حتى لا يميز سامعها صوتا عن صوت إلا بما لا يفهمه من الكلام. ولجوا يلجون بكسر الياء واللام، أي ضجوا يضجون، فاختلطت أصواتهم عند ذلك. مصدره اللجة واللجيج بكسر اللام والجيم واللجلجة. وقد تستعمل اللجة للصوت المرتفع المتواصل ولو كان من صوت رجل واحد، تقول منه لج علي بالسوق قدام الناس، لج علي بالسوق قدام الناس، أي تكلم علي بصوت مرتفع بكلام متصل أمام الناس. وقد تقول فلان كل يوم يلج علي بالسوق، أي يفعل ذلك، كأنها مأخوذة في الأصل من تسبية صوت ذلك الرجل الواحد بالأصوات الكثيرة المتكررة مبالغة في وصف شدته. قال القاضي والله ما اسمع هرجكم لو تلجون، بالصوت يندب منكم الشيخ والشاب. وقال مشعان الهتيمي يا من القلب انسج في مربعه لج، لجلاجه السوق تبيع التساوي، لجت محال البير يوم يتدرج، يقبل ويقفي به ثلاثا عداوي. وقال علي الخياط من أهل عنيزة دونك ودون البيض لجة نخيلك، اللي بها الورقة تروجع لحنها. وقد عرفت العرب هذه المعاني وجرت على ألسنة الفصحاء ونقلتها إلينا كتب اللغة ومعاجمها. قال ابن منظور في لسان العرب اللجة الصوت، وسمعت لجة الناس بالفتح أي أصواتهم وصخبهم، ولجة القوم أصواتهم، واللجة واللجلجة اختلاط الأصوات، والتجت الأصوات أي ارتفعت فاختلطت. في حديث عكرمة سمعت لهم لجة بآمين، يعني أصوات المصلين، واللجة الجلبة، والتج القوم إذا صاحوا. وقال شمر اللجة الصوت، ورد في التهذيب للأزهري والقوم لهم ضجة ولجة، أي لهم أصوات كثيرة مختلطة، كأن الصجة مجموع الأصوات التي لها لجة وهي الضجة المضاعفة. في التهذيب قال الليث اللجلجة أن يتكلم الرجل بلسان غير بين. قال الشاعر ومنطق بلسان غير لجلاجي، واستلج الرجل تكاثرت عليه الهواجس والآراء والأصوات فصار لا يركن إلى ما يقال له. خلاصة القول يا حبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم فلان لجه وفلان دائم لجلج علينا فهو راعي لجلجه وفلان مستلج، كل هذه المعاني تعد من العامي الفصيح الذي تكلم به العرب ونقل إلينا علماء اللغة وأرباب المعاجم.

في ذاكرة الزمان وفي ذاكرة الجيل الماضي والجيل الحاضر والقادم يرتبط المكان بالإنسان. فأهلا بكم إلى هذه اللحظات التي يتحدث فيها الإنسان عن رائحة المكان وعن لون الذكريات وتفصيلات الحياة.

0: برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم الصقعوب، إخراج أحمد الداوي.
1: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم معنا إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم. في حلقة هذا الأسبوع نستضيف أحد الآباء الذين أمضوا في العمل الحكومي وما زالوا على رأس العمل ما يزيد على 44 عاما بالتحديد، الأستاذ أمين محمد سمعون، مساعد مدير عام البريد. نقول حياك الله باسم السادة المستمعين، وهي فرصة طيبة لنا في الإذاعة أن نحدثكم ونتحدث إليكم.
2: أهلا وسهلا بكم، ونحن على تم استعداد للإجابة على ما تحبون استفسار عنه من معلومات.
1: الأستاذ أمين محمد سمعون، مساعد مدير عام البريد بوزارة البرق والبريد والهاتف هنا. عندما يعني يتذكر الإنسان يعني صعوبة الحياة في السابق، يعني ألا تعتقد أن الجيل الجديد، يعني مثلا ما شاء الله عليك أنت عندك ولدين وبنتين، هؤلاء الذين ولدوا والحمد لله في ظل النعيم وفي ظل الخير، بحاجة إلى أن يعرفوا شيء من تجارب الحياة التي مر بها أباؤهم؟
2: والله الواجب أنه على كل والد أن يحكي ما لاقاه في هذه الحياة من صعوبات إلى أبنائه ليعتبروا، لأنهم هم الآن يعيشون في حياة رغدة وحياة كلها نعيم والحمد لله، ولا بد أنه هذه المراحل اللي مرت على آبائهم يجب أن يعتبروا بها ويعرفوا أنهم هم فعلا الآن في نعمة، وأن آبائهم لاقوا كثير من الصعوبات في الحياة في السابق، وليكون هذا التوجيه عبرة لهم حتى يعني يسلكوا إن شاء الله المسلك الطيب في لخير دينهم ودنياهم.
1: عندما نعود بالذاكرة إلى الطائف، أنت قلت عملت في الطائف سنة كاملة تقريبا براتب أقل من ريال؟
2: أيه، ريال إلا ربع. كنا نشتغل في الحجر والطين، اللي هو طبعا أعمال إنشائية، نشيل الطين ونشيل التراب والأشياء دي. وأذكر المبنى اللي اشتغلنا فيه هو عائد لمرحوم صالح بوغري. المبنى هذا في حي قروة، ولا أزال المكان هذا عندما أزور الطائف أذهب إلى هناك وأتذكر أتذكر أنا كنت أشتغل في هذا البيت، واشتغلت أيضا في برضو في المسجد الحرام في عملية القباب هذه اللي هو فيها البويات والزخرف، وهذا مع المعلمة ناولهم البويا، ناولهم الفرش، ناولهم هذا. اشتغلت في كثير اشتغلت في ميناء، في مسجد الخيف، في مسجد نمرة، في عرفات. كنا نذهب هناك نشتغل عشان نتحصل على رزقنا، وكلها

0: أقل من ريال
1: كلها
0: الأجار.
1: أقل من الريال. هي طبعا لأنه هذا الكلام طبعا أنا في في الستينات،
0: قبل
1: الستينات يعني أنا يمكن ما سألت عن نفسي، أنا مولد 1356 يعني، وأنا أنا عمري 10 سنوات أو 9 سنوات أنا أشتغل في أبوي أخذني معاه يقول لي تعال اشتغل بيت الشيخ عبد الله بن عبد الله السليمان في جرول وزير المالية، طبعا اشتغلنا فيه برضه حجر وطين، وكان الغداء حقنا مع نشتري الطحينة، يمكن تعرف طحينة السمسم، ونضيف عليها ماء نحلها وخل، ونحط عليها ملح وفلفل أسود، ونشتري الإيش والكرات، حزم الكرات، ونتغدى الوالد يجيب ونجي نتغدى على هذا بالعيش وخبز ولا طحينة في الصباح يحط أحيانا طحينة يحط عليها سكر وناكلها بالخبز وماشيين الحمد لله. كنا نذهب في كانت زمان هذاك في كانت تكية المصرية في مكة المكرمة، كانت هناك صدقة جارية والدي يقوم مع بعد صلاة الفجر يقول لي تروح التكية عشان نحصل لنا على 3 أرغف عيش،
0: الله.
1: ها، وارجع على البيت نفطر مع الوالده وعندي اخواتي الصغار في ذاك الزمان، وبعد كده اخذ محفظتي، احنا نسمي محفظه، ونروح على المدرسه، ونرجع بعد الظهر، عند الظهر نتغدى، وبعدين نرجع على المدرسه ثاني مره. هذه مدارس الفلاح كانت في حي القشاشيه،
0: كان فترتين الدراسه يعني؟
1: الدراسه اي فترتين.
0: يعني هذا العمل في الانشاء ما شاء الله عليك، يعني ما خطفك الى الى الى الى الى العمل الانشائي؟ ما كان عندك رغبه انك تستمر فيه؟
1: والله انا يعني شفت طبعا العمل متعب الانشائي، وشفت الوالد كان، ولكن انا طبعا كانت لي طموحات اني انا اتعلم، وان كان في السابق يقول صنعه ابوك لا يغلبوك ولكن كل انسان يعني مسير لما خلق له. احنا سلكنا تعلمنا والحمد لله، وان كان مثلا مؤهل اللي نتحصل عليه مثلا الشهاده المتوسطه، ولكن الانسان بالاطلاع وبالمطالعه وبالقراءه وبالهذا يستطيع ان هو يجاري الحياه ويثقف نفسه يتزود بالعلم. يعني الإنسان تطلب العلم من المهدي إلى اللحد، والواحد لابد أنه مهما يكون، لأنه الدراسة هي وسيلة للوصول إلى هدف، ولكن ليست كل شيء. العلم هو التجارب والثقافة العامة وهذا هي اللي بتنور الإنسان باطلاع، كثرة الاطلاع وهذا، لأنه الدراسة في مناهج محددة تعليمية تمشي فيها هي تساعدك على أساس، لكن هناك ثقافة عامة يجب الإنسان يتزود بها حتى يساير الحياة ويمشي مع
0: عودة إلى البيت الذي، يعني أنا في الواقع يشدني هذا الموضوع كثيرا، البيت الذي عملت فيه مع الوالد في بنائه في الطائف، يعني كان راتبك أقل من ريال واحد، يعني بطبيعة الحال كان له تصميم معين أو الوالد صممه أو هي تجي بالبركة؟
1: لا، كان هناك في من سموهم المعلمين هم خططوا، ما هناك في خرائط، ولكن كان هناك بيبنوا بالحجر والطين.
0: كيف يتم التخطيط؟
1: التخطيط طبعا كان صاحب الخبرة يقول لك أنا أبغى مثلا في مساحة الأرض هذه كذا، أبغى مثلا مجلس وصفة، يعني كانت كما يسمى أول، ومقعد، وأكرمك الله مثلا الحمام وهذا، فهو يقول له هذا المجلس وهذا المدخل، وهذا هنا نسوي مجلس كذا، وهذا هنا مجلس مثلا الرجال، وهذا المطبخ، وهذا كذا. وبعدين إذا بده يعمل دور ثاني، طبعا الدور الثاني كان أول ما في سمنت ولا في مسلح، ولا كانوا بيعملوا بالسقوف الخشبية، استعملوا فيها المرابيع أو جذوع النخلة كانت أكثرها، وكان أيضا كل مثلا الأسقف كلها تراب، ما كان في لا بلاط ولا في حاجة. ولكن بالنسبة للبيت اللي اشتغلت فيه هذا كله كان طبعا مبني يبنوا بالحجر، القيم الحجر.

0: وبعدين بيليسوه هذا. ف يعني ولكن مع هذا كان التصميم ولا تقسيمات المبنى كانت تتماشى مع الوقت هذا ومتطلبات الوقت هذا. الآن طبعا ده اتطور، عمل مسلح ساعد على أساس كثير من العقبات اللي كانت تصادف أول، لأنه هو كان في الحجر، حجر هذا لابد يكون في قراري، القراري هذا اللي هو يوجه يكسر الحجر عشان يعمل له واجهة توجيه وعليه، لأن حجر ما كان كل حجر طبعا صام، حجر صام من الجبال بس يجيبوها يعملوا يسموها الورش، هذا يرموا فيها الغام في مكة، وكانوا يفجروا فيها الغام عشان يطلعوا الحجارة ويبيعوها بالقطع، وكان يبني فيها، وكان مباني في مكة كانت يمكن عاشت مئات السنوات على أساس أنه كان الجدار هذا عرضه حوالي متر أحيانا يسوي يعني كانت طبعا الآن كل كل كل زمان زي ما يقولوا متطلباته.
1: أستاذ الكريم، يعني ما هي العادة الطيبة التي كانت موجودة وكنت أتمنى لا تختفي قبل نصف قرن؟
0: والله العادات الطيبة للأسف الآن الحياة، انفتاح الحياة أبعدت الناس عن بعضها. كنا في السابق طبعا في تلك السنوات الحقبة الزمنية دي كنا دائما العوائلات، العائلة مترابطة مع بعضهم، التزاور في المناسبات، التعاون، التكاتف مع بعضهم في كل ملمات الحياة. كانت الأسرة تسكن كلها مثلا في بيت الوالد، يكبر عياله يتزوج يسكنوا في نفس البيت، يعني كلهم عايشين مع بعضهم. الآن الحياة تطلب الآن الناس تباعدوا، تطور الحياة، المشاكل، بعد المسافات إلى آخره تغيرت. ولكن أعتقد أنه لا زالت في أمة محمد الخير الآن حتى الآن، أنه الأهل يتواصلوا حتى وإن تباعدوا في المسافات، لكن يتواصلوا بوسائل الاتصالات الحديثة من تلفونات في المناسبات في هذا. ولكن هذا لا يغني من لابد أن يكون هناك في تواصل روحي وتواصل شخصي، لأنه أبناءنا يجب أن نعرفهم نعرفهم على العائلة ككل حتى يكون هناك في ترابط أسري. أنا أبنائي لابد من وقت لآخر لما أذهب إلى مكة، أنا لي الآن في الرياض حوالي 34 سنة،
1: ما شاء الله،
0: أذهب إلى مكة مثلا أو إلى جدة لابد أعمل زيارات معهم إلى أخوالي، إلى أعمامي، إلى كل معارفي، إلى أخوتي، إلى أخواني، عشان يتعرفوا عليهم. هذا ابن عمك، هذا ابن خالتك، هذا ابن عمتك، هذا لابد يكون. أما تباعدهم عن بعضهم هذا في كثير من بالنسبة لي عدم الاقتناع. لابد أن يكون الأبناء في أسرة واحدة يتعارفوا على بعضهم حتى يكونوا لا يعني التباعد هذا شيء، مواصلة المواصلة، مواصلة الرحم ومواصلة الأهل هذه يعني يجب أن لا نبتعد عنها.
1: عندما تدعى إلى مناسبة زواج في هذه الأيام وتتذكر مناسبات الزواج في الماضي، ماذا كانت تعني لكم المناسبة قبل 50 سنة وماذا تعني لك الآن؟
0: والله الآن في الواقع مناسبات الواقع فيها كثير، في الوقت الحاضر فيها كثير من المغالاة وفيها كثير من التبذير، ولكن مشكلة حب التقليد والمباهاة، هذا فلان والله عمل فرح وفعل في الزفاف ويجب أنا أكون في نفس المستوى، أنا في حتى ولو أني أروح أدين أو أن أقترض فلوس عشان أظهر بمظهر فلان أو هذا، فهذا هو العيب الوحيد. وفي السابق ما كان في هذا الشيء.
1: كيف كنتم في السابق يعني؟

0: يعني بالنسبة للأفراح، لا كانت هناك في صالات أفراح، ولا كان بيقيم فرح، يقيم الفرح في نفس البيت العريس، أو إذا كان هم أهل العروسة في بيتهم، ويتم الزواج في حفلات مبسطة مع من أهل الأهل والأقارب والجيران والأشياء اللي هذول اللي هم يعني ما في بزخ، ما فيها، لأنه بحدود الإمكانات اللي كانت موجودة في ذلك الزمن.
1: لكنه كان يعني شيء كبير بالنسبة
0: شيء
1: لكم.
0: كبير بالنسبة لي، شيء كبير يعني. وأيضا هناك كان في تعاون، كان مثلا العريس عندما يدعو أصدقائه، وأصدقائه يتقدموا له بما يكون نسميه الرفد، يعني في حدود إمكانيات كل صديق يقدم له، اللي بيقدم له صندوق شاي، اللي بيقدم له شوال سكر، دقيق، تنكة سمن، هذا اللي هو فعلا يكلف نفسه يمكن يشتري ذبيحة ويقدم له هي يرفد بها. ولكن في مقابل هذا الرفض، انه على صاحب حفل الزواج هذا العريس او اهل العروسة، في مقابل الاعتراف بوصول هذا الرفض اليه، انه في الصباح يرسل نسميها معشرة فيها الزلابية وشوية عسل للشخص اللي أرسل له الرفض هذا، وأيضا في الظهر أرسل له معشرة، يعني طاولة فيها صحن رز وفيها صحن سلطة وصحن سمبوسك وصحن طرمبة، هذا اللي كانوا عملوه في حفل الزفاف، ويرسلوا لكل صاحب رفض يرسلوا له معشرة، دليل على أنه الرفض حقه وصل.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: صبحكم الله بالخير. همس المشاعر. جرح السبت. يالله يلي كل خلقه ترجع، يلي كفلت ارزاق كل الخلائق، انك ترده لي وشاهد محياه، يصير صدري به وسيع البنايق. جتني حروف الشعر من خط يمناه، يشكي علي البعد والهان ضايق. دريت به مشتاق والشوق معناه، وده يجي عجلا وللقرب تايق. قلبي غدا تعبان من عقب فرقاه، يسوق قلبي له من الوجد سايق. يوم عرفته فيه يا زين ذكراه، يوم سقاه الغيث للعين شايق.

0: يوم عرفته فيه يا زين ذكراه، يوم سقاها الغيث للعين شايق. وش حيلتي وش حيلتي وانا وحيده بلياه، بالي معه مشغول ما هو برايق. قمت احسب التاريخ واقول ويلاه، بس اتحرى جيته وتوايق. عزيل من سافر حبيبه وخلاه، يبتي ولا يقدر يزيل العوايق. تبدي بها جرح عسى الله يرفعه، أشاهد الله تنفيها حرائق. ما يحتمل بعدي وانا البعد مقواه، موثقين الود بحل الوثائق. أمشي خلاوية وروحي تمناه، ليتها على اللي بالحشا له تهايق. غيرها من العشاق لو شفت ما بغاه، للناظر المشدود ما لاق لايق. يا حب نيله يا حب نيله حب، يا جعل يفداه كل الملا عندي وكل الرفايق. ريم الصحراء.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للملك.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام على أثير إذاعة الرياض وبرنامجكم المعتاد أسبوعيا من الساعة 5 إلى 8 مساء. هوا بلادي، متعة إن شاء الله من خلال برنامجنا، ومساءكم سعيد ومسي بالخير على زميلي علي الشهري.
1: يا مساء النور، حياك الله أخ ظافر، مساءك سعيد،
0: مساءك جميل
1: ورائع بروعة أسبوع جديد وانطلاقة جديدة في هوا بلادي. البرنامج اللي عودنا المستمع العزيز ومتابعنا في إذاعة الرياض من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى الثامنة إن شاء الله مساء، حنا معكم في رحلة وطنية
0: ممتعة
1: جميلة رائعة 3 ساعات إن شاء الله تنال إعجاب كل من يتابعنا
0: بإذن الله،
1: ونتنقل ما بين الفقرات والفعاليات وأيضا حصاد المراسلين، يعني ننوع في
0: قصص النجاح. أي استكشف السعودية، واحدة من الأشياء الجميلة اللي في وطننا الغالي، والدائما الأجمل الأجمل محمد الحميضي،
1: الكائن اللي ورا الزجاج.
0: الكائن اللي ورا الزجاج. مساء عليك بالخير محمد، مساء سعادة، وأيضا نمسي على معداتنا عايشة زير، نهرام طيري، هبة العمران، ونقول مساكم سعيد إن شاء الله. من الأشياء الحلوة اللي يمكن دائما نستمتع فيها هو بداية الأسبوع، انطلاقة روح جميلة، فأنت مريح اليومين، يعني يعني في في في استعداد لانطلاقة حلوة، يعني تجدد عندك الفورمات، فورمات سويت ريسيرت للأسبوع الماضي،
1: تنسى الأسبوع الماضي وتنسى تعبه ومشقته وتبدأ أسبوع جديد بنشاط وراحة ونفسية حلوة. تكون إن شاء الله استمتعت بالويكند وارتحت وتعود إلى عملك أو إلى مكان عملك اللي تعمل فيه، سواء ميداني ولا في الاستوديو ولا مكتبي، بروح ثانية وبروح جميلة ومنتعشة وتعطي عملك حقه.
0: عاد والله الويكند علي يعني شيء آخر، أحيانا يمكن يكون الشخص مستعد له من يوم الخميس، يعني في ناس يقول لك يوم الخميس عنده وناسة وسعادة،
1: صحيح.
0: وفي ناس يقول يا أخي بس عندي شغلات وتكدر علي، ما تجلها الجمعة والسبت.
1: أي
0: والله، واللي يقول أنا بأخذها طلعة وراحة وجاية، فيعني هي فيها تجديد للروح،
1: فيها تغيير جو، فيها يعني اجتماعات عائلية، اجتماعات شبابية، تغير عن نفسك، ترتاح على الأقل، تنظم نومك إذا كان نومك ملخبط.
0: أنت ما تشوف محمد كيف متجدد علينا اليوم؟ أنا أصلا حتى من يوم قابلته عارف مسوي كذا، فأنا عرفت إنه يقول تراكم موريكم شغلكم، يعني ما
1: لا لا محمد ما شاء الله في أيدي أمينة.
0: إيه محمد، محمد
1: الله يعطيه
0: محمد. ننطلق عموما مستمعي الكرام، ننطلق معكم في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجعكم.

0: حياكم الله في هوا بلادي وفي انطلاقتنا الأولى في هذه الحلقة بعد الفاصل الجميل من مخرجنا محمد الحميضي، يعطيها ألف عافية. ننطلق إلى خبر في البداية، يعني نعنش كذا الحلقة.
1: إيه لابد أن نبدأ كذا.
0: جميل جدا. حوار مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 ينطلق اليوم بالرياض بمشاركة أكثر من 160 متحدث.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: طبعا انطلق اليوم في الرياض فعاليات مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 الذي تنظم وزارة الداخلية خلال الفترة من 6 حتى 8 من سبتمبر الجاري بعنوان تاريخنا ومستقبلنا، أمن ونماء، بمشاركة أكثر من 160 متحدث من داخل المملكة وخارجها.
1: الجميل علي أنه يستعرض المؤتمر يعني كمنصة وطنية للحوار والتفاعل الفكري والتاريخي، وكذلك مسيرة المملكة في مجالي الأمن والتنمية وتجربة أيضا الدولة تحولاتها. هذا جانب مهم جدا، لأنه عندنا ما شاء الله الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والهوية، فكل هذه شكلت وعي وجانب من العلاقات الدولية وبناء المؤسسات. فبأمانة أنا أعتقد أنه اليوم حنا أصبحنا يعني وجهة للعالم، فما بالك إذا كان هذا المؤتمر عليه يتضمن أيضا برنامج يستمر لثلاثة أيام، أكثر من 65 جلسة حوارية، في لقاءات تفاعلية، مشاركة أكثر من 30 جهة. فربما يعني أنا أقول أنه سيكون النتاج أفضل، لأنه يعني يتوقع أو يتوقع أنه يستقبل أكثر من 5000 زائر.
0: صحيح صحيح. طبعا لا تنسى أنه المؤتمر ظافر يشهد حضور ومشاركة عدد من أصحاب السمو العالي، وطبعا من بينهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لولو الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت، وصاحب السمو الملكي أو صاحبة السمو الملكية الأميرة شيماء بنت عبد المحسن مديرة التطوير والشراكات بجمعية الفنون والثقافة والفنون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومعالي الدكتور مدني عبد القادر علاقي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء سابقا، ومعالي الدكتور سعود بن سعيد المدحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى سابقا.
1: ما شاء الله تبارك الله. هذا يدل على أنه عندنا ما شاء الله كوكبة من المتحدثين من أصحاب السمو والمعالي، وهذا تحت رعاية صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناهب بن عبد العزيز وزير الداخلية. فكل هذه انطلاقة رائعة ومميزة وتواكب طموحات المملكة ورؤية المملكة 2030 وما تتمتع اليوم فيه المملكة من وجهة اقتصادية سياسية والأمنية التي شكلت يعني ملاذ مهم جدا للجميع حتى للزائر والسائح للمملكة. فيجد كل هذه المقومات موجودة من النواحي الاقتصادية والمجتمعية. حتى المجتمع اليوم ترى أنه لما يفد إلينا زائر فيستمتع بالأجواء الموجودة عندنا
0: ويشعر بالأمن والأمان.
1: نعم.
0: هذا من مقومات السياحة في أي دولة، الأمن والأمان. صحيح. أي دولة تكون مهما كانت فيها السياحة قوية وجميلة ومناظر وذا، لكن ما فيها أمن ولا أمان فتجد السياح يتجنبونها. يعني يقول لك أنه من المناطق اللي تخوف وتشعر فيه،
1: وهي معيار.
0: أي فأحد المعايير المهمة جدا الحمد لله.
1: وعلى فكرة يعني أنت عارف يعني الجميل في الموضوع علي أكثر من 156 متحدث يعني من داخل المملكة وخارج. هذا يدل على أنه عندنا اليوم رؤية حكيمة تقود المملكة إلى مستقبل زاهر، والجميع يرى أن المملكة اليوم وجهة مهمة جدا سواء في المجال الأمني، في المجال الاقتصادي، الفكري، الثقافي. فما بالك لما يكون في حوار في الأمن والتاريخ، هذه جانبين أو جوانب مهمة جدا للأمانة. فشكرا لهذا المؤتمر والقائمين عليه، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. ويكون نتاج هذا المؤتمر هو نتاج مميز لمملكتنا وقيادتنا.

0: نحلق ليش لا؟
1: اي يعني قائد الطائرة يقول نبي نتجه الان من الرياض الى نجران. اي اي سخن الطيارة.
0: خلنا نحلق يا مم.
1: طيب نروح لنجران مع زميلتنا سلمى الصالح. سلمى مساء الخير.
0: مساء الخير يا سلمى.
2: يا مساء النور وارحبوا. يلا حيهم حياكم الله في نجران.
1: اي وصلنا مطار نجران الحين خلاص.
0: أيوة.
1: يا هلا والله سلمى. الموضوع اليوم معك في الجولة يعني ممتع، ف يعني عادات وحرف قديمة في نجران، هذه تشكل هوية رائعة جدا لنجران.
2: فعلا صحيح، نحن اليوم حبينا ان احنا نلقي الضوء على بعض يعني بعض الحرف اليدوية وطريقتها في منطقة نجران بطريقة مختلفة من خلال احدى مثقفات منطقة نجران.
1: اي عبد تفضلي لك المايك سلمى. فنستمع لك ونستمع لهذه الجولة معك.
2: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. سنستضيف احدى مثقفات منطقة نجران وعضوة من عضوات الأسر المنتجة والحرفيات.
1: انقطع الاتصال، سنعاود الاتصال بسلمى. يعني ما مدانا حتى نستمتع بالجولة علي.
0: هذا والله من الطيار طيار.
1: الله محمد ما
0: يا اخي ربط فينا في مكان
1: واجواء وتقلبات الاجواء. اي تقلبات الاجواء واللي صاير. اي والله يا اظن حتى الطايره باقي ما استنى بالمدرج. طيب عموما يعني ترى يعني انقطاع الاتصال دائما لما يحصل يكون ضغط اتصالات او شبكه تكون في منطقه اي ضعيفه. لكن عموما نعود لزميلتنا سلمى. سلمى
2: مرحبا معكم.
1: اي شفتي الطائرة الحين ما مدانا نهبط وكذا ونستمتع بالماء.
2: ما علي حياكم من جديد. يا مرحبا.
1: يا هلا.
2: في رسالتنا اليوم سنستضيف احدى مثقفات منطقة نجران وعضوة من عضوات الأسرة المنتجة والحرفية الأستاذة ماري اليامي. يا هلا وسهلا فيك أستاذة ماري عبر أثير إذاعة الرياض.
3: يا مرحبا فيكم وسعد الله أوقاتكم ويا مرحبا. أسف.
2: حرف نجران مهن تحكي حكاية الأجداد، ودنا ناخذ مقدمة عنها.
3: نجران ليست مجرد منطقة، نجران تاريخ، نجران تاريخ عريق له ذاكرة حية تحمل في تفاصيلها حكايات أجدادنا وآبانا. شيء جميل من أجمل ما حفظ لنا من هذه الحكايات الحرف والمهن الشعبية التي إلى الآن جزء من حياتنا اليومية.
2: طيب أستاذ الماري، هل ما زالت هذه الحرف حاضرة إلى وقتنا الحاضر؟
3: نعم حاضرة، لأن الحرف ليست وسيلة بس لكسب الرزق، الحرف مهارة تعلمناها من أبانا ومن أجدادنا وتنتقل من جيل إلى جيل.
2: طيب ما هي أبرز الحرف اليدوية النجرانية؟
3: صناعة السعف، صناعة الجنابي، المداهن، الفضة، أشياء والله حرف كثير ما تعد ما شاء الله تبارك الله.
2: طيب إذا جينا إلى طريقة تعلمها، كيف تعلموا في هذه الأجيال الكاملة والحاضرة الآن معنا؟
3: تعلمناها من أجدادنا وآبائنا ولا زالت ما شاء الله إلى الآن.
2: طيب ما هو دور الأسرة قديما وحديثا في الحفاظ على هذه المهن اليدوية؟
3: تعليمها، يعني ما زال الأباء والأجداد يعلمونها لأولادهم عشان تنتقل من جيل إلى جيل وتبقى ثابتة لأنها حضارة للمنطقة.
2: جميل. طيب أستاذ الماري، ما هو دورنا نحن كأبناء المنطقة أو كمحافظين على هذا التراث؟
3: نحافظ على هذه الحرف، ندعمهم بالإعلانات، الدعاية، توفير الأماكن حتى يبرزون ما عندهم أصحاب الحرف في المنطقة. الأماكن.
2: جميل جدا. في ختام رسالتنا شاكرين لك أستاذ الماري على هذا الحضور وعلى هذه النبذة الثقافية البسيطة عن الحرف اليدوية.
3: اللي بقوله في ختام كلامي، الحرفة ليست مجرد قطعة تصنع باليد، هي قصة إنسان وذاكرة مجتمع وهوية وطن، وكل حرفة نجرانية نحافظ عليها اليوم هي حكاية نحفظها لأبنائنا غدا.
2: يعطيك العافية. يعطيكم العافية مستمعين على حسن الإصغاء. نعود بكم الآن إلى الزملاء في الاستديو.
1: شكرا لك سلمى وشكرا لضيفتك الكريمة ويعطيك العافية على هذه الجولة.